0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

بفكر في اللي نسيني، بفكر في اللي نسيني.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: تعرف إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي، أقدر أقولهولك؟
1: أوي؟

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة عنوانه القارئ المركزي، ويسعدنا أن نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذ فتحي أولاد بوهدة، وهو أستاذ الأدب في جامعة تونس وبالتحديد في كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة 9 أفريل. مرحبا بك يا أستاذ.
3: إذن شكرا لك سي توفيق، ونحن نفيد منك في عرفانياتك وفي برامجك هذه الثقافية.
2: مرحبا بك. ونحن سنتحدث في نظرية أنت تدرسها طبعا مع شيء من التبسيط، وهي نظرية التلقي، وسنرى بعضا من أعلامها معك، ولكن فقط للتقديم أن هذه النظرية التي تعرف بالفرنسية تيوري دو ريسبسيون أو بالإنجليزية ريسبشن ثيوري، أي نظرية التلقي، هي نظرية تقيم دورا مهما للقارئ في فهم النص، علما وأن محاور النص والقارئ والمؤلف هي محاور في كل مرة نجد اتجاها يركز عليها. فالبنيويون ركزوا على النص في ذاته باعتباره بنية مغلقة، بينما ركزت كثير من النظريات على المؤلف، حتى تلك التي قالت إن المؤلف مات فهي أيضا ركزت على المؤلف بشكل سلبي. لكننا في هذه النظرية سوف نرى وجهة أخرى ترجح كفة المتلقي باعتباره هو الفاعل والمركزي في عملية التأويل، وأن أي نص من النصوص يمكن أن يقرأ باختلاف ثقافة القارئ وباختلاف خلفيته وباختلاف رؤاه واعتباراته. هل ما ذكرناه يمكن أن يفي هذه النظرية حقها، أم لك ما تضيف؟ طبعا لك ما تضيف.
3: شكرا لك سي توفيق. يعني القضية الأساسية في هذه النظرية هي هذا التداخل بينها وبين نقد النقد. لماذا؟ لأن الموضوع بينهما هو موضوع واحد.
2: لنبدأ بالتلقي وبعد ذلك نذهب إلى نقد النقد الشيء.
3: نعم، لأنه هذا المشكل التفريق بين التلقي ونقد النقد هو مشكل أساسي حتى في الأطروحات الجامعية. لماذا؟ لأنه عدم التمييز بين نقد النقد والتلقي يستحيل أن نفهم في غير نطاقه التلقي.
2: نعم. لماذا؟ نحن صفته إزاء جمهور بسيط يريد أن يفهم نظرية التلقي، وربما قد يعسر عليه فهم ما معنى نقد النقد، بمعنى النقد الذي يكون موضوعه بدلا من النصوص أن يكون موضوع النقد نفسه.
3: نقد نفسه.
2: نعم. لنتكلم عن نظرية التلقي وتبسيطها للسادة المستمعين.
3: باختصار شديد، كل علم عنده موضوع.
2: نعم، وهو كذلك.
3: موضوع التلقي هو النقد وليس النصوص الإبداعية.
2: هاي كيف؟
3: كيف؟ يعني أنا ممكن أن أذهب مباشرة إلى قراءة النص الشعري. هذا يتسمى نقد.
2: نعم.
3: لكنني قد أسعى إلى معرفة هذا النص لا مباشرة، ولكن من خلال رد فعل الناقد عليه.
2: نعم.
3: ثم فرق كبير.
2: نعم.
3: معناه ممكن.
2: فبدلا من أن أقرأ مثلا معلقة امرئ القيس بنفسي وأفهمها بنفسي.
3: نعم.
2: وأستخرج معطيات مثلا من دارة جلجل.
3: نعم.
2: هذه قراءة.
3: هذا نقد.
2: هذا نقد. فإنني أذهب إلى من نقدها، إلى كمال أبي ديب وما قال فيها،
3: وأخلص إلى معرفتها لا منها هي مباشرة
2: بل من خلال
3: مما قاله عنها أبو دي.
2: نعم، فهذا هو النقد. النقد
3: لا، هذا يتلقي، هذا هو لكن نقد النقد، هذه المشكلة. لكن نقد النقد يأخذ أيضا الموضوع نفسه الذي تتولاه جمالي تتلقي موضوعه، هو أيضا النقد.
2: نعم،
3: لكن من زاوية نظر أخرى مختلفة عن التلقي،
2: وهي
3: وما لم نميز بين هذين الأمرين فإن الخلط سيظل قائما.
2: ما هي الآن
3: زاوية النظر؟ نقد النقد فيما تختلف عن التلقي.
2: نعم، بدأنا من ربما من جوهر مشكلة كبرى،
3: وهي مشكلة أساسية،
2: وهي
3: لأن طلابنا دائما وأبدا يبدأون في البحث.
2: نعم،
3: و
2: الآن فهمنا التلقي، نريد التلقي
3: الآن نقد النقد فيما يختلف فيه عن التلقي.
2: لا لا، ما هو وبعد ذلك نتبين الخلاف.
3: التلقي هي معرفة قيمة النص الإبداعي من خلال ردود أفعال النقاد عليه،
2: هذا
3: بكل
2: نعم.
3: بينما نقد النقد الذي يتخذ الموضوع نفسه كما تتخذه جمالية التلقي ينظر إلى النقد من زاوية أخرى. ما هي هذه الزاوية؟ أنه يعود بالنقد إلى مراجعه الفلسفية، ومنين جاء وكيف جاء وكيف تكون فلسفيا ونظريا.
2: نعم،
3: فهو يؤصل نظريا ومرجعيا للنقد.
2: نعم،
3: لا ينظر إلى قيمة الإبداع من خلال هذا النقد، وهذا فريق دقيق جدا.
2: جميل. يذكر علم في هذا السياق هو هانس روبرت يوس، وهذا العلم وهو ألماني وينتمي إلى جامعة كونستانس. والحقيقة أن نظرية التلقي فيما بحثت فيه يقولون فيها هذا الاتجاه ينتسب إلى هذه الجامعة، جامعة كونستانس في ألمانيا
3: 67.
2: ومعه هذا الناقد والباحث الجمالي والمنظر والفيلولوجي الألماني نجد أيضا شخصية أخرى وهو وولف جانج أيزر.
3: نعم،
2: وهذان درسا في نفس الجامعة الألمانية. الأول عاش بين 1921 يعني يوس و 1997، والثاني عاش بين 1926 تقريبا متقاربان، ولكن مات بعده بعشر سنوات إذ توفي 2007. الحقيقة أننا سنستمع إلى مقطع قصير الآن وفيه حديث عن نظرية التلقي وفيها شيء من التبسيط وفيه أيضا ذكر للعلمين. نستمع إلى هذا المقطع.
0: رحيق اللسان.
4: واليوم سنغوص معا في واحدة من أجمل نظريات النقد الحديث، نظرية التلقي. هل النص هو من يخلق المعنى؟ أم القارئ؟ أم الاثنان معا؟ سؤال بسيط لكنه هز أركان النقد الأدبي في القرن العشرين. بدأت الفكرة سنة 1968 عندما ألقى الناقد الألماني هانس روبرت يوس محاضرته الشهيرة في جامعة كونستانس، فكان ميلاد مدرسة جديدة تقول المعنى لا يوجد داخل النص وحده، بل يولد عندما يلتقي النص بالقارئ. يوس قدم مفهوما جميلا اسمه أفق التوقعات، أي أن القارئ يدخل إلى النص وهو محمل بخبراته وثقافته ومعتاده من أعمال سابقة، والنص قد يفاجئه أو يصدم هذا الأفق فيحدث التأثير الفني الحقيقي. ثم جاء صديقه وولفغانغ أيزر ليقول النص ليس مكتملا، فهو يحتوي على فجوات وثغرات، والقارئ هو من يملأها بخياله وتفسيره، ولذلك فكل قراءة هي ولادة جديدة للنص، وليس أي قارئ نقصد، بل ما يسمى بالقارئ الضمني، ذلك الذي يمتلك الأدوات والمعرفة لينتج المعنى ويتفاعل معه بعمق. بهذا أصبحت القراءة فعلاً تفاعلياً لا يفرط فيه معنى واحد، بل تتعدد التأويلات بتعدد القراء. النص أشبه بلوحة موسيقية، والقارئ هو من يعزفها كل مرة بطريقة مختلفة. دعونا نطبقها سريعاً. تخيلوا قصيدة عن الوحدة؟ قارئ يراها حزنا، وآخر يراها تأملا، وثالث يراها لحظة صفاء مع الذات. النص نفسه لم يتغير، لكن أفق القارئ هو الذي غير المعنى. إذن فالمعادلة بسيطة، النص زائد القارئ زائد الفجوات يساوي ولادة المعنى. في النهاية يا أحبتي، نظرية التلقي تقول لنا لا أحد يملك الحقيقة المطلقة في القراءة، المعنى يصنع بين النص وعين قارئ يقظ يقرأ بعقله وقلبه معا.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع مبسط في حديث عن بعض الإشكالات، وفيه ذكر لمعتن أن الألماني يوس قد ألقى درسا في المقطع قيل أنه سنة 1968، ولكن في بحثي أنا ولست أدري ما الصحيح أنه ألقاه 1900

0: الذي يخرج عنه. هناك رسم هذا المؤسس إذا شئنا يوس فكرة ما يسمى بأفق الانتظار بصفة عامة. يعني هل أنا سأنطلق من سؤال بسيط، هل يمكن أن يكون درس افتتاحي في جامعة عام 1967 أن يكون مؤسسا لنظرية؟
1: بالنسبة إلى النظرية لا يمكن أن تنفلق هكذا في السماء دون أن تكون لها جذور. حتى في تاريخنا، في تاريخ الثقافة الأدبية العربية، كانت مبنية على ردود أفعال أيضا تجاه النص. لكن النظرية تستوي في مبادئ وفي رؤية وفي اتجاه إجرائي بعد طول مدة وبعد اختبار. وبالتالي فإنه يمكن أن نقول أن ياوس كان تتويجا لردود أفعال كانت مبعثرة ومفرقة على النصوص. ما هي القضية الآن؟ القضية الآن هي علاقة ياوس بما أشرت إليه أستاذ توفيق بإزر، لأن في رأيي أن تفهم هذه النظرية وتمثل مبادئها كان دائما وأبدا يقرن فيه ياوس إلى إزر. لماذا؟ لأن إزر كانت له نظرية تسمى نظرية التأثير، جاءت في كتابه لاكت دو ليكتور، فعل القراءة. وياوس وضع أهم مبادئه في كتابه بور إن استيتيك دو لا ريسيبسيون. ما هو وجه
0: من أجل جمالية التلقي؟
1: نعم. وقد ترجمها ترجمة ممتازة رشيد بن حدو في المغرب.
0: أيوة.
1: ما هي العلاقة؟ العلاقة هي علاقة عضوية وضرورية، لأن نحن في تونس في العالم العربي يسمونها جمالية التلقي، وقد سماها بعضهم نظرية الاستقبال، ولكننا في تونس نسميها جمالية التقبل. وأنا مع هذه التسمية. لماذا؟ لأن جمالية التقبل إذا اختصرت الحديث فيها عن ياوس فلا يمكن أن نتمثلها تمثلا دقيقا، ولذلك لا بد أن نتمثلها في علاقة بنظرية التأثير التي عند إزر. القضية ما هي؟ القضية هذه قديمة جدا، أي أنت لك علاقة بالنصي. ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ طبيعة هذه العلاقة حتى في بلاغتنا نحن العربية القديمة، منذ أن كان النبي غضبياني حكما، ثم مع البديع ابن معتز، ثم مع البلاغة التي أقيمت حول الإعجاز القرآني، كانت تنبني على خصوصية النص. النص يلفتك إليه ويؤثر فيك بخصوصية لغوية. هذه الخصوصية اللغوية هي التي درسها إزر في كتابه لاكت دو ليكتور، وسماها ذخيرة لو ريبرتوار، أي أفق انتظار النص. وهو في الحقيقة ثمة باحث أهم من إزر، لأنه هو الذي مهد له، ولكنهم لا يذكرونه، اللي هو إيكو. خاصة إيكو في كتابه الأثر المفتوح. ما معنى الأثر المفتوح؟ أي أن النص قائم على خصوصية لغوية أساسها الانفتاح ولا تحدد والتعدد الدلالي إلى غير ذلك. ماذا قال؟
0: ولكن أمبرتو إيكو فيما أعلم جاء بعد ذلك.
1: لا قبل إيزر، هو مهد له.
0: إي لا، من جهة ما كتب، ما هو المصدر الذي يذكر لأمبرتو إيكو في القضية في هذه؟ هو كتابه لكتشر إن فابولا، أي القارئ في الحكاية، وهذا صدر عام 79.
1: لكن الأهم من ذلك الكتاب، الكتب متاع إيزا متاع يا شو اسم الكتاب الأساسي
0: أمبرتو إيكو.
1: أنا أمبرتو إيكو الكتاب الأساسي متاعه، هو عنده كتابين أساسيين في القضية هذه، لليميت دو لانتربريتاسيون،
0: حدود التأويل،
1: حدود التأويل أو ضوابط التأويل.
0: متى يعود تاريخه؟
1: والله شوف أنا سأحكي لك
0: مسألة دائما. نعم. إما أم تكون تاريخية.
1: صحيح سأذكر لك. والكتاب الثاني هو الأثر المفتوح، وهذا الأثر المفتوح هو محاضرة ألقاها إيكو في أمريكا بمناسبة مؤتمر فلسفي عام 60، ثم ثم

0: حسنه قليلا قليلا وزاده بعض الأمثلة ثم نشره في كتاب لوفر وفيرد.
1: نعم.
0: الأثر المفتوح.
1: به دعنا يعني ربما نتفق في شيء. هناك حينما نتحدث عن نظرية التلقي وأنت تبحث عنها وتقرأ في النقد إلى غير ذلك ستجد معطيات. أنا مثلا قارئ أجنبي، أنت قارئ في وسط معمعان هذا البحث. باعتباري أنا قارئا أجنبيا أعود إلى ما استقر، فأجد في أدبيات نظرية التلقي هذين الاسمين بمعنى ياوس وإيزر، وأجد حديثا عن الكلية التي درس فيها باعتبارها هي منشأ هذه النظرية، وأجد فيما أجد أن الفرق بين الاثنين ولكنه فرق ليس فيه انشقاق بين الجزئين وإنما فيه تواصل، أن ياوس تحدث في أفكاره عن لوريزون داتونت أي أفق الانتظار، وتحدث أيضا عن أن القارئ هو مركز في عملية التأويل. ونجد أيضا بالنسبة إلى الشق الآخر ليس فيه تركيز على فكرة ليكار استيتيك بمعنى البون، أنا لو سميه عدولا
0: المسافة الجمالية
1: أو المسافة الجمالية، لأن العدول شيء آخر، ليكار الأسلوبي هذاك شيء آخر، إنما هنا ليكار استيتيك أنت سميته
0: المسافة الجمالية.
1: جميل، المسافة الجمالية التي تفصل بين نص
0: أفق انتظار النص وأفق
1: القارئ. يعني أنا مثلا حتى أبسط وأنت تعدل لي ربما هذه الفكرة،
0: تفاصيل عندك أكثر مننا.
1: لا العفو العفو. حتى نبسط مثلا، لأفترض مثلا أنني أكتب في رواية بوليسية مثلا، وهذا الجانب جانب الحكايات الفيكسيون كان مجال اهتمام إيزر ليس مجال اهتمام ياوس. لأفترض أني في رواية بوليسية وأنا أقرأ كثير من الروايات البوليسية، يتكون عندي باعتباري قارئا تتكون عندي خطاطة، هناك الجريمة وهناك الجهل بفاعلها وهنالك كشفها، هذه الخطاطة. وحينما أقرأ رواية بوليسية قد تكسر هذه النمطية وهذه الخطاطة، هذا هو الذي يعني في ما يسمى بالليكار استيتيك. هذا هو.
0: نعم.
1: هل هذا صحيح؟
0: نعم. سمحت تعليق.
1: تفضل لي. لا تصويب، قل تصويب. لك أن تصوب لأنك أنت مختص وأنا من خارج الدائرة.
0: العفو. بالنسبة إلى ياوس ماذا قال؟ قال إن ما أريد أن أدرسه يتعلق بتحدي لكتابة تاريخ الأدب.
1: أوه كذلك.
0: إيش معناه؟ لأنه في الحقيقة عندما حدد تلك العوامل الثلاثة اللي هي جنس النص والفرق بين اللغة التقريرية واللغة التخيلية والتناص اللي هي العناصر الثلاثة التي أسس بها معنى أفق الانتظار، فماذا فعله في الحقيقة؟ هو ضبط شروط المعرفة بالنسبة إلى المحتمل الأدبي والمحتمل الحجازي. عندما ضبط شروط المعرفة هذه الثلاثة قال يمكن أن واجه بها النقاد النص، ولكن مواقفهم مختلفة. لماذا؟ كما تحدثت أنت منذ حين، أنا عندما أقرأ نصا شعريا أو رواية يمكن أن أغتبط بهذه الرواية، وهو ما سماه ياوس التلقي الإيجابي، فأقول أن هذه الرواية جميلة. ما معنى هذه الرواية جميلة وباهية؟ يعني أشياء عديدة، أهمها أن ما كنت أنتظره وجدته في هذه الرواية، أي المقاييس الجمالية التي هي في ذهني
1: موجود
0: وأريد أن أواجه بها الرواية
1: موجود،
0: فهي موجودة في هذه الحالة.
1: هل أنت تتكلم عن قارئ عادي أو عن ناقد مختص؟
0: دائما وأبدا نحن عندما في التلقي هذه مشكلة. التلقي لا يرتبط بالنقاد فقط، حتى إنسان مثلا أنت وفوق الانتظار متاعه. أنا ربما حتى ننشط المستمعين الكرام قليلا بشيء من المزاح، أنا كنت ماشي للكيف وكان معايا راجل وعنده ولد ومركبين التالي في الكهرباء، ووقت اللي تعدينا نحن على البوتوات هذيك في ثم الحاج بن قاسم نسموه نحن
1: مالك الحزين.
0: مالك الحزين، فذلك الطفل بدا يعيط.
1: مالك الحزين يتابعنا بالصدفه.
0: فماذا قال ذلك الطفل؟ قال يا بابا يا بابا هاي الدجاجه. لماذا هو قال دجاجه؟ لانه في ذهنه كانت دجاجه، ما ينجمش يفسر.
1: قاسها بما لديه
0: اللي تعملوه انتم في العرفاني، قاسها بما لديه ماكل.
1: ذلك قاسها بالتراس،
0: اي افق انتظاره موجود فيه كانت دجاجه. نفس الشيء الناقد افق الانتظار بتاعه عنده معايير، وقت اللي قرا الروايه لقاها تنطبق مع معايير، فقال هي روايه جيده.
1: ولكن لو استعملنا هذا المثال الجيد، يعني ربما ما ترسخ في أفق انتظار قارئ عادي وليس في أفق انتظار ناقد مختص، القارئ العادي يمكن أن يرى مالك الحزين دجاج، يمكن أن يرى النص لا بهيئته التي ينبغي أن تقال عنها في النقد، بينما الناقد يرى مالك الحزين مالك الحزين والدجاج الدجاج. هذا الفرق
0: طبعا. ولكن المثال اللي جبناه حتى نعلم أن التلقي ليس مربوط بالناقد فقط، ممكن
1: نحن
0: حتى رأي عام متاع ناس في انتخابات في كذا كيف يتلقونك لسلوغون كذا يمكن قصوها،
1: لكن نحن في الأدب.
0: نعم. الآن الناقد الذي قال إن هذه الرواية جيدة، هذا فيه مشكل. لماذا؟ هل فعلا ان الروايه جيده او ليست جيده؟ لانه انت تقرا روايه وتقول جيده لانها انطبقت مع المقاييس التي في ذهنك، فهذه الروايه عندما حكمت عليها انت بكونها جيده لانها انطبقت مع المقاييس التي عندك هي في الحقيقه ليست جيده. لماذا؟ لماذا ليست جيده؟ لانك قستها بمعايير تقليديه. لكن ثم تناقض آخر يقول عن نفسي عن رواية أخرى جيدة لأنها تحدت أفق انتظاره، لأن فيها مقاييس ليست عنده، وهو قد حاول أن يتفهمها وأن يتفاعل معها ليكسب مقاييس جديدة من تلك الرواية. فالقول بأن هذا بالحكم النقدي على رواية بأنها جيدة، لابد لنا أن ننتبه إلى معنى الجودة، وهنا نجو للمسافة الجمالية التي ذكرتها سي توفيق. يعني المسافة الجمالية عند الناقد الأول هي تساوي صفر، لأن معاييره تساوي معايير الرواية، والثاني وجد فيها عدولا جماليا، فالمسافة بينه وبينها مختلفة، هي تتحداه وتأتي بمقاييس أخرى. عليه هو أن يستوعبها ويضيفها إلى أفق انتظاره.
1: نعم، تحدثتني عن أمبرتو إيكو ونحن سنستمع إلى هذا المقطع. فيه أمبرتو إيكو يتحدث.
2: رحيق اللسان.
3: Serrier évidemment la littérature et la philosophie médiévale. Vous avez travaillé à la RAI. Vous êtes devenu un universitaire renommé et un éditorialiste célèbre. Et un sémiologue mondialement connu et reconnu. Si vous deviez définir la sémiologie en quelques mots, le pitch, c'est quoi le pitch ?
4: Et si je pouvais l'expliquer en deux mots, j'aurais envoyé un télégramme en lieu d'écrire une dizaine de livres. Oui. Mais disons, une définition pour un dictionnaire, c'est une étude de tous les systèmes de communication. Donc pas seulement le et les langages, mais
3: tous les systèmes
4: visuels, avec le problème de voir s'il y a des lois qui unifient ces différents systèmes de communication. Une explication un peu plus amusante, c'est parce que nous êtres humains, nous ne sommes presque jamais concernés par ce qui est là. Les animaux sont concernés pour ce qui est là. Nous sommes concernés par, nous avons parlé de la Nouvelle-Guinée, de mon père, toujours de quelque chose qui n'est pas là. Et nous pouvons le faire parce que nous avons cette qualité que, avec un terme un peu technique, j'appellerais la sémiose, cette capacité de parler de quelque chose qui n'est pas là. Ce n'est pas mal comme caractéristique de l'espèce.
3: Vous avez dit, je suis saisi par la possibilité que le monde n'existe pas et que c'est seulement un produit du langage, justement.
4: Non, je ne crois pas ça. Je crois que le langage façonne fortement la façon dont nous voyons le monde. Mais je crois qu'il y a là un socle dur du monde avec lequel il faut faire le compte.
3: Alors, on ne sait pas où vous en êtes avec, avec Dieu, parce que vous dites, par exemple, quand on vous interviewe dans Vogue, vous dites « Dieu se cache parce qu'il ne veut pas apparaître dans les pages de Vogue », vous dites « les bibliothèques peuvent prendre la place de Dieu ». Est-ce que vous pensez, comme cet évêque du Moyen-Âge, que l'homme sera un rêve de Dieu, finalement ?
4: J'y réponds toujours par...
3: Berkeley, il s'appelait l'évêque.
4: Je réponds toujours par des boutades, parce que je pense que l'argument est trop sérieux pour en traiter dans les médias.
3: Ouais. Ah oui, d'accord.
4: Je l'ai dit en tant que journaliste, oui, moi-même.
3: Un ex-journaliste, oui. Alors, ce qui est très, très bizarre, vous êtes devenu romancier par hasard. Vous aviez écrit en 65 dans un journal français, justement. On en vient à se demander si la critique n'est pas plus importante que le roman, si on ne ferait pas mieux d'écrire un livre de réflexion critique dans lequel on décrirait la structure de romans déjà existants. Et 15 ans plus tard, vous êtes devenu mondialement célèbre avec un roman qui est un pur hasard au début, parce qu'au début, vous écriviez des essais, oui. Et puis c'est une éditrice qui vous a dit, pour le nom de La Rose, elle demandait des romans policiers à des non-écrivains, et c'est comme ça que vous êtes retrouvé romancier.
4: Vous voyez, lorsque j'ai discuté ma thèse, de professeur, le deuxième relateur, qui après a publié la thèse, donc il l'a aimé, mais il m'a dit, vous savez, vous avez raconté dans cette thèse l'histoire de votre recherche, mm-hmm. tandis qu'un savant doit faire la recherche et après raconter le résultat. J'ai reconnu qu'il avait raison et qu'il avait tort. Mm-hmm. Il avait raison, je vais raconter l'histoire de la recherche. Il avait tort, un savant ne doit pas donner le résultat, doit raconter l'histoire de la recherche. Et l'histoire de la recherche, c'est toujours un polar.
3: Ouais.
4: Il y a quelque chose de narratif dans toute recherche. Donc je me suis aperçu que peut-être j'étais toujours narrateur.
3: Oui.
4: Sauf trois essais non narratifs que j'écris, qui sont Le nom de la rose, Le pendule de Foucault
3: et L'île du jour d'avant. En tous les cas, Le nom de la rose, c'est 10 millions d'exemplaires vendus. Et vous dites, on me demande souvent comment des romans si complexes ont pu avoir autant de succès. Quand on me demande ça, je suis offensé, parce que c'est comme si on me demandait à une femme pourquoi un homme la trouve jolie, finalement.
4: Oui, mais vous m'avez piétiné, vous savez tout de moi.
3: Non, malheureusement, non, si je savais tout de moi.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع في حلقة عن القار المركزي، نستمع إلى حديث من أمبرتو إيكو، وهو إيطالي معروف، وهو سيميائي وناقد و روائي، يعني متعدد الاختصاصات. وذكرنا ذكر ضيفي سي فتحي ولاد بوهدى، وقال إن أمبرتو إيكو هو أساس في نظرية التلقي. وكان الرجل أمبرتو إيكو يتحدث في هذا المقطع عن مسائل تتعلق بالسيميائيات، ولا يمكن، والحق يقال، أن نتحدث عن تلقي بالنسبة لأمبرتو إيكو. وما وجدته أنا، أنت ذكرت منذ حين أن هناك كتابا آخر في المسألة، ما وجدته أنا أن الكتاب الأساسي في نظرية التلقي بالنسبة لأمبرتو إيكو هي Lecture in Fabula، وهناك تفريع لهذا العنوان بالإيطالية، معناه التعاون التفسيري في السرد. في هذا السياق، كيف يمكن أن نتكلم عن مدرسة كونستانس الألمانية التي فيها ياوس وأيزر، وعن نظريات ثابتة مثل أفق التلقي؟ وهذه العبارة نستعملها حتى في مدارسنا،
0: هاي
2: أفق التلقي، وما سميته أنت بالمسافة الجمالية، وأنا أقول ربما المسافة فيها ديستانس، وإنما هذا إكار، كأنما بون جمالي.
0: حقيقة سي توفيق، هذا راه المصطلح ما مش متاعي، راه
2: لا
0: أنا أكون أمانية،
2: لا قداسة المصطلحات، ولكن لو أخذنا،
0: يعني
2: أنا لا أعرف
0: من اختراعي،
2: لا أنا لا أعرف المصطلح الألماني، ولكن لو انطلقنا من مفهوم إيكار استيتيك والترجمة المسافة، هناك فرق ما بين المسافة، أنا أناقش المصطلح ولا أناقش المفهوم، وأناقش ما يمكن أن يسمى بمناسبة المصطلح ربما شكليا للمفهوم. حينما نتكلم عن إيكار استيتيك، نحن نتكلم عن بون جمالي بين ما ينتظر وما يوجد. أنت تسميه مسافة، وكأن العبارة عبارة مسافة أكثر موضوعية من البون
1: صحيح. والفرق الموجود طبعا، وانا لا اتدخل في في في مجالات لا تعنيني، انما فقط للوجاهه. لو كانت الترجمة الفرنسية صحيحة تنقل الترجمة الألمانية، لا قلت هو لك هو ان ربما البون او البعد
0: هو بالمناسبة، وان شاء الله اكون معناتها، لاني منذ زمان بعيد قرأت، يبدو لي ثم ملاحظة للمترجم العربي اللي هو رشيد بن حدو، يبدو لي انه قال ان ياوس مكنه من نسخة كتبها ياوس بالفرنسية، وكلفه بأن عندما طلب منه أن يترجم قال له هاي نسخة فرنسية حتى تكون الأمور دقيقة. وبالتالي فإن رشيد بن حدو لم يترجم مباشرة عن الألمانية، ثم إنه عندما ترجم عن الفرنسية ترجم عن الفرنسية من عند صاحب الأثر نفسه اللي هو صاحب
1: لكن لا هل كان يكتب هل كان يكتب ياوس بالفرنسية أم أنه أم أنه ربما صادق على الترجمة الفرنسية؟ هذا ما مثلا
0: أنا، ولذلك وضعت الأمر في الاحتمال، يعني منذ زمان بعيد بقيت هذه الملاحظة في ذهني، يبدو لي حسب ما فهمت، وإن شاء الله حتى كان أخطأت يعذرني السادة المستمعين وتعذرني أنت سي توفيق، أما أظن أن الملاحظة هذه موجودة. أظن فيما فهمته أن رشيد بن حدو يقول بأن ياوس كتب نسخة فرنسية
1: كتبها هو بنفسه.
0: نعم هكذا.
1: وضعت
0: الأمر في أفق
1: التحديد، ولكن نحن دائما ننطلق،
0: وهو عاد نحن جبناها عليه سي توفيق، جبناها على أن المصطلح اللي ترجمه رشيد بن حدو هي المسافة الجمالية، وأظن حتى سي حسين الواد في أطروحته عن التجربة الجمالية عند المتنبي أظن أيضا الترجمة نفسها أظن استعمل المسافة الجمالية. وعلى كل حال كما تقول أنت، تقول العرب لا مشاحة في المصطلحين في العالم، المهم المتصور من المفهوم يكون الناس متفقين عليه.
1: هذا صحيح. نعود إلى، ولكن أريد أن أعلق ما دمت تشتغل دائما بالترجمة، دائما الترجمة عن النص الأصل تكون أوفى من الترجمة الوسيطة. يعني إذا اعتبرنا أن النص الألماني هو النص الأصلي، فالأفضل أن تكون الترجمة من الألمانية إلى العربي الأفضل.
0: وإذا كان كتبها ياوس بالفرنسية خاصة للترجمة العربية كما يقول بن حدو،
1: لا أنا الحقيقة لا أستطيع أن أقدم معطيات ليست فيها، لست متأكدا منها.
0: نحن قلنا
1: سي فتحي أنه تعرف أنه شخص إذا كتب كتابه الأول بلغات الألمانية لا أعتقد أنه سيجد وقتا سيكتب الفرنسية، مش مشكلة، أما سنتأكد بعد ذلك. مهم بالنسبة إلى إيكو، لديه في هذا السياق شيء من تشريك القارئ في بناء المعنى، ولكن اعتمادا على معطيات سيميائية. أنك حينما تتكلم عن النص أدبي شيء، نص أدبي دائما ينتمي مجاله إلى علامة معينة هي اللغة، وأن القارئ البسيط بالمعنى البسيط أو الناقد هو سيفكك شفرة هذه اللغة وهي العلامة الوحيدة، ويصل إلى ما يطلب منه في هذه النظرية. لكن حينما تدخل إلى النص الأدبي باعتباره نصا عالميا، فإنك ستتعامل مع العلامات اللغوية والعلامات غير اللغوية، وأنت إزاء كون نظام علامي هو تحدث عنه هنا في إطار ما يسميه سيميوزيس. فكيف يمكن أن ننتقل من نظرية تلقي مبنية على العلامة اللغوية وعلى الجنس الأدبي إلى نظرية في التلقي متعددة العلامات اللغوية وهي تسبح في فضاء عالمي؟
0: شكرا جزيلا سي توفيق، وأنت تريد تزعم أنك تريد أن تبسط للجماعة، ولكنك دخلت في أعماق القضية، معناتها لأن هذه قضية
1: يمكن أن ندخل في التفاصيل ونبقى في التبسيط. نعم.
0: بالنسبة إلى ياوس، ماذا يعني بأفق الانتظار إذا وضعناه في مقام التداولية؟ هو لا يعدو أن يكون المقام الخاص بالمتلقي، هذا هو المقام.
1: في هذا في التأويل كسي.
0: لا لا، حتى وكتبت أنا حتى في الأطروحة متاعي وحتى هاي. في غيرها هاي. ولا شك في ذلك.
1: إيه
0: لقيت في هذا.
1: لحظة سي. لحظة بالله ميسيرش خليك جيد وميسيرش.
0: يعني. تفضل.
1: كلمة مقام أنت أخذتها من البلاغة.
0: أقول لك ماذا أعني بالمقام.
1: أيوة. أي ما لكي نفهم يعني إذا كان المقام. أنت أخذتها بالمعنى البلاغي القديم. هذا شيء. إذا أنت عندك تفسير لها.
0: نعم أنا عندي تفسير لها.
1: تفسير لها بما يتناسب مع هذه النظرية. نعم. شيء آخر تفضل.
0: وهذه ملاحظة جوهرية سي توفيق، هو أنك ذكرت القديم ومعنى المقام في القديم. أنا في ظني أن جميع الباحثين ينبغي لهم أن ينطلقوا من الأرض التي يقفون عليها. لابد لنا أن ننطلق من العصر.
1: هذه ثقافة.
0: هذه ضروري. أنا في مبدئي العلمي هو أنني لا يمكن أن أستجلب الماضي إلا لأفعله من خلال مدور العصر.
1: ماذا هل تجد أن مفهوم المقام البلاغي يمكن أن يبعث من جديد في هذا السياق تماما أو مهذبا أو مغيرا، وما الذي تغير فيه؟
0: نعم، هو بالنسبة إلى المقام البلاغي كتبت حوله أشياء عديدة، وأهم في نظري من كتب عنه هو محمد العمري، كتب مقالا ممتازا عن المقام الشعري عند الجرجاني. باختصار شديد المقام ما هو؟ المقام هو المكون من العناصر التالية: حال المتكلم، حال المخاطب، علاقة المتكلم بالمخاطب، ظروف القول من زمان ومكان، ومناسبة القول. وأظن أن هذه العناصر بالنسبة إلى التداوليين العرب القدامى مثل الجاحظ ومثل الجرجاني لم تغيب عنهم هذه القضايا في أغلبها.
1: أنت تسميهم تداوليين؟
0: لا، تداوليين معنى مش بالمعنى العصري للتداولية التي ظهرت مع أوركنيو، أظن شكون اللي معناه، ليس بالمعنى العصري، وإنما أقصد التداولية جوهرها هو استعمال المقام لتأويل القضايا. فهم كانوا قد انتبهوا للمقام، وإن احتجنا نحن إلى أن نعدل ونثري آراءهم. لا أقصدهم تداولي على أنهم تداوليون بالمعنى العصري، لا، وإنما على أنهم استفادوا من المقام، لأن جوهر تداوليه المقام فيما أعتقد. استعمال المقام هو جوهر التداولي.
1: الحقيقة التداولية هي تنظر في الكلام،
0: في استعمال الأسلوب في المقام،
1: كيف يتداوله الناس، يتداوله الناس في مقامات مختلفة، في سياقات مختلفة، في وضعيات مختلفة.
0: نعم.
1: فإذا كلمة مقام ينبغي أن تجد لها ما يقابلها في هذه النظرية التداولية. يعني هل هي سياق، هل هي وضعية، هل هي، هذا هو المطلوب.
0: وأنا يعني أنت ربما تقودنا إلى أن ندقق أكثر. فالسياق ليس هو المقام.
1: نعم.
0: السياق ليس هو المقام، لأن السياق يتعلق بالبنية النصية الداخلية، بينما المقام يتعلق بالظروف التي تؤثر النص حتى تسمح لنا بأن نستدل على المعاني من خلال استعمال الأسلوب في المقام.
1: فإذا أنت ذكرت المقام في سياق الحديث عن هذه المدرسة، مدرسة كونستانس.
0: نعم.
1: استفادوا منها
0: لا شك، لأن أي. المقام، لأن حديثنا الانتظار
1: أي.
0: هو المقام.
1: واضح. حديثنا نحن الآن عن إيكو، ما الذي جدد فيه؟
0: نعم صحيح، وهذا هام جدا. أقدم بعض القضايا الهامة التي جاء بها إيكو. أول شيء، أهم الأشياء، يمكن نقف عند شيئين: مفهوم استعمال النص لوتيليزاسيون دي تكست، ومفهوم ضوابط التأويل. ما معنى لوتيليزاسيون دي تكست؟ يعني نحن حتى، وهذا رأيناه خاصة في مدارسنا الثانوية، عندما يقول لنا الأساتذة لا تحاكي النص ولا تفرض معلوماتك على النص، وهي معادلة صعبة جدا. قال إيكو لا ينبغي لنا أن نستعمل النص. كيف لا ينبغي لنا أن نستعمل النص؟ لا تستعمل النص إذا أنت أقمت عملك على الاستنتاجات المرتبطة بنظرية التأويل عند بنظرية التأثير عند إيزر، ووضعت الأسلوب في المقام، وهنا جو ضوابط المقام، لأنك لا يمكن أن تؤول خارج المقام. ما هي ضوابطك حتى لا يقع لنا معنى تأويلات هكذا في المطلق؟ لماذا؟ لأن التأويل ما هو مفهومه؟ وبناه بنية ممتازة جدا. إيش يقول على التأويل؟ يقول التأويل هو إعادة بناء مقاصد النص بحسب المقام. هو في الكتاب متاعه اللي ميد الانترفريتاسيون مترجمها شو اسمه سعيد بن كرات يقول العادة، وهو يقصد المقام. يعني الإنسان إذا أراد أن يؤول أي يعيد بناء مقاصد النص عليه أن يلتزم بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ هي ضوابط المقام بعناصره التي ذكرناها منذ حين.
1: نعم، في المقطع الذي استمعنا إليه قال إيكو إن اللغة تكيف علاقتنا بالحياة. ربما نجد لفكرة المقام ها هنا حضورا، يعني هذه لا تنطبق فقط على الحوار الذي أجراه معه، بل حتى تنطبق على تصوره لكيفية تشريك القارئ أو اعتبار القارئ شريكا في بناء المعنى بالمعنى السيميائي للعبارة، لأن هناك شيء في السيميائية حتى مع شارل بيرس، وهي هذا التداخل بين من يقرأ العلامة المؤول هكذا اسمها تقريبا، وبين مضمون العلامة. فكأنما دخل أمبرتو إيكو في ما يسمى بالمؤول بالتأويل، لأنه ليس مجرد قارئ بسيط. أنت حينما حتى نبسط دائما، أنت حينما تمشي على الشاطئ وتجد أثارا، إذا كانت هذه الأثار أقدام فهو بشر، ولكن لست متأكدا أن القدم التي تراها هي قدم امرأة أو رجل. ربما يدخل هذا في علم قديم بالعلامات، وهو علم الفراسة. فكأن القارئ السيميائي المؤول هو متفرس وليس متأول، لأنه يعيد غائب. القراءة العالمية ربما عند أمبرتو إيكو أن العلامة دائما شيء دال على شيء غائب. والقراءة هي في هذا السياق. سؤال هنا حينما تميز بين قراءتين، قراءة هذه المدرسة مدرسة كونستانس، وأنت تدرس أمبرتو إيكو في هذا السياق، لأني أريد أن أعرف كيف يدرس أمبرتو إيكو، لأنه طبق هو في النص الذي ذكرته لك وهو القارئ في الحكاية على نص سردي على رواية اسمها أندرام بيان باريزيان، دراما باريزية جدا. هل تطبقون على النصوص؟
0: سي توفيق، أنا أعتقد أن المعرفة مصدرها الأساسي هي النصوص. جميل. وبالتالي فأنا أدرس في الجامعة إلا النصوص.
1: لا، ما هي هذه النصوص التي يمكن أن تجد بعد خبرتك هذه أنها مجال خصب لدراسة هذه النظرية؟
0: هو دراسة المناهج التأويلية متعلقة بالمحتمل الشعري والمحتمل الروائي. نعم. وأنا أدرس الرواية في كلية الأدب 9 أبريل، وأدرس الشعر القديم والحديث.
1: ما الفرق بينهما حينما بعد هذه الخبرة أنا أتكلم مع خبير درس هذه النظرية، حينما نطبق نظرية التلقي في الشعر ماذا نجد، وحين نطبقها في الرواية ماذا نجد؟
0: والله سي توفيق، ربما الآن تدريس نحن قلنا اللي موضوع جمالية التلقي هو ما قاله النقاد، ردود أفعال النقاد على الشعر وعلى الرواية باهي، لكن في آخر الحصة لو سمحت ننظر في قضية امتدادات هذه في التدريس. هذه احنا استفدنا منها انا والطلاب بتاعي في تنمية ما يسمى بالتفاعلية. لأن كما كنا نحكي نحن على التأويل وأفق الانتظار وشروط المعرفة كلها فسحت لنا المجال إلى كيفية التفاعل مع النص، وحاولنا أن نضبط شروطه لنخلص بآخرة من ذلك إلى جماليات النص ومضامينه.
1: نعم، في كلمة مثلا، ما هو البون في قصيدة امرئ القيس؟ وأنا أعرف أن كلام هذا سؤال على الطائر كما يقول.
0: نعم، أنت ذكرت شيئا عن تاريخ الأدب من منظور التلقي. سمعناه معناه نحن مثلا نأخذ قصيدة امرئ القيس ولا قصيدة المتنبي ولا غير، وننظر في كيفية تلقيها عبر التاريخ لننظر المسافات الجمالية. طيب، بين آفاق انتظارها
1: كيف تلقى مثلاً الناس امرئ القيس؟
0: مثلا نعطيك مثال على كمال بوديب.
1: ذكرناه.
0: لا، بالنسبة إلى الشعر القديم هو من أهم من درسه، حتى نذكر مثال عنده هو. إيش قال؟ هو ذكر هو أفق الانتظار متاعه بنيوي، لكن فيما بعد وجدنا كثير جدا من الدراسات التي استشهدت بامرئ القيس لكن من آفاق انتظار أخرى. ونحن ما كي عندما نريد أن نكتب تاريخ تلقي قصيدة معلقة امرئ القيس سننظر في هذه التلقيات لنعرف مدى تطورها من خلال آفاق انتظار القراء.
1: هل تسعى هذه النظرية إلى أن تجعل من الطالب ناقدا للنقد؟
0: هي تسعى إلى أن تجعل من الطالب أن ينظر في كيفية تلقي، أي في كيفية تأثر، أي في كيفية تفعيل النقاد لنص من النصوص، لتنظر في شروط تلقيه وتحكم عليها. لأن النقاد يختلفون في ماذا؟ في آفاق انتظارهم، أي في شروط التلقي.
1: نعم،
0: في شروط المعرفة الأدبية.
1: لأبسط هذا المعنى كثيرا، ولأقول لك أنه مثلا متلقي معاصر، شاب معاصر، ليس في أفق انتظاره أن يعرف ما تحدث عنه امرئ القيس في ذلك الوقت، ولا يعنيه من دارة جلجل، ولا يعنيه من الوقوف على الأطلال، ولا يعنيه من حكمة المتنبي. هل مثل هذا الأفق من الانتظار الذي فيه لا مبالاة بجوهر سياقة النص ما يدفع الطالب إلى أن يجد نفسه في هذه النظرية؟
0: المعرفة الأدبية هي معرفة هامة. لماذا؟ لأن المعرفة الأدبية في نهاية المطاف هي تفاعل جمالي مع الوجود، مع الشاعر يتفاعل جماليا مع الوجود، وأنت تتفاعل مع النص لتقرأ ذلك التفاعل الجمالي. فإذا كان لا يهم هذا الطالب الفن، ولا يهم أن يتعلق بمعنى الكون،
1: بمعنى ما كان في ذهن امرئ القيس والمتنبي عن الكون،
0: عن الكون. فما ولماذا نحن الآن ننظر في الرؤية الجمالية لامرئ القيس عن الكون؟ ولماذا تدوم هذه الرؤية؟ ولماذا لا تقوم كما تقوم القطائع في النظرية العلمية؟ لماذا؟ لأن الناس منذ آدم إلى اليوم شركاء في أمر هام، وهي في القضية الوجودية للكون. كل الشعر في نهاية المطاف حتى في الغزل، فأنت تنظر إلى كيفية النظر إلى الكون روحيا، وهذه مش موجودة حتى في العلم.
1: جميل.
0: ألا يهمك الإنسان؟
1: يهمنا طبعا الإنسان ويهمنا الشعر.
0: الإنسان هذا هو.
1: ولكن أردت أن أحاورك من رؤية أخرى أنا لا أتبناها ولكن يمكن أن تكون موجودة، هو هذا الإدعاء أن الأجواء القديمة في الشعر القديم وفي الأداب القديمة هي مسائل لا تعني هذا الإنسان المعاصر، وهذا موجود وقد أجبت على ذلك، وكل الشكر لك سي فتحي ولاد بوهدى، وقد حاورتني في سياق هذه النظرية، نظرية التلقي. كل الشكر لك.
0: بارك الله فيك سي توفيق، وإلى موعد آخر حتى خارج هذا الاستوديو إن شاء الله، وبارك الله فيك على هذه الدعوة.
1: كل الشكر لك، وكل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في رحيق اللسان. قبل أن نتركهم سوف نقترح عليهم مقطعا لصباح فخري في الروض أنا شفت، هذا من ألحان عمر البطش، وربما فيه شيء من التوشيح الذي قد يحيلنا على نظرية أخرى أو فرع من نظرية التلقي وهو التلقي الشعري الموسيقي الملحن. كل الشكر للسادة المستمعين وإن شاء الله نلقاه في حلقة القادمة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في مقام جديد من مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحلقة تتبع التطورات الحاصلة في مختلف الممارسات الموسيقية التي اعتمدت من قبل أتباع الطريقة السلمية المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم المعروف بالأسمر. وقد مثل الشيخ عبد السلام الأسمر وكذلك أحمد بن عروس من قبله وجميع المتصوف المغاربة تقريبا منذ القرن الثاني عشر الميلادي، مثلوا علامات بارزة في تاريخ التصوف الشعبي المغاربي. وقد أشار الباحث صالح العلواني في إحدى كتاباته إلى ظاهرة التصوف الشعبي الذي تأثر في مبادئه وأشكال ممارساته بمتصوفة مغاربة تمكنوا من نشر صورة جديدة للتصوف تدمج في تركيبتها الواقع الحضاري لسكان الشمال الإفريقي. وقد ساعد في انتشار التصوف في مضمونه الجديد وجود عدة عوامل تفاعلت فيما بينها وخلقت واقعا ومخيالا جمعيا جديدا. واعتبر الباحث أن القرن الثالث عشر الميلادي قد مثل منعطفا هاما في تاريخ التصوف، إذ أصبح شيوخ الصوفية يمثلون المقدس الملموس والوسيط المفضل، مما جعلهم محل تقدير وتبجيل. فبلوغ هذه الدرجة من المهابة والقرب من الله جعل من الولي صاحب كرامة وبركة ومصدر تأثير إيجابي على قوى الشر ومصاعب الحياة وأخطارها. وأصبح المريدون يتوافدون بأعداد متزايدة لزيارة الولي والتبرك به والتماس الدعاء منه. من أناشيد الطريقة العروسية الأسمرية المندرجة في هذا الإطار نبقى مع هذا المدح العروسي بصوت المنشد الليبي علي الكيلاني: قلبي ممحون من هواكم يا فقرة، في المكنون حس داي نيران الحب في كنيني مشتعلة، يا ساداتي في هواي.

عندما سيطر الموحدون على الشمال الإفريقي مستمعين الأكارم، لم يكن التصوف منتشرا بين العامة، وإنما كان مقتصرا على طائفة قليلة من الشيوخ الحريصين على عدم إظهار عقيدتهم الصوفية والمتحرزين ممن يحاول الولوج إلى مذهبهم، فكانوا ينتقون من الانتقاء مريديهم بكل عناية وحذر، ولا يقبلون الوافدين الراغبين في الانضمام إلى حلقاتهم إلا بعد امتحان دقيق وتحري كبير. ويشير الباحث العلواني في دراسته حول التصوف الشعبي المغاربي أن هذا الوضع لم يدم طويلا، إذ سرعان ما انتشر وبشكل متزامن مع سيطرة الموحدين على كامل شمال إفريقيا شكل جديد من التدين الموازي، كانت أهم مرتكزاته سيطرة التصوف السني والحركة الولائية. وقد انتشرت هذه الظاهرة الجديدة لدى العامة في الحواضر ولدى سكان الأرياف عموما، ولم تكن سوى وليدة تمثل جديد للتصوف الذي نشره الإمام أبو حامد الغزالي خاصة في كتابه إحياء علوم الدين. ومن بين الأمثلة على هذا التمثل الجديد نذكر بعض ما كتب في تلك الفترة من عناوين دالة على بروز ظاهرة تمجيد الولي الصالح والاستجارة به إلى جانب الاستجارة برسول الله عليه الصلاة والسلام.

يا رسول الله يا خير البشر، نخاطري حيراني كيف حالي إذا دخلت للقبر وجاءني الملكان يسألاني هكذا صح الخبر عنك يا سلطاني.

ولد عبد السلام ابن سليم الحسني الفتوري شيخ طريقة العروسية المعروفة في تونس باسم السلمية في منطقة زليتن الليبية سنة 88 للهجرة 56 و400 للميلاد، واشتهر بلقب الأسمر. تعلم في الكتاب منذ نعومة أظفاره، وحفظ القرآن الكريم في السابعة من عمره، ثم جلس إلى كثير من شيوخ بلده متلقيا عنهم ضروب العلم والمعرفة، فتتلمذ على شيخ التربية والسلوك المربي عبد الواحد الدوكالي الذي وصف بأنه أوحد أهل زمانه في الورع والأحوال السنية وعلم النحو والمنطق والفقه والحديث والتصوف. بقي الفتى عبد السلام مع الشيخ الدوكالي مدة 7 سنين كاملة، وبعد تخرجه ارتحل لمزيد طلب العلم، فلقي شيوخا كثيرين تتلمذ على أيديهم وأجازوه جميعا بالعلم والإرشاد والتوجيه، ومن بينهم الشيخ عبد الله العبادي والشيخ علي العوسجي والشيخ محمد ابن عبد الرحمن الحطاب. تفنن عبد السلام الأسمر في كثير من العلوم كعلوم الشريعة والحديث، وكان لا يفتر عن ذكر ربه ويحيي ليله بالإكثار من تلاوة القرآن، ويمضي نهاره بين الصلاة وقراءة الوظائف والأذكار. وقد كان كشيخه وقدوته أحمد بن عروس الهواري ناظما للأشعار الدارجة الملحونة التي تكون في أغراض الذكر والتصوف والحكم والمواعظ المختلفة. ومن بين ما نسب له من الأزجال التي يتكلم فيها عن نفسه وعن طريقته الصوفية ثم أصبحت تنشد في حلقات الطريقة السلمية، هذا النظم الذي جاء فيه: أنا الأسمر، أنا المعلوم، أنا شيخ الطريقة، أنا سري ظاهر مفهوم، أنا نرى بحقيقة، جبت الأسرى من بلد الروم، خلصتهم من مضيقة، أنا أعطاني الحي القيوم وخذيت منه الوثيقة، مكتوب فيها بركة وعلوم وكل حزب في طريقة، أنا طريقتي بنادر تقوم، تقدر تسمع نقيقة، وفقرة تضوي في مثيل نجوم، أنوار تظهر شريقة، أنا الأسمر، أنا المعلوم، أنا شيخ الطريقة.

نواصل مستمعين مع تجربة الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية، وهي طريقة من طرق التصوف الشعبي المغاربي التي تمثل أحد امتدادات نهج التصوف الشاذلي، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في نشر هذا الشكل من التصوف خاصة في الجناح الشرقي لمجال المغارب وحتى في الديار المصرية. وقد كان شيوخ المتصوفة يمثلون في هذه المجالات شريحة مميزة تحظى بالاحترام والتقدير والمهابة إلى حد المبالغة والغلو أحياناً، إذ أنك تجدهم عارفين بأصول الدين، يقرؤون القرآن ويعلمونه، كما أنهم يمثلون في نظر الناس شريحة مستجابة الدعاء قريبة من الله. ومع توافد الطلبة والمريدين والزوار من الأرياف المجاورة وحتى البعيدة، تصبح الحاجة ملحة إلى مكان يأوي الوافدين ويطعمهم ويؤمن للبعض حياتهم، مكان يستريح فيه المسافر ويلوذ به الهارب طلبا للحماية في وقت استشرت فيه أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة. الأمر الذي فسح المجال للولي ليوسع نفوذه في غياب السلطة السياسية أو بسبب بعدها عن مواقع الصراع. وهكذا عرفت هذه المرحلة من تاريخ إفريقيات نشأة أولى زوايا الأرياف الداخلية ببلاد المغارب، لتستقبل زوار الشيخ وطلبته ومريديه وتقدم خدمات أخرى للوافدين عليها، وأصبحت تتقبل الفتوح وتنشر نعمة البركة، بركة الشيخ الصوفي ولطفه بالعباد. من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد للسلمية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد: لولا اللطف أنا حايط بيا ولا ذبت من نار القوية.

كان شيوخ التصوف مثل ما أسلفنا أعزائنا المستمعين يمثلون في كامل المجال المغاربي شريحة مميزة تحظى بالاحترام والتقدير والمهابة إلى حد المبالغة أحيانا، كما كانوا يمثلون في نظر الناس شريحة مستجابة الدعاء قريبة من الله. ومع نشأة أولى زوايا الأرياف الداخلية بالمنطقة المغربية لتستقبل زوار الشيخ ولطلبته ومريديه، ومع تزايد أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة في زمن اتسم بالفوضى وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، توسع نفوذ شيخ التصوف وتعزز في غياب السلطة أو بسبب بعدها عن مواقع الصراع. فأصبح هذا الشيخ يتقبل الفتوح أي العطايا والهبات، ويوزع البركة ويحسم الخلافات وينشر الخير والفضيلة، ويسعى إلى حل مختلف الضائقات المادية والنفسية أيضا. وعادة ما يخلف هذا الشيخ بعد وفاته أحد أبنائه ممن تميز بقربه منه وأجاد الأخذ عنه ولاقى قبولا عند الناس، وتأخذ ذكر الشيخ مكانة مميزة في مخيال العامة، وتبدأ الأساطير والحكايات تحاك وتتداول حوله وحول كراماته، وسرعان ما تنتشر أخباره حتى أن المخيال الشعبي يجعل بركته تتواصل بعد وفاته. وهكذا تتردد الأقوال حول شفاء المرضى على يديه وشفاعته في مريديه وزواره وفاعليته وتأثيره حتى على نزول الغيث ووفرة المحاصيل الزراعية تبعا لبركته التي لا تنقطع. نبقى مستمعين مع الإنشاد السلامي المعروف باسم البحر والمتمحور حول مدح شيوخ التصوف، وهو بصوت المرحوم عبد المجيد بن سعد. سوف تلاحظون في هذا الإنشاد العديد من التلوينات المقامية المتتابعة عبر مختلف الأبيات الشعرية المغنات، فتكون البداية بنغمة الحسين، ثم محير سيكا، فأصبعين، وعراق، وأصبهان، ثم مزموم، لتكون الخاتمة مع نغمة المحير عراق: يا عمدتي يا زهو البال، يا ابن الأدهم عليك نسأل.

إن الإقبال على التصوف الولائي في المغارب عامة يعزى في نظر معظم الباحثين أعزائنا المستمعين إلى كونه يستجيب في مكوناته وفي مرتكزاته إلى حاجيات حقيقية لدى العامة، وهي نفس المظاهر التي ركز عليها كل من أبي مدين شعيب وبعده أبو الحسن الشاذلي. وهكذا نشطت الحركة الإصلاحية التي قادها شيوخ التصوف في مختلف المناطق النائية من أرياف إفريقيا، وبدأت حركة استتابة الأعراب وترويضهم على كف الحرابة وعدم التعرض للناس بالإذاية، وهي الحركة التي بدأت بالخصوص مع الشيخ أبي يوسف الدهماني. وهكذا اتخذت النزعة الصوفية في المنطقة المغربية عامة صبغة طائفية طرقية مع بداية انتشار هؤلاء المتصوفة على كامل هذا المجال وشروعهم في تربية المريدين وتلقينهم ذاك النمط من التصوف السلوكي المناسب لوضعياتهم والكفيل بحل مشكلاتهم. وقد عرف عن هؤلاء الشيوخ مثل ما أشرنا إلى ذلك سابقا نزوعهم إلى اعتماد أشكال التعبير الشفوية والصوتية ذات الصبغة الفنية والبنية الجمالية مع تمسكهم بحياة الزهد وإعراضهم عن ملذات الدنيا ومتاعها. فقد كانوا مواظبين جميعا على إقامة حلقات الذكر التي يتم خلالها تلاوة النصوص القرآنية وسرد الأدعية والمواظبة على الأذكار التي تعتمد في أدائها مختلف الأساليب الفنية والتلوينات اللحنية والتشكيلات الإيقاعية المتنوعة، كما كانوا يقرضون الشعر وينشدونه، شأنهم في ذلك شأن شيخهم وقدوتهم الأول أبو مدين شعيب وأبو الحسن الشاذلي من بعده. وقد قدم هؤلاء المشايخ العديد من الإسهامات في مجال نشر الحس الفني الجمالي بين الناس، وذلك من بوابة المعتقد الديني والممارسة الصوفية التي انفتحت على العديد من الواجهات الإبداعية الذوقية، ومنها الممارسة الموسيقية بمختلف تفرعاتها. نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد من أناشيد الحضرة العروسية الأسمرية الليبية، شيخ الحضاري.

0: كنا في الاستماع إلى أحد الأشكال الإنشادية المخصوصة بالحضرة الصوفية في الطريقة العروسية الأسمرية الليبية المنسوبة للشيخ عبد السلام الأسمر ولشيخه أحمد بن عروس، وقد كان للطابع المحلي بصمته الواضحة في هذا الإنشاد. سوف نواصل في الحلقة القادمة مع الطريقة السلمية، وسوف نتوسع في مختلف إنتاجاتها الأدبية وممارساتها الإنشادية الثرية والمتنوعة التي انفتحت عبر السنين على العديد من الأشكال الموسيقية المتطورة. وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم، نحييكم أعزائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات سونيا هدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: يعد البر من أهم القيم الأخلاقية والسلوكية التي تقام عليها حياة الأفراد والمجتمعات، وهو ألصق بمعنى الخير وأقرب إلى معنى الإحسان. وللبر معان متفرعة متنوعة، متكاملة في تفرعها، متآلفة في تنوعها. فقد يعني البر الطاعة وحسن المعاملة، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الوالدين، وكأن هذا المعنى قد غلب سائر المعاني في الانتشار بين الناس، فأصبحنا نتحدث عن بر الوالدين وعن الولد البار، ذاك الذي لا يدخر جهدا في طاعة والديه إحسانا لهما واعترافا بفضلهما عليه وطلبا حثيثا لرضائهما عنه. إن بر الوالدين سلوك ينبع بالضرورة من حبهما ومن التعلق بهما، فالحب من شروط البر ودوافعه وأسبابه. وقد قيل في ذلك شعر كثير، منه: قمة الوجدان بر الوالدين، فرض عين من إله العالمين، ذكره يتلى بقرآن كريم، جاء بالإيحاء من وحي الأمين، ديننا أوصى بأن نرعاهما، والوفا حق كدين للمدين. اصنع الخيرات وارحم ضعفهم، واسع في إرضائهم في كل حين. وقد قيل في بر الوالدين وحبهما أيضاً: للوالدين كرامة ومحبة مني وفيا، كم أسديا من نعمة أو هديا خيرا إلي، بهما أعيش منعما وظلال برهما ندية، وهما عماد مسرتي ومعيشتي بهما هنية، فإذا مرضت تخوفا ودموع حزنهما سخية، وإذا شفيت تشكرا لله ذي النعم السنية، إني أطعتهما فلم أرى منهما غضبا علي، ما عشت لا أنساهما عظم الجميل لوالدي، لهما ثناء طيب وعليهما مني التحية.

0: قطر الندى.
1: ما أكثر ما دعانا المولى عز وجل في كتابه الكريم إلى بر الوالدين، وما أبلغ ما قاله عز وجل في هذا الشأن. إنه الإعجاز القرآني في أروع تجلياته، ومن ذلك ما ورد في سورة الإسراء في الآية 23: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم.

لكن البر متلبس أيضا بمعنى الصدق وعدم إخلاف الوعد والعهد والتراجع عن اليمين. ومن البر اشتقت كلمة البر، وهي اسم من أسماء الله الحسنى كما هو معلوم. قد يعني البر في اللغة أيضا العطية والهدية، وقد يعني الفعل الخالص الصادق الذي لا شبهة فيه ولا خيانة. فنقول مثلا لمن عاد من أداء فريضة الحج حجا مبرورا وذنبا مغفورا، نقول ذلك على سبيل الرجاء والدعاء، ونقصد أن يكون حجه مقبولا من المولى عز وجل، لا شائبة تشوبه ولا عيب يبطله. هذا هو البر قيمة أخلاقية سمحة لها ما لها من التأثير الإيجابي العميق في حياة الإنسان بمختلف مستوياتها الفردية والجماعية. قد يتمثل البر أيضا في علاقة الإنسان بنفسه حين يكون صادقا مع ذاته، يدرك حقيقتها ويعرف حدودها وأبعادها، ويرهف السمع إلى تطلعاتها وطموحاتها، يترفق بها فلا يقسو عليها ولا يأخذها بالشدة والغلظة ولا يحملها ما لا طاقة لها به، لا يضعف أمامها فتجرفه الأهواء وتعصف به النزوات، ولا يحرمها من طيبات الحياة ومباهجها. فقد خلق الإنسان محبا للحياة ونعمها. وقديما قال أبو العتاهية: وإني لممن يكره الموت والبلا، ويعجبني ريح الحياة وطيبها.

0: قطر الندى.
1: إن البر بالنفس في أن نوفر لها أسباب التوازن وأسباب الدعة والسكينة والثقة والأمل في الحياة. مثلما نبر أنفسنا ووالدينا، يمكن أن نكون بارين بغيرنا من الذين نحيا معهم ويحيون معنا. عندئذ يتحول البر من قيمة فردية محصورة في المحيط الشخصي أو الأسري الضيق إلى قيمة اجتماعية لها تأثيرها الواسع العميق في حياة الناس. فالصدق في المعاملات والحرص على مصلحة الآخر حرصنا على مصالحنا، واحترام حرية الغير وحقوقه، وتقدير المصلحة العامة ورعايتها، والحفاظ على الملك العمومي وصونه، كلها من مظاهر البر الاجتماعي وتجلياته. زد على ذلك الوعي بأهمية العيش المشترك وتوفير شروطه وأساسها التسامح وقبول الاختلاف، وهي قيم لها في الدين الحنيف أساس، ولها في الفكر المدني الحديث مرجع يحيل على مفاهيم المواطنة والعيش معا وما إلى ذلك من مقتضيات الحياة الجماعية المنظمة التي تتكامل فيها الحقوق والواجبات، ولكل واحد فيها مجال للفعل والمشاركة. ومما قيل في هذا الباب: بفضل التعاون أرست أمم صروحا من المجد فوق القمم، فلم يبن مجد على فرقة ولن يرتفع باختلاف علم، معا للمعالي يدا باليد نشيد البناء بكل الهمم، فمبدأ التعاون من ديننا به الله في محكمات حكم، فمدوا أياديكم إخوتي نعيد بها مجدنا في شمم.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: من البر بالمجتمع الذي ننتسب إليه وننتمي احترام العمل وتقديسه وإتقانه وتجويده وتربية الأجيال على ذلك وغرس حب العمل في نفوسهم غرسا، فبالعمل نبني ذاتنا ونؤصل كياننا ونحقق وجودنا ونساهم في خلق الثروة ونشارك في الفعل والإنجاز ونوفر أسباب الرقي والتقدم. وقال بعض الشعراء: قلت والقول حديث ذو شجون ومعاني، يا بني قومي هبوا واتركوا هذا التواني، واعملوا في كل جد عفة الأيدي التفاني، ما رأينا عاجزا حاز على سهم الرهان، لا ولا فاز جبان أي فوز للجبان، لا ولم يرتق شعب همه مدح الغواني، يا شباب المجد هيا حطموا قيد الهوان، وثبة رن صداها ألهبت كل جناني، إنما الدنيا سباق نحو آفاق الزمان.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن بر الوطن كبر الوالدين، فللوطن علينا حقوق ولنا إزاءه واجبات، أولها وأنبلها حب الوطن، فهو النسب والهوية، وهو الطفولة والذكريات وكل مراحل الحياة. على أرضه نولد وإلى أرضه نعود، فهو الأصل الثابت ونحن الفروع، ومتى انفصل فرع عن أصل؟ الوطن عنوان فخرنا وسجل مجدنا، لذلك ندافع عنه ونضحي من أجله ونموت في سبيله شهداء أبرارا. نعم أبرارا. ألم نقل إن حب الوطن بر، والوقوف في وجه أعدائه بر، والعمل على إعلاء كلمته ورفعة شأنه بر أيضا؟ أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة، شرعتي حبك العميق وإني قد تذوقت مره وقراحة. لست أنصاع للواحي ولو مت وقامت على شباب المناحة، لا أبالي وإن أريقت دمائي فدماء العشاق دوما مباحة، وبطول المدى تريك الليالي صادق الحب والولا وسجاحة. إن ذا عصر ظلمة غير أني من وراء الظلام شمت صباحة، ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوما وشاحة. هذه الأبيات من قصيدة تونس الجميلة لأبي القاسم الشابي، وقد كتبها في الثاني من شهر جوان من سنة 25 و900 وألف. يكاد القرن يمر على هذا الشعر، ومع ذلك يظل ناطقا مدويا هازجا بحب تونس وعشقها.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح مع هلال. صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

للوجوه الباسمة، لإرادة الحياة، للأمل، للمحبة، للتسامح، لصباح جديد. نتمنى أن يكون موفقا للجميع مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. التحية لكم أينما كنتم. لقاؤنا يتواصل حتى حدود الساعة 9 في يؤمنه لكم تقنيا منصف المراحي، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة، كوثر البجاوي في المتابعة الرقمية، ونزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6. مواصلين مع الأنغام، نسمع الأصوات التونسية ثلاثي الأنس، الحب.

0: تجد جمهور الفرح.
1: تجدوا مولاكم شباب وبنات وأولاد، تجدوا مولاكم شباب بنات وأولاد، والفرح إن شاء الله.

0: يا خليل فرح العروبة طال والسين حلاوته الليل فرح العروبة طال
1: دقت طبول الفرح أشخير أشخير من الفرح نبداو نهارنا بالأمل بالتفاؤل بالروح الإيجابية مهما كان من تحديات تواجهنا في حياتنا في يومنا. إن شاء الله الناس الكل تكون بخير. مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، الموعد مع فيروز.
2: في حضرة سيدة الصباح.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير. يصادف اليوم ذكرى وفاة الكاتب البريطاني دوغلاس أدامس. يقول: أجمل الأصدقاء هم من يخرجون ابتسامتك من قلب حزنك، فهنيئا لمن يمتلك مثلهم. يقول أيضا: اخلق لنفسك هدفا يجعلك تقفز من السرير صباحا. نتعرفوا على أحوال الطقس، أو فكرة على أحوال الطقس.
3: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم 11 ماي، الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الريح تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر، وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط أثناء الليل. البحر عامة قليل الاضطراب، فمضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار. أما الحرارة فستشهد ارتفاع وتتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. إن شاء الله يومكم موفق. نواصل مع الأنغام.

0: نعود مع أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 330 تم افتتاح القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت بروما الجديدة. 1904 الأتراك قتلوا 900 أرمني في صدامات عرقية. وفي مثل هذا اليوم تغير اسم سيام لتصبح تايلاند. وسنة 1989 دول العالم أعلنت من كينيا عن فرض حظر دولي على تجارة العاج، وذلك لحماية الأفيال من الإبادة الجماعية على أيدي عصابات تجارة العاج التي تقتل آلاف الأفيال سنوياً. جان ليون جيروم الرسام والنحات الفرنسي المشهور ولد في مثل هذا اليوم من سنة 24 و800 ألف، وهو أحد أبرز المستشرقين الذين قدموا إلى الشرق العربي والإسلامي أو قدموا خلال القرن 19، ومجموعة رسوماته تتضمن رسومات تاريخية والأساطير الإغريقية والشرق. ولد كذلك سلفادور دالي الرسام والنحات الإسباني في سنة 1904. ودائما في إسبانيا ولد كاميلو خوسيه سيلا، هو أديب وروائي وشاعر إسباني حاصل على جائزة نوبل للأدب، ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1916. بوب مارلي المغني والموسيقي الجامايكي غادر في مثل هذا اليوم من سنة 81 و900 ألف، يعتبر أشهر مغني ريغي في العالم. ولد في قرية سانت أن شمال جامايكا، وهو من أصول سورية يهودية. كان يملك موهبة كبيرة ويكتب الكلمات بنفسه ويلحنها ثم يغنيها مع فرقة الويلز.

0: وفي مثل هذا اليوم اغتيل تشيرين أبو عاقلة، كان ذلك في سنة 2022. اليوم هو عيد ميلاد مدينة ميس كولتش في هنغاريا، ويوم المنشفة إحياء لذكرى وفاة الكاتب دوغلاس أدامس. لقانا يتواصل مع ركن مكتبة الثقافية.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمستمعي مكتبتي الثقافية. كتاب اليوم لجيفري إدوارد غرينز، عنوانه بوب دايلان بروفيت ويزاوت غاد، بمعنى بوب دايلان نبي بلا إله. وهذا الكتاب نشر عام 2024 في جامعة أكسفورد، ويضم 347 صفحة. بعد 9 سنوات من حصول بوب دايلان على جائزة نوبل في الأدب، ازداد حجم الأدبيات المخصصة لفهم حياته وأعماله بشكل كبير. هذا الكتاب في حديث عن هذه الشخصية التي تحصلت على جائزة نوبل، وكيف أنه اكتسب نوعا من النبوة، وأنه صار رسولا من غير أن يرسله إله. في تقديم هذا الكتاب سنعتمد المادة التي قدمها أندريان ماتوس في عرض هذا الكتاب، وهذا الكتاب اعتمادا على هذا العرض قد أثار الافتتان الواضح بهذا الموسيقي الذي كان بدوره موضوع افتتان بالنسبة إلى الأمريكيين باعتباره كاتبا ومؤلفا موسيقيا. وبالنسبة إلى هذا الكتاب، يهدف إلى إعادة النظر في الدراسات الثرية التي كتبت عن أعمال بوب دايلان، مع محاولة وضعها ضمن الإطار الأوسع للنظرية السياسية. في هذا السياق ينظر إلى بوب دايلان على أنه نبي الانقسام، أي أنه شخص يتحدث دعما للذات الحرة ومطالب العدالة الاجتماعية كما ورد في الكتاب والالتزام بالله، لكنه يصر باستمرار وبشكل مأساوي على التباينات والصراعات بين هذه المثل. ومن خلال أخذ هذا التعريف في الاعتبار، يتركز الاهتمام على أهمية دايلان في تاريخ الفكر السياسي أكثر من شعره وأسلوبه الفني. المؤلف هو عالم نظريات سياسية وأستاذ في جامعة بنسلفانيا، وقد ركزت أعماله السابقة على الظلم وعلى النظرية العامة للديمقراطية والليبرالية في عيون الشعب. الحجة الأساسية التي بني عليها الكتاب هي أن مفهوم النبي هو أفضل أداة لفهم أعمال دايلان في هذا السياق، ويتبع التعريف الذي اقترحه ماكس فيبر من أن النبي يعرف بأنه يتمتع بسلطة كاريزمية تنبع من قدرة الفرد على الكسب على أتباع وعلى الحفاظ عليهم استنادا إلى الصفات الشخصية الفريدة للفرد. هذا الفهم هو الذي يعتمده المؤلف، وهو يعتقد أنه هو الذي يوجه الانتباه إلى المعنى الاجتماعي والسياسي للموسيقى. وتبدو هذه الفكرة جذابة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما تقع في حجج دائرية، وغالبا ما تنتج سيرة تمجيدية بدلا من حجة نقدية متينة. السيرة التمجيدية تعرف بأنها نبرة مفرطة في التقدير تجاه موضوعها، وتعد مقدمة الكتاب وخاتمته أمثلة جيدة على ذلك، بدلا من تقديم موقف نقدي واضح للمؤلف وتحليل أعمق للدراسات السابقة، تميل النبرة إلى الطابع اللاهوتي. ففي المقدمة يقول أدريان ماتوس، يستخدم المؤلف نبرة متواضعة شبيهة بالأسلوب الرهباني عند الحديث عن ديلان. يقول: لقد شككت أحيانا في مدى ملائمة المشروع، متسائلا في لحظات ما إذا كنت معدا لاستكشاف أعماق دايلان، وفي لحظات أخرى إذا كان هناك ما يكفي في المنجم لتبرير استخراجي. بينما في الخاتمة تكون النبرة قتالية تجاه القارئ الذي قد لا يدعم الحجة، فيقول: أعود إلى منظور القارئ المتشكك الذي ذكرته في البداية، القارئ الذي يشكك في مشروع معالجة دايلان بمصطلحات نبوية. ينبغي التأكيد، يقول المؤلف، على أن المرأة لا يحتاج للإيمان بالنبوة وليأخذها على محمل الجد. هذه مقتطفات من تقديم هذا الكتاب، واعتمدنا على أدريان ماتوس الذي راجع كتاب بوب دايلان نبي بلا إله، وهو لجيفري إدوارد غرينز، مع تحيات توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.

0: السماء.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، 7:14 دقيقة على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. نمر إلى صحافة الثقافة.
1: صحافة الثقافة.
2: صحافة الثقافة تأخذنا إلى مقال بإمضاء عبد العزيز بن عبو بعنوان إبراهيم نصر الله في الرباط، الحكاية الفلسطينية ممتدة ومعذبة والكتابة فعل مقاومة ضد المحو. يقول بن عبو: لم يكن من قبيل الصدفة أن يستضيف المعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة الرباط في دورته 31 ضيفا خاصا ومميزا جدا هو الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله في قاعة ابن رشد، فكلهما يحيلنا إلى نور الكلمة وجرأة القول والطرح ومقاومة النسيان والبحث عن الحقيقة. تلك القاعة غصت بحضور كثيف ومتنوع لم يقتصر على فئة المثقفين والأدباء والصحفيين فقط، بل تجاوزه إلى جمهور عام من عشاق الكلمة وقبل ذلك من عشاق فلسطين. وإبراهيم نصر الله وجه من تلك الحميمية الفلسطينية التي تصر على النبض الإنساني رغم الألم والمعاناة. فهذا المبدع كما قدمه كتيب المعرض هو كاتب الملهاة الفلسطينية ومأسيها ومسراتها وصدى نشيدها وملحمتها الشعرية، حيث كتب سيرة المكان وسيرورة الزمن الفلسطيني أيضا، بينما لا يتوقف التاريخ عنده وهو يكتب الواقع ويرسمه رسما روائيا مدهشا. تلك الدهشة استبدت بالحضور وخيمت على أجواء اللقاء تحت إضاءة تحيل إلى صالونات الأهل في بيوت عامرة بالحب والتقدير. فكان اللقاء قائما على صيغة السؤال:

والجواب، لكن ليس بالمعنى التقريري، لأنه سار في درب الإبداع وحمل الجمهور إلى أقصى ربوع الألم والأمل، ولم تتوقف حرارة السؤال عند مسير اللقاء الروائي والإعلامي المغربي ياسين عدنان، بل تجاوزته إلى الحضور الذي تدخل وعانق بالكلمة ضيف المعرض الخاص الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله. واختصر ياسين عدنان مسافة الحوار مع إبراهيم نصر الله منطلقا من مخيم الوحدات في الأردن، حيث كانت الخيمة هي البيت والمدرسة والمستقبل، وحيث سرقت الطفولة قبل أوانها ليصل إلى الملهات الفلسطينية التي ولدت كفعل مقاومة ضد النسيان، كما فتح دفتر الذاكرة والإبداع مع كاتب استثنائي صاغ من شتات اللجوء وطنا من الكلمات، وتجول المحاور في حياة الضيف الخاص من عمله مدرسا في المخيم وصولا إلى ردهات الصحافة وطرح سؤال الانتماء، كما توقف عند القلق الجمالي لديه والتفرغ للكتابة، وختم بفتح أفق النقاش حول دور الروائي الفلسطيني اليوم في ظل صراع السرديات المحتدم مع الاحتلال، وكيف يمكن للأدب أن يكون الأداة الأقوى لتثبيت الرواية الأصلية وحماية الحقيقة التاريخية من التزييف. يقول بن عبو: الاستماع إلى صوت إبراهيم نصر الله يتطلب جهدا عاطفيا، فهو يتحدث عن عمق تجربة لا يعرفه كثير من الحضور، خاصة طفولة المخيم، حيث عاش في نقطة الصفر بلا وطن أو حقل، ويختصر الصورة في مقارنة بين الأمس واليوم ليقول: نعم، كل ما ترونه اليوم في غزة كنا نعيشه هناك في المخيم. وأضاف: عندما قرأ أهل غزة روايتي طفولتي حتى الآن خلال الإبادة الحالية كتبوا لي كأنك تكتب عنا الآن، لذلك فإن الحكاية الفلسطينية ممتدة ومعذبة. يقول نصر الله بغصة ويضيف: ذكرياتي هي سكة القطار التي سار عليها قطار الأبد. وبالغصة نفسها يقول: البيت كان خيمة والمدرسة خيمة، وكل ذلك كان برعاية الأونروا. وهنا نبه إلى الدور الحيوي لهذه الوكالة، مستشهدا بأن التكوين الذي تلقاه فيها هو ما أهله للتدريس لاحقا. هذا الفلسطيني الأردني يتحدث عن عمان، المدينة التي سكنته، ويعود إلى ديوانه نعمان يسترد لونه ليقتطع من هذا السطر الشعري: أعشق هذه البلاد وأفتقد الأرض فيها. ويقول: علاقتي بعمان استثنائية. ويضيف موضحا: كتبت عنها مقالا بعنوان مدينة أحبها وأحلم بسواها. كما احتلت المدينة في مشروعه الشرفات مكانة واسعة، خاصة في رواية حارس المدينة الضائعة، حيث يختفي سكان المدينة ويبقى شخص واحد. يقول نصر الله: عمان شكلتني، وكنت دائما أعود من السفر أضع حقيبتي وأركب سيارتي لأدور دورة في شوارعها كأنني حارسها أتفقدها قبل أن أنام. يقول بن عبو: زواج الأدب والصحافة معروف لدى فئة واسعة من الكتاب والصحفيين، ولم يكن إبراهيم نصر الله استثناء، فقد قضى 18 عاماً في حضرة مهنة المتاعب، وأكد أنها علمته الكثير وأرته زوايا في المجتمع لا تراها أنت وأنت في بيتك، واستطرد قائلاً: لكنني كنت أدرك خطورتها، فهي تفسد لغة الأديب وتسرقه من إبداعه إذا استسلم لكتابة المقال اليومي. وأشار إلى أنه رفض المناصب الصحفية والسياسية ليحمي قصيدته، ووصف الصحافة بأنها بحر وكان لزاماً أن يبتل بمائه ولكن من دون أن يغرق فيه. وعن قرار التفرغ للكتابة أكد نصر الله أنه كان قراراً صعباً لكنه ضروري
لأن مشروعه تطلب وقتا هائلا، وذكر أنه منذ عام 1986 يذهب إلى مكتبه 8 ساعات يوميا كأنه في وظيفة، وبالنسبة إليه فإن هذا التفرغ منحه الرضا والجدوى وحسن حياته ككاتب ماديا ومعنويا، مشددا إلى أن الكتابة أنقذته من تنغيص الوظائف وضغوطها الصحية وعن ثنائية الشعر والسرد أو ما يشبه النزوح من الشعر إلى الرواية. أكد إبراهيم نصر الله أنه لم يكن هناك انتقال بل تلازم، موضحا أنه بدأ كتابة الشعر في المرحلة الإعدادية والرواية في المرحلة الثانوية، كما أن السرد يقترح 90% من قصائده ويشير إلى روايته برار الحمى ليؤكد أن اللغة الشعرية كانت ضرورية، ويرى أن الحالة التي تفرض نفسها أحياناً ويذكر سيرة أمه التي لم يكن ليعبر عنها إلا عمل شعري وباسم الأم والابن، بينما يحتج التاريخ الفلسطيني المعقد إلى رحابة الرواية. الوصول إلى الملهاة الفلسطينية هو وصول إلى سرد الوجع الممتد، وكان السؤال لماذا عاد إلى ما قبل 48 و900 ألف ليقول: عدت لأنني كنت أبحث كقارئ عن فلسطين ما قبل النكبة فلم أجدها، أردت أن أعرف كيف كان يعيش أبي وأمي. وزاد موضحا: الرعيل الأول مثل غسان كنفاني وجبر إبراهيم جبرة وإيميل حبيبي كان مشغولا بصدمة النكبة وبناء المقاومة، أما مشروعي فبدأ من المرحلة العثمانية إلى ظهر العمر في القرن 18. اليوم الصغار يتذكرون بوعي وليس فقط بحنين عاطفي، نحن نعيش مرحلة الحنين الوعي. وفي الأعلام تجلت حروب من نوع خاص، هي حروب السرديات، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك من الحوامل الأعلامية التقليدية من جرائد ومواقع إلكترونية. وفي الأدب برز السؤال: كيف يبني الأديب سردية تقنع العالم؟ وهنا توقف إبراهيم نصر الله بامتنان أمام قامة إبداعية من قبيل غسان كنفاني، وأكد أنه كتب روايات قصيرة لأنه لم يملك رفاهية الوقت، بينما نحن نمتلك سردية حقيقية مقابل خرافة صهيونية مخترعة. وشدد على أن الكتابة فعل مقاومة ضد المحو، مستحضرا روايته أعراس آمنة التي جاء فيها: الحكايات التي لنكتبها تصبح ملكا لأعدائنا. وبالنسبة إليه فإن هدفه أن يقرأه الأجنبي لأنه يقدم أدبا جيدا لا بدافع الشبقة، وعندما يحب الأدب سيحب فلسطين بوعيه.

وبين الهويات والأمل والألم وحرب السرديات وترسيخ التاريخ الفلسطيني واستحضار حاضره، يبرز إبراهيم نصر الله ككاتب تجاوز الزاوية الضيقة للكتابة عن القضية الفلسطينية إلى حمولة واعية بقيمة معرفة الذات ومقاومة النسيان والمحو بالحقيقة والكلمة، كما كتب عبد العزيز بن عبو. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع عين على الأعلام العبري.
1: عين على الأعلام العبري.
0: لقنا يتواصل مع عين على الأعلام العبري. أكسيوس، موقع أكسيوس الأمريكي، يقول أو عنونا: ترامب سأرفض رد إيران على مسودة الاتفاق لإنهاء الحرب. وانتظرت الولايات المتحدة 10 أيام الرد الإيراني الذي وصل يوم الأحد، وكان البيت الأبيض يأمل أن تظهر المواقف الإيرانية مزيدا من التقدم نحو الاتفاق، إلا أن رد ترامب الأولي يشير إلى العكس. وأفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية بأن الرد الإيراني ركز على إنهاء الحرب وترسيخ ضمانات بعدم استئنافها قبل أي شيء آخر. وأفادت وكالة تسنيم أن النص الإيراني يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، إضافة إلى ضمان إدارة إيرانية لمذيق هرمز. وبحسب التقرير، طالبت إيران بإنهاء فوري للحصار البحري الأمريكي فور توقيع الاتفاق، كما طالبت بالإفراج عن الأصول المجمدة فور التوقيع الأولي على مذكرة التفاهم.

وصحيفة هارتس نقلا عن الجزيرة: إسرائيل تناقش مقترح إقامة فيلق أجانب للدفاع عنها. هذا ما نشره الكاتب الإسرائيلي سامي بيرتز في ذا ماركر وهو ملحق تابع لصحيفة هارتس، مقالا ناقش فيه مقترح صهيوني لإنشاء فيلق أجنبي لسد النقص في الجنود في ظل رفض الحريديم التجنيد واستنزاف قوات الاحتياط وتمديد خدمة الجنود النظاميين، غير أن أهمية المقال لا تكمن في غرابة المقترح فقط، بل في كونه يكشف أزمة أعمق تمس مفهوم جيش الشعب في إسرائيل. ويشير بيرتز إلى أن صاحبي المقترح هما البروفيسور إفرايم عنبار رئيس معهد القدس المعروف بانتمائه إلى اليمين الإسرائيلي، والعميد احتياط ساسون حداد المستشار المالي السابق لرئيس الأركان والذي تناول فيه أطروحته مسألة الجيش النظامية. أما معاريف فقد عنونت في أعداد سابقة: ارحل، الجبهات العسكرية التي فتحتها تحولت فخا استراتيجيا. أما معاريف فقد عنونت، ونقلا عن صحيفة القدس، عنونت إسرائيل وحدودها الإلهية الملونة: من يتذكر طابة والجاسوس وقلم الرصاص العريض.

ودائما معاريف عنونت إذا في نهاية المطاف لم يسقط النظام الإيراني فنحن فشلنا في المعركة.

وتابعت معاريف نعيم قاسم وقيادته يدفعون العناصر من شمال لبنان للنزول جنوبا، فيما إسرائيل تدير معركة دفاع فقط على جزء من الملعب في لبنان وهي لا تلعب على كامل الملعب. وهأرتس تفاؤل ترامب بشأن إيران يصطدم بواقع الميدان وتعقيدات التفاوض. ونقلا عن وسائل إعلام عبرية، أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 93 و900 ألف، حسب صحيفة إسرائيل هيوم. وقالت الصحيفة إن مشروع القانون الذي قدمته النائبة في الكنيست ليمون سونهار ميليخ من حزب عتسما يهوديت أو قوى يهودية كان من المقرر مناقشته الأحد في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، إلا أن نتنياهو طلب تأجيل المناقشة. وتعرف اتفاقية أوسلو رسميا باسم إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، ووقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13 سبتمبر 93 و900 ألف، وتعد تمهيدا لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وجرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين وبرعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

أما هيئة البث الإسرائيلية فقد عنونت المحادثات المرتقبة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع سيشارك فيها مسؤولون عسكريون. ونقلت القناة الثالثة عشر العبرية عن مسؤول صهيوني لم تسمه إن إسرائيل تتابع بانتظار وترقب مستمرين قرار ترامب بشأن إيران، وعنونت ترامب تعهد لنتنياهو بعدم التنازل بشأن يورانيوم إيران. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام. كارول سماحة، ستنتهي الحرب.

37 دقيقة، تحية متجددة لكم مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. نذكروا أنه مهرجان الورد بأريانا اللي كان انطلق يوم الجمعة يتواصل أو تتواصل فعاليات وفعاليات الدورة 30 في أجواء احتفالية. ونذكروا أنه صار أعداد مجسم، هو مجسم القلب المزدان بالورود واللي يحمل خريطة متكاملة لمعتمديات الولاية ترمز إلى البعد الجهوي الشامل لهذه الدورة. وكذلك تم تدشين معرض النباتات والورود بمنتزه بير بالحسن، ويشهد المعرض هذه السنة مشاركة 147 عارض تنوعت منتجاتهم بين الزهور ونباتات الزينة إلى جانب جناح خاص للحرف التقليدية والأنشطة المواسية.

ذكروا أنه هذا اليوم الاثنين تنتظم أيام تحسيسية وتوعوية وعيادات طبية بمنتزه بير بالحسن، كما سيتم يوم الثلاثاء تدشين المركب الثقافي والترفيهي، ويوم الأربعاء أو الأربعاء سيقام الملتقى الجهوي للتكوين والتشغيل، كما يتضمن البرنامج يوم احتفالي لجمعيات التربية المختصة بأريانا، وذلك يوم الخميس. كما ستشهد معتمدية أريانا المدينة يوم الجمعة مسابقة جهوية تحت عنوان ربيع التكنولوجيا، وتنتظم يوم السبت المقبل مسابقة أجمل فستان وأجمل تسريحة مع عرض الفنانة محرزية الطويل، ليختتم المهرجان يوم الأحد بتنظيم جملة من الأنشطة وعرض أوركسترا المايسترو أشرف الطيبية. لقانا يتواصل مع الأنغام.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: 7:45 دقيقة. تحية مجددة لكم مستمعينا، نسمع ميادة الحناوي ثم نعود.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نذكر أنه تقريبا قطاع الزيتون في تونس يمثل 40% من الصادرات الفلاحية ويوفر مصدر رزق لأكثر من مليون شخص، وكذلك صارت نسبة زيت المعلب أو زادت نسبة الزيت المعلب إلى 50% خلال 10 سنوات، وذلك للحد من تصدير الزيت السائب اللي يصدر تقريبا 80% منه سائب بأسعار منخفضة حوالي 4 يورو، ويعلب بالخارج بأسعار تصل إلى 15 يورو. هذه ربما من بعض إشكاليات زيت الزيتون. عمادة المهندسين التونسيين تشتغل على تطوير قطاع الزيتون في تونس، وتنظم يوم غد يوم دراسي من الأزمة إلى الفرصة. بعد شوي بتكونوا معنا السيدة سناء سماوي، الكاتبة العامة لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس، للحديث عن هذا الموضوع، خاصة حلول هندسية مبتكرة لإنقاذ قطاع الزيتون. فاصل غنائي ثم نعود. يسرى محنوش، عيش يومك واترك العالم وراك.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، كما ذكرت بكري شوية، القطاع الزيتون في تونس تقريبا يمثل 40% من الصادرات الفلاحية، وتعتبر مدينة صفاقس أو صفاقس في الحقيقة مش المدينة قطب رئيسي، تحتوي على قرابة 12 مليون شجرة، وتضم ثاني أكبر غابة زيتون في العالم. أنا عارش صحيحة ولا لا؟ معنا ضيفتنا سيدة سناء سماوي، الكاتبة العامة لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس. صباح الورد.
2: صباح النور، مرحبا بك نجيها، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك. صحيح أنه صفاقس قطب رئيسي، وصحيح أنها عندها ثاني أكبر غابة زيتون في العالم، هكا؟ عمادة المهندسين بصفاقس تنظم غدوة يوم دراسي بعنوان من الأزمة إلى الفرصة، حلول هندسية مبتكرة لإنقاذ قطاع الزيتون. طبعا هناك تحديات كبرى تواجه قطاع الزيتون، ولو أنه فما بعض التحسنات كيف نسبة زيادة الزيت المعلب بالـ50% خلال العشر سنوات الأخيرة، إلا أنه تقريبا يظل 80% ما زال سائب ويباع بأسعار منخفضة. هات نبدأ معك سيدة سناء سماوي، من الأزمة إلى الفرصة، هل هذا يؤكد أو يعني بأنه قطاع الزيت أو الزيتون في تونس يعاني من أزمة؟
2: بالضبط نزيها، شكرا لك على المقدمة هذه. احنا إن شاء الله غدوة على موعد مع يوم دراسي، كنا حضرنا من قبل ونظم في التنظيم بالشراكة مع لجنة الفلاحة طلب مجلس النواب، كما قلت لي لأهمية القطاع الزيتون وزيت الزيتون، واللي هو يمس أكثر من 1,500,000 شخص من في تونس من قريب أو من بعيد، معناتها عن 1,500 شخص، 1,500,000 شخص يستغل في قطاع زيت الزيتون بطريقة مباشرة وغير مباشرة، نقصد الزيتون وزيت الزيتون. دونك لأهمية القطاع هذا وكونه قطاع استراتيجي، ونظرا لي كأنه كما قلت أنت فما العديد من الصعوبات اللي عانيها القطاع، فكانت لينا جلسة مع مجلس النواب، والجلسة هذه طلبوا منا ما تلزمنا الصحة، طلبوا منا كون تقديم حلول عاجلة لإنقاذ الموسم القادم. احنا ما حنيش نجيبوا حلول جديدة، راهو الحلول موجودة، لكن مش نظهروا الحلول اللي تنجم تنقذ الموسم القادم. معناتها الحلول نتاعنا مش تكون كلاسيفي على ثلاثة نيفو، حلول عاجلة، حلول قصيرة المدى، وحلول بعيدة المدى. فللتحضير لهذا الكل عمادة المهندسين، وعلى فكرة راهي عمادة المهندسين كلها معناتها بهيئتها الجهوية هي اللي نظمت ولا ساهمت في تنظيم اللقاء هذا، فقط هي كانت في جهة صفاقس لرمزية الزيتون وزيت الزيتون في جهة صفاقس. دونك العميد المركزية يوم 12 أفريل أطلقت استبيان وطني تناول جملة من المشاكل وجملة من الحلول، والاستبيان هذا تعدى على العديد من الخبراء قبل ما نطلقوه لعامة للعموم التونسيين. هذه دعوة للمشاركة في الاستبيان مازال مفتوح.
1: اللي هو على شنو الاستبيان سيدة سناء سماوي؟
2: هو فيه جملة من المشاكل وجملة من الحلول. معناتها فما دي نوت باش تعطي من 1 لـ5 ولا من 1 لـ10 ولا دي بورسنتاج سلون أهميتك المشكلة وكيف سلون أهميتك الحل، وبعد في الأخر فما مجال للتعبير. فدعوة للمتدخلين في قطاع الزيتون وزيت الزيتون للمشاركة في الاستبيان هذا وإبداء رأيهم. رأيهم يهمنا برشا، موجود
1: وين موجود هذا؟
2: للعمادة، موجود للصفحة الرسمية للعمادة، موجود في السيت أوفيسيال متاع عماد المهندسين، موجود هذا كيف في الموقع في صفحة الفيسبوك للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بصفاقس والهيئات الجهوية الكل اللي تفاعلت مع الموضوع هذا. هذا هو دون قلت لك باش نحضروا للجورني هذه اطلقنا الصبيان وغدوه ان شاء الله مش يتم عرض جزء معناتها اولي للنتائج للصبيان. الصبيان مازال متواصل مش نطرحوا فيه شنو هما المشاكل اللي طافحه على السطح وشنو هما الحلول العاجله خلينا نقولوا لإنقاذ الموسم القادم ولإنقاذ المواسم المتوسط وعلى المدى البعيد. خلينا نعطيك شوية معناتها من كما قلت لك شوية من المشاكل.
1: هذا هو المشاكل
2: أي شنو؟ المشاكل من بعضها وماهيش بالترتيب التفاضلي اللي كان جوست باش نعطيك على سبيل المثال العوامل المناخيه. تعرف انت احنا نعيشوا في عصر عوامل مناخيه متقلبه بصفه غريبه. دونك نقص ساعات البرد اللي نعرفه اللي هو ياثر على نصف كعبه الزيتون. الموارد المائيه اللي في تناقص متزايد. مشكله الابار العشوائيه اللي معناتها ماهيش مرخصه. مشكله تجسس الاراضي نحكيه على فلاحه صغار ياسر دونك ما تنجمش تبني عليهم مستقبل استراتيجي. دونك كيما نقولوا مثلا الفلاح اذا لا تلقاها ورثها الارض هيك على جد وعلى ابوه. المشكل الاساسي هو غياب اليد العامله المختصه وغياب اليد العامله خلينا نقولوا بصفه عامه. دونك والمشكل زاد كيف الاساسي هو المعلومه. ثم زوز سورتو دو نيفو الفلاح البسيط اللي ما توصلوش المعلومه كما ينبغي. دونك ثم
1: أي؟
2: فما ميان فارغ فما حلقة فارغة ناقصة ما بين البحث العلمي والفلاح. دونك هنا تظهر غياب الدور الفعلي نتاع المهندس الفلاحي ولا المهندس المرافق. حنا في كون لابيا أطلقت برنامج كبير اسمه مرافق مختص في بعض المشاريع الفلاحية والمرافقين هذوما يتوجهوا للمهندسين للفلاحة ومجانا في ضمن في إطار البرنامج هذا ويعطيهم المعلومة. دونك التوعية ثم التوعية هي جزء ناقص وحلقة ناقصة باش تربط بين البحث العلمي والتيران ولا الفلاح ولا الأكاديمي. هذا هو دونك هذا هما بعض المشاكل.
1: فما زاد يظهر لي مشاكل قانونية وإلا إدارية فيما يتعلق بالتسوية القانونية.
2: بالضبط يعطيك الصحة. المشاكل القانونية وصعوبة الإجراءات الإدارية. دونك الفلاح ياسر يقول لك راهو الإجراءات الإدارية تاخذ برشا وقت ولي باب خاص إتوسا. هذا من شأنه أظن الفلاح خليه يفد وبعد ساعات يقول مثلا المنحه مش لازم لو حاليا نخوها المنحه كون تقعد بسنين راه باش تسترجع المنحه نتاعك. هذا هو تقريبا فكره صغيره على المشاكل اللي في الزيت.
1: فما مشكل زاد التصدير بالنسبه للزيت معناها فما معناها لحد الان ما تحلتش صحيح. فما 50% تحسن في تصدير زيت الزيتون المعلب اللي تقريبا ب 4 اورو ويتباع في البرة ب 15 اورو معناها وقت اللي تم تعليبه. 50% زادت اما مازال يظهر 80% الكل سائب معناها
2: يتصدر. باش يكون عندنا بدا كيف غدوة مداخلة ان شاء الله للديوان الزيت ومش نحكيه على أهمية تعليب الزيت وتصدير ومعلب والفرق بين التصدير هو كونه هو زيت سائل ولا كونه هو معلب. إذا كله كنا في البارتي نتاع الحلول كما قلت لي مش غدوة إن شاء الله احنا مش
1: شنو بعض الحلول أستاذة سناء سماوي خاصة أنتم ما قلتوا حلول هندسية مبتكرة لإنقاذ زيت قطاع الزيتون شنو فاش تتمثل تقريبا؟ انت قلت الحلول موجوده ربما الاشكاليه احيانا في تفعيل هذه الحلول. احنا شنو مثلا اعطينا امثله.
2: باهي نعطيك امثله. مثلا للتكوين المستمر لجميع المدخرين في القطاع مكننه الجني. تعرف اللي احنا اليوم العام هذا راهو الزيتون قعد تحت امه. دونك كي جينا نستعملوا الماكينات المخصصه للجني احنا ما احناش نضطروا مش

0: ريشيرش في ليزيت نتاع فاقس،
1: اي
0: وغدوة إن شاء الله مش تصير اتفاقية بيننا احنا وبين الشركة ولا هذا المجمع
1: اي
0: نتاع الشركات الصناعية هنا بالجهة، فلإطلاق بروتوتيب للمشروع هذا نتاع الشيء البروتوتيب.
1: واستعماله ولا مكننة قطاع الزيتون،
0: اي
1: كيفاش تقيموه انتوم على الأقل في منطقة صفاقس؟ هل فما اتجاه نحو المكننة هذه، وهل ثمنها مناسب ولا يناسب الإمكانيات الفلاح، الفلاح اللي هو بطبيعته عنده مشكلة متاع تمويل وسيولة، كيف خاصة ربما المعاصر وغيره، أعباء اليد العاملة، الطاقة إلى غير ذلك، واقع المكننة هذه يا أستاذة ثانية سماوي؟
0: هو احنا ماشيين للمكننه كما قلت لك، بما انه العام هذا زيتون قعدت امه نقص اليد العامله، فبنك وليد ضروره. احنا فكرنا في هذه الاله التونسيه اللي مصنوعه 100% نظرا لانه كما قلت انت سعر شري صار كمان مش نوردوا الماكينه هذه من برا باش يكون مكلف
1: أغلى.
0: جدا. دونك هذه فرصه، احنا عندنا ما شاء الله من الطاقات
1: صحيح.
0: الهندسيه اللي تبتكر وموجودين البحوث كما قلت لك، انا من الاول راهو البحوث ولا الحلول راهو موجودين،
1: أما
0: احنا جست
1: التطبيق ديما
0: نخلصوهم.
1: مشكلة التنفيذ والتطبيق
0: يعطيك الصحه،
1: أي.
0: هذم هما الورشات ولا الايام الدراسيه، هذم من دوره كونها تنحي الغبار على هذم الحلول هذم وتظهرها على السطح وتجد اليات التفعيل نتاعها.
1: ب هل انت ترى معناها لازم تكون إرادة كاملة، وإلا هو الفلاح بدرجة أولى، معني أنه الفلاح لازم ينخرط في المكننة، وما نعرفش أنا المكننة متاع الزيتون مقارنة باليد العاملة كيفاش تكون المردودية، ما يأثرش على نوعية الزيت؟ ليه ما نعرفش، فماشي دراسات
0: لا ما يأثرش،
1: ما
0: كان عنده
1: يأثرش.
0: حتى تأثير ما عنده حتى تأثير. وبالنسبة للفلاح الصغير نجم كما قلت في البداية، احنا مش للتجزئة، ما عندنا برشا فلاح صغار نجموا يتشاركوا مجموعة من الفلاح الصغار وياخذوا من عندهم الماكينة الهدية، ولا تنجم تصير شركة نتاع خدمات وتكري الماكينة هذه.
1: تكري اي
0: فالحلول فالحلول المادية إذا كان مش نحكيو على ماكينة غالية وهي راهي غالية على خاطر كوك هما
1: هيك اي
0: التقنية مش
1: مش
0: سهلة،
1: سهلة.
0: فنجموا نلقاو لها حلول، معناتها ماهيش باش تكون بقدر ما تكون هي ناجعة وبقدر ما هي تعطي الفلاح. إذا كان احنا فما كلمة نقولوها صدقني باش نقولها بالفرنسي، افون لور سي با لور، ابري لور سي بلو لور، نحكي على الجني. إذا
1: اي
0: كان أنا جنيت قبل الوقت راهو لا، إذا كان أنا جنيت بعد الوقت راهو لا. مع تكعبة زيتون، وهنا الجميع المختصين في زيتون وزيت زيتون يعرفوا أنه فما وقت قطاف معين، كان قبل راهو ما يعطيكش القطوع المناسب، كان بعد راهو ما يعطيكش الكمية نتاع
1: يأثر على جودة الزيت.
0: والجودة. وإذا غدوة زادة كيف كيف باش
1: مش
0: نحكيو فيه،
1: كيف فيه
0: على كيفاش أنا نحافظ على الجودة نتاع الزيت بتاعي من خلال العديد من المراحل، من الجني للستوكاج بعد التخزين كيفاش انا نحافظ على زيتي ولا نخزنه بليتو زيتي باش يوصل للمستهلك بنفس الجوده. واحنا معروف اللي زيتنا راهو كلاسي من بين الزيوت الممتازه في العالم كامل.
1: بالنسبه لليد العامله، هل فعلا نحن في تونس عندنا ازمه يد عامله فيما يتعلق بالزيتون وحتى القطاع الفلاحي بشكل عام؟
0: بطبيعة احنا توا نراو في الفلاحة اللي هما فلاحة أصيلي المهنة ولا اللي يقوم وارثين المهنة أب عن جد، راهم صغار ما عادش يخدموا في الفلاحة، ما عادش نلقاو يد عاملة. قلت لك أنا من الأول مختصة، ما نحكيش حتى المختصة، حتى يد عاملة عادية ما عادش موجودة في القطاع هذا.
1: إشكالية كبيرة، إن شاء الله بالتوفيق ليكم، إن شاء الله بالفعل معناها الحلول اللي باش تقترحوها يتم تبنيها والمضي نحو أنه يتم تفعيلها. هذا هو الحل. تفضل.
0: كما سامحني أنا حبيت نقول لك كونه غدوة باش نعملوا ورشة ولا خلينا نقولوا حلقة مستديرة اللي سميناها حلقة الإرشادات الهندسية، مش يجيو مرافقين مختصين حكيت لك عليهم الساعة، مرافقين مختصين في بعض المشاريع الفلاحية، مش يعطيوا استشاراتهم مجانا للفلاحة الموجودين غدوة إن شاء الله معنا. فهذه دعوة للفلاحة اللي قاعدين يسمعوا فينا والمهندسين كيف اللي قاعدين يسمعوا فينا، دعوة باش تجيو وتثريوا الحلقة هذه وتعطيوا السافوار فيغ نتاعكم ولا شوية منه بالطبيعة، شوية نصائح للفلاح اللي هو متعطش بالحق للنصيحة العلمية الصحيحة اللي ياخذها من المصدر نتاعها.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم. إذا
0: شكرا لك.
1: من الأزمة إلى الفرصة، حلول هندسية مبتكرة لإنقاذ قطاع الزيتون. كانت معنا السيدة سناء سماوي الكاتبة العامة لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس. إن شاء الله بالتوفيق.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: لقناة واصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في في أغاني الحياة. نتحدث على مشروع ثقافي طلابي بعنوان جوفي ضوء منحوت في الحجر أو مدينة الفسيفساء. هو مشروع قدموه مجموعة من الطلبة، خلينا نقول أصيلي مدينة بير مشارقة، يثمن الموروث الثقافي والتاريخي لهذه المنطقة. معنا طالبة إيلين عبد الرحيم. صباح الورد إيلين.
2: صباح النور والورد والكل.
1: فيقة إيلين بالقديم ما؟
2: أيوة.
1: صح. نعرف البارح كملتوا التظاهرة معناها.
2: البارح كان الاختتام
1: واستهبتوا من 8 ل 10 ماي، هكا صارت الفعاليات. أعطينا أطرنا التظاهرة وشنو كان الهدف منها وكيفاش جات بالنسبة لكم أنتم كطلبة داخل الجامعة أنكم تفكروا في المدينة اللي أنتم منها اللي هي بير مشارقة؟
2: باهي، أول حاجة أنا إيلين عبد الرحيم وزميلتي مريم عبد الرحيم نقرأ ثالثة وساطة ثقافية بير الباي.
1: أي.
2: إطار مشروع التخرج متاعنا خمسنا نعملوا حاجة معناها ترجع للمدينة متاعنا، ذيك احنا عنا موروث ثقافي هايل برش. تظاهرة ذي كانت منظمة بشراكة مع دار الثقافة بير مشارقة في إطار مشروع شوارع المدن المبدع بدعم الإدارة العامة للعمل الثقافي. فكرة المشروع هذا ما جاتش بالصدفة، بالعكس جيت من حبنا لمدينتنا بير مشارقة أو كيف ما كانت تعرف قديما بجيوفي.
1: جيوفي صحيح.
2: المدينة هذه عندها تاريخ كبير خاصة مع الفن والفسيفساء في العهد الروماني. حتى الخام تاعها كان معروف بجودته العالية لدرجة أنه روما كانت تاخو منه وتستعمله في اللوحات الفسيفسائية متاعها. ومن غادي جاء اسم المشروع جوفي ضوء منحوط في الحجر أو جوفي مدينة الفسيفساء الجميلة.
1: شنو صار؟ يعني اعطينا فكرة على المشروع في داخل الجامعة ومن بعد تو نحكيو على التظاهرة. معناها علاش خدمتوا انتم بدرجة أولى؟
2: احنا خدمناه معناها الهدف من المشروع نتاعنا.
1: ألو؟
2: ألو.
1: قلت لك كيفاش خدمتوه، معناها اعطينا من المحاور الكبرى للمشروع اللي خدمتوا عليه في الجامعه وهو مكتوب. معناها
2: احنا فكرتنا كانت نسلطوا الضوء معناها على التراث نتاعنا، الموروث المادي نتاعنا. برشا شباب توي كنشوفوا فيهم صغار ما عندهمش حتى درايه بالتاريخ هذا وكل شيء. حبينا نحطوهم معناها
1: منهم
2: اي كيما لهنا مثلا عندنا سي علي هلال، هو مؤثر ورشه الفسيفساء. هو الحيره في الوحيد بريسك لهنا اللي مازال معناها يبدع في الحرفه هذه وكل شيء. اما صغار حبينا معناها ندزوهم بشي طرم وبالتراث نتاعهم وكل شيء. التظاهره نتاعنا تضمنت ورشات مختلفه وانشطه مختلفه، نذكر منها مثلا ورشة
1: ألو فما مشكل في الصوت في إيلين. فما ورشة قلت لي ورشة الفسيفساء.
2: أي ورشة الفسيفساء اللي أبدعوا فيها بصراحة، والبارحة عرضنا في الاختتام إنتاجات الورشة هذه. عملنا زادة ورشة الجداريات واللي هي عملنا فيها زينا حيوت معناها قديمة في الأزقة متاع المدينة خرجت بصورة محلها على الأخر. وزادة عنا ورشة سينما وكان الهدف منها تعليم الصغار كيفاش يستعملوا أجهزتهم ذكية في صناعة أفلام قصيرة يوثقوا بها موروثهم الثقافي المادي.
1: فما قلنا الجداريات العملاقة، صناعة وترقيب الفسيفساء والسينما، فما كذلك المسرح كان موجود.
2: المسرح كان موجود. عرضنا مسرحيات مختلفة. زاد عملنا أنشطة مختلفة وعروض موسيقية وعملنا خرجة الواد مليان، خرجة شبابية لعبوا فيها ألعاب تراثية، فيها كانت برشا أنشطة متنوعة وثرية ياسر.
1: كذلك كان فما مداخلة فنيه صارت تظهر لي في احضان الطبيعه بعنوان الفسيفساء في تونس، رحله بين القديم والجديد من قبل الاستاذه نسرين الحبيبي.
2: نسرين الحبيبي بالضبط.
1: بما انك انت في بير مشارقه من وحاولت تثمن المدينه هذيا، هيت نعاود ونذكر بخصوصيه الجيوفي اللي هي الاسم التاريخي لمدينه بير مشارقه.
2: نعم،
1: قلت لك هات نذكرنا بخصوصيه بير مشارقه جيوفي، علاش الفسيفساء، وين نلقاوها، اعطينا فكره على بير مشارقه.
2: اوكي. المدينة هذه عندها تاريخ كبير خاصة في فن الفسيفساء كما ذكرنا، خاطر الحجر بالنسبة لنا مش مجرد حجر، أما يحمل تاريخ وحضارة وفن عايش سنين وسنين ومازال حاضر لليوم الحقيقة. حابين من خلال المشروع هذا نرجع الضوء على التراث هذا متاع منطقتنا معناها، ونوريه قداش ينجم الفن يربط بين الماضي والحاضر.
1: هل تفكروا أنه تصير تظاهرة سنوية تقدموها انتوما، تنظموها بالتعاون ربما مع مجموعة من الهياكل وإلا وحتى وزارة الثقافة علاش لا، ولا المندوبية الجهوية للثقافة، وتصير كل عام معناها بشكل مستمر، معناها كل عام وبشكل دوري يصير تظاهرة خاصة بمدينة بير مشارقة؟
2: اي بصراحه خممنا على الاخر برسمي، نتمناو اللي المشروع هذا ما يكونش بدايه، ما يكونش معناها النهايه، جوست عملنا مشروع وتعدى، حبوه يكون بدايه لحاجات اخرى تخلي الناس اكثر تعرف تاريخ جيوفي. هذا علاش نخمموا بدورات اخرى ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم، اكيد لازم تكون فما برشا اطراف تعاونكم وتاثركم وتساعدكم انكم زادة تمولوا التظاهره هذيا. ما نعرفش كان فماشي صعوبات ولا تحديات واجهتوها انتوما مريم عبد الرحيم وإيلين عبد الرحيم في تنفيذ هذا المشروع، هل كانت فما تحديات وصعوبات والا لا، معناها لقيتوا تسهيلات؟
2: والله كل مشروع ماهوش باش يجي بالسهل، معناها
1: أكيد
2: تعرضنا لبرشا صعوبات. فما حاجات ما تمشيش معناها كيما تخطط لها، أما في الأخر تعديناهم والحمد لله. نحبوا معناها نقولوا اللي المشروع هذا ما كانش ينجح من غير الناس اللي وقفت معانا وآمنت بالفكرة. براتني شكر كبير لكل الداعمين والمشاركين والمؤطرين والفنانين والمتطوعين، ولكل شخص فاهم حتى بكلمة أو مجهود ولا حتى بحضور.
1: نذكر أنه هي بالتعاون أو بالشراكة مع المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببير الباي ودار الثقافة بير مشارقة. علاش لا، إن شاء الله يتم تبني الموضوع هذا. هي تقدمت في إطار الدورة 35 لشهر التراث. علاش ليه، ان شاء الله تكون دوريه، وانتم في المستقبل تكونوا في ربما في وضعيه ما افضل انكم تشوفوا باكثر خبره على المشروع هذا. ان شاء الله بالتوفيق ليكم. إيلين عبد الرحيم طالبه وكذلك مشرفه مع مريم عبد الرحيم على مشروع ثقافي طلابي بعنوان الجيوفي ضوء منحوت في الحجر. شكرا ليك،
2: يا عايشك،
1: الى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. في الحلقة الماضية توقفنا عند تجربة بيير بوشير، أحد الفنانين الأربعة الذين شكلوا النواة الأولى لما عرف لاحقا باسم جماعة الأربعة. واليوم نفتح النافذة الثانية داخل هذه المجموعة لنقترب من تجربة موزيس ليفي. حين نقترب من تجربة هذا الفنان، نلاحظ منذ البداية أن الإيقاع يتغير. إذا كان بوشير يميل إلى الضبط الهندسي، فأن ليفي يميل إلى الحساسية. لكن لنبدأ من اللوحة. الموضوعات تبدو مألوفة، موانئ، شواطئ، أزقة، نساء، وجوه، ومشاهد يومية من الحياة المتوسطية. غير أن ما يلفت الانتباه ليس ما يرسم، بل كيف يرسم. اللون عند ليفي لا يؤدي وظيفة وصفية فقط، لا يكتفي بتحديد الشكل، بل يصنع الجو. الأزرق والوردي والأبيض المتوسطي تتجاور داخل اللوحة لتخلق فضاء هادئا يكاد يضيء من الداخل. الجدران البيضاء في الحفصية أو القباب في سيدي محرز لا ترسم بتفاصيل معمارية دقيقة، هي تتحول إلى كتل لونية بسيطة حيث يلين الشكل داخل الضوء. حتى الفرشاة تبدو أكثر حرية. اللمسة لا تبحث عن الصرامة، بل عن الإيقاع. السؤال الذي يطرح نفسه، هل ينظر ليفي إلى المكان من مسافة أم يعيش داخله؟ في كثير من أعماله لا نشعر بفرجة، لا نشعر أن المشهد موضوع للعرض، بل كأن اللوحة امتداد لذاكرة شخصية. الإنسان عنده ليس تفصيلا في التكوين، بل حضور هادئ داخل الحياة اليومية. شخصيات صغيرة تقف عند باب بيت، أو تتحرك داخل السوق، أو تعبر طريقا في ضوء الظهيرة. وهذا التفصيل مهم جدا، لأن الأسلوب الاستشراقي التقليدي كان يميل إلى تحويل الشخصيات إلى نماذج. أما هنا فنلمح أفرادا يعيشون داخل المكان، لكن هل يعني ذلك أننا أمام قطعة تامة؟ ليس بالضرورة، فالتكوين يظل واضحا والمنظور لا يختفي. ليفي لا يكسر الشكل، بل يلينه. وهنا يكمن الفرق. إذا كانت تجربة بوشير تبحث عن النظام، فأن تجربة ليفي تبحث عن النبرة. نبرة متوسطية، حساسة، هادئة. وربما هنا تبدأ الإزاحة الأولى الحقيقية، لأن العلاقة بالمكان لم تعد علاقة اكتشاف، بل علاقة انتماء. فموزيس ليفي وإن عاش بين تونس وإيطاليا، كان يرى في ضوء المتوسط وطنا بصريا واحدا. وهنا يجب أن نتوقف قليلا. التحولات الكبرى في الفن لا تبدأ بالبيانات، بل تبدأ بتغير الإحساس. قد لا نجد عند ليفي قطيعة شكلية، لكننا نجد تخفيفا للمسافة. والفن أحيانا يتغير من هذه النقطة بالذات، من المسافة. إذن بعد قراءة بوشير وليفي، نلاحظ توترا خفيا داخل المجموعة بين ضبط عقلاني وحساسية لونية داخلية، لكن الصورة لا تكتمل بعد. هناك تجربة ثالثة قد تكشف زاوية أخرى في هذا البداء الجماعي. في الحلقة القادمة نقترب من تجربة جول لولوش، حيث يصبح المكان مسرحا لقراءة مختلفة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
0: ومع سامي بن عامر نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. نتمنى لكم يوما موفقا أينما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. أجمل تحيات فريق البرنامج اللي أمن لكم هذا الصباح: منصف المراحي في الهندسة التقنية، مريم مناع في التنسيق الصحفي للحصة، كوثر الحجري في المتابعة الرقمية، كانت معكم نزيها الزارعي في الأعداد والتقديم. يومكم موفق، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف من الحكيم،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
5: عبق الرشيدية،
6: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري، مرحبا بك سعلي.
7: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك نرحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
6: سعلي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن أخوات والأخوة المستمعات المستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
7: فترة المخاذ.
6: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، وبدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقاومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي يهمنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقولوها عن الشعب التونسي، ما كانش في النخب نتاعه كما نتصور اليوم. النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت التاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة آلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف من حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما ابن تمامة وليلة سفاس. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الأسطوانات نتاع المشايخ المصريين يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضنا له احنا،
7: سيد صفتي،
6: سيد صفتي. وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جات الأسطوانات نتاعه قبل، وبعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914 وخلى أثر كبير، هو كامل الخلع أستاذ الموسيقي الكبير، ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد،
7: أستاذ حبيبة مسيكة
6: أستاذها، وسيد شطة. حتى وصلنا لزاوية الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة متاعها واللي يمشيوا لها الرواد متاعها، اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس، واللي أسسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحة رمضان بي في ناس
7: بالتحديد في ناس سيدي مفرج متفرع عن بطحة رمضان بي
6: في محي القصبة يعني، وكانوا معاه يجيوا برشا، معناها جاءوا برشا موسيقيين تعلموا غاديك كما سي محمد التريكي وسيخ مايستنى نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل، حتى الشاب علي السريتي وغيرهم، تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله. ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كي احمد فاروز حكينا عليه، وزكي مراد، ليلى ابو ليلى مراد الفنانه الشهيره،
7: الشيخ علي درويش الحرجي،
6: الشيخ علي درويش جا وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو، لكن جا غادي معناها، حتى سامي شوا كيف جاء، تو نرجعوا له وقت نحكيه في الثلاثينات، كانت ازدهار الحفلات الشرقيه في الثلاثينات. هنا الشيء اللي خلى انه تبرز ازمه نتاع هويه للموسيقى التونسيه، الشباب نتاع الفتره هذيك بدا ينفر من خاصة في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم معناها على رأس الملوك بالطبع. وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش، احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة، كان وقتها شاب هو صغير، عمل مقال ونشره في العالم الأدبي، قال فيها ونقرأ معناها بالضبط اش قال: يجدر بنا أن نعير لفتة إلى موسيقانا التونسية ونتسأل ما هي وأين هي، وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل معناها معايا برا أن ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش. ويزيد: شخصية الموسيقى التونسية حسب رأيه هو الفذة تتمثل فقط في أغاني البدويات وهن يترنمنا في ظلال الخيام. يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
7: السي مختار، والمقال هذا كتبه بعد بعيدة يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهري 1932 في حفل الكازينو،
6: ونشرته العالم الأدبي منشورته. وزيد قال أنه المألوف لا يمت بأي صلة إلى الفن التونسي، يعني يعتبر أنه هذا فن أجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف أنه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح متاعنا.
7: إيه، لكن من المهم أن نشير إلى أن الموضوع كان محل جدل.
6: يعني وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمة كان كبيرة، هو صديق أبو القاسم الشابي والشاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي. زاد كيف كيف قال: أنا أنكر صفة أنه المألوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم، عكس ما يروجوا فيه مشايخ المألوف في المجالس الغناء وفي المقاهي متاعهم وكل شيء. الحجة متاعهم شنية؟ هي أنهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الأندلسي، يقول سي مصطفى خريف، أصبح منحصرا في دائرة محدودة من الناس، وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار، بينما هجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف، ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية، خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب، لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي.
7: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار، وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم، أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، ما عاشش برشا، توفى يوم 26 جويلية 39، يعني حوالي تقول 42 سنة.
1: من والد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ،
0: تونسي مولد ومنشأ،
1: مولد ومنشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذ الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزندلي. قلنا فسرنا شو معنى الزندلي في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية. قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجالس خاصة وبعض المقاهي. السجل جاءوا الشركات التسجيل وسجل العديد الأغاني الشعبية المتداولة

0: شعبي حذري.
1: شعبي حذري ما حبش كامل القلالي رفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكروا هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي يعني، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
0: محمد المغربي،
1: محمد المغربي اللي قال محمد تريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، يحب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض النقاد. الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده بالنسبه لينا على كل حال بعض اخيان احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
0: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد نتاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
1: معهد العليا
0: الموسيقيه تابعة الثقافه، ولا هي في الاصل خلوها من العروبيات نتاع الشيخ
1: هذاك، علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في القرن في النصف الاول من القرن العشرين.
0: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
1: وصفاء وحتى أداء متميز، حتى معناها
0: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
1: قبل ما نواصل يعني الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا التيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي في الفن؟
0: ما دامنا نحكيه على الشيخ العفريت ناخذوه في بطايحي من نوبة من المعروف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: السادة والسيدات المستمعين الأفاضل، نتعدوا الآن إلى ظاهرة. الصالونات هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش الصالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى للعهد القديم تاع حكينا عليه، تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه، المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات، هي بنفسها هي شنيه؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة واللي معناها بتاع خلان مع فرد عمر، يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. تو نذكر منهم معناها عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء، وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين، وبدا من دوافعها سي علي انهم ابناء العيان من الناحيه الاجتماعيه ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبيه. وكتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهره هذه، قال معناها ممنوع على ابناء العائلات الباهيه،
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامه باعتبار انه اخلاق وعباره. وهذا صحيح، معناها كانت رده فعل هذه، كانت الصالونات مغلقه معناها ما يجيهاش اللي يجي، كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شويه سياسه كما قلت، الدعابه الغناء مع الاكل والشرب بالطبيعه. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي، ونشد المدايح الصوفيه اللي عديناه حسن عمران كان يجي، سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: السلامية الطريقة العروسية،
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان، محمد المملوك، محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب، الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود، اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر.
1: أي
0: من أشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل، هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان، أنها كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب، هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر، علي باش حامبة، الطاهر بن عاشور ما بدك، وكان يشبه ناديها النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج. وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبده اللي جاء لتونس مرتين،
1: والزعيم سعد زغلول،
0: والزعيم سعد زغلول قائد الثورة المصرية في 1919،
1: بعض الأدباء المشهورين
0: معروفين قاسم أمين محمد المويلحي. في سيدي بوعسيد كان نادي ابن المصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين، زاد معروف في سيدي بوعسيد، معاه زاد صالون سي عبد العزيز الروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916، واللي كان يجي للعاصمة وسي محمد تريكي يقول تعرفت عليه. كان كذلك في الكرم زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار ومصطفى آغا، واللي هما كانوا مؤسسين رشيديين بعد. بمدينة تونس كانت عدة مجالس نتاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها، وكان نادي غرنوطة، نادي غرنوطة في نهج غرنوطة كان يجيه الأعيان نتاع الخارجين خاصة من جامع زيتون، قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات. النادي التونسي هذا النادي التونسي لو سيرك اللي يسموه في
1: نهج الكوميسيون،
0: نهج الكوميسيون اي كوميسيون تذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد صدق بيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت امورنا الماليه مضاعفه وكل شيء. هذا النادي هذا هو مهد الحركه الوطنيه والثقافيه. كان في وسطه ما كنتش نعرف انا المقرين عليه انه جماعه مغرومين بالمسرح والصحافه والادب والفن، معناها اذا هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم، وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون مالوف، ولا معناها موسيقى الحجرة موسيقى دو شامبر عند الغرب
1: يقولوا المقاصري. اسك المقصود بها المقصورة،
0: مقصورة
1: أو الخلوة؟
0: أي المقصورة. أي خلاصة القول، الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع الصحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى.
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال، نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت. والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سيالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أداء زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشيدية على موجات الإذاعة الثقافية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة في على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون ديرونجي.
1: بالضبط في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون ديرونجي. البارون ديرونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صاحب مصرف كبير في أوروبا، ومكمل مصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بي الشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقة مالية خانقة، وكانت ضائقة كون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنة المالية، واللي دخلت الاستعمار لتونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وانجلترا، واهتم بالحضارة العربية، وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، هذا التاريخ هذا ذكرته صحيفة الابتماتا وقت اللي توفى سي البارون ديرونجي عام 32، قال ترى جاء لأول مرة لتونس عام 1892
0: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
1: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كان هكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا لأنه عجبته المناخ متاحها المعتدل، خاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر السكنة. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد، مقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها، برشا أنه غيرها، يلقى قدامه سي البارون ديرونجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون ديرونجي، تغرم، أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ حمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، تطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديك، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحة وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما أحمد محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون ديرونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث العربي، الغناء العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولد هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدأ يعني في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، طبعا مكتبته معناها معروفة ياسر، واستدعى المستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل البارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والأستاذ روبرت شالمان، هذو الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية بعد عام 32. حتى صادق رزقي اللي حكينا عليه من مؤسسي الرشيدي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط هداهولو عن سنة 1917، لكن طون نحكيو عليهم بعد فقط نحكيو على السيد صادق رزقي نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعمل استراحة غنائية ونواصل بعد في مع البارون ديلونجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
0: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة. هذه من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرته الفنية.
1: هي الأخرانية.
0: وأظن أنا لحنها خصيصا لنعمة.
1: أي.
0: وعرضت على ما أظن في أول دورة
1: لمهرجان صالحة.
0: مهرجان صالحة.
1: سنة 1960. أي.
0: هي أغنية في طبع العراق وأنا يظهر كذلك عبر قارئة الشيخ ميسرنان ويتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
1: في العراق ما تقوم فميش فما العادة المزموم والسيكة والمحير نسمعها ملي

0: شكرا سيالي. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية، نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بالخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها بارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من أحمد دلوافي
1: والفريق كامل،
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل البارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف قيمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تصمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصوا لها فقرة سيعلي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاعها المقامات الأربع الأوهام، وهكا
1: أربع درجات،
0: أربع درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم على
1: البقية. انت تذكر يعني الجمعيات،
0: جمعيات جمعيات كون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما
1: النصرية
0: كما الهلالية كما
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. أي. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في دار جمعيات موسيقية.
0: أيوه، هذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هوك عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919، أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوف. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوب محمود بورقيبة الشاعر وقال: احنا هذاك الموسيقى الاصليه نتاعنا لحما ودما باش ندافعوا عليها، لان وقتها حتى الرواد المقاهي نتاع الملوف قلوا في السنوات هذيك. اذا كان قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن الملوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل اليه وضع موسيقانا الاصليه اصيله من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب اخر، يقول: اضحى صالون البارون اثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا إذن من الناس اللي ساهموا مساهمه كبيره في تيار الحركه الاصلاحيه الموسيقيه التونسيه. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، معناها كان تولد سنه 84 وتقلد خطة عامل وكان مغروم بالتاريخ، ما هو مش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن تبارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القاهرة، هو اللي ترأس من الوفد التونسي تراهم بعد، كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمر البكوش، معروف هدايا عمر البكوش، عضو مجلس كبير، وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية، وكان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية، كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي قلنا عمل قصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت، كان طبيب متاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي متاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية، ومرفق زوجته مدام خياط، ونرجع لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعد، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزرحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذيك لا بأس بها، كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مارسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شطلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب، خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض بنهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والموشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده معناها دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميس ترنان وياخذ من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشية في كذا يمشي له. وكان محمد المبلوغ زادا ما حكيناش عليه زادا كان عنده حانوت في سوق السراجيل، محمد الجيد بسوق البلاغجية، كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين، محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة وكنت تدخل سوق العطارين موجودة، الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي عيسوي سيدي الشالي
0: أيوة، ومنزل سي محمد لصرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. مروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس ترنان، باش نخصوا له بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف من لازم نحكيه عليه، احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916 وقت الواقع أنه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدرجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، دخلوا الجنرال العيد حسم يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد، وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر هو كان منها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في مدينة منزرت. سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين معناها يخلط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زادة شوية، وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي، 1919 سي عليك تثبت شي هي العام اللي البارون دي لونجي كون فيها الجوقة نتاعو
1: الجوقة نتاع
0: والعام اللي خرجت قصر. فيها محبيب مسيكا في قاعة الباساج هذيك نتاع سي اللي عمل بن كاملة سي بن كاملة ساعتك الساحة نسيته هنا الفرقة الجوقة نتاع سي خميستين كان فيها الشيخ حمد التويلي التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي وكان معاه واحد آخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر أحمد بطيخ
1: هو أحمد دربال مشهور بطيخ
0: هو اسمه أحمد دربال
1: أصيل مدينة بن خيار
0: أيوة مدرسة بن خيار كما كنا نحكيه كان هذا سي أحمد دربال شهير بطيخ عازف ممتاز على آلة الرباب وعلى آلة الكمانجا وخذا عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق من بعد بشوية بشوية لأنه ما صارتش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم الشيخ محمد غانم ومن بعد المشدين المشايخ المشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني كانوا المجموعة هذية تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذيك الورلا كل ليلة كل ليلة كل ليلة قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم بأجر زهيد هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933 عند فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفت الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعته جريدة قالوا راه حتى السقف نتاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط
0: كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم باش يتعلم من المشايخ هذوكا وربي اعطاه ذاكرة قوية ياسر كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة بما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد هذا كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة للتقليد هذايا بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس ترنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الوديان ومحمد الوافي وغيرهم ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم سي علي
1: الشاهد الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحير سيكا ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها
0: أو ترميمها
1: ترميمها الشيخ الكبير شيخ طاهر غرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت في بروايتها الثانية ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيدي وإلى الحلقة القادمة ما إن شاء الله.

0: الله الله.
1: بالوحش ضيق صدري

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في موعدنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي في بداية هذا الأسبوع 11 ماي 2026. حتى حدود منتصف النهار نتواصل معكم. تحية لكم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بكم، لقاءنا المباشر معكم يتواصل حتى حدود منتصف النهار في هذا الموعد من المشهد الثقافي الذي سنحتفي في الجزء الأول بآخر إصدارات ضيفتنا اللي كان تم توقيعها في معرض تونس الدولي للكتاب. نتحدث عن ولما سكن الليل، عنوان الرواية الجديدة للكاتبة حنان جنان. مش نحكيه على هذا العمل بتفاصيل في لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي في هذا الجزء الأول من الموعد. ثم كالعادة في الجزء الثاني من لقائنا اليوم موضوعنا وحديث ونقاشنا مع ضيوفنا باش يكون حول الصورة الفوتوغرافية وحضورها ربما اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي. الصورة الفوتوغرافية والذكاء الاصطناعي جملة من النقاط سنطرحها مع ضيوفنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء معكم من المشهد الثقافي اللي تنجموا تسمعونا فيه على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وتلقاو كل الفيديوهات الخاصة بالاستضافات على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم معنا حتى النصف نهار، معكم مريم مناع، منصف المرايحي، هدى ترابلسي ونادي حمرين. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء ثم ينطلق حوارنا مع ضيفنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكل أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. نذكركم ديما تسمعونا على موجات لافام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn، وكذلك تتابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. ولما سكن الليل هي الرواية الجديدة لضيفتنا الكاتبة حنان جنان، سعيدة جدا بحضورها معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح النور.
1: صباح النور أستاذة نادية، صباح النور لكل الفريق العامل معك هذا الصباح ولمستمعي إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على هذه الدعوة.
0: يعيشك، سعدانك بحذانا نحكيه على روايتك الجديدة وأنت من أسرة إذاعة تونس الثقافية.
1: فعلا وهذا شرف لي، وأنا لما دخلت للاستوديو هذا اسمح لي نادية نبدأ بلمسة وفاء للمرحوم ناظم هاني، لأني أنا بديت التجربة مع إذاعة تونس الثقافية في برنامج مباشر مع ناظم هاني الله يرحمه. في تجربة كانت متميزة في الاستوديو هذايا، كل سبت كان عنا موعد مباشر مع مجموعة من الصديقات فيه هن وأنا.
0: وأنا نعم. عودة اليوم للحديث على إصدارك الجديد، ولكن ربما قبله هو نرجع شوية لكتاباتك، لأنه هذا ما هوش أول عمل بإمضاء الكاتبة حنان جنان. سبقها طبعا رواية يعني أعمال أخرى كما كاترسيس اللي هي صدرت سنة 2015، الرواية المتحصلة على جائزة الكومار للاكتشاف لسنة 2016، ثم حبل ملوك اللي هي صدرت سنة 2019، وكذلك ثورة الشك سنة 2021، وأيضا المجموعة القصصية المشتركة مع مجموعة من الكاتبات عاشرهن، وسنة 2022 بالإضافة إلى المقالات في كتابات مشتركة. واليوم نحكيه على ولما سكن الليل، الرواية الجديدة. يعني ربما في عوالم كتابة حنان جنان بصفة عامة قبل ما نخص الحديث على هذه الرواية، هل هناك مشاغل؟ خطر ربما فما خيط رابط بين الثلاثة روايات، هذا نحكي عليه شوية آخر، ولكن بصفة عامة اختياراتك ربما، رؤاك، أفكارك، القضايا التي تبحث حنان جنان عن طرحها في كتاباتها، كيف تتبلور في كل مرة في كل عمل أدبي؟
1: أنا نحب نقول اللي أنا شغوفة جدا بالرواية كقارئة، نفضلها على بقية الأجناس الأدبية الأخرى. ولما دخلت عالم الكتابة لقيت روحي فعلا أفضل كتابة الرواية، أفضل بين ظفرين على بقية الأجناس الأخرى.

0: هي لما نقول أسرة، لما نقول أبناء، لما
1: نعم
0: نقول اقتصاد، لما نقول عنف، فنحن في النهاية ندور حول المرأة. ولكن لا أريد أن أجنح إلى المباشراتية، بمعنى أدافع عن حقوق المرأة
1: اي
0: المقهورة
1: اي
0: المظلومة. هي
1: اي
0: ديما مرأة
1: نعم
0: عادية بين ظفرين، ولكن قضاياها بالنسبة لي غير عادية.
1: نعم القضايا التي ربما تفكر في كل مرة حنان جنان أنها تطرحها، ربما في علاقة خاصة بالمرأة، ونعاود نقول هذا تهون نحكيه عليه أكثر في الرواية. ربما هذه المشاغل أو هذه القضايا أو هذه الإشكاليات، الرؤية أو طريقة الطرح تختلف من كاتب إلى آخر، سواء كانت مباشرتية في الحديث عنها أو ضمنيا تكون الحديث عنها. حنان جنان في أي ربما مسار اختارت الكتابة عن هذه القضايا أو عن هذه الوضعيات التي تعيشها المرأة، مش التونسية فقط وإنما حتى المرأة في العالم بصفة
0: نعم،
1: عامة؟ نعم
0: ما نعرفش أستاذة نادية، ويمكن القارئ هو اللي يأكد كلامي أو
1: آه.
0: ينفيه، والناقد وأنت طبعا منهم.
1: نعم
0: يمكن دراستي للحقوق
1: اي
0: وتدريسي للحقوق على مدى سنوات
1: نعم
0: أثر بشكل أو بآخر على القضايا التي أتناولها.
1: نعم
0: أجد نفسي مثلا أتحدث عن قضايا مثلا كما الرواية هذه، إثبات النسب
1: نسب
0: ونفي النسب
1: اي
0: وقضية التبني إلى
1: نعم
0: آخره، لأنه وأنا اشتغلت سنوات قليلة الحقيقة في المحاماة، ولكن أغلب سنوات عمري اشتغلتها في التدريس في الجامعة.
1: نعم
0: اشتغالي في المحاماة خلاني أقترب أكثر من مشاغل المرأة،
1: نعم
0: لأنه نقول للسادة المستمعين والمحامين اللي
1: نعم
0: يسمعوا فيا يأكدوا كلامي، مكتب المحامي أحيانا يتحول إلى مكتب لطبيب نفسي. يعني
1: نعم
0: لما تأتي المرأة لتقوم بقضية طلاق مثلا أو قضية نفي نسب أو إثبات
1: أي
0: نسب،
1: أي
0: تتحدث بحرية وبتلقائية وبوجع عن مشاغلها ومشاكلها الحقيقية، وهذا
1: نعم
0: لا يكتب في التقارير.
1: نعم
0: في التقارير الرسمية تذهب إلى
1: رسمية
0: المحكمة،
1: جافة
0: فالمحامي فعلا يتحول إلى
1: نعم
0: حامل أسرار، إلى طبيب نفسي، إلى مرشد اجتماعي، إلى مرشد نفسي. وهذا خلاني نقرب أكثر أو أتناول ربما قضايا التي تمس المرأة
1: نعم
0: بصورة أخرى، وهي كشف المستور.
1: نعم خليني نذكر فقط أنه أنت متحصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وأستاذة جامعية في الحقوق بالمعهد العالي للتصرف بن زرت وبجامعة قرطاج، وأيضا محامية مرسمة بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس. أنا قريت المقال اللي هو موجود على صفحتك لدينا عبد الرحمن في مجلة فنون، تحدثت ربما على هذا المشروع الأدبي لحنان جنان من خلال كترسيس وثورة الشكل، وربما كان التخصيص على الحديث على زوز روايات هذوما، على هذا المشروع الأدبي المترابط المتكامل قالت تشتغل عليه حنان جنان، يتتبع تحولات الذات الأنثوية في سياق اجتماعي وسياسي تونسي، ولتحول الذات الأنثوية أيضا من الانكسار الصامت إلى الوعي المستنير. وهذا ربما شفناه يعني مع حياة في رواية ولما سكن الليل. يعني هذه الخصوصية في كتابات حنان جنان وهذا الاشتغال على تحولات الذات الأنثوية في مختلف هذه السياقات، الأصل الحكاية من أين تبدأ في كل رواية حتى يكون في كل رواية هناك هذا التمشي الخاص به؟
0: كما قلت منذ قليل، لكل رواية عندها قادح،
1: نعم.
0: وأنا لما يأتي القادح ثم تتوالى الأفكار أجد أن هناك علاقة بين الشخصية البطلة اللي نكتب عليها توا وشخصيات بطلات أخريات،
1: نعم.
0: فأنا أحاول ألا أتعسف في إقحام بقية الروايات في المشروع،
1: المشروع.
0: ولكن أجد نفسي أن هناك نوع من السلاسة أو تسمح لي بأن أقحمهن بين ظفرين. مثلا وأنا كنت ضيفتك منذ سنوات وتشرفت في ثورة الشك وحكيت على القادح في ثورة الشك، قلت أنه هي الحكاية بدأت في قبل يوم أو يومين من الثورة التونسية، لما نزل ذلك الشاب إلى الشارع وحمل قفصا فيه حمامة وعلم تونس، وبعد ذلك بقيت أتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي، فلاحظت أن بريق عينيه كان يخفت سنة بعد سنة بعد سنة، وإيمانه بالثورة تحول إلى من يقين إلى شك، وأدخلت معه بطلة. فلقيت أنه في روايتي الجديدة كنت نجم نتبع مسيرة البطلة هذه ومسيرة البطلات الأخريات في ولما سكن الليل، وسأحدثك بعد قليل عن القادح اللي يخليني نكتب. نعم. ولا بسكن الليل.
1: نعم. قبل ما نمشيوا للقادح اللي يخليك تكتب رواية ولما سكن الليل،

0: هذه الرواية قلت عنها رواية استنزفتني على مدى 4 سنوات، لماذا كان هذا المخاض العسير يعني لهذه الرواية؟
1: لأنه بكل بساطة
0: نعم
1: أعتقد، ويمكن برشا كتاب يوافقوني، أسهل رواية كتبتها هي الرواية الأولى، وأصعب رواية كتبتها هي هذه الرواية.
0: نعم
1: لأنه في الرواية الأولى يكتب الكاتب، أو أنا على الأقل كتبت بدون عبء، بدون مسؤولية، كنت مش معروفة، مانيش جاية من عالم الأدب، أنا جاية
0: نعم
1: من عالم الحقوق، لا
0: نعم
1: أحد يعرفني، فكتبت بكل تلقائية، وكانت تلك الرواية فعلا خلاصا لي، ولذلك كان العنوان كتخسيس.
0: كتخسيس.
1: بعد ذلك لما تتوالى الأعمال يصبح هناك قارئ، ولو حتى قارئ واحد، يعني أنا لا
0: نعم
1: أدعي
0: نعم
1: أني عندي مئات وآلاف القراء، حتى قارئ واحد يقرأ لك ولي ينتظر منك، فالكاتب يشعر بالمسؤولية، وثقل المسؤولية هذا قد يتحول إلى عبء، والعبء هذا أدى إلى نوع من الانسداد بين ظفرين، وهذا اللي صار لي. فأنا قعدت تراكم التجارب من أول رواية عندها أكثر من 10 سنين للرواية هذية، في الأثناء قريت برشا، سمعت برشا نقد، شاركت في ملتقيات تونسية وعربية، برامج إذاعية خاصة في إذاعة تونس الثقافية تحكي على الأدب وعلى الفن، كل هذا حسيت أنه عندي التزام تجاه القارئ أن يحس أني تطورت وأن تجربتي تطورت. لذلك كانت معاناة التفكير في الرواية أكثر من معاناة كتابة الرواية.
0: نعم، التفكير في الرواية ربما أكيد عنده أسبابه، وكما قلت لك نحكي على قادح كتابة هذه الرواية. اللي أنت اخترت في بداية يعني في التصدير كلمة إلى القارئ بعض الروايات سير ذاتية، سير كتابها المهربة.
1: نعم.
0: هي الحقيقة، خليني أقول أنا كقارئة ممتع جدا قراءة هذه الرواية.
1: شكرا.
0: ما تخليكش يعني تقسمها حتى على مراحل في قراءتها، وانت تتبع مسار يعني الشخصية الرئيسية وبقية الشخصيات الأخرى وعلاقتها بهم في رواية ولما سكن الليل. هذه الرواية كان نرجع ربما للبداية والقارئ. أنا في كلمة وليد أحمد الفرشيشي هو الناشر لدار أركاديا للنشر، قال هذا نص مخاطب.
1: نعم.
0: يعني وانت تقرأ هل أنه حنان جنان تتحدث عن نفسها اللي ما يعرفهاش، وإلا هل هي الراوية، هي الكاتبة، هي الشخصية الرئيسية، هي في معناها تعرف هذه الشخصية الرئيسية. ربما هذا كل قارئ كيفاش يشوفه، هل هي سيرة ذاتية أم سيرة ذاتية للشخصية الرئيسية، هذا تنحكيه فيه. ولكن منين بدأت فكرة كتابة ولما سكن الليل؟
1: بدأت من الفكرة اللي كنت نقول فيها منذ حين، هذا الانسداد الكتابي. كنت أشعر برغبة كبيرة في الكتابة، وشغف الكتابة ماشي ويزداد، وكتابة الرواية بالذات، لأني أنا بعد ثورة الشك كتبت نصوص أخرى وتفضلت وذكرتها، لكن كتابة الرواية كنت أشعر بالرغبة في ذلك، ولكن كنت غير قادرة على الكتابة. حتى أحسست في فترة ما أني انتهيت ككاتبة، قلت لن أكتب الرواية، سأكتفي ببعض المقالات أو القصص القصيرة والبرامج الإذاعية التي أجد نفسي فيها. ولكن حبيت، لأني توصلت إلى تشخيص المرض بين ظفرين، قلت لما لا أبدأ خطوتي الأولى بالاعتراف بالبوح أن هناك مشكل، أني أنا غير قادرة على الكتابة.
0: الانسداد الكتابي
1: هذا
0: كما
1: هو
0: قلت
1: سميته
0: عليه.
1: الانسداد الكتابي، وهي حتى أليف شفاك في حليب أسود تحدثت عن الانسداد الكتابي، وبرشا كتاب أنا لما بعد بحثت وقريت يصير لهم النوع هذا من أو متلازمة الورقة البيضاء أو هذه الرهبة والرهاب من الورقة البيضاء. فقلت لما أبدأ، لا أبدأ خطوة بخطوة كما يقولوا داويها بالتي كانت هي الداء، لأصارح القارئة منذ البداية وأقول له أنا خائفة، أنا مترددة، أنا غير قادرة على الكتابة. فمن هنا بدأت الفكرة. والحقيقة لما بديت نكتب على الحاسوب يعني في الفكرة هذه، وهي الجملة الأولى أو الفقرات الأولى هي نفسها، لم أغير فيها شيئا لأنها الأصدق الحقيقة. قلت وقتها ما كنتش نتصور إنها باش تكون رواية، قد تكون مقال، وقد تكون قصة قصيرة، وقد يكون حتى بوح على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن بعد ذلك بدأت أحس أني أذهب في طريق الرواية، وبدأ الأفق ينفرج نوعا ما، وبدأت كما قلتها في الرواية أرسم خطا بين حنان جنان الكاتبة الروائية و الساردة اللي نعم. سميتها حياة. وأعجبتني اللعبة. القفز بين ظفرين، القفز بين الحقيقة والخيال.
0: والخيال بالضبط.
1: عجبتني الحكاية فوصلت نعم. فيها. ونحب بربي نحيي الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي اللي أول ما بعثت له النص رغم اللي بعثت له في وقت قياسي حريصة أن يكون حاضر في معرض الكتاب لأن النص أعجبه.
0: نعم.
1: وحتى تو بعد نرجع لك العنوان واختيار العنوان اللي كان مشترك بيني وبينه.
0: نعم. وفما برشا معناها برشا كتابات كانت حول هذه الرواية، فما ردود أفعال يعني حول رواية ولما سكن الليل، يعني من البداية موقعت الرواية عند القارئ وعند المختص أيضا، نقول حتى لأسلوب الكتابة لأنه مميز حقيقة، يعني أسلوب الكتابة في هذه الرواية، وهذا التماهي أو اللعبة بين حنان جنان الكاتبة الروائية وحياة الشخصية الرئيسية التي تتحدث عن نعم. ذاتها في هذه الرواية، رواية اللي فيها فيها يعني ربما جوانب متعددة، فيها الجانب النفسي، فيها الجانب الاجتماعي الأخلاقي القيمي الواقعي والخيالي الحقيقة والأحلام، لأنه نعم. كلها كل فصل يسبق حلم، وربما في بعض الجوانب التقنية، وكل فصل يبدأ بنفس الجملة.
1: هذا هو هو أنا تقصدت ذلك لأنه أنا أحيانا أتساءل هل أنه الكتابة هي عملية تلقائية وموهبة دون تفكير أم أنها صنعة بين ظفرين؟ هي في الحقيقة تبدأ بموهبة ولكن يجب أن تتحول إلى صنعة وإلى إتقان.
0: نعم.
1: ولهنا يجي ربما تراكمات تجارب الكاتب من قراءات ومطالعات ونقد يتوجه له. فأنا الحكاية بدأت كما قلت لك بانسداد كتابي عانيت منه وصدرته إلى بطلة الساردة وجعلتها تتحدث عنه، وفي آخر الفصل الأول توجهت إلى خالقها وتضرعت وطلبت الغوث خلينا نقول، فكانت الأحلام حلما تلو الآخر. لهنا جاء الاشتغال أستاذة نادية. كان علي يعني هو الحلم لو تلاحظين، وحتى الأستاذ علي الدين سعيدي كتب ذلك في مقال له، كأنها نوع من القصص القصيرة جدا أو الممضات.
0: نعم.
1: كل حلم يجب أن يكون موظفا لخدمة الفصل الذي بعده.
0: نعم.
1: وفي ترابط مع الفصل الذي قبله. لا يمكن أن أسقط حلما هكذا إسقاطا لا معنى له، وإلا بطبيعة الحال يولي الرواية كلها لا معنى لها، لأنه فما فرق بين التجريب وفما فرق بين الإبهام أو الخلط يعني في الأجناس الأدبية. فلهنا كان الاشتغال. بعد ذلك وصلت إلى مرحلة أن هناك نوع من البوح لا تستطيع الكاتبة أن تقوله أو الساردة، فأدخلت شخصية أخرى هي من تولت الحديث.
0: نعم.
1: بعد ذلك فعجبتني التجربة. أنا دخلت حتى في كتابة يوميات يعني أعطي التواريخ، وعجبني أكثر هذه المخاتلة اللي يقع فيها القارئ. وأنا نعم. برشا جاوني همسولي، أنا همست إلى القارئ.
0: نعم.
1: وبعض الروايات هي سير ذاتية مهربة. نعم. لأصحابها. همست له هذا القارئ المتلصص بطبعه.
0: صحيح.
1: والذي دائما ما يبحث عن شخصية الكاتبة.
0: نعم.
1: كاتبة مش الكاتب،
0: مش
1: لما امرأة. نعم. هل أين هي؟ فقلت له كأنه هكا أمامي وأنا أمازحه وأخاتي له وأشاكسه خليني أقول. لكذلك في النهاية قلت له ماهيش سيرة ذاتية، لكن في البداية خليته يشك. أين تقع حنان جنان؟ لا غير في ذلك.
0: نعم.
1: بالعكس أنا عجبتني اللعبة،
0: وبالعكس هو يعني مميز، ويمكن هذا اللي خلى يكون يعني الرواية يكون عندها هذا الوقع عند القارئ، هو هذه المخاتلة، هذه يعني التأرجح بين الواقع والخيالي وبين الذاتي والموضوعي. وين حنان جنان في هذه الرواية؟ وهل هي الشخصية الرئيسية أم لا؟ وكما قلت أنت، هو القارئ ديما يبحث على خصوصية الكاتبة خاصة.
1: فعلا.
0: حكيت لنا على القادح الأول لكتابة رواية ولما سكن الليل، الآن القادح الذي خليك تختار الشخصية الرئيسية حياة وبقية الشخصيات الأخرى وحكايتها والقضايا اللي اخترت أنك أنت تتحدث عليهم في هذه الرواية، ربما أيضا بين الحقيقة والكذب، لأنه هي تتقن الكذب منذ صغرها، وكان وظفت هذا يعني في تفاصيل الحكاية.
1: نعم. هو أنا لما كنت ندرس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس كنا عنا في سنة ثالثة حقوق مادة هي مادة الأحوال الشخصية، وعنا درس اللي هو إثبات النسب ونفي النسب، وفي الوقت هذاك ما كانش ما تحليل الأديان.
0: نعم.
1: فكان إثبات النسب أو نفي النسب يتم بالتحليل تحليل الدم.
0: نعم.
1: فهناك قضية شهيرة في الوقت ذاك حكينا عليها أستاذنا الله يرحمه الأستاذ سيسي بن حليمة. هناك رجل تزوج من مدينة ما لا فائدة في الذكر، ومع زوجته جاءت يعني بنت صغيرة لتعينها في شؤون المنزل.
0: نعم.
1: فأنجب أطفال شرعيين من زوجته الأصلية وطفل غير شرعي من تلك المرأة.
0: نعم.
1: الكل يعرف أنه ابنه ولكنه لم يقم بتسجيله.
0: نعم.
1: لما وصل إلى سن الدراسة توفي شقيقه يعني الشرعي. فماذا فعل الأب؟ لم يعني يصرح بوفاة الابن.
0: نعم.
1: الشرعي وأعطاه وأعطى الاسم واللقب إلى هذا الطفل يعني غير شرعي بين ظفرين.
0: نعم.
1: وبقي سنوات يعني حتى وصل عمره 25 سنة وهو يحمل اسم ولقب شقيقه في حين أنه شقيقه مات.
0: نعم.
1: لما توفي الأب ماذا فعل الأشقاء؟ يعني قاموا باستخراج وثيقة وفاة هذا الابن الشرعي، وبالتالي أصبح هذا الابن غير الشرعي،
0: غير شرعي.
1: بدون اسم، بدون لقب، بدون هوية، بدون وجود قانوني. في الوقت ذاك لأنه ما فماش تحليل لديان والأب اللي كان ممكن يعترف بالنسب توفي، محكمة التعقيب استنبطت شيئا سمته الإقرار الضمني اللي هو مش موجود في القانون، هو اجتهاد حتى تنقذ هذا الطفل. قالت الأب هذا بما أنه أعطاه اسم وابن ولقب ابنه الأصلي، بما أنه قام يعني صرف عليه والكل يعرف أنه ابنه،
0: يقر بأنه
1: إقرار
0: ابنه
1: ضمني حتى تنقذ. بقيت هذه حكاية عالقة في ذهني منذ سنة 98 أو 97. أنا وقتها ندرس في الجامعة، قعدت ساكنة في ذهني. خرجت لي وأنا نكتب في الرواية هذية. مثلا هذا قادح آخر. حتى اختيار الأسماء، لماذا اخترت اسم حياة؟ أولا لأنه بين حياة وحنان فما تقريبا يشبه لبعضهم. ثانيا لأنه هي البطلة الساردة وأنا على لسانها. نعتقد أن الكتابة هي الحياة الحقيقية. حتى اسم أختها سوسن.
0: سوسن
1: هي الزهرة التي أينعت ثم ذبلت لأسباب طبعا ما نذكرهاش لهنا. فكل هذا كل مرة يجي قادح، وين يجي القادح أستاذة نادية؟ وأنت تكتب يعني وأنت تكتب تجيك هكاك الأفكار. لكن بعد ذلك كما قلت كان اشتغال كبير على تنظيم هذه الأفكار.
0: نعم.
1: ولهنا تجي ربما الصنعة أو أو الإتقان.
0: نعم.
1: أو
0: نعم. الأفكار تجي وأنت تكتب وحياة هي تكتب زادة.
1: نعم.
0: وخذيت من أعمالك زادة، من رواياتك في يعني في حياتها وهي تكتب عليهم، يعني في في في الكثير من التفاصيل، في أبطالها اللي تختار أنها تقتلهم. يعني أش قلت أنا ممتع حقيقة يعني كتابة هذه الرواية. هذا زاد جانب اشتغلتي عليه حنان جنان في رواية ولما سكن الليل، هذا التماهي بينك أنت الكاتبة أو الراوية وبين حياة أيضا الكاتبة، هي أيضا في هذه الرواية وخذت من أعمالك من من من المسار أيضا في الدراسة، كأنه نفس يعني نفس الخيارات في النهاية.
1: نعم. هو هذا هو هذه المخاتلة اللي اشتغلت عليها واشتغل عليها حتى لو الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي. كيفاش؟ يعني أنا مثلا سميت روايتي ثلاث سميتها وخليت قلت خليه نوع هكا من الذكاء إذا صح التعبير، يعني هي نوع من التسويق للرواية.
0: نعم.
1: حتى فما شكون سألني قال لي هل أنا مضطر لقراءة الروايات السابقة حتى أفهم هذه الرواية؟ قلت هو مبدئيا لا، لست مضطرا إلى ذلك. لكن إذا كان نحب نكون مسوقة ماهرة قلت نعم
0: اقرأ
1: تقرأ. يعني فعلا فخلي الروايات هذه اللي كتبتوا على الروايات وظروف الرواية والجائزة كله حقيقي. القارئ يصدق إنها حنان. بعد نجي نقول له أنا فشلت في دراستي ورسبت ولم أتمكن من دخول المحاماة، يجي الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي يطلب سيرتي الذاتية ويحط في سيرتي الذاتية أني متحصل على الدكتوراه في الحقوق، أني مارس مهنة المحاماة. فمش ممكن نكون أنا معها. ولهنا تقع لهنا هذا الاشتغال اللي كما قلت لك أستاذة نادية أنا تقصدته. وكنت متمتعة خليني نقول وأنا أشتغل عليه. لأني أنا حتى كقارئة حتى التوى يعني نقرأ انهارات في رواية جديدة، مثلا نقرأ في رواية للأستاذة هبة الإنوبلي نحييها عاهرة الدير. بشكل أو بآخر أبحث عن هبة تتحدث عن امرأة تعيش في مصر، لماذا هبة تتحدث عن امرأة تعيش في مصر؟ فأعجبني فكرة أني نشارك القارئ اللعبة هذه، يعني نوع من توزيع الأوراق. في النهاية اللي يبقى هل أعجبته الرواية؟ هل أقنعته الرواية؟ هذا هو الأهم بقطع النظر، أن يكون أنا كما أنا أو أنا بسيء من التجميل أو تغيير هكذا.
0: نعم. ونجحت حنان جنان في خلق رواية تخلق تساؤل عند القارئ، وهذا مهم أيضا أنه ما يقراش بكل بساطة يعني عمل أدبي أو هذه الرواية، وإنما يحاول أنه يعيش تفاصيلها ويفهم زادة هذه التفاصيل. وأنت عن حكينا على قادح الأول لكتابة الرواية وعلى يعني فكرة كتابة هذه الرواية والقضية الأساسية المطروحة في هذه الرواية، واللي تفرعت منها أيضا برشا قضايا أخرى في علاقة بكل شخصية تقريبا في هذه الرواية، حياة أختها وشقيقها وأمها ووالدها يعني والمحامي وابنه، يعني برشا تفاصيل أخرى وقضايا أخرى أيضا يعني جات من هذه القضية الرئيسية. وانت قلت يعني بدأت الحكاية ذات مساء لما سكن الليل، ولأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام، رأيت في ما يرى النائم.
1: نعم.
0: وهذا شنو اللي شافت حنان جنان ربما في بعض تفاصيل هذا العمل اللي احنا باش نرجعوا نحكيوا عليه اكثر في هذا اللقاء، وباش نسمعوا مقطع من ولما من مقطع من سكن الليل
1: فيروز
0: لفيروز.
1: نعم.
0: وطبعا في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي، وبعد نرجع نواصل حوارنا مع ضيفتنا الكاتبه الروائيه حنان جنان وحديث عن روايه ولما سكن الليل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. من هنا بدأت الحكاية، لما سكن الليل سمعناها بصوت فيروز انطلاقا من حكاية ولما سكن الليل، رواية حنان جنان، الرواية الجديدة عن دار أركاديا للنشر والتوزيع. وحكينا في البداية وفي الجزء الأول من اللقاء اللي فاتوا أنه يسمعنا يقل الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك، حكينا على منطلق هذه الرواية، على هذه المخاطلة بين الكاتبة الراوية والساردة أو أيضا الشخصية الرئيسية في هذه الرواية، التي تتحدث هي عن حياتها، عن مسار حياتها في هذه السيرة الذاتية أو هذه الاعترافات. كيفاش نجم نصنف هذه الرواية؟ هل هي سيرة ذاتية؟ هل هي اعترافات؟ هل هي يوميات؟ هل هي حكاية واقعية؟ وإحنا حكيت لنا على الفكرة الأولى اللي هي كانت من الواقع، ومن بعد طبعا يكون يعني قوة خيال الكاتب في كتابة هذه الرواية. كان نرجع لهذه التفاصيل ومن بعد نعود نمشي للحكاية في حد ذاتها.
1: هي رواية.
0: نعم.
1: هي رواية. أنا كامرأة قانون هناك ميثاق بين القارئ وبين الكاتب ومعه دار النشر.
0: نعم.
1: طالما أنه كتب على الغلاف الأول أنها رواية فهي رواية. أن أهمس أنا إلى القارئ بأن بعض الروايات سيرة ذاتية مهربة، ليس بالضرورة أقصد هذه الرواية، قد أقصد أي عمل آخر. إذن لا، هي فعلا يعني خلينا من المزاح والمشاكسة، هي فعلا رواية أستاذة نادية، ولكن أكيد فيها كثير من الجوانب الذاتية والموضوعية. وحتى الأشياء التي عشتها، كنت تحدث أنا وياك في الأوف على الحادثة متاع الشفاهي اللي قرأ في كلية الحقوق والعلوم السياسية، أو في كل كلية كان فيها يعني الامتحانات الشفاهية كانت يعني لازمة، مش كما توا أغلبهم كتابية فقط. فهناك حوادث عديدة تحصل أنه تلقى طالب أو طالبة لا يحضر المحاضرات، وفي الشفاهية تحصل على عدد متميز لأسباب وغيره، يقعد ينفق الساعات وهو يحضر المحاضرة ويكتب ويلخص في النهاية، يصير له نوع من الرهبة إلى ذلك. فكان فما يعني هناك أشياء بثثتها فعلا أنا عشتها يعني.
0: نعم. فما برشا وقائع ربما، أو بعض الحكايات في هذه الرواية تحيلنا أيضا على الواقع، ربما مسار شقيقها، ويعني في بعض التفاصيل في الحكاية هو أيضا فيه الكثير من الواقع، وقت نحكي ما بعد الثورة، وربما الجانب السياسي أيضا، يعني كل هذه التفاصيل تحيلنا على واقع أيضا.
1: فعلا، لأنه أنا ولو أني في الرواية هذه حاولت أني من لا أنغمس كثيرا في التاريخ وفي السياسي، رغم أنه كان هاجسي في الروايات الأخرى، خاصة في الفترات يعني بعد الاستقلال وحتى قبل الثورة وبعد الثورة، حاولت أني يعني ألامس المواضيع من بعيد حتى لا أكرر نفسي، ولكن مرغمة عني وجدت نفسي أنغمس، ولكن بإشارات. كلنا نعرف التحولات اللي صارت، يعني هذه مثلا صديقتها اللي ذكرتها، المحامية التي تدافع عن المساواة في الأرض، تقول هي انتقلت بسلاسة من السفور إلى الحجاب في 2011 و2013، ثم بنفس السلاسة انتقلت من الحجاب إلى السفور، وأصبحت تدافع عن المساواة في الإرث إلى آخره. يعني
0: تدافع عن المساواة في الإرث، وهي التي لم تحضر
1: وهي
0: أبدا
1: التي نعم لم تحضر تلك
0: المحاضرات المادة.
1: نعم فعلا. يعني فعلا هو شفتك نوع من الكوميديا السوداء اللي هي حقيقية، واللي عاش الفترات هذيك اللي هي فترات مش بعيدة، يعني نحكي على 15 سنة في تاريخ تونس اللي كأنه البارح في التاريخ، يعني ما هوش بعيد. يلاحظ أنه هذه التناقضات التي حصلت وهذه التغيرات، وهذا لو مش خاص بالثورة التونسية، وهذا في كل الثورات يصير. أنا نقولهم يكفي أني نقرأوا اللي صار في الثورة الفرنسية حتى وقع يعني الاستقرار واستقروا ووصلوا، يعني يكفي أن يقولوا لنابليون جاء بعد الثورة راهو الإمبراطور. ففي الحقيقة وجدت نفسي على غالب هكا رغما عني أدخل في بعض هذه التفاصيل، ولكن حاولت أن أجعلها تخدم السرد والرواية حتى لا يمل القارئ وحتى لا يشعر أنني بصدد إلقاء درس بين ظفرين في التاريخ أو في السياسة أو في علم الاجتماع إلى آخره.
0: نعم، صورة علاقة الشخصية الرئيسية حياة في هذه الرواية بمحيطها،
1: نعم،
0: فيها أيضا قراءة فيها أبعاد نفسية اجتماعية لمجتمع ككل، يعني هذه العلاقة أو هذا الإطار الضيق العائلي ينطبق أيضا على مجتمع ككل، يعني أنت مسيت برشا نقاط في علاقة بما نعيشه اليوم، نعم، في علاقاتنا ببعضنا، في بعض التفاصيل اللي هي مهم إنه الكاتب يطرحها زادة ويقدم رؤية مهمة للقارئ اليوم.
1: تعرف القادح مثلا لهذه الحكاية هي مثلا تلك القصة الصغيرة التي قرأوها لنا ونحن أطفال ونقرأها الآن لأولادنا ونحن كبار وأمهات دون أن نفكر فيها،
0: نعم،
1: قصة البطة القبيحة.
0: نعم،
1: كيف تلك البطة التي ولدت مختلفة، مش قبيحة، هي ولدت مختلفة،
0: نعم،
1: عن بقية الفراخ وبقية السرب، فمرة ترى نظرة إشفاق من والدتها، ونظرة الإشفاق أحيانا تقتل وتوجع أكثر ربما من نظرة الغضب، أو يعني ثم نوع من الشفقة،
0: نعم، نعم،
1: يقتل. نظرة إشفاق من والدتها، نفور من إخوتها، نفور من المجتمع، ولم تستعد ثقتها بنفسها إلا عندما تحولت إلى بجعة
0: جميلة.
1: يعني احنا قاعدين يصدرونا ونصدروا بطريقة أو بأخرى،
0: نعم،
1: وكأنه الجمال الجسدي هو الأساس ولا نقبل الاختلاف،
0: نعم،
1: ما نحكيش على جمال وقبح، الاختلاف لا نقبله. فحياة هذه عانت كثيرا من تلك الجملة اللي ذكرتها أنا برشا، هالطفلة مين جبتها يا فايزة، لأنها لا تشبه أمها وأخواتها،
0: نعم،
1: لأنها كانت سمراء البشرة وأمها وأختها كانوا يعني عندهم البشرة البيضاء، وعنا للأسف العقلية التونسية المعايير هذه الجامدة،
0: نعم،
1: للجمال،
0: نعم،
1: وهذا لو فيه برشا مشاكل كما مثلا موضوع يعني الوزن، البنت الجميلة هي اللي وزنها يعني يكون هكا في عدد معين من الكيلوغرامات،
0: نعم،
1: يجب أن تكون بدينة، يجب أنا هذا الكل حبيت نوري المعاناة في صمت اللي يعانيوها برشا، حتى التفرقة بين الأبناء،
0: نعم،
1: يعني وأنا وليت نحسه أكثر لما وليوا عندي أولاد،
0: نعم،
1: يعني أحيانا نميل إلى الابن أو الابنة اللي هو مطيع أكثر،
0: نعم،
1: أو قراي أكثر بلغتنا أحنا، أو أجمل،
0: نعم،
1: هذا ما نجموش نعرفوا شنو وقع ذلك على نفسية الأطفال. متى يتفجر ذلك أستاذة نادية؟
0: نعم،
1: يتفجر ذلك في أول مواجهة، الإرث بعد وفاة الوالدين، أي خصومة بسيطة تلقى التبعات متاحة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه في الداخل فما برشا حقد وبرشا ظلم وبرشا إحساس بالغبن، قد لا يستطيع هذا الطفل الذي يتحول ويصبح رجلا أن امرأة،
0: نعم،
1: أن يتخلص منه. حياة تخلصت منه في الكتابة،
0: نعم،
1: وجدت ذاتها في الكتابة،
0: نعم. قلنا يعني في إطار حديثنا على الرواية أنه كل فصل من فصول الرواية يبدأ بنفس الجملة،
1: نعم،
0: تعني المواجهة، هذه الجملة مواجهة الذات، معناها مواجهة كل واحد يواجه نفسه يعني،
1: نعم،
0: ويكون صريح يعني بينه وبين روحه، ولا مواجهة هذا الآخر، لأنه بعد كل حلم ينطلق فصل وكل،
1: نعم،
0: فصل ينطلق بنفس الجملة،
1: نعم، هو كل فصل،
0: نعم،
1: يبدأ بهذه الجملة اللي تفضلت وذكرتها، لأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام،
0: نعم،
1: رأيت فيما يرى النائم، تحكي الحلم أو الرؤية، كل،
0: نعم،
1: واحد كيفاش يحب يفسرها، والفصل الموالي يبدو يعني أفقت وتطلعت إلى المرآة المقابلة لسريري. هو الحقيقة،
0: نعم،
1: أنا في غرفة نومي عندي مرآة مقابلة لسريري،
0: نعم،
1: وما أصدق الإنسان لما يستفيق من نومه يعني بدون،
0: نعم،
1: رتوش، بدون مكياج، يعني إن كان قضى ليلة متعبة يصبح وجهه متعبا، إن قضى ليلة يعني مريحة ونوم مريح يكون وجهه يعني مرتاحا. فالمرآة هي بمعنى الإنعكاس،
0: نعم،
1: هي رأت حقيقتها في المرآة،
0: نعم،
1: وأرادت أن تنقلها إلى القارئ. حتى إني تعمدت لما أختها،
0: نعم،
1: يعني قضت الليلة في نفس تلك الغرفة وتطلعت إلى مرآة، رأت حقيقتها بشكل آخر،
0: نعم،
1: وتولت هي السرد، الأخت هذه سوسن تولت السرد على مدى ثلاث فصول،
0: نعم،
1: بحقيقتها التي لم تواجه نفسها بها يوما من الأيام،
0: نعم،
1: لعل هي بدها قالت لعل السر يكمن في تلك المرآة،
0: في تلك المرآة، نعم. الأحلام في علاقة بأحداث الرواية، وانت حكيت على النقطة هذه، خليتهم مترابطين، يعني عندهم علاقة، كل حلم عنده علاقة بالفصل اللي بعده، وأيضا حتى بالفصل،
1: نعم،
0: اللي قبله. كان ضرورية يعني الفكرة هذه، هي فكرة الحلم في كل مرة، لكأنه يعطيك فكرة صغيرة عما سيكون في الفصل الموالي.
1: أنا عجبتني الفكرة هذه وبدأت الاشتغال عليها وأنا على أعتاب نهاية الرواية، معناها قريب برسك الفصل الأخير ولا قبل الأخير. أحضرت ملتقى قام به بيت الرواية وجيب به برشة كتاب عرب وتوانسة وباحثين. المحور الملتقى كان الحلم في الرواية العربية. وخذيت أنا الكتاب هذاك وقريت والله ما تتصورش مدى ساعاتي أستاذة نادي، أني أولا ساعة أني كتبت الرواية قبل الملتقى، لأني لو قريت تلك المداخلات يعني البحوث العلمية ركراري شعرت بالرغبة أكثر من الرغبة في أني نكتب. هذه الحاجة الأولى اللي فرحتني. الحاجة الثانية اللي لقيت روحي أنا دون أن أدري وجدت نفسي متجهة في ذلك الطريق، أنه الحلم يجب أن لا يكون مسقطا. يعني الحلم يتحول إلى رواية داخل الرواية، أو خلينا نقول قصوصة داخل القصوصة. وفما مرة أخرى خدمنا في برنامجنا هنا في الإذاعة الثقافية كتابات من العالم، صديقتي الأستاذة دليل الغربي شريكتي في البرنامج وأنا نوجه لها تحية، وحكينا يعيشك وحكينا على مثلا الرؤى في القصص القرآنية، وخذينا صورة يوسف مثالا. فضيفتنا الأستاذة دكتورة منجية سويحي وهي تتحدث عن الرؤية، كنت أشعر هكا في داخلي بالفرح لأني تمكنت من الكتابة، وأيضا بالفرح أكثر لأني كتبت كل هذا قبل أن أشتغل على هذا الموضوع. فربما بتوفيق من الله أو لعله زخم القراءات التي لا نحس بها إلا ونحن نكتب جعلني أوفق إلى حد ما، وهذا القارئ يحكم، في توظيف الأحلام لخدمتي
0: أسرت. رواية ولما سكن الليل، وبعد شوية باش نحكيو على العنوان، اختيار العنوان، العتبة الأولى والأهم مع والمواجهة الأولى يعني بين الكاتب والقارئ تكون دائما من خلال العنوان ومن خلال أيضا صورة الغلاف اللي اليوم فما اشتغال كبير عليها. نحب نواصل في نقطة معك، همسة إلى القارئ ورسالة إلى القراء. يعني الرواية بدأت بهمسة إلى القارئ وانتهت برسالة إلى القراء.
1: الهمسة هي فيها نوع من الحميمية، يعني أنا أهمس لصديق ولا أريد للكل أن يعرف، وكأني أيضا بذلك أحاول أن أستميله، هي نوع من الغواية حتى يقع في غواية الرواية. ثم بعد ذلك الرسالة، يعني هو فهم الأمر، الآن هي رسالة موجهة، هي كانت رسالة شكر لأنه أكمل قراءة الرواية. هذا في حد ذاته يعني، لأنه أنا شخصيا كقارئة أستاذة نادية هناك رواية أشتريها وأبلغ صفحة 20 ولا
0: منكملهاش،
1: فإنه القارئ وصل للصفحة الأخيرة فهذا يعني شكرا له، أنا ممتنة له. وأيضا توضيح واعتذار في نفس الوقت، لأنه هناك نقاط بقي فيها نوع من الالتباس وأنا تقصدت ذلك فاعتذرت له. وأيضا بطريقة أو بأخرى يمكن نوع من التسويق، أني ممكن نواصل بشكل أو بآخر في الحكاية. إذا القارئ رأى أن الحكاية تستوجب ربما جزء ثاني أو بوح ثاني.
0: وانت قلت هذه، قلت ليس أسهل من التوجه إلى إدارة مستشفى الرابطة والبحث في دفتر الولادات لتاريخ 2 جوان 1978 لأبدأ رحلة خلاص جديدة ورواية خامسة.
1: نعم، لأن أم البطلة بقيت مجهولة. يعني ما حصل في ليلة ولادتها ومن هي أمها وما هي علاقتها بوالدها بقيت مجهولة. فحتى لا أتهم أني لم أتمكن من الموضوع وأن ذلك الفراغ هو ربما نقطة ضعف في الرواية، حبيت نوري لي تركتها عن قصد وعن عمد، يعني تعمدت ذلك.
0: ممكن تكون هي الرواية الخامسة؟
1: ممكن في قادح من القواعد. مثلا أنا عندي قادح نحكي فيه منذ يومين مع صديقتي، أنا سافرت منذ أيام إلى مدينة براغ في تشيكيا، ووقفت عند تمثال كافكا يدور، فقلت لما لا أبدأ مثلا هذا قادح رأس كافكا يدور، يعني كافكا لا يتوقف عن التفكير حتى وهو ميت. لماذا لا يدور ربما رأس حنان جنان وتعود إلى بعض النقاط الملتبسة في هذه الرواية تفتح طبعا إلى أفاق أخرى.
0: وجميل طبعا هو هذا التواصل مع القارئ أيضا، مش فقط كقارئ للرواية وإنما أيضا يمكن حتى كمشارك في هذه الأحداث. وهذا مميز الحقيقة في هذه الرواية، لأنه كما قلت هو ممتع قراءتها، فيها برشا تشويق وتخليك تكون عندك الرغبة في أنك تواصل معها الحكاية من البداية إلى النهاية. وفما أيضا نقطة التلميح إلى غزة كما بديت بها في الرواية، أيضا قلت في هذه الرسالة للقراء: أما غزة فلم أستطع أن أكتب عنها لأنها ستظل أكبر من حروفي.
1: نعم، أنا كتبت جملة في البداية
0: قلت
1: حاولت ولكني صمت أمام هول ما يحدث.
0: نعم،
1: وفي النهاية فعلا لأني أنا كان سهل الركوب على الأحداث بين الذكرين والكتابة، ولكن أنا اكتفيت بما قاله الأبطال الحقيقيون.
0: نعم،
1: هذا ابني شارلوك كيمري وحلو. يعني أنا مهما بلغ يعني قدرتي على التعبير لا أستطيع أن أعبر على الأقل الآن، ولكن حبيتها نوع من التحية وهي
0: جميلة صادقة الحقيقة.
1: يعني يوجيع مني أنا واعترفت بعجزي أمام هولي ما يحدث.
0: عن الكتابة عنها، وهذا موجود في بداية الرواية وفي ختام الرواية: رواية ولما سكن الليل. ظهر لي حتى يعني جزء كبير من نقول يعني كقارئة من نجاح الرواية، وأنا قريت برشا ما كتب عن رواية ولما سكن الليل، ساهم فيه العنوان.
1: العنوان والغلاف. هو أنا نحب نحيي كل شخص خذ رواية، وأنا ما انتظرتش يعني ردود الأفعال السريعة. رواية عندها أقل من شهر من اللي خرج، فأنا نحيي كل شخص قرأ وكتب، ونحيي الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي لأنه ناشر، أنا ديما نقولها ناشر بدرجة مبدع. هو تعامل مع النص بحب كبير. العنوان كان من أول مرة كتبت كان سكن الليل، وقعدتك الجملة هذيك، فهو اقترح عجبني أنه زاد ولما سكن الليل ثلاث نقاط متتالية، ولهذا التساؤل ما الذي حدث لما سكن الليل. هو لما يسكن الليل تأتي الأحلام ونفيق من الغد على تفسير الأحلام، فما إشارة ضمنية هو تفطن لها، وأكيد يتفطن لها شهرزاد. يعني هي حكيت ألف ليلة وليلة فعلا. تبدأ في الليل لما يسكن الليل، تحكي حكاية، ولما يأتي الصباح تتواصل الحكاية إلى ألف ليلة وليلة. فشهرزاد اشترت حياتها بالكلمة. لذلك أنا قلت خرجت من غرف السرد المغلقة ولم أكن مثل جدتي، واشتريت حياتي بالكلمة. فالأستاذ وليد أحمد الفرشيشي هو الذي أضاف ولما سكن الليل، وهو الذي اختار العنوان وين ذلك اللون الأحمر، اللون الأسود. يعني في الحقيقة من ما بين الأسباب اللي جلبت القارئ للرواية هو هذا الغلاف. تحية لي.
0: نعم، تحية لي الكاتب والمترجم أيضا، هو وليد أحمد الفرشيشي.
1: جميلة جدا
0: حقيقة، وأيضا دار نشر أركاديا أيضا
1: متميزة
0: حقيقة، وبكل جدية وبكل حب للكتاب، يتعاملوا مع الأعمال الأدبية ومع الكتاب. و ردود الأفعال كانت مميزة كتابة. لقائك مع القراء في معرض تونس الدولي للكتاب كيفاش كان في علاقة بالرواية؟
1: هناك من يعرفني إما بفضل روايتي السابقة أو حتى بفضل إذاعة تونس الثقافية، لأن مدينة ونحب زادة مدينة الإذاعة صفاقس اللي اشتغلت مع الأستاذة هجر القرقوري ثلاث سنوات كاملة. فولا عندي جمهور هكا صغير في صفاقس يتبعوا. فهناك من جاء وهو يعرف حنان جنان، وهناك من جاء لأنه يعرف الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي وتلك الكلمة التي كتبها. وهو في الحقيقة رو ما كتبش على روايات الكل كلمة، يعني هناك روايات كتب عليها وهناك روايات لم يقدمها، ترك لكتابها مهمة تقديمها. وما أنه كاتب متميز فالأكيد يعني هناك نوع من أكيد هناك مصداقية أنه هذا النص فيه الحد الأدنى من التميز. هناك من كتب على صفحتي، وهناك من حتى رسلني على الخاص، وهو طبعا يعني فما شكر لا علينا، هو فما نقد أكيد فما نقد، ولكن ديما نفس السؤال. ظنينك يعني صديقتي مثلا هبة الإنوبي بعثت لي تقول لي أقرأ، وأقول ولكن هذه الفتاة غير متحجبة وحنان متحجبة، تلك الفتاة سمراء وحنان يعني بشرتها يعني يعني لونها مش أسمر. فيعني هي كاتبة،
0: أنا عملت نفس الشيء خاطر أنا نعرف يعني من لول قلت هذه حنان جنان، ولكن في وصفك للشخصية معني عرفت أنه مش
1: أنه على الأقل جسديا هي مختلفة عني. فهذا أنا تعرف أكثر من الملاحظات اللي تعجبني يا أستاذة نادية هي هل أن تجربتي تطورت بعد 11 سنة من الكتاب الأول أو لا. هذا أهم ربما حاجة تهمني، لأنه أهم حاجة في الكاتب أنه على الأقل يطور من نفسه وأدواته، وإلا لا معنى لكل الدراسات التي قرأناها والنقد اللي تعرضنا له والبرامج اللي قدمناها. أنا كل ضيف نجيبه أنا والأستاذة دليل الغربي في برنامجنا نتعلم منه ونتعلم من دليل الإعداد وتتعلم مني. فإذا بعد كل هذه السنوات بقيت حيث أنا أو تراجعت إلى الوراء فلا معنى لأن أكتب.
0: البرنامج يبث يوم
1: يوم الأربعاء على الساعة 4 مساء، عنوانه كتابات مع من العالم، أعده وأقدمه بالاشتراك مع صديقتي الأستاذة دليل الغربي. نوجه لها تحية.
0: تحية لها على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا ولما سكن الليل، الرواية موجودة في المكتبات اليوم طبعا.
1: نعم موجودة في المكتبات وموجودة على موقع سيريس بوك، يعني لمن يريد أن يعني يتسلمها. وكانت موجودة طبعا في معرض الكتاب، وموجودة في معرض الكتاب بسوسة.
0: نعم. ولما سكن الليل لحنان جنان، الرواية الجديدة عن دار أركاديا للنشر. ننصحكم بقراءة الرواية وعيش متعة قراءة هذه الرواية، ويعني عيش أحداث هذه الرواية مع الشخصية الرئيسية وبقية شخصيات رواية ولما سكن الليل. سيدة حنان نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم، استمتعنا بالحديث معك أكيد، ونخلي لك كلمة الختام، وطبعا ألف مبروك هذا الإصدار، وبالتوفيق لك في كل تجاربك الأدبية والعلمية، أيضا العلمية في علاقة بالمجال القانوني، وكذلك في برنامجك على موجات إذاعة ثقافية.
1: أنا حرصت أني نكون أول لقاء حول الرواية يكون معك أستاذة نادية، وهذا شرف لي.
0: شكرا لي
1: العفو والله بالحق، وشكرا على هذه الدعوة، شكرا لكل مستمعي ومتابعي إذاعة تونس الثقافية. أرجو أن مروري كان خفيفا عليهم.
0: كان جميلا ممتعا حقيقة، إن شاء الله بالتوفيق ليك. ولما سكن الليل أقرأوا الرواية واستمتعوا بحكاية هذه الرواية للكاتبة حنان جنان. نشكرك برشا سيدة حنان، شكرا لك على لقائك معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا باش نكملوا معكم اللقاء في الجزء الثاني من موعدنا، موضوعنا اليوم هو الصورة الفوتوغرافية والذكاء الاصطناعي. نرجعكم بعد النغمة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: نتناقشوا نحكيوا في نفس الموضوع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجات الفم. تسمعونا على الموقع www.radioculturel.tn وصفحتنا على فيسبوك إذاعة تونس الثقافية وقناة اليوتيوب الخاصة بنا أيضا إذاعة تونس الثقافية. تلقوا فيها كل تسجيلات الفيديوهات الخاصة بمختلف الاستضافات في مختلف البرامج على موجات إذاعة تونس الثقافية. في هذا اللقاء في الجزء الثاني من موعدنا اليوم باش نحكيو على التصوير الفوتوغرافي، الصورة الفوتوغرافية كفن هذا المجال وعلاقته ربما اليوم بالذكاء الاصطناعي، ونحن في عصر الذكاء الاصطناعي هل ما زالت الصورة الفوتوغرافية هي دليل على الحقيقة؟ لأنه تو نحكيو في علاقة بالذكاء الاصطناعي اليوم كيفاش نجم أنه يدخل العديد من المجالات ويخلق هذا الخلط أحيانا حتى بالنسبة للمتقدم قبل العادي، ويكون المختص هو اللي ينجم يفهم التفاصيل والفرق بين ما هو حقيقي وبين ما هو تقني بالذكاء الاصطناعي. باش نحكيو على هذا الموضوع مع ضيوفنا، سعيده جدا حقيقه بحضوره معنا على موجات اذاعه تونس الثقافيه استاذي استاذنا في معهد الصحافه وعلوم الاخبار استاذ التصوير الفوتوغرافي عمار زيا. صباح النور، اهلا وسهلا بك سي عمار.
2: صباح الفل، مرحبا بك وبكل السادة المستمعين.
1: مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نحكيو على هذا الموضوع في علاقة تو بعد نحكيو على هذه العلاقة أو على تموقع اليوم هذا المجال الإبداعي الفني الواقعي في عصر الذكاء الاصطناعي. ولكن قبلها كان نرجع شوية لخصوصية هذا المجال، مجال التصوير الفوتوغرافية والصورة الفوتوغرافية. هذا الفن في حد ذاته نعرفه برشا، يعني مشهورين في عالم الصورة الفوتوغرافية اللي خلقوا عالم خاص بهم، وحتى للمتقبل خلقوا عالم خاص بالصورة الفوتوغرافية.
2: شكرا. الحقيقة هو طرح المسألة هذه مهم جدا في عصر اختلفت كثير الآراء حول معناها أهمية التقنيات الحديثة.
1: نعم.
2: والتخوف منها ومدى تأثيرها.
1: نعم.
2: وننظر لها بمنظار أخلاقوي، معناها هل ما زلنا نثق معناها في كل ما ننتجه أو ينتجه الآخر. وهذه دوامة بطبيعة الحال تقعد ديما، كل عصر فيه معناها أشياء جديدة، فيه متغيرات.
1: نعم.
2: والإنسان بطبيعة الحال ربما في البداية تلقى نوع من النفور أو نوع من ثم فيما بعد منها يقع التطويع ويقع الاستعمال أو الاستعمالات. يعني تسائل حول الصورة بالذات، لأنه الحقيقة اليوم يعتقد عموم الناس أنه الصورة الفوتوغرافية هي تقول الحقيقة.
1: نعم.
2: وأنا كنت الحقيقة دائما أصدم الطلب متاعي بسؤال، هل تعتقدون أن الصورة الفوتوغرافية تقول الحقيقة؟ ويتفاجئوا كيف نقولهم أبدا لا. لا تقول الحقيقة بالألف واللام، هي تقول حقيقة ما أرادها مستعملها. وبالتالي وندخل بعدين في التفاصيل كيف يمكن أن نوجه، وزاويات الالتقاط، اختيار الموضوع، اختيار التأطير، اختيار هذه التفاصيل. نعم. الفنية اللي نعتمدها. هي في المطلق أن الصورة الفوتوغرافية يعني جاءت من حوالي 200 سنة كتقنية، عندما الإنسان اكتشفها لأنه حس بالضرورة لاستعمالات هذه كتقنية.
1: نعم.
2: وهو يستعملها في كل المجالات، في كل المجالات يعني. ثم أن باكتشاف الفوتوغرافيا اكتشفت السينما، اكتشفت فيما صحيح. بعد معناها.
1: نعم.
2: يعني كل أنواع التصوير يعني بما فيه حتى الاستعمالات الطبية.
1: نعم.
2: لولا الاكتشاف الأول لما اكتشفنا ما نحن فيه اليوم معناها من تقدم تكنولوجي. ومنذ معناها منذ البداية يعني هذه التقنية كانت متاحة حالي عموما للناس يعني. نعم. كل إنسان يقتني آلة تصوير ونجم يصور، ثم حتى كان ما يعرفش هناك آلة تصوير يعني أوتوماتيكية يعني تضغط فقط على الزر ثم تلتقط على الصورة، واليوم بالهواتف الذكية كذلك. نعم. يعني أصبحت أكثر وأكثر الاستعمالات. وكل يستعملها. هناك الاستعمال الاجتماعي.
1: نعم.
2: اللي في مجالات، في الأفراح، في كذا، الألبوم العائلة.
1: نعم.
2: إلى آخره، ذكريات الرحلات إلى آخره. وهناك الاستعمالات اللي هي معناها في مجالات علمية أو في مجالات معناها ثقافية أو في مجالات معناها بيداغوجية، كذلك ما نتوظف هذه التقنية وهذه الاستعمالات.
1: نعم.
2: يبقى القاسم المشترك ما بين كل هذه الاستعمالات هي فقط التقنية. يعني مثل اللغة. اللغة هي تستعمل عندما تستعمل في الإعلام، هناك تقنيات تحرير مختلفة.
1: نعم. صحيح.
2: وعندما تستعمل في الأدب هناك تقنيات أخرى إلى آخره.
1: نعم.
2: فبالتالي لا يمكن أن نحمل تقنية الفوتوغرافيا أكثر مما أنا تتحمل. ثم أنه لا يمكن كذلك أنه من يستعمل الآلة ويحصل على صور يمكن أن نعطيه صبغة الفنان. يعني لأنه الفنان هو حاجة أخرى، مشروع آخر. معناها لا يتوقف عند مدى
1: إتقان
2: معناها الجوانب التقنية والفنية في التصوير.
1: نعم.
2: أنا قاعد نمهد في هذا باش نوصل بيك للذكاء الاصطناعي أو التقنيات الحديثة.
1: نعم.
2: إذن عملية الاستعمالات هذه مرتبطة بالمجالات اللي هي تستعمل فيها.

0: استعمالات، وعندما تكون الاستعمالات مثلا إشهارية بالأساس تستعمل، لأنه الإنسان لا يمكن أن يقاوم معناه جمال الصورة،
1: نعم.
0: فبالتالي تؤثر، هي مؤثرة جدا في مجالات الإشهار،
1: نعم.
0: وبالتالي هنا نذهب إلى الأقصى في الإشهار، يعني الاستعمالات التقنية الدقيقة جدا، ولأنه الغاية أننا نقدم المنتوج،
1: نعم.
0: في أحلى صورة ممكنة، وممكن حتى مرات في صورة مثالية،
1: نعم.
0: يعني أجمل من الواقع،
1: أيه.
0: وبالتالي هنا حتى نؤثر على المتلقي،
1: نعم.
0: عندما تكون معناها مستعملة في مجالات أخرى، ننتبه للتأويلات،
1: نعم.
0: مثلا في المجال السياسي،
1: أيه.
0: يعني كل حركة كل شيء يظهر في الصورة،
1: نعم.
0: راه مش يكون التفكيك متاعه والتأويل متاعه، بالتالي هنا ننتبه لكل التفاصيل،
1: نعم.
0: عندما تكون إذن شفنا هنا أنه هذه التقنية الفوتوغرافيا تستعمل في كل المجالات،
1: نعم.
0: وفي كل المجالات هناك ضوابط ليست مرتبطة بتقنية التصوير،
1: نعم.
0: بل مرتبطة بالمجال اللي هي فيه،
1: اللي هي فيه.
0: مثلا في جانب الصورة الصحفية، احنا لا يهمنا كثيرا الصورة الجميلة في الصحافة، لا يهمنا، هو يهمنا الصورة المهمة، الصورة،
1: نعم.
0: لابون فوتو،
1: سي
0: با لابيل فوتو،
1: نعم.
0: دونك اللي يهمنا هي الصورة اللي فيها مضمون، الصورة اللي فيها سبق،
1: نعم.
0: اللي فيها الصورة اللي فيها ندرة، ان عندما تكون انت بالصدفة موجود في مكان ما، وانت الوحيد صورت الصورة بتاعك،
1: نعم.
0: تكون عندها شأن كبير،
1: نعم.
0: يعني شأنها في الـ في الـ في, الـ في انها تكون الاولى للشاهدة على،
1: نعم.
0: على الحدث، وتباع الأغلى كذلك،
1: ولو
0: تباع الأغلى كذلك يكون مردودها المادي،
1: نعم.
0: أغلب بطبيعة الحال. شفنا إذن هنا أنه تقنيات الفوتوغرافية يعني موظفة أو يستعمله الإنسان في مجالات مختلفة،
1: نعم.
0: وفي كل مجال هناك بطبيعة الحال مستلزمات،
1: نعم.
0: وهناك معناها يعني متطلبات لابد من أن،
1: نعم. نعم.
0: اليوم جاءت هذه التقنيات الحديثة اليوم، وأنا الحقيقة كنت ديما نقول للطلبة متاعي هذا العصر هو عصر البصريات، يعني البصريات بصفة عامة، اليوم الإنسان يعمل على العين أكثر من حاجة أخرى،
1: صحيح.
0: ثم إذن اليوم يلزمنا ننتبه أكثر لهذا الجانب، وكنت نحثهم على أنهم كصحفيين في المستقبل ينتبهوا برشا للجوانب متاع الصورة،
1: نعم.
0: إما كأنت كمنتجها أو أنت كمتعامل معها، اليوم اليوم أنت مش تكتب مقالات مثلا في الصحافة المكتوبة، لكن قاعدة تشوف شنو تكتب وكالات كلها وشنو تنتج من صور إلى آخره، وتتأثر بهذه، بهذا الكم، لكن ما تكونش أنت معناها متأهب وماخذ حذرك وفاهم اللعبة، أنت بيدك الصحفي تنجم تنساق وراء معناها إشاعات أو أشياء مفبركة إلى آخره، وبالتالي هنا الحد الفاصل يعني في التعامل مع الصورة هي مدى إدراكنا وفهمنا وثقافتنا،
1: نعم.
0: لحدود هذا الشكل،
1: نعم.
0: التعبيري اللي هو الفوتوغرافي.
1: الفوتوغرافي كأنه لهنا، وانت حكيت لنا سي عمار منذ البداية عن أنه الحقيقة أو حقيقة الصورة، كأنه الحقيقة البصرية الآن هي نسبية، سواء كانت في الصورة وإلا اليوم بهذه التقنيات الحديثة وقت نحكيه على الذكاء الاصطناعي، يعني في كل الحالات هي نسبية، والتعامل معها يكون من وجهة نظر من التقط الصورة، من سوق للصورة، كيف سوق للصورة، والهدف منها أيضا.
0: هنا يولي ثم جانب أخلاقي في المهنة متاع الإعلام، اللي أنت معناها مطالب تقول الحقيقة، ما تحاولش تبدل أو تزيف، لكن ثم مرات بحسن النية أنت من المكان الموجودة فيه،
1: نعم.
0: تلتقى الصورة من مثلا معاش أنا شارع حبيب بورقيبة، من المكان اللي أنت فيه،
1: نعم.
0: وتنجم تكون الصورة هذيك هي على فكرة أو الصورة الصحفية مقيدة منها بتعليق بعنوان ليجوند، الصورة في الـ في الـ في الإعلام من غير ليجوند ما تنسوا حد شيء، لأنه تنجم تقول برشا أشياء في نفس الوقت،
1: صحيح.
0: أنت تحددها تقول راني حبيت نقول هكا من خلال هذه الصورة فقط، بالتالي تقيد قراءة الصورة. وتوجه القارئ نحو،
1: نعم.
0: ما قصدته أنت من هذه الزاوية،
1: نعم.
0: لأنه الحقيقة أنا نجم أنا في حوض متاعنا أنا نجم نعمل لك ريبورتاج كامل ما كانوا منتزه معناه يرجعوا كانوا منتزه، فبالتالي هنا ردوا بالنا من الاستعمالات الإغرائية،
1: نعم.
0: اللي هي تنجم تكون مؤثرة. المكان اللي أنت فيه خذيت إطار صورة اللي هي عادة تكون معناها في مستطيل، اخترت انت اقتطعت هذا الجزء المستطيل من الواقع،
1: نعم.
0: اي وشنو اخفيت، شنو خرجت، شنو خليت خارج الاطار انت المستطيل هذاك، اكيد انت اخترت في اللحظه

0: معينه في لحظه تلك اخترت انك تاخذ هذا المشهد وتحدد له الحدود نتاعه. نعم. والذي تركته خارج هذه الحدود من ينبئنا
1: من ينبئنا اللي هو شنو؟
0: بالتالي انت لكان هنا وهنا ندخل فيها المشاهد المقربه والمشاهد البعيده الى اخره. انا كان ننجز لك ريبورتاج كامل في المنتج والمشاهد كلها مقربه، ناخذ عدسه تقرب برشا. اي شنو انا المقصود مقرب؟ انا مش ندخل لك نقرب لك من التفاصيل، مش نحب نقول لك التفاصيل، لكن هربت غصت في التفاصيل وهربت لك على معطيات اخرى عامه.
1: نعم.
0: بالتالي هنا هذاك علاش الشروط نتاع الريبورتاج انك مش تقدم من الصور، يزم فما تنوع، تعطينا مشاهد عامه مشاهد مقربه باش نجم انا نكون فكره، رغم اللي انت بطبيعه الحال مش تعمل لنا كالمقدمه نتاع الريبورتاج شابو هذاك باش توجه لي القراءه، لكن رغم هذاك علاش انا جيت على التفاصيل هذه؟ حبيت ناكد مره اخرى الى اي حد يمكن المغالطه باستعمال الصوره. هذه الصوره الفوتوغرافيه اللي ما فيهاش لا لا, لا تدليس ولا حد شيء، الاستعمال العادي للفوتوغرافي.
1: نعم.
0: إيه شو رايك لو كان اليوم نلقاو امكانيه فبركه الصوره اليوم اليوم بهذاك الذكاء الاصطناعي بالتقنيات الحديثه يمكن خلق وبرمجه صور غير موجوده اساسا.
1: نعم.
0: وبالتالي هنا من هنا تجي التساؤلات او التخوف علينا نقوله من الامكانيه تاع الاستعمالات هذه، لانه مش الناس الكل راهي منضبطه باخلاقيات.
1: نعم. صحيح.
0: كل واحد عنده معناها ثم حتى عبثا كل واحد
1: شو مصالح،
0: وخاصه انت قبل اللي كانت عنده حواجز انه ينجم يجيب افكار او ينتج صور ما يلقاش وين يوريهم.
1: نعم.
0: اليوم يوريهم
1: متاح اليوم،
0: فالوسائط كلها مفتوحه ومكلف. نعم. فلوس، دونك حتى اللي يحلم حلمه واللي يفكر في حاجه واللي يحب يفدلك واللي يحب شنو هو يحط.
1: نعم.
0: حتى مشكله يعمل كذبه يعمل يستنبط حاجه فتصل.
1: نعم.
0: قبل كانت الاذيه ما توصلش بسهوله، اليوم اصبحت معناها توصل بسهوله.
1: نعم.
0: ثم ناس تعجبوا اللعبة هذيك لكن هو مش عارف شنو الأذى اللي نجم يقدم،
1: المخاطر
0: اللي نجم يقدمها من خلال هذا التلاعب أو هذا على الأقل هذا اللي كان بحسن النية، ما كناش ثم نوايا معناها. فبالتالي اليوم تبقى التخوف من أنه الذكاء الاصطناعي هو بالعكس رو يقدم إضافات على مستوى جودة على من الصورة على مستوى يحل افاق كبيره معناها في المجالات نتاع يعني انجاز البصريات بصفه عامه، لكن يقعد ديما المعطى يعني الانضباط يعني للاخلاقيات نتاع المجال اللي تخدم فيه. هذيك الغالب ما نجموش احنا قاعدين ديما ننبهوا. خليني ارجع انا للجانب الاجتماعي اللي انا فيه توا. مثلا انا ديما نتوجه معناها لي كونسوماتور للمستهلكين بصفه عامه في دوري في المنظمه، نقول له رد بالك ما تخدعش لا تنخدع بما يقدم في صفحات التواصل الاجتماعي من منتوجات راه يمكن تكون هذيك الصوره معناها خياليه مش موجوده
1: ومفبركه
0: وعندما تقتني خاصه كي تقتني عن بعد راك تكتشف اللي شريت هذيك المنتوج ما عنده حتى
1: حتى علاقة باللي شفته.
0: وهذاك علاش تشوف الكم الكبير من التشكيات.
1: صحيح.
0: والشكيات اللي تصل.
1: نعم.
0: اللي هما يتضمروا من هذا المعنى.
1: نعم.
0: لكن احنا نقوله راهو يزم زادة انت تكون فايق شوي. وهذاك علاش احنا الحقيقة قعدنا نجريه وراء وراء التكنولوجيا. ما استبقناش.
1: نعم.
0: كان بالامكان واحنا منها تونس مكان الجغرافي والثقافي معناها متقدمين، خاطر انت كنشوف ولاده التقنيات تاع الفوتوغرافي اللي تولدت في تونس.
1: نعم.
0: قبل حتى في راس.
1: نعم.
0: معناها اول ناس عملت تجارب في مجال الفوتوغرافيا في تونس قبل حتى في راس.
1: نعم.
0: وبالتالي معناها مش غريب علينا الجانب تاع البصريات، احنا كنت نقولوا من السبعينات والستينات مهتمين بدراسه معناها الصوره ودراسه معناها الامور هذه البصريه او الاتصال البصري، معناها كنا متقدمين. لكن للاسف على مستوى التنشئة متاع يعني الشباب متاعنا والأطفال متاعنا في المدارس متاعنا ما كناش نعطيه قيمة كبيرة للصورة. هذاك علاش اليوم نلقاو ناس يتعاملوا مع الصورة هكا معناها بالوسائل بالإمكانيات اللي عنده يفهمها كيما يقدر هو ما ينجمش ينتبه يرد باله. هذاك علاش يقع مخدعته. وهذاك علاش يعتقد انه لكان حاجه شافها في الصوره راهي هي الحقيقه.
1: نعم.
0: وما ما تزحزحوش يقول لك شفت عاد بتصور. اي مو حط حط خلي في ذهنك انه ممكن الصوره ذيك تكون مفبركه او حتى ملتقطه من زاويه. نعم. غير خاطر كي تغير الزاويه تغير المعنى.
1: تغير المعنى.
0: اي بالتالي هذه هي المفاتيح اللي انا حبيت.
1: نعم.
0: عمت نذكرهم باش نذكر بهم فقط من.
1: نعم.
0: الساده المستمعين انه ردوا بالنا لهذا الجانب. لكن هذا اليوم مش تقول اي نرفض الذكاء الاصطناعي ونسكروا على رواحنا. لا مش على كيفك. مش على كيفك. هو اليوم في تفاصيل
1: تعيش فيه.
0: ايش رايك انت الذكاء الاصطناعي اليوم زاد ينقذ حياه طبيب معناها مريض. في المجال الطبي.
1: نعم.
0: مو زاد في العلوم يتقدم زاد يصلح.
1: نعم.
0: هي التقنيه لابد من تطويعها وتوظيفها في المجالات لكن بشكل صحيح.
1: نعم.
0: وثقافه معناها قائمه.
1: قائمه صحيح. واحنا يمكن انطلاقه حديثنا عن الموضوع وطرحنا فكره انه هل ما زالت الصوره الفوتوغرافيه دليل على الحقيقه في عصر الذكاء الاصطناعي وفهمنا انه حتى الصوره الفوتوغرافيه هي في حد ذاتها ماهيش دليل على الحقيقه يعني. وهذا حكينا فيه في الجزء الاول من اللقاء. ما زلنا باش نواصل حديثنا معك سي عمار ونستقبله ايضا ضيفنا كذلك الصحفي والمختص في الذكاء الاصطناعي وعضو الجمعيه التونسيه للذكاء الاصطناعي احمد حمدي في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي ونواصل حديثنا مع ضيفنا استاذ الجامعي استاذ التصوير الفوتوغرافي عمار ضيا. نسمعوا نغم نستقبل ضيفنا وبعد نكمل معكم الحوار على موجات إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم معنا في موعدنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مكملين معكم اللقاء، مازلنا في حوار مع ضيوفنا وحديثنا اليوم عن الصورة الفوتوغرافية في عصر الذكاء الاصطناعي. يمكن احنا انطلقنا بإشكالية هل ما زالت الصورة الفوتوغرافية دليل على الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي، ولكن يعني طرحنا برشا نقاط تخليك تعاود ربما قراءتك للصورة وقراءتك أيضا لهذا العصر التكنولوجي المتطور اليوم، كيف نتعامل معه، كيف نتفاعل مع هذه التطورات التكنولوجية في علاقة بالصورة في حد ذاتها كفن وإلا كعلم. زيدا نحكي مع ضيوفنا في هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ الجامعي المختص في التصوير الفوتوغرافي سي عمار زيا. مرحبا بك معنا مرة أخرى سي عمار، نواصل معك الحوار. وأيضا يلتحق بنا ضيفنا أيضا الصحفي المختص كذلك في الذكاء الاصطناعي وعضو جمعية تونسية للذكاء الاصطناعي أحمد حمدي. صباح النور، أهلا وسهلا بك أحمد.
2: صباح النور نادية، شكرا على الاستضافة، سعيد جدا بالحضور في الاستوديو نتاع الإذاعة الثقافية، وسعيد أكثر أن يكون في وجه لوجه وفي نفس البلاتو مع الأستاذ أستاذنا. شكرا لأنك جمعتني بي بعد غياب طويل، أنا برشا ما تقابلناش أستاذنا في معهد الصحافة أستاذ عمار اللي كانت عنده فضل كبير في أن نشدوا ثنية الميدان هذايا ونتمكنوا على الأقل من أهم أبجديات الصورة. صحيح. واليوم هنا خلطنا على جيل آخر من الصورة، الصور الفوتوغرافية في علاقة بتكنولوجيات الحديث.
1: نعم، وأنا في البداية قلت أنه سعيدة جدا الحقيقة بحضور هو أستاذي أستاذنا الكل في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وطبعا متعة يعني أنك تتواصل مع أساتذة مختصين في هذا المجال انه يعلموك ويقدموا لك الاضافه ويخليوك تختار ربما الثنيه اللي انت يمكن ما كنتش تفكر فيها في يوم ما، ويمكن لهنا هكا يعني في علاقه بتجربتك ويعني دخولك هذا المجال وقت نحكيه على الصحفي والتصوير الفوتوغرافي.
2: الحق انا من قبل من صغرتي مغروم بالتصوير، وكنت قبل نلم الفلوس ونشري المصوره، بدينا بك المصورات هذاك الجوتاب محدودة الاستعمال، ومن بعد وليت نشري في البليكير الى ان جاتني الفرصه الحقيقيه في معهد الصحافه علوم الاخبار. وما تعرف قبل كانت عندنا ماتير نتاع التصوير الفوتوغرافي وابجديات حتى بالارجنتيك حتى الجين نوميريك. ومن بعد لقيت روحي مغروم اكثر، وحلت لي برشا افاق مع التصوير الفوتوغرافي الرقمي. نعم. بعد طلعتك المصورات الجديده. وكانت اول ما طلعت سي عمار وقتها كان يعطينا في معهد الصحافه المصورات الصغيره هذيك النوميريكا بالليكرون الاولمبيوس هذيك والنيكون اول ما طلعوا هذاكم، وكنا نصوروا بهم المهرجانات وسهلت علينا برشا وقت. الحق قبلها كنا نتشاركوا في اللبسي ومش نشريوا بيليكير ونفركس وشكون وانا كانت يعرفوني عندي برشا علاقات مع المصورين، يقولوا لي احمد تجيب لنا بيليكيرات سوهم رخيصه شويه، وكنا نعملوا في برشا تصور مزيانين الحق. ومن وقتها بدات قلت انا من قبل توجهي كونه يلزموا الصحفي يكون عنده عقليه الصحفي الشامل. نعم. الصحفي الشامل اللي يعرف كل التقنيات. صحيح. ابجديات المهنه. نعم. اخلاقيات المهنه. والتقنيات الحديثه يلزم يكون ديما يعمل ميزاجور نتاعه ويواكب. نعم. بدا النوميريك، والنوميريك يستوجب انك تكون زاده كيف في تقنية الرتوش والتركيب زادة كيف من بعد تولي دخلت عليها تقنية جديدة اللي هي تقنية الذكاء الاصطناعي. نعم. وهكا الحكاية قاعدة تتطور، وهذا يلزم يكون من خصال الصحفي أنه يتمتع. نعم. وراه مش كان في الصحافة حتى في الاتصال مع الصحافي خرجوا. نعم. الإعلاميين والاتصاليين. نعم. اليوم الصورة ساعات كما كان أستاذنا يحكي في الجزء الأول من الاستضافة كونه الصورة لا غنى عنها في ساعات التصويرة تكون مؤثرة أكثر من مقال، أكثر من خطاب. صحيح. أكثر. صحيح. من كل شيء. صحيح. هذيك علاش اليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، والحق لازم واحد يكون حذر أكثر ما يمكن. في التعامل مع الصور ماهوش باش انا في رايي ماهوش باش يقضي مستحيل باش الصوره الفوتوغرافيه يوصل نهار يقضيوا عليه، لان الصوره اصلا هي تنقل الواقع وتنقل احداث ساره ولا لقطه صارت لا يمكن اعادتها في اغلب الاحيان، توثق وتنقل وتؤثر ايضا. هذيك علاش الذكاء الاصطناعي اليوم ما نجمش ياخذ ولا ياثر على الـ على الـ على الـ الهدف الاساسي من الصوره، خاصه الصوره الصحفيه نحكيو اللي انا توثق لحظه، لكن في المقابل لازم يكون واحد حذر، ينجم يستعمله في الباهي ينجم يستعمله في الخايب. ولان تنقول لك شنو الحاجات الباهي اللي نجم الذكاء الاصطناعي مثلا انا نقول لك مثلا في جانب معين كيما ينجم يفبرك الذكاء الاصطناعي ويشوه تصويره ويبدل حقائق موجوده في الصوره الحقيقيه الاصليه، كيما ينجم يكون الذكاء الاصطناعي نستعملوه بمنطق داوني بالتي كانت هي الداء. اذا كان استعملنا الذكاء الاصطناعي للفبركه والتشويه والاضافات، نجم نستعمل الذكاء الاصطناعي باش يفيق هو بيده لانه ما يفيق بالفبركه هذيك كان الذكاء الاصطناعي، لانه ثم ما يسمى بالسينث اي دي هذيا اللي هي ثم البصمه المخفيه اللي موجوده في كل موقع وكل اداه للذكاء الاصطناعي كي تخدم لك تصويره وتفبركها تخلي بصمه خفيه دو فاسون كي تطلب من الذكاء الاصطناعي ثم بعد نعطيكم للافاده ولتعميم الفائده البرومت ولا السر اقوى ما ثم اقوى برومت الى حد الان استعمل لكشف التزييف في الصور مهما كانت نوع التزييف مهما كانت الموقع تزيفت به مهما كانت الاداه ثم برومت مبني على امور علميه. الحق قعدت برشا نشوف في شنو الحاجات اللي يركز عليها الذكاء الاصطناعي باش تصير فيها الفبركه، ولميتهم بعضهم في برومت وكان ناجح على الاخر لحد الان الحق عممته لبرشا زملاء هبطها وقتها وقالوا لي يا احمد بالحق راهو اكتشف حاجات مستحيل بالعين المجرده ولا حتى يكون خبير ما تفيقش بها. دونك كيما ينجم يزيف الذكاء الاصطناعي وزاد كيف كيف ثم الوجه المشرق ايضا للذكاء الاصطناعي، لأما ثم صور قديمه او صور فرضت ظروف معينه طبيعيه او ميدانيه انا ما تجيش في جوده عاليه، اليوم الذكاء الاصطناعي ينجم
1: يحسن فيها
2: برومت بسيط يحسن في التصويره يرجعها كاليتي 4K و8K ويرجع في بيكسل، ويزيد كيف كيف ينجم الذكاء الاصطناعي يوضح الصوره هذيك ينجم يزيدها الوان اذا كانت صوره قديمه باش يشوفوا مثلا. هذا من الحاجات الايجابيه اللي نجم الذكاء الاصطناعي يعاوننا ونستغلوه فيها. التزييف موجود وللأسف أصبح اليوم منتشر بصفة رهيبة واختلقت الحابل بالنابل ولا بالسيف عليه حتى تشوف تصويرها محليها وصحيحة وتعب عليها المصور الفوتوغرافي ولا الصحفي ولا اللي هو، لكن بطريقة أو بأخرى يوصلوا يدخل الشكل عند العباد تلمو تصويرة تعجبه تلمو تصويرة نجم تكون معناها كما نقول وإحنا موجودة في الفاكت شيكينج أكل ما نسموه معناها غريب لكنه صحيح معناها يلزمك تشك فيها. أما على الأقل على الأقل نجم نستعمل الذكاء الاصطناعي باش يعاوننا باش نكشفوا التزييف هذاك ونحافظوا على أصلية الصور.
1: نرجع لك ساعة
3: لا لا أول حاجة خلينا نرحب أحمد.
2: شكرا.
3: أقول لكم أحذروه أحمد راهو يصنع في تصاور مش حقيقي.
2: أما نقول
3: إفكتيفمون حبيت نعاود نرجع معاها في نفس السياق. شفت اللي هو احنا ما تقابلناش ما حكيناش اما مشينا في نفس تقريبا وصلنا نفس الثنيه. دونك الاشكال اللي عندنا ماهوش في لانه في التكنولوجيا بليتوهي في الاخلاقيات. دونك اليوم مشكله ازمه ضمير او ازمه معناها هو اللي كما معناها الذكاء الاصطناعي هذا تعمل به حاجات باهيه كما قلت لك في الطب وفي العلوم والى اخره في الاجتماعيات كيف لكن في المجالات الاخرى احنا شنو الغايه نتاعنا علاش نتكلموا في هذا؟ نحبوا ننبهوا الناس ما يلزمكش تصدق اللي يجي معناها يلزم ترد بالك يا سيدي خليك عندك جزء من ما تبداش بهلول تصدق اللي تشوفه خليك شك شويه على الاقل عندك باش نبدا خاطر هنا راهو ينجم يلعب دور خطير. تصور انت واحد مثلا ينجم يحطم حياته نتاع عائله بمجرد معناها اطلاعوا على صور اللي هي مش حقيقيه. تخرج واحد في وضعيه ما ولا في مكان ما ومش عارف شنو يخليك معناها عندك وهو تو معناها فنيا كان يأكد لك اللي سي فاسيل فيريفي معناها تنجم انت تمشي انسان مختص بالله يشوف لي التصويره هذه الاصل نتاعها هذه مفبركه ولا حقيقيه لا محاله هي تو في المجال العدلي يستعملوها هناك خبراء للتثبت من مدى صحه معناها معناها الصور هذيك. لكن يبقى كنشوفوا احنا نطرحوا هذه يعني الانسان قبل كان يصور تصور باليدين ويصور فيها أفكار حتى يعني خيالية، لكن الإنسان اللي يقرأ يشوف اللي هي خيالية، معنى يقول لك من محض الخيال لأنه صورها باليد دونك جابها من عنده، ويعتقد أنه اللي مصور بآلة التصوير لا يمكن أن تكون خيالية،
1: هي حقيقية لأنه
3: لا لأنه فيزيائيا يلزم ثم ضوء جاي من غادي باش نجم تسجله. دونك التقنية متاع الفوتوغرافية ما هي نقل للمشهد اللي قدامك، أنا فيزيائيا هكاك. هذاك علاش الناس عندها ثقة في الفوتوغرافي. اليوم حابين نقولوا له رد بالك، معناها انه راهو حتى بالتقنيه هذه يمكن صناعه الصوره، لانه اللوجيسيال هذا او التطبيق هذه جيت تمل عليه بالكلام بالكلام، ما تكتبش انت
1: تقول له
3: هو كلامك يحوله لك الى مشهد. فبالتالي هنا احنا اليوم دورنا ودور الجمعيه هذه اللي
1: نتمنوا لها
3: انها تنشر اكثر يمكن من الثقافه هذه والوعي، باش ما خاطر المجتمع نتاعنا كما قال لك بكري مشى الاثنيه اللي احنا اللي انا مشيت فيها، ما علمناش وليداتنا وقت اللي هما في المكتب على الاقل وقت اللي هما كبار نقولوا له ردوا بالنا. كان الدنيا دنيا، احنا اولادنا توا في المكتب راهم معناها مواكبين يعني كل التطورات
1: هذه،
3: كل التطورات خاطر لكن انت ما تقريشه على اسس صحيحه راهو باش يتعلمها هو وحده وبطريقه معناها عشوائيه ينجم يعمل بها حاجات غير غير الاشياء اللي منتظره.
1: نعم، هالشك هذايا اللي يلزم يكون عند هذا المتلقي. يمكن هنا كما كان يحكي احمد الصحفي المصور المختص ربما عنده التقنيات وعنده الدراية وعنده المعرفة أنه ينجم يخليه يشك، وعنده حتى الأسلوب ولا الطريقة يتخليه يتأكد. لكن هذا المتلقي العادي كيفاش نجم نخليه واعي بأنه الصورة اللي يشوفها مش ديما هي تمثل الحقيقة كما حكينا من الأول سي عمار، لأنه نشوفه حتى على منصات التواصل الاجتماعي ننساقه يعني وراء صور ولا فيديوهات مفبركة ومعناه حكايات كبيرة معناها تصير، وأحيانا برشا مشاكل انطلاقا من صورة ولا فيديو.
3: احنا الحاجة اللي تخوف ما هوش الإنسان العادي اللي معناه شو ملام أنه معناه يكون يعرف كل شيء الغالب، هذاك هو إنسان يعرف أشياء وما يغيب باشي. انت اليوم تشوف اعلاميين بين قوسين اللي هم منسقين وراء هذا، اللي هم المفروض اللي هم القرد فوق اللي هم اللي دافعوا على المجتمع اللي هم واقفين باش يفرزوا من المصحيح من الغلط ومن كذا ويوجهوا ويثقفوا وينقدوا، هم بيديهم معناها منخرطين في هذا معناها خلينا نقولوا ماهوش بنوايا سيئه، معكل عن جهل. مرات تشوف حاجات، مرات تقول كيفاش هذا اعلامي معناها وقاعد يروج في نفس الخطاب اللي تروج فيه ممات يلا يرحمه. معناها بالحقيقة هنا تولي وقتها مشكلة، فما مشكلة. المؤسسات اللي لازم تلعب دورها مش الأفراد. الإنسان العادي أنا نجم نكون فلاح ما ديكونكتي كومبليتمون ما عنديش علاقة بهذا وتنطلي عليه، هي اللوم على المختصين على المؤسسات اللي هي مختصة على اللي هي تلعب في الدورة ذاك نتاعها، المؤسسة التربوية الإعلامية الأخيرية الثقافية، كل هذه مع بعضها هي اللي تحمل هي الدعامة للمجتمع بالنسبة للأشياء هذه. اليوم اللي شفنا زعما كان احنا اليوم فقنا اللي فما هالموضوع حكيوا فيه ويحكيوا فيه يومين هذا ويومين، وكل واحد من دور وانا حتى في المحيط اللي حولي حتى في المقهى نحكي على هذا ونحاول نفيد باللي نقدر عليه المحيط اللي انا فيه. فبالتالي اليوم اللي كان ثم اشياء معناها تجاوزتنا اللي احنا قصرنا في مرحلة ما. لانه انا نذكر وانتم من كنت تذكروا معناها معايا كنت أقول لكم راهو العصر هذا عصر البصريات، راهي الصورة هي اللي مش تكون أخطر معناها سلاح وأخطر معناها وسيط. شفنا اليوم راهي مهمة جدا. وكنت نتذكر أتذكركم حاجة من ضمن الأمثلة اللي ناخذها أنا في الدرس متاعي وقتها، قلت لكم كيفاش تعملت حرب الخليج الأولى على العراق انطلاقا من صور مفبركة ووهمية ما كانش حقيقي.
2: تاع الأسلحة.
1: ربما لهنا يجي دور الصحفي المختص في هذا المجال، ويمكن زادة فكرة إنشائكم زادة للجمعية يمكن تمشي زادة في نفس هذا التوجه.
2: صحيح صحيح، هو راهو من بين الحاجات اللي مركزين فيها في الجمعية وجمعية تنسيق الإعلام والذكاء الاصطناعي أنه يكون يلزم نعطيه أهمية كبيرة لمسألة التدقيق في المضامين ولا القوالب المصنوعة بالذكاء الاصطناعي ولا المنشورة أصلا بكلها، لأنه الشك طريق إلى اليقين. أما الشك المفرط فيه ينجم زاد يضر عبيد وينجم زاد ينقص من القيمة الحقيقية للصورة. أول حاجة راهو نحط الأمور في إطارة التصوير راهو حسب ما قاعد نشوف أنا توا يومي بممارساتي اليومية في نخدم يوميا صور بالذكاء الاصطناعي لإعادة تجسيد مشاهد ولا لإعادة تجسيد أحداث لتحويلها إلى فيديوهات. هذا جميل لأنه ثم أحداث ما خلطتش عليها العدسات قبل الصورة. جميل أنك بالوصف وتذكر وخبرتك في التصوير في زوايا التصوير في الإضاءات في البلون في طريقة وضع الكاميرا في نوع العدسة في نوع الصورة. هذا بالبرومت ما ينجم يعملوا إلا خبير. ذي الشيء اللي يخليك معناها تشك كون التصوير صحة ولا خير. أنا في اعتقادي كون الصورة الفنية هي اللي في خطر أكثر. الصورة الفنية كما نقولوا احنا اللي شوتينج وتصور اللي يعملوا فيها متاع الاستوديو وتصور هذيكم الحق في خطر لأنه وصلت عملت تحديات وأنا بيدي عملت تصور استنادا على خبرتي في التصوير لأنه أنا من قبل قلت التوجه متاعي معناها نميل برشا للتصوير جستمون الاستوديو فيرتويل ومش كان استوديو فيرتويل معناها الملابس والملامح والديتاي والإضاءة. إذا كان اللي يقوم بالبرومت والوصف هذا خبير في التصوير ف يصعب إذا كان ما يستحيلش وهذا عملت فيه تحدي برشا عملت تصور معناها متاع استوديو الديتاي متاع الوجهة تصور أنت البيكسل والشعر والملامح واللبسة والإذاء وكل شيء حتى بعثتها حتى أصحابي معناها خبراء مصورين مستحيل تكون تصويري من فابركة وقت اللي هي معناها تصويرها بالحق من فابركة. أما في المقابل أنا في اعتقادي كون الصورة الصحفية في عندها أكثر مناعة من الصورة الفنية. علاش؟ لأنه عادة الصورة الصحفية تنشر في, منا... في, في, في, في منصات أو في في المواقع الموثوقة اللي هي عادة تكون للمواقع إعلامية أو لصحفيين أو غيرهم أو مصور صحفي معروف. هذيك علاش لهنا نرجع إلى ضرورة التثبت من مصدر الصورة أول حاجة في الشك. ولهنا نحب كما قلت لك بكري ثم برومت لتعميم الفائدة أستاذ البرومت هذا مهم جدا وأثبت الفاعلية متاعه في اكتشاف تزييف أول أو معناها مهما كانت الصورة تزييف لأنه يقوم على طلبات أو أوامر علمية تعطيها للذكاء الاصطناعي اللي كان عطيته البرومت هذا وحملت الصورة يعطيك تحليل علمي كامل ويخرج لك أصل الصورة وعليش وين هبطت وفي دواعي. لو تسمح نادية نقوله لتعميم الفائدة مهم جدا هذا لأول مرة خاطر نقوله في منبر مستنسين يبعثوا لي أصحابي نبعث لهم في البريفي. البرومت يقول هاك تكتبه في الجيميناي ولا في أي موقع آخر. أنت خبير في تدقيق الصور والبيانات والفيديوهات هذه تطلب أنه يتقمص الدور الذكاء الاصطناعي. قم بتحليل عميق لهذه الصورة وقدم لي تقرير معمقا عن مصدر الصورة وما إن كانت مفبركة أو حقيقية وما هو مصدرها أين نشرت لأول مرة. التدقيق يشمل علميا تحليل أداة الصعيث ID اللي هي العلامة المائية الخفية تحليل البصري والجنائي Visual Forensics وعنا زادة النمط الفني الوجوه والخلفيات اللي هي Autonomy Errors Aesthetics هذم وعندي ثالث وهم حاجة تقول له المصدر والسياق انتر بارونتيز بين قوسين مصدر الصورة الهدف والانتشار.
1: جميل
2: لهنا حطينا الذكاء الاصطناعي قلت له بالضبط وين تمشي وشنو تركز وشنو الأساليب العلمية وشنو الدور اللي تقمصه أنت ودورك أنك محقق وأنك خبير في تدقيق الصورة والبيانات الفيديوهات اللي هي قائمة عليها كل برومت باش يعطيك نجاعة كبيرة.
1: جميل.
2: لو فات حطيت التصويرة وحطيت وكتبت للبرومت هذية وشوف الإبهار في النتائج يعطيك تقرير علمي كامل وفي الآخر يعطيك الخلاصة يقول لك الصورة هذه 80% مفبركة هذا كان مصدرها جات في سياق حرب إعلامية ولا حرب سياسية جات في سياق اتصالي ترويجي يعطيك حتى السياق معناه. برومت مهم إن شاء الله تتعمم الفائدة وهذا إن شاء الله اللي قاعدين مركزين عليه زادة في الجمعية متاعنا كانوا نوصلوا للصحفيين في الدورات التدريبية إن شاء الله وفي الصفحة متاعنا زادة كيف ولازم كل صحفي يكون مسؤول في خاصة عند نشر الصور والتثبت من صحة هذه الصور.
1: كأنه لهنا في عمار وإحنا نحكيه على أخلاقيات العمل الصحفي وأخلاقيات حتى التصوير الصحفي نجم نحكيه على أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا وإلا هو مجال مفتوح مسموح ولكن يمكن الدور هنا يجي للمتقبل.
3: لا هي موضوع الأخلاقيات مش مربوط بالذكاء الاصطناعي أو بالكتابة أو بأي شكل من تعبيري.
1: على الاستخدام في حد ذاته، استخدام الذكاء الاصطناعي في حد ذاته.
3: الانسان يحترم معنا اخلاقيات معينه، ما يسمحش لنفسه هذا ولا متوفر ولا مش متوفر. وبالتالي لهنا اما شنو هي يمكن الحاجه دي، انه مرات ثم ناس ينساقوا وراء سهوله سهوله التقنيه، انه نجم يسهل لنا اليوم عمل تكوين عند احمد حمدي يروح للدار تعجبه الابلكيشن يبدا ينتج ويحبط
1: استسهال
3: استسهال وتعجبه اللعبه ما يعملش حسابات لي شنو اللي ممكن ينجر عليها. هذاك علاش معناه لهنا المشكله الضوابط ما عندهاش علاقه بالتقنيه اللي تستعملها، عندها علاقه بك انت وحدودك انت معناها شنو تخرج شنو ما تخرجش. كيما كيما الانسان مش تحكي يعني تسمح لنفسك تكذب على الناس معناها نفس الوضعيه. لكن انا حبيت ان هنا قبل ربما نهايه الحصه نتوجه لاحمد حمدي بسؤال لانه هو ياخذ آلة التصوير ويصور مع بالتالي انا نعرف شنو شنو يمر بذهنه وقت هو يصور وشنو هي الانتظارات نتاعه
1: خلفيه الصوره في حد ذاتها
3: على المضمون وعلى اليوم وهو يكتشف تقنيات أخرى جديدة وانت تلتقط الصورة، هل تفكر ذكاء اصطناعي؟ هل تفكر ذكاء اصطناعي؟ هل تفكر بإمكانية مصير هذه الصورة لاحقا؟ هل مثلا إذا اطراء لك عند الالتقاط أنه ممكن مش يكون عندنا مشكلة متاع إضاءة هنا تعمل تقول أيها بعدين تنصلحها
1: بالذكاء الاصطناعي
3: يعني دخلت في العادات الممارسة متاعك يعني استبطنتها يعني من المسألة متاع الذكاء الاصطناعي أو التقنيات هذه الحديثة.
2: صحيح والحق وليت مطمئن أكثر لأنه ساعة كنصور لأنه تقول في ظرف معين إذا كان مش ناقصة جودة ولا ثم حاجة موجودة في التصوير مزمهش تظهر ساعة تصور حدث في حاجة بشتوى بتاع ببليسيتي ولا مش عارف ولا صورة أخرى معناها أصبح تنحيتها سهل بدون أن يضر من مضمون الصورة. لكن في المقابل أستاذ ثم حاجز من نقراه لحسابها كونه مهما كانت الصورة نتاعك جميلة وما تدخلش حتى فبركة راهو الخوارزميات ذاك الاصطناعي اللي قاعد يتعلم من ما ننشره على كل الوسائل الاجتماعية ولا في كل المواقع راهو مهما كانت صورتك أعرف راهي باش يتسرب لها الذكاء الاصطناعي وراهو باش يتعلم منها وباش يدخلها في الخوارزميات نتاعك. معناها انا غدوة كي صورت صورة وعطيتها عنوان الصورة ذيك والإطار المكاني نتاعها وين تصورت وشنو فانا إطار دخلت مباشرة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي قاعد هو بدو يتعلم المحتوى المنشور على الانترنت على الشبكات العنكبوتية سواء في المواقع وإلا في السوشيال ميديا. راهو كي نقول هنا هب التصويرة نقول التصويرة ذي راهي في ملعب راتس، نقول التصويرة هذي راهي في الكيف، نقول التصويرة ذي راهي في القيروان في أي بلاسة. وقت الذكاء الاصطناعي مش داخلها في خوارزمياته غدوة اللي باش يكتب برومبت يقول له انجز لي صورة واقعية في مدينة القيروان تظهر كذا كذا كذا في التقطت الصورة في سنة 2026 وحافظ على كذا كذا. وين مش يمشي الذكاء الاصطناعي؟ مش يمشي لك المصور ذاك اللي حتى العنوان وعطاه تفاصيل للصورة وياخذك المشهد ذاك ومن بعد يحط فيه الشخص هذاك ولا يستعمله هو الذكاء الاصطناعي في حاجة تشبه لها مش في بدل برش على كل حال. لهنا
3: شاشيت هذا على رأسي
2: شاشيت هذا على رأس هذا وممكن ياسر ثم راهو فيش مش خايبة الحكاية كانوا ثم عبيد ما أتيحتش لها الفرصة أن تتصور في بلاسة معينة ولا مع شخصية معينة ولا في تاريخ معين ولا في لبسة معينة أصبح بالإمكان. والفضل اللي هنا يرجع للمصورين الذكاء الاصطناعي راه متعلمش وحده ما يعطيكش شكل جمالي نتاع الصوره راه الذكاء الاصطناعي كي مش يحط لك استوديو اضاءه ويحط لك البلاصه المزيانه مهما كانت ولا بيئه معينه راهو هذاك الكل اعتمادا على ابداعات المصورين بنك المعلومات وابداعات المصورين على مر العصور والمنشوره كلها على السوشيال ميديا وعلى الانترنت وفي كل الشبكه العنكبوتيه دخلت في خوارزميات الذكاء الاصطناعي بفضل المصورين هذو نجوم تحيه لملتقطي الصوره قم للمصور أو فيه التبجيلة لولا المصور لما رأيت جميلة.
1: جميل يمكن في النقطة هذه ما بقناش برشا وقت الحقيقة يمكن مثل برشا نقاط نجم نطرحوهم في علاقة بالموضوع وانت تحكي كمختص كصحفي مختص في هذا المجال يمكن اليوم زاد الاستسهال بك حكاية سي عمار انه حتى يعني بالهواتف اليوم اي واحد ينجم يكون مصور ونجم يلتقط اي صورة ونجم يتعامل معها بالذكاء الاصطناعي ويخلق هو بيدو يكون عالم آخر موازي لعالم المصور الصحفي المختص اللي عنده الكثير من المصداقية زادة في العمل بتاعه.
2: صحيح. لهنا تصور بالتليفون راهو تندونس باهية لأنه خاصة في صحافة المواطنة وفي صحافة القرب والعبيد المهم مش مختصين. ثم لحظات مش بالضرورة مش يكون صحفي موجود على عين المكان، ثم صحافة المواطنة ولا القرب ولا المواطن المدونين كما نقولوا احنا يصوروا بتليفوناتهم، وهذاك عليه زاد كيف من الحاجات اللي قلت لك يلزم الصحفي يكون متمكن منها اللي هي التصوير بالتليفون. راهو كيما باش تصور بالمصور صحيح مصور بروفيسيونيل لازمك لوبجيكتيف وتفهم في في في باش تخدمها على المانيوال كيفاش تخدم ليزو كيفاش تخدم الدياف وكل شيء فوكس، لكن زاد التليفون راهو زاد عنده ابجديته عنده ضوابط بالضبط الضوابط نجم تصور تصويره باهيه، لكن فما حاجات دخلت في نفسية المستعملين تاع السوشيال ميديا أكثر حاجة أكثر حاجة، والنسب اللي الموجودة في الخبراء والتقارير أكثر حاجة يستعملوها التدخلات الموجودة على الصورة الأصلية هي الفلتر. الفلتر أصبح الليزانترنوت ولا الواد أصبحوا في ساعة يخجلوا ولا من مش من وجوههم الحقيقية. إذا كان أكثر التدخلات الموجودة توا على الصورة في العالم هي ليه مش فابركة في تغيير حقيقة الصورة ولا في مضمونة ولا في الفابركة في التجميل والفابركة في التدخلات على التزيين والتزويق أكثر منها في التزييف، وهذا الحق من بين حالة التدخلات ما هيش خائبة برشا، لكن عندها زادة كثير خلفية تخرية موضوع آخر.
3: هذا وهذاك بشي وصلنا للسؤال اللي انطلقنا منه، هل معناها الصورة تقول الحقيقة ولا تقول الحقيقة؟ اليوم هوك الأجوبة تقريبا خلوا السادة المستمعين يعملوا هم اللي استنتاجاتهم تعم. اليوم أنا كي سألت بكري وكنت قاصد أنا نسأل باش نشوف هل أنت تفكر يعني في المستقبل، لأنه يعني الإنسان وقت اللي هو يصور في لحظة ما في ظروف مرات يبدأ يجري ويصور إلى آخره يقول لك بعدين ثم إمكانية أن نغض طرف على حاجة خلينا خرجت لي حاجة عندي. طلعت لي في البلوم تاعي تو بعد النحاس
1: الحل موجود.
3: دونك الصورة تقول حقيقة
1: مش الحقيقة
3: مش الحقيقة
2: حقيقة.
1: وهذه النقطة نسبية. اللي بدينا بها أنه الصورة وإحنا على أساس باش نحكيه على موضوع أنه الصورة الفوتوغرافية هي دليل على الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي، ولكن بدينا مع سي عمار في أنه الصورة هي تمثل حقيقة وليس
3: وجهة نظر
2: وجهة نظر حتى على فكرة حتى الصورة
1: أقل من
2: دقيقة أقل 30 ثانية حتى الصورة الحقيقية راهو يجب أن تتثبت فيما بعدها، لأن تنجم تكون عندها مآرب سياسية أو نفس صورة صحيحة والتقطها صحفي وصورة معناها فيها كل مواصفات الصورة الحقيقية
1: لغاية
2: بسرعة أعطيك اكزامبل بسيط. تنجم تكون تصويرة موجودة دارت برشا وبأكيد برشا يعرفوها صورة لكلب يعض نعجة على ذفاف بحيرة كلب وأخذ دورة الذئب والكلب هذاك مش يأكلها. ما بعد الصورة الثانية المشهد الثاني الكلب هذاك كلب راعي ينقذ هاك الناجة ذيك من الغرق. حتى الصورة في حد ذاتها مهما كانت حقيقية تستوجب أن نثبتوا فيها وما أربها ووقتش نشرت ولماذا نشرت بأي طريقة.
3: هو صورة في الإعلام وجوبا يزمعها ليجاند يزمعها
2: صحيح
3: باش تنجم أنت تحدد القراءة متاع الصورة.
1: وصلنا لختام اللقاء للأسف على موجة إذاعة ثقافية، ما زلنا من نجم نحكيه أكثر في هذا الموضوع. نشكركم برشا على حضوركم معنا اليوم في لقائنا الصحفي أحمد حمدي عضو الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي. شكرا لك أحمد يعطيك الصحة على حضوركم معنا. سي عمار زيا أستاذ التصوير الفوتوغرافي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار شكرا لك سي عمار يعطيك الصحة على حضوركم معنا. وصلنا لختام اللقاء، أجمل تحيات الفريق اللي أمن لكم هذا الموعد المباشر، مريم مناع، منصف المرايحي، هدى طرابلسي ونادية حمراني. شيء طيبة إلى اللقاء.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
6: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية، إذاعة تونس الثقافية. مسرح
7: فرقة الإذاعة التونسية
8: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون،
7: تأليف ومنحة
6: سينما.
9: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
6: موسيقى وحوارات.
10: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
6: علوم وآداب.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية
4: والتعليم.
5: المشكات.
6: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
5: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
7: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات، مباشرة من استوديو إذاعة السيدة أفام ومقر المعهد العربي لحقوق الإنسان، والبث المشترك بين إذاعة تونس الثقافية وإذاعة السيدة أفام في هذا اللقاء اللي يبدأ معكم الآن ويتواصل إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر. بداية أسبوع موافقة للجميع، بالتوفيق لكل من يستعد للامتحانات، وكذلك تحية للإطار التربوي والجامعي وكل الطلبة موفقين إن شاء الله في الامتحانات متاعهم، فترة المراجعة كذلك بالنسبة لهم. وبطبيعة الحال نحن في برنامج المشكات كالعادة في مواكبة لأبرز المواضيع المختارة، واللي نحاولوا من خلالها أنه نجددوا في كل أسبوع زوايا الطرح، خاصة في مواضيع تتعلق بالحياة المدرسية وكذلك الجامعية ومستقبل التربية والتعليم في تونس. نعطيكم فكرة على أبرز محاور لقائنا اليوم، باش نحكيه بداية على المرافقة والتدخل في الوسط المدرسي الموجود والمنشود، وضيفتنا تكون السيدة إيمان الورتاني المستشارة العامة في الإعلام والتوجيه. نحكي على موضوع كذلك يثير الاهتمام والانتباه خاصة في السنوات الأخيرة، ومسألة التقاعد المبكر في قطاع التعليم، هروب من المهنة أم بحث عن النجاة، وموضوع يحتاج نقاش وتبادل الآراء فيه مع ضيوفنا بعد شوية، سيدة سامية العموري الأستاذة التعليم فوق الرتبة، وسيدة حسنات السهيلي المعلمة اللي نشرفه إن شاء الله تكون حاضرة معنا اليوم في برنامج المشكات للحديث في هذا الموضوع. كذلك اليوم باش نقدموا تجربة كاتبة شابة تونسية تصدر روايتها الأولى، نجم نقوله بعنوان 38 باء باللهجة العامية، الكاتبة فرح الجلاسي. سنتحدث عن الإصدار هذايا وعلاش اختارت الحديث أو السرد باللغة العامية وعديد المواضيع باش نطرحوها مع ضيفتنا الكاتبة فرح الجلاسي، بالإضافة إلى فقرة أطفال طيف التوحد مع النصائح الأسبوعية مع المختصة التربوية مريم التونسي. واليوم فقرة صدى الجامعات تحتجب، وإن شاء الله ترجع الأسبوع القادم لأنه فراس هو طالب وكذلك يحضر في الامتحانات متاعه ويعدي الامتحانات، إن شاء الله بالتوفيق ليه ولكل الطلبة. هذه مواضيعنا اليوم، تحية للفريق الكامل، أسامة المسعودي في الإخراج التقني، نجوى الهمامي في عدد الحصة، محمد البلطي. أتمنى لكم أوقات طيبة على موجاتنا من هنا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.
5: المشكات.
6: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
5: المشكات.
6: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
5: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات إلى حدود الساعة الثانية. موضوعنا الأول باش نحكيه فيه اليوم هو المرافقة والتدخل في الوسط المدرسي الموجود والمنشود بين الضغوط النفسية، العنف وصعوبات التعلم. لم تعد المدرسة مجرد فضاء للدراسة فقط، بل أصبحت تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مرافقة حقيقية للتلميذ. كيفاش نجموا نشوفوا الواقع هذا، واقع تدخل والإحاطة داخل مؤسساتنا التربوية، وما الذي نطمح إليه لبناء مدرسة آمنة وداعمة؟ الحديث والإجابة على الأسئلة هذه معنا ضيفتنا السيدة إيمان الورتاني، المستشارة العامة في الإعلام والتوجيه. مدام إيمان، مرحبا بك وشكرا على الحضور معنا.
3: مرحبا بك وشكرا، ومرحبا بي للمستمعين.
2: جيد، إذا نبدأ بالسؤال الأول في علاقة بما معنى المرافقة والتدخل في الوسط المدرسي.
3: المرافقة اللي نقصدوها في الوقت اللي نحكيه على المرافقة والتدخل في الوسط المدرسي هي عملية، لا مش فقط متابعة إدارية، هي ما هيش فقط متابعة للتعلمات، هي نوع من الإحاطة بالتلميذ، ومش التلميذ فقط، تنجم تكون الإحاطة بمختلف الفاعلين التربويين في الوسط المدرسي، واللي هي ضرورية. علاش؟ لأنه التلميذ في المدرسة ما هوش معني بالتعلمات فقط، التلميذ في المدرسة يلزمه تنشئة اجتماعية، هو قاعد يحضر في مستقبله، تنشئة على الاختيار، على التطوير مساره المدرسي والمهني نهار آخر. ودورنا هو عبر المرافقة ومختلف آلياتها كالإصغاء والوساطة المدرسية، هي أنه التلميذ مش فقط يكون موجود في المدرسة يترسم ويدخل المدرسة، التلميذ من حقه أن نساعدوه على أنه يستمر داخل المدرسة إلى أن يتخرج منها، وهو يحمل مسار يمكنه من تطوير ذاته، من الاندماج في المجتمع.
2: لو تحاول تقرب شوية الميكرو جيد باش يكون الصوت أوضح، ولكن وضح المفهوم. شكون يقوم بالدور هذا داخل الفضاء المدرسي؟

0: هو المفروض أنها المرافقة هي مرافقة تتطلب اختصاصات متعددة، وهذا موجود في النصوص، لكن حس واللي هي الحاجة الباهية إنها النصوص موجودة، لكن أحيانا تتداخل النصوص هذه به. شكون يقوم بها؟ هي باش نحكيو شكون يقوم بها، يلزمنا أولا نفصل بين الأنواع المختلفة من المرافقة والإحاطة. عندنا المرافقة التربوية هي اللي قاعدين نحكيو عليها احنا توا، المرافقة التربوية اللي لا يمكن أن نعوضوها بأجزاء منها، مثلا نقول انها نوفر مرافقه احاطه نفسيه او صحيه بشكل عام واجتماعيه وبيداغوجيه، هذه الاجزاء لا تعوض المرافقه التربويه الشامله. علاش؟ لانها المرافقه هذه اللي يقوم يشرف عليها المستشارين حسب نصوص قديمه، واللي قاعدين يقوموا بدورهم، حتى كان احيانا تكون الاجراءات مش واضحه واحيانا الشروط تنحكيوا فيها من بعد مش متوفره، هي مرافقه تحمي من الانقطاع المدرسي، تعمل على التوقي من العنف في علاقه بانه التلميذ يبني علاقه بالمعرفه، علاقه بالمدرسه، يلقى شكون يصغي ويلقى شكون عنده القدرة على التدخل، ولو أنه القدرة على التدخل حتى المستشارين يفقدوها في كثير من الأحيان في النص المنظم، مما يعيق العمل. يعني العمل لا يعيقه فقط ضعف العددي في الموارد البشرية وضعف الموارد المادية، يضعف أيضا النصوص اللي هي ما تمكنش من التدخل بشكل وقائي، وتزيد تضخم أكثر الصعوبات المتمثلة في إعاقة العمل هذية وتحويله من مرافقة مستمرة تهدف للوقاية وللإدماج في المدرسة والمساعدة على التكيف إلى تدخلات مستعجلة ظرفية وكأنها إدارة أزمات ومتابعة ظرفية لا تمكن من تجويد المناخ المدرسي.
1: جيد. حال الواقع الآن، باش نقربوا شوية من واقع الفضاء المدرسي متاعنا، مدى توفر يعني الفضاء والإجراءات هذه في الفضاء المدرسي في تونس؟ يعني بمعنى أنه هل أنه التلميذ اليوم سواء يقرأ في المدرسة في الابتدائي أو في الثانوي عنده مجال أنه يتوجه إلى المرافق أو المختص في الاتجاه هذايا، باش ربما عنده مشكلة في مجال داخل الفضاء المدرسي أو حتى خارج الفضاء المدرسي باش يحكيها ويحاول ربما يجد حل لها؟ هل هذا متوفر وألا لا؟ وانطلاقا من النصوص وكذلك من واقع الحال في المؤسسه نتاعنا.
0: بالنسبه للنصوص، كان ناخذوا كمثال منشور 99 اللي هو حدد شروط الاصغاء اللي هي اليه من اليات المرافقه التربويه، وحدد حتى شروط الفضاء اللي يصير فيه المرافقه بمختلف الياتها، واللي هي معناتها شروط مبنية على جانب علمي. اللي مثلا ينص منشور 99 على أنه مكتب المرافقة ما ينجم يكون كان بعيد على الإدارة، إدارة المؤسسة التربوية، وبعيد كذلك عن الأقسام. ونص زاد النص المنشور هذايا على أنه التلميذ يجي للمكتب بشكل تلقائي، يعني هو يطلب المساعدة بشكل تلقائي. شنو هو المصدر متاع الشروط هذايا؟ المصدر هو علمي، مصدر علمي متعلق بالمقاربة الإنسانية، اللي معناتها عادة نحن المستشارين من أهم المقاربات اللي نعتمدوها هي مقاربة كارل روجرز، اللي هي تعتبر الإنسان يعني هو المحور فك المرافقة هذيك وعملية الإصغاء، والمفروض أنه هو يكون طلب المساعدة، واللي المرافقة لا تهدف أن نعطيه حلول وإنما نساعدوه باش هو يتعلم أنه يتكيف ويبني الحلول. لكن بطبيعة هذا غير كافي، على خاطر أحيانا ومش أحيانا، هو في غالب الأحيان هو الفعل اللي نتعاملوا معاه سواء كان التلميذ أو فاعل تربوي آخر، خاطر ينجم يكون الطرف الآخر اليومي، ينجم يكون فاعل تربوي مغاير كالأستاذ، كطرف في الإدارة قيم. المفروض أنه معناتها ما نقدموش حلول، وإنما نساعدوا الفاعلين على إيجاد الحلول، وفي نفس الوقت يصير التمكين. ما معنى التمكين؟ أني تكون عندي الإجراءات اللي تمكني من التدخل. هذه غائبة في مختلف النصوص الحقيقة، معناتها وكأنه الإصغاء أو المرافقة بمختلف آلياتها تنتهي بالإصغاء، معناتها لا تنتهي في أحيان كثيرة إلى معناتها إجراءات عملية، إجراءات عملية تمكن من تجاوز
1: المشكلة. هل هذا راجع في الحالة هذه، هل هذا راجع لضعف التكوين متى المختصين، ولا وأنه مش موجودين، مش متوفرين مثلا مستشارين؟
0: بالنسبة للمستشارين، الضعف الأساسي هما ثم زوز مشاكل. بالنسبة لنا احنا كمستشارين عنا المشكلة متاع العدد متاعنا، الموارد البشرية من ناحية العدد. يعني احنا وصلنا اليوم ناقصين على، لو كان ناخذ مثال 2018 وقت اللي المهام كانت أقل ومش متطورة بالشكل هذا، وكانت عدد المستشارين يفوق أكثر من 40 مستشار. يعني عددنا توا، في حين أن احنا توا عنا أكثر مهام، ليزيتابليسمون أكثر، مؤسسات أكثر، عدد التلامذة أكبر والمشاكل أكبر. يعني التلميذ تغير، ملمح التلميذ تغير، ملمح المدرسة تغير، البيئة بشكل عام معناتها المظاهر العنف ومشاكل الانقطاع ولات أكثر، في حين احنا أقل. يعني لو كان ما ناخذوش الإعداديات بعين الاعتبار، لو كان ناخذوا المعاهد فقط، مش نلقاو كل مستشار المعدل ينجم يكون عنده 7 أو 6
1: مؤسسات. بمعنى أنه ما ثماش في كل مؤسسة تربوية ما ثماش يعني مكاتب الإصغاء هذه.
0: المكاتب في حد ذاته
1: هو مفروض يكون في كل مدرسة، في كل مؤسسة
0: لكن هذا علاش مش ممكن؟ هو مش بالضرورة باش يكون المستشار متواجد كل يوم، هو يشرف على أساتذة مكلفين بالتوجيه ويقوم بتكوين المديرين والقائمين العامين والنظار والقائمين، لكن في المقابل المكاتب حتى في شكلها المادي غائبة. وقت اللي تتوجد قليل، وين تتجد بالشروط المطلوب، يعني كما حكينا بكري الشروط العلمية اللي هي نص عليها منشور 99، اللي هي معناتها انه يكون بعيد عن الإدارة.
1: وفي حتى في تكوين مثلا نجم تكون المدير ولا تكون القيم، هو اصلا علاقة التلميذ بالإدارة او صعب جدا انه ينجم يكون ثم تواصل. في حالات نجم تكون موجوده وربما العلاقه تكون طيبه، ولكن التلميذ ربما ينجم يلقى نفسه اكثر مع طرف ينجم يكون محايد من المجال هذا.
0: توتفي لانه المستشارين مثلا في التكوين الاساسي نتاعهم كمستشارين، لانهم هما بعد ما يتم انتدابهم الداخلي يقوموا بتكوينهم مده عامين ماجستير في التوجيه والارشاد. والارشاد نقصد به المرافقه انه بالمعنى اللي نوجدوه في نصوص كارل روجر، وحتى في نصوص زملائنا المستشارين الخبراء في الحياة المدرسية اللي هما باحثين، كما في أنسنة المدرسة لمحرز دريسي، وإلا لو كان نقراو القضايا التربوية اللي فيها مقالات مختلفة المستشفى الشيخ الزوالي أو سامي الحبيب حول دور هل التنشئة هذه في العلاقة بالمدرسة، في علاقة بالمعرفة، بالتجربة المدرسية. معناتها هذه المستشارين متكونين فيه، لكن باش ينجموا يقوموا بالمهام نتاعهم كمتدخل، هما صحيح متدخل تربوي في المندوبية، لكن في علاقة بالمؤسسة هو يعتبر نوع من المتدخل الخارجي. بأي معنى؟ انه هو مش فقط متكون في النوتراليتي بيانفيونت، هو اصلا علاقته بالمؤسسة تسمح بهذه الموضوعية. يعني ما هوش باش يكون إلى جانب الأستاذ، ومش باش يكون زادة تماما إلى جانب التلميذ. معناتها احنا نقوموا حتى بالوساطة في مشاكل تتعلق بالإحالة على مجلس التربية والتأديب، في علاقة بالصراعات اللي تصير في المؤسسة. وقت اللي نحكيه على تكوين فاعلين أخرين، راهو تكوينهم في الرصد. مش بالضروره هما اللي باش يتعهدوا بالمشكله، لانه احنا اعدادنا ما يسمحش بان احنا نرصدوا، وزيد احنا مانيش موجودين يوميا في المؤسسه، احنا نشرفوا عدد على عدد من المؤسسات، نجموا نكونوا الفاعلين اللي معانا في الرصد ونتعاونوا معاهم كل واحد حسب اختصاصه. لكن
1: اللي فهمته من كلامك مدام ايمان انه النصوص موجوده مختلفه وربما متعدده وربما كذلك متضاربه، وواقع الحال انه المكاتب هذه غير متوفره بالشكل اللازم، يعني بالتنظيم وبالشكل اللازم، رغم على اهميتها مفروض انه في كل مؤسسه تعليميه ثم هناك فضاء مختص في الاتجاه هذا، ويكون ربما فيه شخص يقوم بهذا الدور يوميا، يعني يكون متواجد على مدى التوقيت اللي يقرأوا فيه التلامذة باش ينجم يواكب الملف، وخاصة أنه نوعية المشاكل كما ذكرت منذ قليل تعدت وتطورت، ويعني نوعية التلميذ اختلفت كذلك، حتى وضعية الأستاذ اختلفت، حتى الإداري هو بيدو ربما ينجم يكون عنده كذلك إشكاليات وغيره، بمعنى أنه على أهمية الدورة متاع هذه المرافق وغيره وقع الأمر يختلف كثيرا.
0: أي يختلف رغم زد ما نكونش جاحدة تجاه وزارة التربية، رغم معناتها سعي الوزارة، خاطر إنها
1: ثم بمعنى أنه أي ثم معطى أهم هام جدا، نحن في كل حالات
0: نثم نوي وجود النصوص هو دليل على أنه ثم رغم
1: أنا الحقيقة من ثم نحل شيء، أما نقول أن كل واحد يقوم بالدورة متاعه، ولكن لكن ثم نقطة أساسية، هل أنه الدور هذا مهم جدا وألا لا؟ كما هو دور الأستاذ، كما دور القيم، كما دور التلميذ، السيد أو السيدة اللي باش تقوم بالدور هذا دورها مهم وأساسي في المدرسة وألا لا؟ في 2026
0: باش نشوفوا علاش مهم.
1: إذا كان مهم فإنه يلزم يتوفر في كل مدرسة، إذا كان ما توفرش في كل مدرسة بالتالي ثم إخلال بالعمل اللي تقوم به وزارة التربية.
0: خلينا نجيب هو علاش أنا قلت نثمن، شنو اللي نثمن الآن؟ راهو السعي من خلال إيجاد النصوص، وحتى في بعض البرامج كما ام كدي فما سعي لتركيز مكاتب وتجهيزها، هذا يتثمن الحقيقة، يعني ثم وعي اللي احنا في حاجه الى وجود اليات مرافقه وفضاء يحترم الشروط القانونيه. تبقينا هل موجود هذايا فيه نقائص، ما هوش كما احنا نحبه، يعني الموجود هذا فيه نقائص. نقائص من اي ناحيه؟ من ناحيه انها اولا المكاتب ماهيش معمه لا ماديا ولا من ناحيه الموارد البشريه ولا من ناحيه معناتها امكانيه. مثلا نعطي مثال انه دور استاذ القسم ما هوش مفعل. احنا اليوم لو كان يتفاعل دور استاذ القسم ينجم يتعاون مع مكتب المرافقه، واكثر من هكا احنا كسلك مثلا اقترحنا عندنا مده كل عام نقترحوا فيه معناتها نص منظم باجراءات دقيقه حول المرافقه والتدخل في الوسط المدرسي وشنو دور كل فاعل وكيفاش ننجموا نخدموا. راهو احيانا ما تتطلبش برشا ماديات الحكايه، هي تتطلب
1: لك انتدابات وغيره.
0: مش كان الانتدابات، هي فما الجانب نتاع الانتدابات اللي هو مهم جدا، خاطر ما تنجمش تطلب مني اني جو جير معناتها 20 ايتابليسمون، معناتها نشرف على 20 مؤسسه تربويه بشكل جيد ولا 15 بشكل جيد. معناتها الانتداب سواء في سلك المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي او اسلاك اخرى مختصه، وتو نجيو كيفاش هما ما هماش هيكل واحد، ما فماش كان المرافقه، تنرجعوا حتى للنص نتاع 99 اللي هو النص هذاك نظم العلاقه بين مختلف الهياكل اللي تخدم على الاحاطه بالتلميذ. دونك ثم النقص هذا في الانتداب، لكن زيادة في المقابل راهو ما هوش صعيب نركزوا مكاتب مرافقة وتدخل في الوسط المدرسي، ما هوش صعيب. معناتها أنت كيما توفر مكتبة حاجة ضرورية، كيما توفر قاعة التمريض حاجة ضرورية، راهو اليوم مع هالعنف المتفاقم والانقطاع المدرسي المتفاقم وتدهور علاقة التلميذ بالمعرفة وبالمدرسة،
1: خاطر أنا سامحني في اللقطة هذه نزيد نأكد على الدور المرافق في الاتجاه هذي، على أهمية أن يكون موجود في كل مؤسسة تربوية، وإذا كان يعني مش عنصر، إذا كان عندهم إمكانيات يزيدوا حتى عنصر آخر، ويكون الناس متكونة في جوانب مختلفة، سوسيولوجي
0: ومثلا هو مش مطلوب منه هذا يعني الكل.
1: أي لكن مش أقول لك حاجة، الحاجة المهمة في الاتجاه هذا أنه كذلك الدورة متى الشخص هذا نجم يكون هو كذلك رصد لتحولات اللي تصير في المؤسسة التربوية، بمعنى أنه هو ملاحظ لحالات العنف اللي تنجم تكون في بداياتها، مازالت قادر انك تعالجها في اقرب وقت، اذا كانت تخليها ربما تتطور بعد ذلك الى حالات ما اعمق، ويصير ربما الصدام سواء ما بين التلميذ والا المربي، ولا التلميذ مع تلميذ اخر، ولا واللي صاير هذا. يعني الدور مش دور فقط انه ربما
0: يلزموش يكون إدارة أزمات، يلزم يكون وقائي. أي هذيك المرافقة هي المرافقة، هي المرافقة إني أنه تتوفر له المساعدة اللازمة لتطوير إمكانياته، يعني فيها جانب تمكيني وفيها زيادة جانب التنشئة بشكل عام وجانب التوقي.
1: يعني نشوف فيه ربما أكثر طرف هو عنده أهمية في المؤسسة التربوية، بما أنه إذا كان وصل يعني يربط ثقة مع التلميذ ومع المحيط متاع داخل الفضاء المدرسي، فيكون هو أهم شخص في المؤسسة التربوية.
0: هو اللي مطلوب من الشخص اللي موجود داخل المؤسسة. احنا اقترحنا نص وحكينا فيه حتى على التكوين في الرصد وكيفاش ينجم المختلف الفاعلين الموجودين، معناتها انت كيف يتكون قيم ولا عندك استاذ القصد، كيما نعملوا على السادة المكلفين بالتوجيه. توا احنا كيف نخدموا في التوجيه للسادة المكلفين بالتوجيه في تنظيم المقابلات مع التلامذة، يتعاونوا معنا واحنا نكونوهم، هما في الاصل اساتذة في موادهم، لكن التكوين اللي نقوموا به معاهم يسمح لهم انهم يقوموا بعملية الاعلام الى حد ما، خاطر ديما فما جوانب اللي هي يلزم المختص هو اللي يتدخل، وهذاك علاش نعاود نشير للنقص العددي نتاعنا اللي ما يمكن ليش ان نقوموا بالعمليه هذه بالشكل اللي احنا نطمحوا له، على خاطر اداره الازمات ما هيش هي المنشود نتاعنا. المنشود هو التوقي، وبكري انا قلت المساعده على التكيف. شنو نقصدوا بها التكيف؟ التكيف ما هوش التاقلم، التكيف هو القدره نتاع التلميذ انه كيف يتعرض الازمه، والا انه كيف يدخل المدرسه ما تكونش عنده استراتيجيات نتاع عدم تكيف كيما العنف. العنف يعتبر معناتها طريقة تكيف معناتها سلبية، معناتها في العكس. دونك هالمرافقة هذه تهدف للتوقي من العنف، المساعدة على التكيف في الوسط المدرسي، كذلك زيادة تعاون على بناء الثقة بين الأستاذ والتلميذ. هذا الكل مفقود اليوم. علاش مفقود؟ مفقود مش فقط لأنه النص رغم اللي فما مقترحات النص لم يصدر، والنصوص الموجودة مش مفعلة بشكل جيد، وأحيانا فيها بعض الثغرات، لأني ما نجمش أنا نوكل مهمة المرافقة والتدخل أو الوساطة لطرف هو كما في التأديب والتربية، طرف هو بدو نجم يكون خصم، وهذا يعمل مشكلة.
1: في مجالات أخرى نقولوا تضرب مصالح هذه بمعنى هو داخل في
0: ومع العلم انه معناتها كيف نحكي وهكا، مش معناتها احنا نحملوا في الاطراف الاخرى المسؤوليه، بالعكس هما زاده من حقهم انها تتوفر مرافقه للمؤسسه، وهذا اللي نقوموا به في التكوين، لكن وزاده يقعد ناقص احنا كيف نكونوهم في المناخ المدرسي والا في المشروع، سواء ان المديرين الساده المديرين ولا القائمين العامين ولا النظاره، وهو الهدف ان نجموا نستمروا معاهم من بعد في انه يكون فما مشروع نتاع تدخل في المؤسسة التربوية لتجويد المناخ، لكن هذا ديما يقعد معناتها نعمله في المينيمام، مش خاطرنا احنا نحب نقوموا بالاقل، ما لا عددنا يسمح ولا النصوص اعطتنا الاليات اللي حتى احنا زاد باش يكون عندنا امباور.
1: هالشيء الضئيل اللي تقوموا به على اهميته بالمقارنه من بحجم المشاكل اللي موجوده في الفضاء المدرسي، حابين قبل ما نختموا في علاقة بنوعية المشاكل اليوم مطروح في الفضاء المدرسي، واللي يعني التلميذ وإلا كل عنصر في الفضاء المدرسي يعاني منها، ويحتاج فعليا أنه يكون هناك مرافق سواء للأنصات أو للتوجيه في في في في اتجاه معين. مثلا مسألة العنف يعني هذا الظاهر على الأقل. لكن ثم أكيد مشاكل أخرى، نوعية
0: هي
1: مشاكل أخرى.
0: هي فما عدة مشاكل، لكن فما رابط بيناتهم. وإن علاش من بكري نحكي على المرافقة التربوية الشاملة، لأن وقت اللي نحكيه على مرافقة تربوية شاملة راهي المساعدة هذيك اللي تتقدم في الإطار هذا، والآليات نتاعها سواء الإصغاء أو معناتها الملاحظة أو الوساطة، وإحنا نستعملوا حتى البحث الميداني باش نجموا نرصدوا، معناتها فما جزء نتاع رصد يقوم به المستشارين عبر البحث الميداني زادة، هذاك زادة وقائي. الآليات هذه على اختلافها هي راهي نفس الآلية لا تعالج العنف فقط. وقت اللي ناخذوا المناخ المدرسي ككل ونقوموا بالمرافقة كمقاربة كاملة شاملة متصلة بعضها مش متجزئة، راك تتوقع من مختلف الأشكال التكيف السلبي. خاطر قلنا كيف نحكيه على التكيف، رانا نحكيه على أنه التلميذ يندمج في المدرسة أو وقت اللي يتعرض المشكلة أو ضغط نفسي ما يلجأش للحلول العنيفة أو حلول أخرى تمس من صحته الجسدية والذهنية والنفسية بشكل عام، وإنما يحلها عن طريق طلب المساعدة، عن طريق التعبير الفني، عن طريق التعبير اللغوي. هذيك هو شنو نقصدوا احنا بالتكيف، يعني كيف نخدموا على الاستراتيجي دو كوبينغ بشكل عام، معناتها نخدموا على انه التلميذ يكون محاط وعنده فضاء فيه الحق في الاصغاء والتدخل لصالحه من غير ما يتم التعامل معه وكأنه هو قاعد يتقاضى وإلا وكأنه هو قاعد يتحاكم. أي هذيك ما هيش الحقيقة، ما هيش
1: بغض النظر على مسألة ربما في الفضاء التربوي في المدارس الابتدائية مثلا، في المعاهد الثانوية التلميذ ربما يوصل إلى مرحلة من العمر إنه هو في حد ذاته قادر إنه يقوم بدور من الأدوار داخل الفضاء المدرسي. بمعنى هل أنه ثم إمكانية سواء من خلال النصوص أو من خلال ربما النظرة للمستقبل، هل أنه التلميذ قادر هو كذلك نجم يقوم بأدوار في الاتجاه هذا، بمعنى أنه يكون شريك في المسألة؟
0: بالضبط. التلميذ اليوم باش نجاوبك من قبل باش نقدم الإجابة،
1: ثم تلامذة ما يحكيوش ربما يتحرج أنه يمشي للمرافق، يحكي لصاحبه.
0: مش مرافق هو، فما المستشار،
1: المستشار
0: اللي يقوم بالرصد
1: يحكي لصاحبه.
0: ساعة خلينا نفرق بين مختلف الهيكل اللي موجودة واللي في النصوص القديمة هي ولات برشا وتلقى منشور فيه مكتب ومنشور فيه خلية، بينما معناتها كنا النجم النص القديم نطوروه بشكل جيد اللي هو في النص القديم بالكل معناتها في 99 ينظم العلاقة بين مكتب المرافقة وخلية الدفاع الاجتماعي، يعني النجم نستلهمه منها في علاقة بين مكتب المرافقة اللي يشرف عليه المستشار والخلية الإحاطة الصحية والاجتماعية مثلا. التلميذ في هذا الكل أي نجم يلعب دور، على خاطر في جانب الوساطة مثلا مش في جانب الإصغاء. الوساطة نجم تكون وساطة خارجية، يعني طرف فاعل تربوي خارجي في علاقة بالقسم كما المستشار. هو فاعل تربوي صحيح ينتمي لوزارة التربية لكنه هو فاعل خارجي في علاقة بالفضاء هذيك. ينجم التلميذ يلعب دور الوسيط الداخلي زيدا، فما الميدياسيون انتيرن وموجودة في عدة أنظمة وناجحة. علاش نجم تكون ناجحة؟ لأنك هذه تعاون على أنه يطور الشعور بالانتماء إلى المدرسة، وهذا مهم جدا، راهو من بين علميا وحتى في بحوثنا احنا الميدانية معناتها كمستشارين والمقالات العلمية اللي هي موجودة معناتها في عدة أنظمة، راهو من بين مشاكل اللي تفسر تفاقم العنف والانقطاع هو عدم الشعور بالانتماء الى المدرسه. وباش نجموا نطوروا الشعور بالانتماء الى المدرسه، من ضمن الاليات والاجراءات اللي نجموا ناخذوها هي هيك الوساطه اللي يقوم بها التلميذ، هي الانشطه اللي نجموا يقترحوها التلميذ،
1: انه التلميذ يكون عنده دور في المؤسسه نتاعو.
0: وهذا مش ممكن تحقيقه من غير ما نعالجوا الزمن المدرسي مثلا. يعني الزمن المدرسي عندك ساعه الحياه المدرسيه اللي هي تمكننا، لو كانت توجد من قبل العودة المدرسية تكون موجودة في توزيع معناتها في التوزيع متاع الأوقات والجداول، راهو ساعة الحياة المدرسية هي نفسها نجموا نخدموا فيها التوجيه، نجموا نخدموا فيها تطوير المسار، نجموا نخدموا فيها معناتها تكون فرصة للآلية من آليات المرافقة اللي هي الإصغاء أو الوساطة. يعني راهي ساعة الحياة المدرسية تحل برشا مشاكل، وباش نكون معناتها ونعاود نقول راهو باش نكون واعيين بأهمية هالمرافقة هذية يلزمنا ما ننساوش راهو التلميذ ما هوش موجود في المدرسة فقط للتعلم، وموجود للتنشئة، موجود أنه يطور آليات التكيف الاجتماعي والمدرسي. راهو هو الهدف متاعنا أنه مش يقرأ ويتم تقييمه وعنده عدد فقط، رانا راهو إنسان قاعد يبني في ذاته وقاعد يطور فيها وباش يكون فاعل في المجتمع.
1: أكثر من أكثر ساعات يوم يعديها في المدرسة وفي الفضاء هذاك، يعني بمعنى أنه يلزم يكون هو عنده دور يقوم،
0: وهي مؤسسة تربوية مش مؤسسة تعليمية فقط. يعني من نجموش
1: إذا كان ثم حاجة باش نضيفوها مدام إيمان.
0: نحب نعاود نأكد على حاجة قلتها بكري، راهو وقت اللي نحكي على الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص والحق في التعليم، راهو هذا يفترض وجوبا وجود المرافقة بشكل مقنن بمختلف آلياتها، بتوفير شروط معينة في المكاتب. هو صحيح فما جهد فما مجهود إنها موجودة بعض المكاتب، فما مجهود فردي، لكن راهو بدون انتداب مستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي، بدون انتداب أخصائيين أخرين يتعاونوا معهم كل واحد في الهيكل اللي يمارس فيه العمل متاعه، بدون تكوين القيمين والأساتذة، بدون تفعيل دور أستاذ القسم، رانا ما نجموش نقوموا بالمرافقة كما ينبغي، وبالتالي ما نجموش نحدوا من الانقطاع، وما نجموش نحدوا من العنف، وما نجموش نحدوا من استهلاك مواد تضر بصحة الطفل وتضر بمستقبله، ونقعدوا نوليو محكومين ديما رغما عنا ان نقوموا بإدارة أزمات، إدارة مشاكل ظرفية في معناتها بسرعة على خاطر صارت المشكلة وكملت، بينما كنا نجم لو كان هذا الكل يتوفر نكونوا أكثر في مقاربة وقائية
1: أكثر
0: إنسانية تعتبر الناس الكل فاعلين. ونختم بهذا، راهو التلميذ هو فاعل ومحور، والمعلم فاعل ومحور، ومختلف الفاعلين التربويين هما فاعل ومحور، وراهو صحتهم النفسية وإلى جانب ذلك إعطاء المعنى لدورهم التربوي وإعطاء معنى لوجود التلميذ في المؤسسة هو اللي يعاوننا الكل على أن النجم نصلحه مع توفر بالطبع شرط الموارد البشرية والمادية.
1: يعطيك الصحة مدام إيمان الورتاني المستشارة العامة في الإعلام والتوجيه، شكرا ليك، موضوع مهم جدا خذينا فيه وقت مناسب الحقيقة باش نحاول ونأتي على الجوانب المختلفة، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله دائما الإضافة يعني مضمونة معك مدام إيمان. شكرا
0: جزيلا، هذا من لطفك، وشكرا للمستمعين.
1: شكرا لك. مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في المشكات بعد قليل، نتحدث على موضوع آخر هام وهام جدا، التقاعد المبكر في قطاع التعليم، هروب من المهنة أم بحث عن النجاة، لكن بعد النغمة.
2: المشكات،
3: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
2: المشكات،
3: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
2: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات، موضوع آخر، موضوع هام كذلك في لقاءنا اليوم، نفتحه للنقاش. نتحدث على التقاعد المبكر في قطاع التعليم، هروب من المهنة أم بحث عن النجاة؟ كيف تحول التعليم من مهنة يقبل عليها المربي بشغف إلى قطاع يسعى فيه الكثيرون إلى المغادرة المبكرة؟ الحديث في الموضوع هذا معنا السيدة حسنة السهيلي، وهي معلمة لها تجربة نجم نقول كبيرة في المجال. مدام حسنات مرحبا.
3: عسامة مرحبا بك.
2: شكرا على الحضور. شكرا. معنا السيدة سامية العموري، أستاذة التعليم فوق الرتبة والمعلمة بالأساس. سيدة سامية مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بكل مستمعينا وزميلاتي وزملائي، خاطرنا اليوم مش نحكي على رواحنا
2: اليوم اليوم موضوع مهم جدا
4: إن شاء الله،
2: وخاصة في السنوات الأخيرة لاحظنا نوعية الإشكاليات هذه، ربما موجودة من قبل ولكن لا يتم الحديث فيها، لأنه ربما كان المجال أو الفضاء المدرسي كان فضاء نوعا ما مقبول، يعني من جميع الأطراف بما فيها المربي نجم ربما يبقى إلى فترة متقدمة حتى قبل التقاعد، ما يفكرش بالمنطقة هذه، بالعكس هو تلقاه ماذا به يزيد يكمل لأنه ثم علاقة وطيدة بالمجال هذا. في السنوات الأخيرة بدينا نحكيه على النقطة هذه، التقاعد المبكر، التحويل أو الاعتراف بمهنة المعلم كمهنة شاقة، وأنه المهنة هذه هي حقيقة مهنة شاقة وفيها الكثير من المجهود النفسي وكذلك الذهني، ولاحظنا هذايا الإقبال على أنه المدرس أو المعلم يحب يكمل على بكري يعني الكاريير متاعه. نحط الموضوع هذا في إطار وانطلاقا من تجربتك سيدة
4: طبعا سيدة. الحقيقة أنا اليوم باش نحكي في موضوعنا الأساتذة بصفة خاصة وأساتذة المرحلة الابتدائية، لأنه من ناحية تشريعية نحن كنا نتمتع بحق وسلب منا هذا الحق. كان المعلم في المرحلة الابتدائية يخرج للإحالة ليتقاعد على قاعدة 55-35 سنة. فمن هنا بدأت المشكلة، يعني نحن كي مدولنا في سن التقاعد تمدت به، قلنا مثالش خاطر نحن مصنفين ولينا كأساتذة ولا صفة أستاذ، وأنا ديما نحب نرجع لصفة معلمة. كي ولينا نشتركوا في صفة أستاذ من 2015 ولينا كيف ما الأساتذة المرحلة الإعدادية والثانوية، ولينا على قاعدة 57 سنة به. جاء الموضوع اللي هو التقاعد الاستثنائي، لأنه المشرع والمجتمع والمسؤولين ما يختلفوش اثنين في أن مهنة التعليم مهنة شاقة مصنفة، يعني علميا مصنفة في العالم اللي هي مهنة شاقة، ومن حق المعلم أنه يقدم بما يسمى في التقاعد الاستثنائي. التقاعد الاستثنائي هذية إن شاء الله يتواصل تنفيذه إلى 2028، لأنه تعرف الحكاية مربوطة بموازنات مالية وبموارد بشرية. أما المشرع يعرف اللي من حقنا نحن أنه اليوم نحب نحكي على التقاعد الاستثنائي اللي أنا وزملائي، وتو بعد ندخل في التفاصيل، وستي حسنات نحب نخرجوا في التقاعد، سموه كما تسموه، نحب نخرجوا للتقاعد الاستثنائي. أسمعونا بالله ستي حسنات.
2: يسمعوا مدام حسنات، انت مازلتي قدره على يعني على المواصله ان شاء الله، وحتى سيده حسنات لانها يعني كذلك المؤسسه او الفضاء المدرسي يحتاج نوعيه الخبرات اللي تنجم تعطي فكره وربما تزيد تقدم اكثر بالفضاء المدرسي. لكن خلينا نرجع للنقطه الاولانيه مدام حسنات، انت كي دخلت للتعليم كان عندك فكرة أنه توصل مرحلة معينة تقول لا يزي ما عاش كمل؟
3: شكرا على هذا السؤال. أنا كان نرجع باش نجاوبك عليه، الحقيقة عمري ما تمنيت نحكي التعليم. أنا كنت معناتها نقرأ في الفاك، قريت لغة عربية وتخرجت أستاذة معناتها وكله، لكن الظروف خلتني ندخل الابتدائي.
2: في كل حالة هو تعليم ابتدائي ولا ثانوي، لأنه هما نفس الوضعية كذلك.
3: ما كنتش الحقيقة معناتها أنا ريت بابا أصله كان مدير مدرسة من السبعينات وكل، هو كان مدير مدرسة وكان بابا متخرج من جامعة الزيتون وعنده تحصيل معلم هو، وبعد مدير مدرسة بامتياز يعني. مدرسته عبارة على جزرنا يعيطونها، يعيطونها الجزر اللي ريته قبل الحق لا علاقة بالتوقع.
4: عندك الحق تسميها ستي، عندك الحق
3: مدرسة
4: تسميها
3: فلسطين وهي من أشهر مدرسة موجودة في تالا معروفة.
2: أنا مانيش مع تسمية هذية لمحالة،
3: المهم
2: كل واحد
4: مدرسة عائلة.
2: لما سألت الانضباط ومسألت
4: أي
2: كل حاجة في بلاصتها، المدرسة مدرسة يعني والجزرنا جزر
3: مدرسة. المهم المدير كان معناتها ينجم يدير المدرسة هذية معناتها حسب طبيعة التلامذة الموجودين في الفترة هذيك وطبيعة المدرسة وطبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. يعني نحن نعرف كل شيء مربوط ببعضه. الحقيقة كان هدوء، كان معناتها كانت علاقات راقية ياسر بين التلميذ والولي والمعلم والمدرسة والمدير. يعني فريمون أنا وقت اللي ندخل المدرسة جنة على وجه الأرض، لا من ناحية الأرشيتكتور ولا من ناحية
2: النظافة وغيره،
3: الزينة والنظافة والمنظفين تاع المدرسة المعاونين هذوك ما شاء الله عليهم، مستحيل تلقى قسم ما بحداش وشجرة نوارة هذه حمراء وهذه بيضاء وهذه، معناتها حتى الإطار يشرهك باش تقري ولا باش تخدم ولا، والتلامذة انضباطين معلمين كل.
2: لكن أنت وقت التعليم كذلك نوعا ما الأمور مازالت موجودة
3: فعلا
2: يعني.
3: أنا عمت دخلت للتعليم كانت قريت في الأرياف، كانت علاقتي بالتلامذة جيدة بشكل غريب معناتها، وكانت علاقتي بهم طيبة للآخر، والتلامذة كانوا وكان من بلغش يقدسوا المعلم. ريت أنا كندخل القسم عبارة على ملكة، مانيش معلمة، صغيرات ما شاء الله، ونحن بالمقابل مع علاقة كانت ياسر طيبة، وكانت علاقة مع عمري ما تخيل روحي، أنا نهار تخيل روحي عام تدخلت عام 94 اللي نهار عيطت على تلميذ ولا ما نحكي لكش معناتها، ولا حتى الولي يجيك بحب كبير معناتها ويقول لك منك ليه ولدك هذاك، فهمت؟ حتى كان انت ساعات تقع استثناءات مع التلميذ انك مثلا باش تعاقبه ولا يعمل حاجة، كانتش عمل التلامذة قبل الحقيقة. أنا ما نتذكرش روحي نهار لقيت التلميذ خرج على الإطار المحدود ولا على الإطار المحدد ولا على نظام الانضباط، ما فماش. ولذلك حتى العلاقة كانت ياسر طيبة، أنا هذه تجربتي. لكن في العشر سنين الأخرانية بدل الوضع يعني.
2: مدام سامية، شنو يخلي المعلم الآن يفكر في أنه ماذا به يخرج من المدرسة أو يخرج على شرف المهنة، يحال على شرف المهنة في وقت مبكر؟ شنو اللي تغير في المؤسسة التربوية وشنو تغير في المهنة أصلا؟ هي بمعنى أنه ثم حاجات انضافت في دور المدرس ولت أكثر من طاقة متاعه، ثم محيط في المدرسة أصبح غير لائق، شنو اللي تغير؟
4: فما زوز عوامل ما يختلفوش فيهم اثنين، هو السياق العام. نحن تعرف اللي تونس دخلت في منعرج خطير، وانعدم منسوب العنف في تونس، ارتفع منسوب العنف. منسوب العنف مش كان في المؤسسات الدولة، في الشارع، في الأحياء، في المؤسسات العمومية، في وسائل النقل. ونحن المدرسة ليست بمعزولة عن هذا السياق، مدرستنا في هذا السياق. يعني نحن شكون هم المتسببين في العنف؟ هو راهو ذاك الطفل اللي يعيش في بيئة فيها عنف. شكون اللي صار يتقلق؟ معناتها المعلم شكون يتقلق؟ يتقلق من مؤثرات خارجية اجتماعية واقتصادية وسياسية أيضا في المحيط يرحل بها للمدرسة، لأنه التلميذ أو المدرس هو عايش في ماهوش عايش في بلاصة أخرى، معناتها في مكان آخر، نحن في المحيط باهي. واحد واثنين، ثم جانب تشريعي، اصدر قانون يدين الاعتداء بالعنف على الطفل، اللي هو مفروض مرفوض الاعتداء على الطفل، ونحن بالعكس المعلم والمؤسسة هي بالأساس تحمي الطفل. لكن أنه يولي عندك قانون، معناتها عندك قانون يستعمله التلميذ ويستعمله الولي، من عم مش راهو أنا، لكن هذه الحالات موجودة وبالأرقام عندنا حالات متاع شكاوي واعتداءات بالعنف. يعني أنا مجرد أني أنا معلمة توا، عادي المعلم أنا أم، عادي جدا أني نبخس بنتي في الدار، وعادي جدا أني نبخسها في القسم، وذوك الكل أولادي، ونعرف اللي زملائي تو كلمة أولادي ولد فيها احتراز، يقولك ما عادش تقول أولادي لأنه ذاك ولد الولي، لا راني أنا معلمة بقلبي النابض هذي بقلب الأم، نقول ذوك أولادي، عادي جدا أني نبخسه أنا الضرب مرفوض والعنف مرفوض، لكن عادي جدا أن ينكش. ولا استعمال القانون ذاك العنف ولا يجري مباشرة، ما يجريش المؤسستي ولا الوزارتي، ولا يجري المندوب حماية الطفولة للأسف ويجيني أنا ويمشي يشكي.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
5: فرقة الإذاعة التونسية
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
5: تأليف منحب،
1: سينما
7: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
1: موسيقى وحوارات،
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
9: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
10: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة، من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
11: عيبك إنك خالفتي العهد ما وفيت، عيبك

0: عيبك. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

كل ما يغير ما يعرفش يحب. انا مغيار مغيار وما عندي علاش نخبي، وبالغيره تعلم شروط الحب.

على الغير من ما دايره فيا.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نظيف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات

0: مرة.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة،
2: بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
3: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
4: جات معها نوع ما طقس من المرح هكا والإقبال على الحياة. اليوم ضيفتنا الكاتبة الشابة فرح الجلاسي باش نحكيو على روايتها 38 باء باللهجة العامية، اللي تنقل من خلالها رحلة مميزة بالسطور، وخاصة أنه الرحلة هذه تنبض بحس فكاهي راقي وتلامس اليومي بأسلوب ساخر يروي واقع عاشته وهي طالبة. واليوم باش نحكيه على الرواية هذه وهي حاضرة معنا اليوم الكاتبة فرح الجلاسي. فرح، مرحبا.
5: مرحبا بك سي محمد، شكرا على الاستضافة، وزيدا نشكر جمهور إذاعة السيدة إفا.
4: شكرا لك. اخترتي أنه ساعة تحكي تجربة متاعك وقت كنت طالبة من خلال الرواية هذه، ساعة حكينا على الفكرة كيفاش بدأت، من وقتاش بدأت تخامرك الفكرة أنك تكتب رواية باللغة العامية على واقع أنت كنت عايشته، و 38 ب ترمز إلى الحافلة اللي كنت تنقل فيها.
5: هي الحكاية بدأت مش من الفاكولتي أكاهو، هي بدأت أبعد من ذلك. أنا قريت في المدرسة الصديقية، كوليج وليسي، وعلاقتي بالوسائل النقل العمومي بدأت من غاديكا. كنت بدأت من 78، بدأت من 32، بدأت من 28، بدأت من برشا كيران أخرى. وبعد كي كبرت وليت نقرأ في الهاشو سي كارتاج، كنت ناخو في الكار من العمران على التجيام، بعد ناخو التران تونس البحرية باش نهبط في قرطاج الرئاسة، ومن غادي بديت فكرة وحكاية الكتاب.
4: نعم. اخترت انك تكتب على الواقع اللي موجود في الكار.
5: هو أي الواقع، أما الواقع حبيته يكون طريقة طريفة، طريقة هزلية.
4: هل طريقة الهزلية هذه علاش؟ هل هو محاولة ربما لنوعية الهروب من الواقع هذاك لتخفيف وطأة الإقبال عربما الكتابة هذه وطريقة السرد، أنه الإنسان يقبلها أكبر وقت، أكثر وقت تعود هي بطريقة هكا لطيفة وفيها جانب فكاهي؟
5: هو بالفعل هو كنا نعرفه تجربة مع مواصلات النقل العمومي مش تجربة جميلة، من الروتار، من العارك، من الدز. قررت أني في لحظة من اللحظات بستكتشفوه أكثر للقارئ في آخر فصل، هو أنا شكون وعليه كتبت. وعليه كتبت، هي بديت بفكرة أني عندي عادة يوميا نفرغ فيها مشاكلي اليومية في بضعة من الأوراق، ومع هذه الكل اكتشفت ما بالصدفة في ورقة من الأوراق في شخصية من شخصية الكتاب اللي هي خالتي شبوك، ومن غادي معناها بديت فكرة الانطلاقة انه عليه ما هالحاجات السلبية اللي واحد يتعرض لها في النقل العمومي ما يعطيهش نظرة اخرى وعين اخرى، بطريقة هزلية فكاهية فيها برشا ضحك فيها برشا ذمار، تخلي اللي يقرأ يحس روحه اللي هو ماهوش وحده، معناها اللي قاعد يعيش بنفس الحالة، قاعدين يتقاسموا في نفس الواقع. وحاجة اخرى زيادة، اللي حتى اللي خذي الكار قبل معناها 38 بي يخليه زيادة نوع من النوستالجيا، الاحداث عاشهم قبل في فترة معينة من حياته.
4: شخصيات الرواية تبدو قريبة من الواقع، كيفاش حافظت على أنه يكون هذا التوازن بين الصدق متاع نقل الواقع هذاك وحماية تفاصيل حياة الخاصة للشخصيات هذه؟
5: هو بالفعل هو كتاب من الواقع

0: التونسي بتاعنا وركزت أكثر على الطبع الشخصية التونسية الأصيلة اللي في الحومة الشعبية التونسية هي اللي تخليك ما تركزش هو شكون ولا تقعد ثبت بالضبط اسكو شكون
1: هو
0: اللي
1: بروفيل يركب. يعني موجود بروفيل. موجود في في في الواقع شنو الحاجات اللي الطريفة اللي تخلي انه تمشي اكثر للهزلي اكثر من الدراما والتراجيد نجم تكون مثلا حوادث تصير في الكيران تخليك ربما تولي تكتب نوعية اخرى مش تكتب بالهزلي بالفكاهة شنو اللي يخليك اكيد لقيت شخصيات هكا فيها جانب من الطرافة تعطيك المعنى هذا
0: بالفعل هو الجانب الطريف هو الشخصية التونسية الشخص التونسي كحد ذاته هو مليء بالتفاصيل المتناقضة والتفاصيل العجيبة الغريبة أنا مسميتهم في الكتاب تلقى الشيء والضد متاعه وتلقى مع الضحكة والتبسيمة والفدليكة الخفيفة تلقى معاها حياته خارج الكار اللي باش يقرا الكتاب مع كل فصل مع كل شخصية باش يحس روحه كانوا عايش في رحلة وعليه يعمل هكيكة وعليه يقول هكيكة يتصرف هكيكة مع هذاك الكل الجانب الآخر من حياته الشخصية هو كيفيه لفتة معناها تخلي الشخص ذاك وعليه هو هكيكة
1: هل أخذت نوعية شخصيات الكل يعني بمعنى أنه في الكار يطلعوا برشا أنواع متاع الناس وكل واحد المهنة متاعه وكل واحد منين جاي وتلقى التلميذ وتلقى الطالب وتلقى الموظف وتلقى الخدام وتلقى المرأة والرجل الشيخ يعني أنواع مختلفة شنو هل خذيت كل فئة خذيت منها شخصية وإلا اللي جلبوا انتباهك فقط خذيت منه
0: هو الكتاب فيه سبع شخصيات رئيسية سبع شخصيات رئيسية اللي عليهم سبع فصول رئيسية أما مع كل فصل فيهم شخصيات أخرى ومع الشخصيات اللي يتفاعل معهم تخرج حكايات أخرى وبشرائح عمورية مختلفة بمواقف مختلفة معناها نحن نلقاو اللي سبع شخصيات رئيسية أما مع الشخصيات الفرعية اللي بمختلف الأعمار الفئات المواقف حكايات نوصلوا أكثر من 16-17 حكاية أخرى خلاف الشخصيات الأساسية حبيت الكتاب يكون ينوع حبيت أنه القارئ كيشد الكتاب يرى روحه شوية من هذيك وشوية من هذيك وكان هو ما يراش روحه في الشخصيات هذيكم يعرف عباد أخرى تشبه لهم معناها
1: جيد كاتب الرواية هو في العادة يكون كذلك هو عنصر من الرواية تجربتك أنت الشخصية في الاتجاه هذية أنت وين من شخصيات هذه الكل هل أنت ملاحظة فقط واخذت الجانب الملاحظ أم كنت فاعلة في الرواية هذه؟
0: أنا اخذت الجانب الملاحظة أنا السارد أنا حتى في آخر شابتر أنا شكون أنا الطفلة اللي تقعد بحدة شبيك الكار في الأخر أنا مسميتهم الأربع الكريسي التالينين هما الجرادام تاع الكار أنا تلقاني فك التركينة هذيك نرى نلاحظ ندون حاجات ندون مواقف طريفة صارت ضحكة فدليكة حاجة زادة من الشخصية أنا لعبت دور المحقق متاع الكار اللي يقعد على جنب ويقعد يلاحظ ويدون ويسجل
1: في في في في الختام هل هذا فتح باب إنه مجال الكتابة أكثر على جوانب أخرى من حياة كذلك الطالب لأنه رحلة 38 ب هي فقط رحلة من مشوار كبير يعيشه الطالب وانت عشتي مرحلة التلميذ ومرحلة الطالب خلفها حياة كاملة حياة التلميذ وحياة الطالب بالإضافة إلى 38 هو كذلك يمر من الشارع ويمشي وخاصة يعيش في الفضاء بتاع الطلبة ويعيش بين زملائه وفي علاقة بالأساتذة وفي العلاقة بالفضاء هذاك العالم هذاك الكل هل هناك فكرة للحديث عن الجوانب هذيك لأنه تقريبا ربما وحسب اطلاعي مسألة الحديث على الحياة الطالبية أو حياة الطالب بما فيها من تكوين من شخصيته وغيره ناقصة على مستوى السرد ربما تأخذ بعض الشخصيات في علاقتها مثلا بالشأن السياسي في وقت ما مثلا تلقى كتاب كتبوا على الحياة متاع الشخصيات متاعهم مرورا يتعدى بالحياة الطالبية ولكن يركز على كل جوانب كيفاش كان هو مثلا في اتحاد الطلبة وكان يمارس في أنشطة وغيره لكن ثم جوانب أخرى عالم آخر من حياة الطالب هل فكرتي في النقطة هذه وربما ملاحظاتك كذلك
0: هو

0: الجانب في النقطة إنه فتح المجال خليته بعد الكتاب فما جروب عملته جروب فيسبوك اسمه 38 باب باسم الكتاب هو خليته كفضاء امتداد للكتاب باش العباد تشارك فيه آرائها تحكي فيه تجاربها تحط الحاجات الباهية والخايبة وخليته إنه فضاء انه نتشاركوا فيه نقاسموا فيه معناها كسوا الحاجات الباهيه والخايبه نتاع مواصله النقل العمومي. النقل العمومي في حياه الطالب يحتل معناها نقطه كبيره برشا، يحتل مركز مهم خاطر نوعا ما ثلث الوقت اللي الطالب باش يمشي ويجي للفاك هو يعديه في المواصلات ان كانت مترو ان كانت كار من تاكسي جماعي الى غير ذلك. اكيد انا الجانب هذا يمكن حتى كما قلت لك ملول الكتاب عملته باش نحن لي جون رانا قاعدين في نفس المعمعة في نفس المشكلة في نفس الروح، وحتى الكبار يقول لك كي قريت يتذكر النقطة هذيك اللي هو خذ فيها الكار. انا خليته معناتها فتحت عمدا الجروب هذاك باش العباد الكل تشارك فيه وخلي الطلاب نحن فينا نفهموا مشاكلنا.
1: مرحلة ما بعد هل تفكر يعني بمعنى انه هو كتاب وفيه يعني بالكتابة العامية اللطيفة اللي ما فيهاش ربما ما فيهاش المصطلحات اللي موجودة على مستوى ما هيش على لغة شارع على كل حال هي لغة عامية لكن وفيها الجانب الفدلكة وفيها الجانب الفكاهي، هل ممكن يتحول هذا إلى عمل بعد ذلك معاش دراما أو يعني سلسلة على المحامل الإلكترونية أو كذلك التلفزة؟ هل هناك مقترحات وجاتك مقترحات على الجانب هذا؟
0: هو حاليا ما جيش مقترح أما أنا ككاتبة متاع الكتاب منفتحة إلى المقترحات التلفزية وبالعكس معناها يفرحني أكثر خلي هي التجربة تخرج من الورق من الأسطر تولي واقع نجم يتفرجوا معناها يتفرج معناها ما عادش يتقرأي ولا يترى
1: ما لا تبع جيدا. أنت بعد إصدار الكتاب ونفذ النسخة الأولى
0: الطبعة الأولى
1: رد بالك وتابع ربما يسرقوا لك الأفكار متاعك رد بالك
0: إن شاء الله يتحول إلى عمل ليس إلى سرقة أفكار.
1: يعطيك الصحة وخاصة أنه نوعية الأعمال هذه يقبلوا عليها خاصة في شهر رمضان رد بالك جيدا تابع جيدا الأعمال إن شاء الله يجيك العرض المناسب قبل ما يتم الاستيلاء لأنه الحقيقة الأمر ثم مشكل حقيقي هنا في في في سرقة الأفكار وفي غيره.
0: هو رو مقيد رو في الحقوق للمؤلف من الفكرة وعلى فكرة نحن نقطة معناها من الكتاب مقيد من هو توا نسخة نهائية مقيد ومن وقتها حتى أنا في الأفكار عاملة معاهم معناتها كل ما نكتب بارتي تتحط معناتها عاملة دوسي ملف معاهم توا من أكثر من عامين من وقت ما بدي الكتاب كفكرة
1: جيد جدا
0: معناها هذه نقطة مهمة.
1: يعطيك الصحة الكاتبة فرح الجلاسي كنا نتحدث على الرواية 38 ب وإن شاء الله موفقة وإن شاء الله ديما في إصدارات أخرى إن شاء الله تكون حاضرة معنا ونزيد نقدم أكثر معك. تجربة تحتاج الدعم والإشادة من خلالنا أو من خلال أصدقائنا المستمعين والناس اللي أخذت الكتاب هذايا وأكيد لقات فيه جوانب عديدة من حياتها اليومية. شكرا لك فرح. كان عندك كلمة أخيرة تفضل.
0: جوست حبيت نقول للعبيد اللي تسأل على الكتاب، الكتاب إن شاء الله بشي تكون متوفر في العديد من المكاتب بالعاصمة في الأسابيع القليلة المقتبة خاطر كنا في فترة معرض الكتاب وقبلها صار فيه حفل توقيع الكتاب عند الإصدار. دونك طبعة الأولى يسرني أن يقول اللي هي نافذت. دونك في انتظار الطبعة الثانية القليل من الصبر ومساعدة يتشاركوا معايا التجربة هذا.
1: يعطيك الصحة فرح وموفقة ويعطي الصحة كذلك للوالدة متاعك اللي مرافقتك وتدعم فيك. يعطيك الصحة يا فرح. مواصلين معكم في الدقائق الأخيرة من لقائنا اليوم من المشكات وفقرتنا الأخيرة مع أطفال طيف التوحد والمختصة التربوية مريم التونسي.
2: المشكات
3: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
2: المشكات
3: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
2: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين، وفي فقرتنا الأخيرة فقرة أطفال طيف التوحد والنصائح التربوية اللي تقدمها معنا سيدة مريم التونسي المختصة التربوية. مدام مريم مرحبا.
3: مرحبا محمد، مرحبا بكل المستمعين في فقرة جديدة عن أطفال طيف التوحد.
2: فقرتنا المختصة اللي تجيكم كل أسبوع، وحبينا كذلك تنويه في الفقرة هذه لأنه أشرنا في أكثر من مناسبة في الجزء الأول من لقائنا من خلال تجربة المدرسين والصعوبات اللي واجهوها ومسألة التقاعد المبكر، الملاحظات اللي أتت على مستوى الصعوبات اللي يلقاها المعلم وقت اللي يصير إدماج أطفال طيف التوحد في الدرس، وأنه ولا هو يمثل له صعوبة كبيرة في هذه نقطة للملاحظة فقط، لأنه مش تجارب الكل كما هكاي، وفي نفس الوقت أنه مدام طفل طيف التوحد وصل أنه تم إدماجه في القسم فأنه يستحق أنه يكون موجود في الفضاء هذاك، وبالتالي نحترمه كل الأطفال متاعنا اللي موجودين، وأن إذا كان ثم إشكالية فإنه الإشكالية في المنظومة وليست في أنه الطفل هذاك موجود في المكان هذاك، بالعكس هو يلزم يكون موجود في المكان هذاك لأنه الإمكانيات تسمح له أنه يكون موجود، أنك ما وفرتوش الإحاطة اللازمة والفضاء اللازمة وغيره، وهذا ما عنده حتى علاقة بالطفل هذاك بالصعوبات اللي واجه. اليوم نحكيه على التوحد ليس غياب عن العالم، أو طفل طيف التوحد ليس غياب عن العالم، بل هو
3: طريقة
2: مختلفة
3: باش يشعر هو بالعالم، يعني
2: لأنه يلزم نفهمه اللي هو مختلف وليس حاجة أخرى، باش ما ندخلوش في منطق الإخصاء.
3: هو مختلف يعني ولا. أنا لهنا نحن حكينا في حلقات سابقة محمد، باش تكون اليوم حلقتنا أن بو سبيسيال بارابور للي
2: ومختصرة
3: في قبل هذاك، علاش اليوم باش نحكيه على المساحة التوعوية الساعة متاعنا لازم تكون أوسع شوية، على خاطر كي معلم يكون عنده في القسم طفل طيف التوحد وصغير آخر عنده صعوبات والنومبر كبير، راو لهنا ماذا بينا المنظومة تكون فما أخصائي أموا في وسط المدرسة يجي مرة بعد قديش يعمل توعية للمعلمين، خطر المعلم ما هوش فاهم هو شنية يعني الكام تاع الصغير كما يفهمها الأخصائي. عادي جدا هو باش يلقى تحديات وصعوبات مع الطفل، كما قلت محمد أنا الطفل سيي وصل المرحلة أنه يدمج، يظهر لي تعدى على دكاترة وتعدى على أخصائيين فاهمين اللي هو قابل أنه يدمج وأنه يقرأ وأنه يخدم دفوارات أدابتي ليه حسب الحالة متاعه. هك الرحلة اللي عملها الولي سيبا فاسيل باش وصل للنقطة هذيك، يعني الأم بكيت وطاحت في الديني، تعبت هي والبوخ، صرفوا برشا فلوس اللي هي من الأول في المراحل الأولى باش هو وصل خرج من عالم التوحد بنسبة باش نجم يدمج مع المجموعة وصل يقرأ. باش تقول لي المعلم بالحق يتعب، بالحق يتعب، لكن راهو فما أطفال يكونوا مرافقينهم مرافقة تربوية اللي تكون توصل المعلومة كما يفهمها الصغير، تخدم على الليميت متاع الصغير، تخدم على الحاجات اللي تشتت له الانتباه متاعه وإلا اللي تقلقه كما قلنا قبل في حلقات الضجيج والضوء والكل تنجمش المعلمة تقوم بهم هذوما، يلزم شكون يرافقه الطفل. لا نحن عنا حاجة محمد اللي يوصل للكوليج يقول لك ليه ما عادش عنده الحق تدخل مع الأستاذة، علاش؟ هو نعرفه لعمره الذهني ماهوش عمره البيولوجي. يعني هو كي عمره 14 سنة عمره الذهني 9 سنين ينجم يكون 7 سنين ولا 8 سنين. لهنا علاش ما تقعدش لافيس تبشر فيه؟ لأنه هو بشي يولي فما حاجات بش تتبدل في الفيزيولوجيا متاعه، بشي يولي يدخل في المراهقة، فما حاجات بش تتغير في تخمامه في حركاته النمطية، فما حاجات جديدة بش تدخل. علاش نحن الصغير ما نخليهوش يكون معاه المرافق حد العمر كبير؟ علاش نقوله نحن 14 كاو معاش يستحق يولي يمشي ويجي كيف ما يحب، يحاوس يخرج من القسم ما يخرجش؟ يعني لهنا كما قلت ما نحن ما لازمناش نحكيه على المعلم وإلا التلميذ في حد ذاته وإلا الطفل الحامل طيف التوحد، نحن نحكيه على منظومة ونحاولوا أن نلقاو حلول. مش بعد ما وصل للصغير سنة ثالثة سيه حكموا على أمه أنها تخرجوا من القراية. هي بش وصلت تعيش هيك اللحظة ذيك متاع صغيرها هز الكرتابة ومشي يقرأ، تقولك ما حشيش بيمشي يولي دكتور وإلا ما حشيش بيمشي يولي مهندس، تقولك نحبه يتعلم صنعة. نحن في تونس ما عنيش يتعلم صنعة من عمر سنة رابعة وسنة ثالثة، صحيح ولا او موا يوصل الكوليج او موا يوصل للنوفيام
2: يوصل حسب قدراته، يوصل حسب اللي يحب عليه هو.
3: خاطر نحن ما نجموش نفرضوا اللي راهي الطريق نتاعو قف على خطر نحن ما نجمناش في وسط المدرسة ولا ما نجمناش في وسط المعهد. لهنا يعني نداء أنهم هما زاد الأولياء بالحق سي با فاسيل أنه يخلي ولده في عمر كبير في الدار، ونرجعوا لك نرجعوا بالتوالي في كل شيء، ونوليوا يتحسروا، ونوليوا إذا لزم يتسلسلوا إذا لزم، يعني حاجات فريمو محمد وصلنا المراحل اللي توا صار الدمج، يعني ناس تخدم على الدمج، ناس تقولك أنا ما نجمش، تحس لهنا برشا خلط. يعني للمفتاح أن نحن نكثروا من التوعية، توعية للأولياء، توعية للمعلمين، نعملوا ورشات متاع حتى في الليسيات ولا المتطوعين، تكون فما جمعية متطوعة أن نعطيه فكرة على الأوتيزم كيفاش يكون، أن نحثوا على ليزافييس باش يكثروا كانتدابات، يعني باش تكون موجودة باش تعاون الصغير يوصل. لهنا هاي الحلول، مش أنا نقطع صغير نحطه في سنتر.
2: أنت توفر الظروف المناسبة باش الناس الكل تكون تقريبا قابلة بعضها في المحيط قابلة هذاك.
3: وإلا الولي كي يقول لك نحب أفيس مع ولدي ما تقولوش ليه، هو يعرف اللي ولده يستحق لأفيس باش المعلمة ما تتقلقش. هذا هو النداء اليوم راه طفل التوحد، ماذا بينا نحاولوا أن التشخيص المبكر هذاك لازم منه، ما نخليش صغيري العلامات اللي تظهر من الأول، ماذا بينا ملي صغير يتحسن خير من اللي يخلط العمر كبير وما عادش ضيع عليه الترام تاعو مسكين ما يخلطش يعمل حد شيء. نداء ليكم كل واحد يحس بك الولي اللي عنده طفل حامل اللي طايف التوحد،
2: نعم، واللي هو طفل مختلف ولا وله الحقوق كاملة كما الأطفال الأخرين، وقت اللي هو خاصة يدمج في المؤسسة التربوية فإنه يتم التعامل معه. صحيح عنده اختلاف، بالتالي الاختلاف هذاك تتعامل معه طريقة مختلفة، يعني
3: هم
2: طبيعي.
3: مش الأطفال كل يدمجوا فيهم راهو محمد، فما أطفال راهو يقول لك راهو يستحق سنتر ما يستحقش أنه يكون في المدرسة.
2: احنا نقولوا أنه مدام وصل غاديكا يعني ما جاش هكيك، يعني
3: وتعرف اللي لدوسية
2: مر بمراحل وغيره،
3: ولدوسية الأكثرية تتقبل إتاتيك، يعني راهم أولياء يبدأوا يجريوا باش أنهم شاو للسبيطارات وأنهم استنوا الوقت وشاو عملوا تيغابي. ماهوش سهل أنه هو باش وصل خلص طفله يدمج داخل المدرسة.
2: نعم، يعطيك الصحة سيدة مريم التونسي، هكا نوضحوا الأمور الكل، ونرجع إن شاء الله الأسبوع القادم بنصائح أخرى كالعادة في فقرة أطفال طيف التوحد. ونحن مصرين على أن الفقرة هذه تكون موجودة في البرنامج، لأنه هذا هو الأساس متاع كل فئة في المجتمع عندها الحقوق متاعها كاملة باش توصل صوتها. شكرا لك مدام مريم، تحية لك أسامة المسعودي في الإخراج التقني، نجوى الهمامي في عدد الحصة، محمد البلطي يتمنى لكم أوقات طيبة على موجات إذاعة السيدة أفام وكذلك إذاعة تونس الثقافية. نلتقي الأسبوع القادم في موعد جديد من المشكات، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.
0: المشكات،
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات،
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفام.
4: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
5: فرقة الإذاعة التونسية
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
5: تأليف طبيب الحكيم.
7: سينما
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
7: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
7: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
10: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الحياة المدرسية بأشكالها وبمنعرجاتها وبرهاناتها وبصعوباتها، ولكن كذلك بطموحاتها. نتحدث اليوم على مسألة هامة ترتبط بطموحات التلميذ التونسي في تحقيق آخر مرحلة من مراحل التعليم الثانوي اللي هي البكالوريا، والمعيش معيش التلميذ التونسي في المدرسة التونسية في المعهد التونسي في آخر السنة اللي هي فيها ضغط، فيها تخطيط، فيها تكتيك، فيها مراجعة، ولكن في نفس الوقت فيها محاولة نساند التلميذ التونسي من قبل المدرس نتاعو في الاختصاصات المختلفة، عربية، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، فرنسية، كل المواد اللي تهم التلميذ التونسي في امتحان البكالوريا، واللي الحقيقة تجربة منتديات البكالوريا اللي هو موضوع متاعنا الرئيس اليوم، باش نحاولوا نفكوا ونفهموا كيف يشتغل المنتدى في حد ذاته، كيف ينظر التلميذ إلى منتدى البكالوريا، هل هو يقدم حلول جاهزة لوصفة سحرية للنجاح، أم يفتح نوافذ التفكير ويفتح نوافذ الممكن ويطرح يساعد على بلورة الأسئلة الحاسمة والمهمة في كل المسائل التي يواجهها التلميذ في كل المواد. ذاك علاش باش نحكوا على التجربة ذي الحقيقة في سياق جدلي إشكالي شوية بين رؤية الأستاذ وممارسة الأستاذ، وبين رؤية التلميذ بطبيعة الحال واختبار التلميذ لهالحلقات هذه، خلينا نقولوا سيدي حلقات معرفية أكاديمية ديما مفتوحة للتفاعل بالأساس. وإن اليوم نشوفوا أن المنتديات هذه تجاوزت جدران القاعة والمدرسة والمعهد، ولت مفتوحة للعموم، نجدوها في منصات التواصل الاجتماعي، تم تسجيلها ولا تتبث على المباشر، وفيها كان بدينا نحكوا على نوع ما العداله في التعليم، بهم العداله ما بين ضفرين بطبيعه الحال، ولكن في سياق انه الناس الكل نشر المعرفه ونشر العلم لكل الناس، ان كان في الفضاء المحلي الضيق اللي هو المعهد، والا في كل الفضاءات المرتبطه بالمجال الكبير اللي هي بلادنا تونس. مرحبا بكم. على كل حال احنا اليوم باش نحكوا في الحكايه هذه الكليك الكبيره، وما نعرفش كبيره ولا صغيره، تم بعد شهاب الادب، في حضرتي سي شهاب الادب وهو استاذ ماده العربيه بمعهد ابن منظور ببلعروس. مرحبا بك سي شهاب.
11: اهلا وسهلا، مرحبا.
10: وفي حضرتي بطبيعه الحال تلميذه رابع اداب بمعهد ابن منظور معانا آيل واتي، ريم ظهراوي، رؤى جديدي، أميمة رقيق، إسلام محمودي، ويسر العبيدي. مرحبا بكم.
12: وبيك عليك.
10: هل حكيت هذا من الكليك اللي باش نحكوهم في سردية خاصة بين الحقيقة سردية كل تعليم، أستاذ عربية، أستاذ فلسفة وتلامذة، باش نحكو في سردية خاصة بينا في فقرة لنفكر معا.
7: لنفكر معا.
10: في فقرة لنفكر معا احنا باش نحكوا على المنتديات في تجاربها المتقاطعة، ولكن ما نجموش نحكوا على المنتديات في المطلق دون ان نحكوا على تجربة الأستاذ اللي هو عاش بداياتها وعاش حتى ساعات نقولوا نجاحاتها وعاش صعوباتها، ولكن المهم في ذلك الفكرة في حد ذاتها. كيف تنظر سي شهاب الدب إلى فكرة منتديات البكالوريا في المدرسة التونسية؟
11: في البدايات كانت المعلومات شحيحة، ما كانش كم المعلومات متوفر بالنسبة إلى التلميذ أو بالنسبة إلى الأستاذ بالشكل الذي نراه اليوم ونرصده اليوم. لذلك منتديات البكالوريا كان عندها وقع وكانت عندها جاذبية بشكل مميز، وكانت تدون في الأوراق وتوزع، وكانت تشرف عليها الدولة في أغلب الأحيان، يعني وزارة الإشراف. ما نلاحظه هو أن منتديات البكالوريا تطورت وواكبت ما عليه المستهدفون بهذا المنتدى وهم التلاميذ. لذلك أصبحت المنتديات تقام وتشكل في إطار المندوبيات، ومندوبية بن عروس كانت عندها ريادة وعندها تطور في مستوى عدد المنتديات أو في مستوى النوعية، وفي مستوى أيضا إعداد التلاميذ ودفعهم وإقناعهم بأنه رافد من أهم الروافد التي يمكن أن تغذي عندهم المعرفة بشكل مختلف في إطار مختلف، لأنه للمكان وقعه وللمكان تأثيره، يعني حتى كأننا نتزحزح عن الإطار النمطي اللي هو تلقي التعليم في القسم، يعني نلتقي في فضاءات أوسع وتتلاقح الأفكار، لأنه التلاميذ سينطلقون من معاهد مختلفة بأفكار مختلفة، نظرة مختلفة للبرامج من زوايا متعددة، يتم تلاقح الأفكار ويتم خاصة الحوار، وكأنما كل يحاول أن يتموقع وأن يثبت إلى أي مدى هو مستعد لمواجهة هذا الامتحان، سواء من خلال ما يطرحه في الحوار في المنتديات أو غير ذلك.
10: ما يعطيك الصحة، يعني هذه الفلسفة متاع المنتديات بصفة عامة. أما التحضير يا سيدي للمنتدى في حد ذاته مسؤولية من؟ هل أنه المنتدى هو نقولوا احنا مناسبة احتفالية في آخر السنة لتتويج كل المعارف التي تم تحصيلها بالنسبة للتلميذ التونسي، ولتتويج الإعلان عن نهاية البرنامج مثلا في كل المواد، وأنه المعهد يقوم بالاحتفالية هذيك في حدود أسوار المعهد، وإلا المسألة يمكن المعهد يكون كأنه منصة وإشعاع يشاع على المناطق الأخرى، تجي من معاهد أخرى تليمدا ولا كذا، ولا ثم التفاعل بين المعاهد ثم تنسيق. كان تعطيني كيفاش تم العملية في حد ذاتها في منتديات البكالوريا داخل كل معهد؟
11: استحدثت خطة لم تكن موجودة في إطار المندوبيات الجهوية للتعليم، والخطة هي كيف نطور من شأن التعليم، كيف نعمد إلى تطوير النتائج. الخطة هذه يشرف عليها مشكور سي مراد العمدوني في مندوبية بن عروس، ويخدم في عمل جبار، وهو الذي يهيئ ويشكل الرزنامة بشكل يجعل كل المناطق التابعة لبن عروس معناها تتلقى تقريبا نفس الدروس، وخاصة يتم نقل بعض الأصوات من هنا وهناك حتى يتمكن التلميذ من النظر إلى البرنامج من زوايا مختلفة بأصوات مختلفة قراءات مختلفة. والمعاهد في الحقيقة لم تعد تستطيع أن تستوعب العدد الرهيب اللي يكونوا حاضرين مثلهم، لذلك تستغل عادة المكتبات العمومية والفضاءات الثقافية، نظرا لأنها أمكنة أرحب يمكن أن تستوعب عدد أكثر. وأحيانا المنتدى نفسه يتم توزيعه وفق رزنامة تراعي في ذلك المواد المختلفة وتراعي أيضا الشعب، يعني المنتديات قديما كانت تقريبا حكر على الأداب، الآن أصبحت تشع لتلامس كل الشعب وحتى يستفيد منها التلاميذ جميعا.
10: يعطيك الصحة. أنت قلت التلاميذ، هنا قدامنا تلامذة معهد ابن منظور، تلامذة اللي هم اليوم شحكينا على تجاربهم. بطبيعة الحال التجارب هي بشكل نسبي، ثم شكون أحضر برشا ثم أحضر شوي، ثم اللي عنده رؤية معينة وفلسفة معينة في التحضير في القراية بطبيعة الحال خاصة. جماعة الأداب الخصوصية بتحم أنهم يجمعوا برشا بين نقولوا احنا جنون الفنان وعبقرية الأديب، وفي نفس الوقت بين انضباط رجل الثقافة، يعني هذا من كليكا يميزوا التلميذ رابعة أداب، وبينك الحلمة لحلمة الفيلسوف، خاطر الفيلسوف عنده أحلام ولكن أحلام بوجه خاص. ذلك علاش باش تحكون على تجربكم، كيفاش تسمعوا، كيفاش عرفتوا المنتديات من سبيقكم، كيفاش توصلتكم الفكرة؟ باش نبدو بأي. أي مرحبا بك أي الواتي.
12: مرحبا.
10: كنت تحكينا على تجربتك مع منتدى البكالوريا، وفي نفس الوقت يعني كيفاش سمعت كيفاش تشوف كان حضرت كيفاش شفت الحكايه؟ تفضل.
12: والله انا سمعت عم ناول ريت صحابي رابعه اداب مشاو منتدى في مكتبه بين عروس عند مسيو شهاب، ومن وقتها كان عندي نوع من الشغف اني نحضر منتدى خاصه مع مسيو شهاب، معناتها ونحب نشوف الاجواء نتاع المنتدى. يا اخي جات الفرصه معناتها باش نحقق نوع كان من الشغف كما قلت لك، باش نطلع باش نشوف الاجواء نتاع المنتدى. اتصلت بصحابي وشجعتهم وثم مشينا عشنا التجربه، كانت تجربه ناجعه واستفدنا برشا. شفت نوع من التنافس بين التلاميذ، شكون فاهم اكثر، شكون يحب يبين معناتها كيفاش يقرا
10: معناتها باهي برشا. يعطيك الصحه، يعني هذه البدايات، هذه اللي خلينا باش نمشوا الريم. ريم يعني أو زميلتك أي قالت راو شفت صحابنا وكل واحد في سياق التفاعل مع الحضور ومع الأساتذة وكل شيء قاعد يخرج مدى فهمه للمسائل. يعني منتدى البكالوريا هو مناسبة، صحيح هي مناسبة لتتويج معارفنا ومدى اختبار ما مكتسباتنا بطبيعة الحال خارج القسم، يعني ضوابط القسم وقوانين القسم وعنده حكاية، ولكن سردية منتدى البكالوري هي أنه التلميذ يعيش تجربة أخرى، تجربة معيش كما يقول ميرلي بوينتي كان قريته في الفلسفة كل شيء. في تجربة المعيشة دي شفتها تجربة غامضة واضحة، أنت في مخك أسئلة والأسئلة هذوكم حتى كان ما طرحتهمش لقيتهم موجودين الأجوبة متاحهم، كيفاش أنت تفاعلت مع الحكاية؟
12: الحقيقة تجربة منتدى البكالوريا فادتني برشا من التجربة الأولى. لقيت أسئلة من زاوية مختلفة متاع تلامذة، ما كنتش أسئلة ما كانتش تجي على مخي أنا تنجم كون سألها عبد آخر، هي في شكل معناها تبني لك تأسس لك وتبني لك الفراغات اللي كانوا موجودين في مخك وتعاونك برشا. تبدأ أنت مثلا أنت فاهم الدرس بطريقة تنجم تفهمه بطريقة أخرى جملة، والحكاية هذه تاعت برشا، ونتمنى الناس كل تشارك في المنتدى.
10: باهي مرحبا بك على كل حال. هذه باش خلينا نمشوا للرؤى. يعني انا راني اسات الفلسفه يسالوا برشا ولا غالب ما نعرفش الاسات العربيه كيف ولا
13: نفس الشيء
10: نفس الشيء. الاسئله لهنا وهي ماهيش مشكله حقيقيه وكبيره بالمنطق الفلسفي الكلمه، ولكن هي اسئله مرتبطه برؤى انت كتلميذه. زميلتك قالت ثم برشا تلامذه طرحوا الاسئله كذا ولقيت انه الاجوبه، ولكن هو الفضاء هذا كاينه فضاء عمومي مصغر هو المنتدى، هاك الفضاء العمومي هذاك اللي تلقى فيه برشا تلامذه كل شيء. ساعات التلميذ عنده نواميس في القرايه، أهمها أنه ينجم يكون يقرأ وحده، يحب يطرح الأسئلة وحده ويطرح ويلوج عليها وحده. هل أنه كتلقى روحك في فضاء نوعا ما عمومي مصغر في برشة ليمضة في أساتذة وكل شيء، تتعامل بمنطق أنه يزمك تفتك الجواب ويزمك تثبت وتلوج على الجواب في نفس الوقت تطرح أسئلة وتخرج بك نقولوا احنا الانغلاق شوي على الذات، والا نوع من الحشمه ولا نوع من انك التردد، والا تشوف انه خلي تو الناس تحكي وانا تو ناخذ المعلومه وكهو.
14: عام البكالوريا هو عام يسر مهم عند التلميذ.

0: وبالراحة وثقافات جديدة ومعلومات جديدة مع تلاميذ آخرين يساعدوك أكثر في رحلتك في البكالوريا.
1: بيه. يعني تويك انت تشوف انه المنتدى كان واحد مشت لنا لنفسه يا رؤيا، ومهم جدا انه كل التلميذ في المناسبات هذه كانوا باش يكسر حاجز الضغط النفسي والتوتر اللي هو عادي يعيش الانسان وضعيه القلق، ولكن كيف يمكن ان نتجاوز القلق نتجاوز القلق في منطق انه ننجح في انه الوضعيه هذه بالمنطق الوجودي قريتو سارتر انتوما كيفاش يواجه الوضعيه اللي هي البكالوريا، امتحان البكالوريا وصعوبتها، ويخطط ويسعى الى تجاوزها، ففي المرحله ذيك يثبت ذاته، يكتشف انه يا سيدي راهو عنده شخصيه، راهو ينجم يحكي، راهو ينجم يعدل افكاره، راهو يتجاوز اخطائه، هذه مهمه في المنتدى البكالوريا كتجربه فيها النفسي والاجتماعي، ولكن زاد هي تجربه وجود صغيره ديما نقولوا. هذيك علاش باش انا مش نرجع ديما مع تليوند ومن بعد نرجع احنا نحكوا مع بعضنا سي شيف.
2: الأولوية لي
1: أميم أميمة الكل حكوا على أهمية الحوار وأنه راوة في إثبات الذات، لكن حسب رأيك أنهم الأسئلة اللي في مخك أنت كانوا في مخك أسئلة مرتبطة بمنهجية معرفية كانوا عندك فهم صعوبات، ولقيت أنه المنتدى البكالوري نجم يكون مناسبة لتوضيح الأسئلة ذيك. يعني ساعات التلميذ يقول لك أنا راني محضر أما والله منهجية ما نعرفش كيفاش نخدمها، أنا
2: مش واضحة
1: مش واضحة، هاو لقيت المنتدى ونطرح الأسئلة ذيك، ثم شكون يقول لك أنا المنهجية سافا ولكن عندي مقاربات إن كان في الـ في الـ في الـ في الجغرافيا في التاريخ في العربية في الفلسفة من حيث المعارف ما هيش واضحة. يعني حسب رأيك أنا من الأسئلة اللي أنت يا سيدي باش تحكينا على تجربتك أنت، الأسئلة اللي طرحتهم في مستوى المنهج وفي ولا في مستوى المضمون، ولقيت أجوبة ولقيت وتجاوزت الصعوبات اللي كانوا موجودين عندك، وشفت أن المنتدى ساعدك باش تتجاوزهم.
0: أنا شخصيا بحكم تجربتي عمناوي في الباك كانت عندي مشاكل في المنهجية سورتو في جانب تاريخ وجغرافيا، بحكم أنه أستاذة القسم ما كانتش تفي بالغرض باش أنه توصل معلومات وتفسر منهجية، لقيت أنه المنتديات طريق باش انك توصل تفهم منهجيه وتفهم معلومات. ساعات الوقت اللي في يخصص البروف للتلميذ في الكلاس ما يكفيش باش انك توصل معلومه كيما يحبها التلميذ، الوغ كو المونتاد فيه وقت اكثر باش انك تسال باش انك تستوعب باش انك بتتخ انت تكون عندك فكره تنجم تعطيها للبروف والبروف يتوسع فيها ويعطيك دي ديتاي انت ما كنتش تعرفهم في الفكره هذيك في حد ذاتها. دونك انا نصور انه المنتدى حاجه مهمه في الجانب المنهجي اكثر من معلوماتي.
1: يعطيك الصحه. هذه الطفله ذي فهمت انه اللعبه كل في المنهج في الطريقه، باش نخرجوا من الصعوبات بالطريقه بالمنهج. يعني في وانا ننصحكم ديما ركزوا على الطريقه والمنهج تتعرف روحكم النجاح، لأن النظام المعارف والمكتسب هذه موجودة كما يقولوا في كل الوضعيات في كتاب ولا في المنصات
2: على قريعة الطريق.
1: أما المهم هو المنهج. يعطيك الصحة. هذيك عريش باش احنا باش نمشوا الإسلام احنا كنا نحكوا على الجانب النفسي والمنهجي والتفاعل مهم جدا، ولكن هل تشوف في كي مشيت ما نعرفش حضرت انت في منتدى البكالوريا كيفاش تنظر انه الشخصية ساعات زميلتك كانت تحكي على الأستاذة في القسم ممكن ما كانتش واضحة مكتسبات من قبل اللي تحصلت عليها من قبل الأستاذة، كيفاش تنظر انت وانت حضرتي الشخصية الأستاذ؟ يعني ساعات نجم يسيدي الأستاذ متاعك اللي قري فيك في القسم عنده قولوا احنا إكراهات بيداغوجية، عنده برنامج، عنده كذا، عنده مر على كل المعاني وكل المسائل في ذلك البرنامج، بطبيعة الحال انت صعوباتك ما تعدتش باش تتفسر في القسم، مشيت للمنتدى يا سيدي فلقيت نفس الأستاذ متاعك اللي هو في القسم واللي انت تنجم مكتسباتك ما كملتش وانا مش واضحة عندك، كيفاش انت باش تتعامل؟ انا احكيك على وضعية دالة ذي، كيفاش انت باش تتعامل وشنو حسب رايك باش تقول اي بطلت مش لازم ها استاذ اللي قري فيا ذي في المنتدى، والا تقول خلينا نعيش التجربة ونطرح الاسئلة اللي ما طرحتهمش في القسم؟ تفضل.
3: والله انا شخصيا نرى انه ما عنديش مشكله مع انه يكون البروف موجود في القسم ولا موجود في منتدى، الحقيقه نجم ندخل عنده نشوف بالك يعني يكون في المنتدى مش كيما في القسم، على خاطر في القسم التلميذ

0: لازم باش يعرف عنده برشا معلومات باش يتقبلها من عنده استاذ، والاستاذ مربوط ببرنامج لازم يكمله قبل الوقت اللي مطالب انه يكمله. دونك البروف باش يلقى روحه مضغوط والتلميذ باش يلقى مشكله، خاطر باش تكون مشكله بين التلميذ والاستاذ. في المنتدى ينجم يكون تجربة أخرى من ناحية أنه عنده الوقت وماهوش مربوط كما نقوله بوقت باش يكمل فيه. يعني أنا نجم نطرح على الأستاذ أسئلة ونلقى لهم إجابة، والأستاذ ما ينجمش يقاطعني ولا يقول لي ليه ما عادش عندي وقت باش نكمل للبروغرام نتاعي وكل.
1: باه، مرحبا بك. على كل حال هو ديما تجربة خاصة بك انت. انا باش نمشي ليسر، خلينا نقفوا في التفاعل مع تلامذتنا في تجربتهم في منتدى البكالوريا. يسر، يعني منتدى البكالوريا ذات، نرجع حتى لسي شهاب، منتدى البكالوريا هو مناسبة باش نوضحوا فيها، ولكن زادة مناسبة باش نفتحوا انه ساعات تقرأ البرنامج من زاوية نظر اخرى. ساعات تكتشف انه البرنامج ومكتسباتك من ذلك المحور، منتدى البكالوريا فتح زاوية أخرى للنقد، زاوية أخرى لنظام الأفكار. هل أنك مشيت أنت للمنتدى وحضرت لقيت هذية، وإلا شفت أنه كأنه تكرار للمحور المحاور تقرأ فيه؟
2: بحكم أنه المنتدى هو فضاء يتقبلوا فيه برشا عباد، دونك من المؤكد أنه فما برشا وجهات نظر وبرشا آراء متاع برشا عباد باش تتخلط وباش تحصل معرفة معينة عند عباد نجم يكونوا وجهات النظر متاعهم مختلفة. نجم أنا نرى حاجة بطريقة متاعي أنا معينة و معناها تكون صحيحة، الإنسان الآخر ما تعرض لهاش في القسم، وإلا البروف نتاعهم بحكم البروغرام والوقت وكل شيء ما تعرضوا لهاش في القسم. ومش الناس كلها تنجم تقرأ إتيود ولا حصص تدارك البرة وكل شيء. دونك المنتدى هو فرصة أنه تلامذة يتقابلوا مع بعضهم، مش بضرورة حتى أنه يكون الأستاذ هو الطرف الوحيد اللي يقدم المعلومة للتلميذ، ينجم يكونوا التلاميذ في علاقة ببعضهم وقت اللي يتقابلوا يتشاركوا برشا معارف وبرشا اكسبيريونس. ينجموا يكونوا حتى تلامذة اصغر منك والا اكبر منك، وكل واحد عنده تجربته في الحياة وطريقته المعينة في المراجعة وفي القراية معناها. دونك يكون مجال مفتوح للتلميذ انه حتى مش حتى على المستوى انه الدراسي يتلقى معلومات، حتى على مستوى اجتماعي يتقابل مع برشا عبيد ويعمل برشا معارف.
1: باهي، يعطيك صحة. السؤال اللي سألته الاخراني هذي الحقيقة اللي هو انا نشوف انه يوسف يعطي الصحة، هي جاوبت كل شيء، ولكن زاد السؤال اللي كنت سي شهاب الأدب وأنت اختبرت المنتديات البكالوريا، وأنت المعرفات قلت راه يلزمها جهد في التحضير وجهد في أنك تعمل نوع من قراءة مغايرة للبرنامج،
3: إضافة نوعية.
1: باش تعمل إضافة لهنا، باش نحكي في الحكاية دي اللي طرحناها مع يوسف. كيفاش الأستاذ وهو مكلف باش يقدم مداخلة في منتدى البكالوريا تحضيرات، وانت اختبرت منتدى البكالوريا، أنهي الزاوية اللي تشوفها مهمة باش التلميذ ينجم ما يلمسهاش في البرنامج في القسم، ولكن هي مهمة لأنه تنجم تكون امتداد ولا تكون فتح فضاء الممكنات. زادة ديما راهو البرامج هي تفتح للممكن، ما هيش منغلقة، ما ثماش أجوبة نهائية، ما ثماش مقاربات نهائية في العربية في الفلسفة في كل المسائل. مهمة الأستاذ لهنا كيفاش باش تكون؟
3: يعني إيماننا بالنسبية يتجلى خاصة في ما يطرحه الأستاذ على تلميذته، مهما اجتهد ومهما أبدع ومهما تعمق فلابد أن يكون المداخل محددة والبوابات التي منها ولجأ إلى الموضوع أو إلى المحور محددة. يعني يمكن لتلميذ مهما كان مستواه أن يطرح أسئلة أثناء المنتدى فيثير فيك حيرة ويدفعك إلى التفكير في إشكالات أخرى. الأهم حسب رأيي في المنتدى واللي نعمد دائما إلى ترسيخه هو أنه لا يتمركز الدرس في الأستاذ كما جرت العادة، حتى نتزحزح عن ذلك النمط ونخرج من هذه القوالب الجافة. لابد أن يستشعر التلميذ أنه الأصل وأنه الهدف وأنه الغاية، فلابد أن ينتقد التلميذ، لابد أن يتكلم التلميذ، لابد أن تفتح له مجال، لأنه مهما كان السؤال الذي سيطرحه التلميذ تستطيع من خلاله أولا أن تدرك طبيعة الأخطاء الموجودة معرفية أو منهجية، ثم تدرك نوعية الخطأ، وبذلك يتم تعديل الخطاب بما يناسب الثغرات لدى التلميذ، حتى لا يصبح الكلام، لأنه النجم يكون في إطار التغريب، كل ما أطرحه أنا ليس بالضرورة على درجة من الدقة والعمق والإفهام لدى كل التلاميذ، لأنهم مستوياتهم مختلفة. لذلك المسألة تخضع لخروج التلميذ من قوقعته ومساهمته، وأنه يطرح صوته يعني أسوة بونوس في المسرحية. يعني لابد أن نهدم هذا الجدار، ولابد من التواصل، لأنه عبر الحوار سيتم تنمية مدركات التلميذ ومعالجة العطب، لأنه عملية التشخيص ستتم أثناء الحوار. يعني حينما يتكلم التلميذ حتى ولو طرح سؤالا، تستطيع وأنت المعني بالجواب أن تعدل من جوابك بما يرمم كل أنواع الوهم والخلل التي انبثقت من خلال ذلك السؤال، سواء من ناحية معرفية أو من ناحية منهجية. ولابد من عدم طمس رغبة التلميذ في أن يتكلم، وثم نوع من المنافسة تقع. يعني نستشعر ونحن في المنتديات أن كل تلميذ يريد أن يتموقع، وثم نوع من الأريحية أيضا، لأن الغربة وعمقها وحالة الإرباك من البكالوريا التي نحن نتقدم نحوها شيئا فشيئا، هذا الكل في الحقيقة يتراجع، لأننا أصبحنا لدينا هم جمعي
1: المشترك
3: بالضبط.
1: هو يعني لهنا كان حب نقوله أنه الأستاذ يعدل من اختياراته المنهجية والمعرفية انطلاقا من هواجس التلامذة، صعوبات التلامذة، وبالتالي كأنه المسألة حينية في كل المسائل هذه، في كل المحاور. يعني هل أنه أستاذ العربية في المنتديات اللي تنظمها المندوبية والمعهد، في هل أنه في حصة واحدة ينجم يمر على المحاور كل، وإلا يخصص أكثر من حصة ويتشاركوا فيها أساتذة؟ بطبيعة الحال كل أستاذ يأخذ جانب من البرنامج ويخدم عليه.
3: عادة الساهرين على منتديات البكالوريا يعمدون إلى التنسيق مع الأساتذة في طبيعة ما سيقع تقديمه. وحتى لا نكرر، لأنه أنا مثلا يوم الأحد الفارط قدمت محاضرة في شكل درس في مورناغ، لابد أن أكون على درجة من الوعي بطبيعة الدروس التي قدمت قبل ذلك، حتى لا نقع في التكرار، وحتى لا يتم دراسة محاور معينة بشكل مستفيض بينما تهمل محاور أخرى. ثم الإعلان يجعل التلاميذ الراغبين في التعاطي مع ذلك المحور تحديدا يترك ضالته، فيأتي وهو متسلح بكم من الأسئلة، وقد تزيد هذه الأسئلة وتتضاعف حينما يصغي إلى ذلك الدرس الذي سيقدم، وبعد تكون مرحلة النقاش. وسألت سؤال منذ قليل، هل أن حضورك في المنتدى إذا وجدت نفس الأستاذ نجم نأخذ الجواب من عند آية أو من عند ريم، لأنه حضروا معايا البقية ما نتذكرش أني شفتهم، لكن ريم وآية حضروا معايا في، وتنجم تسألهم يعني لأنه ما عاشوا التجربة.
1: بطبيعة الحال هي التجربة، وراو احنا كاين منتدى مصغر وفيها الكثير من العوائق النفسية، حكينا انه زالت خاصة في حضرة سيد عربية وسيد فلسفة، يعني راو ذم الحوار مفتوح في غياب العوائق قائم هنا. هذاك علاش ريم باش تحكي لي على التجربة نتاعك، انت توا تقرا عند سي شهاب، وفي نفس الوقت تلقيت سي شهاب مقدم محاضرة. معايير اللي في مخك، الأسئلة في مخك ممكن تسألتهم في القسم واللي ما سألتهمش، كيفاش أنت وانت بعتك الأولية ساعة وانت شفت لقيت سي شهاب راه باش يقدم محاضرة، كيفاش كانت، كيفاش عشت التجربة؟
2: بالعكس أنا نفرح في رقم سي شهاب مرة أخرى، خاطر ينفعني برشا وما نستحقش معناها. كي أنا لقيت مسيو شهيب غاديك، بخلاف مسيو شهيب فما التلامذة الموجودين غاديك كي هما سألوا عليها أسئلة مختلفة، نزيد أنا نستفيد بالأسئلة الأخرى، يعني مش كان أسئلتي أنا كل معناها بالعكس.
1: يعني هذه في تجربتك الخاصة. احنا توا نحكو ديما على المنهج والمعرفي ونحكو ديما على المكتسبات، ولكن في نفس الوقت ونشوفوا انه المنتدى البكالوري هو مناسبة ساعاتك القدحة لولك اللي التلميذ يلقى روحه سؤال يجيب سؤال. هل أنه الأسئلة تنتهي بانتهاء المحاضرة ولا تلقى روحك سي شهاب أنت في بعض الأحيان تلامدتك ولا حتى تلامد تاع أقسام أخرين ولا تاع مطالب أنك تلقى روحك عامل منتدى مصغر في أرواقة المعهد في القسم ساعات تفتح بعد تمشي تقري تلقى روحك في القسم باش يولي منتدى لخاطر النجم تسد تلامذة أسئلة خليتهم يتحفزوا باش يطرحوا أسئلة أخرى. أحكي لي على التجربة هذه.
3: الإشكال بالنسبة إلينا أن المنتدى يتواصل معك بهواجسه المختلفة أحيانا حتى وأنت نائم معناه كان يكون عندك كابل USB تخرج دروس رهيبة من الحلم مباشرة. المسألة تبقى الهواجس وتدفعك إلى المراجعة وتدفعك إلى التعمق وتدفعك أنك تقدم شيء مختلف وثم لابد أن تزرع الحيرة. يعني الدرس الذي لا يربك ولا يزرع الحيرة ولا يدفع إلى التفكير معناه أنا لا أعتبر أنه درس ناجح 100%. لابد أن تظل أصداء الدرس تتردد في ذهن التلميذ تغذي الذاكرة من ناحية وتدفع به إلى التعمق من ناحية أخرى استعدادا للامتحان، وبهذا الشكل تكون المعلومات في مستوى الذاكرة على درجة من المطوعية يصبح التلميذ قادر على إعادة تشكيلها وفق متطلبات الامتحان، لأنه احنا عادة التلميذ الذي يتعاطى مع مصدر واحد للمعلومة تصبح تلك المعلومات في شكل قوالب جافة صلبة غير قابلة لإعادة التشكل. إذا ما جاء أمام امتحان لا يتطلب كل تلك المعلومات أو يستوجب تهذيب تلك المعلومات. المنتديات تمكنه من النظر إلى ذات المعلومة من زوايا مختلفة فتصبح المعلومة في مستوى الذاكرة مطواعة لأن تتشكل وفق متطلبات السياق الجديد ولا تستدعي شوائب السياقات الأم التي منها تم استدعاء المعلومة.
1: بيعطيك صحة. كل حال تعدد المصادر هذه باش نرجعوا مع تلامذتنا تلامذة معهد ابن منظور باش نحكوا على منتدى البكالوريا وبطبيعة الحال زاد هو مصدر للمعلومة فيها كأنه ورشة بطبيعة الحال، ولكن اليوم في زمن تعدد مصادر المعلومات تنشوفه مع العقل التلمذي كيف يتعامل مع هالوفرة يا سيدي مجتمع كأشي مجتمع الوفرة
3: الانتقاب.
1: ولكن قبل ذلك خلنا نمر الأغنية اليوم توق الياسمين لمجد الرومي وهي من اختيار آية الواتي رابعة أداب بمعهد ابن منظور بن عروس.

0: نعود إليكم أصدقائي من جديد مع برنامج تاريخ المدرسة في حصة خاصة اليوم فيها تفاعل كبير مع سي شهاب الأدب وأستاذ عربية بمعهد ابن منظور بن عروس وتلمت رابع أداب بمعهد ابن منظور بن عروس أي الواتي ريم الظهراوي رؤى جديدي أمامة رقيق إسلام محمودي ويسر العبيدي. مرحبا بكم. احنا كنا نحكي سي شهاب على أنه منتدى البكالوريا هو ورشة كبيرة فيها تفاعل فيها أسئلة فيها حيرة فيها كلقات حلولة اللي تلميذ الجديد يبقى ديما يطرح في الأسئلة وفيها في نفس الوقت منسوب الضغط يقل التوتر النفسي يقل يولي أكثر حكمة ساعات التلميذ إدارة الشؤون متاعه فيها أكثر حكمة أكثر تنظيم ولكن التلميذ زاد العقل التلمذي احنا بطبيعة الحال عقل الأستاذ حكاية عارف بالمعارف عنده لا ولكن العقل التلمذي هو اليوم في واقع الجديد المعاصر واقع التكنولوجيات الجديدة والمنصات التواصل الاجتماعي تعددت المصادر الحقيقة وهذا اللي خلينا مش نحكوا على تجاربهم اليوم انه منتدى البكالوري مهم اني نمشي ونشوف الأستاذ وأسادتي وممكن أسادة من معاهد أخرين يحكونا على المحاور ولكن أنا كتلميذ أجد نفسي يعني في على الهاتف ولا على المحاميل المختلفة أجد نفسي في مواجهة مصادر مختلفة إن كان في وثائق أو في فيديوهات أو في يعني وساعات المصادر ذيك ما نعرفش صاحب المصدر إن كان أستاذ أو تلميذ فكيف يتعامل التلميذ هذا باش السؤال للرؤى كيف يتعامل التلميذ اليوم أمام هالتعدد المصادر وزيدها منتدى البكالوريا كيفاش تشوف التجربة هذه تجربة تعدد المصادر مصادر المعلومة بطبيعة الحال
1: رغم أنه المصادر متنوعة ومتعدة برشا أما من المهم برشا أنه تلميذ يعرف يختار المصادر ذات الجودة وذات المصداقية الهيمة على خاطر مش أي حاجة تراها تنجم تخو منها المعلومة متاعك ونحس أنه مهم برشا في التعليم أنه فما تواصل بصري بينك أنت وبين الأستاذ على خاطر الدرس يلزم يكون مطوع بما يخدم الإشكاليات متاعك وبما يخدم الأسئلة متاعك أنت وهذا ما هوش موجود في الكور الحاضرين المهبطين سوى انترنت ذيك عليش مهم برشا أنك تتواصل مع أستاذك ويكون فما أسئلة نابعة من إشكاليات جيت فيك أنت مش يعني أسئلة هكيك
0: بيه يعطيك الصحة هذه من قراءتك أنت لكن نمشي الإسلام محمودي إسلام يعني زميلتك يعني الحقيقة هو ننظر فيها الكثير من الحكمة الكلام متاعها يعني مثلا حتى مهم أنه ولكن كي نجي نشوفه في الأخر التلميذ هو كائن فيها كل الصراع الداخلي بين نظام الانفعالات والرغبات تحب يعرف عنده الرغبة في المعرفة والرغبة في المعرفة هذه تخلي إمكانية أنه يسيء اختيار مصادر المعلومة وهذه الواقع اللي نشوف فيه حتى ساعات تلقى روحك ممكن تنحكم على سي شهاب أنه التلميذ يكتسب معارف معينة فيها جانب كبير من الخطأ ويعتقد أنها على صحيحة فليس من السهل انه يتحرر منها في بعض الاحيان تولي مكانها مقولات ثابته نهائيه يعني هذا اللي نشوف فيه هل انك وانت تتفاعلي حتى كان ما عشتيش انت التجربه كيفاش تشوف تعدد المصادر اليوم تاع المعلومات في المنصات على اختلافها شوفها مهمه ثريه عامل اثراء والا زاد عامل فيه الكثير من الغموض
2: والله بالنسبه لي وبالنسبه لتجربتي الشخصيه المعلومات اليوم وليت متوفرة في المنصات الكل بشكل يعني كما نقولوا متوفر ياسر مع برشا معلومات وانا نرى انه فما برشا مغالطات التلميذ ما عادش ينجم يفرق ما بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الغالطة والمنتديات هذية هي اللي تأثر وتخلي التلميذ تحت إطار على خاطر فما أساتذة مشرفة عليه المعلومات تكون موثوقة والتلميذ فما حاجات غامضة يحب يعرفها ينجم يسأل أسئلة مباشرة ويلقى الإجابة اللي هو يحب عليها خاطر ساعات نجم أنت تسأل تبدأ عندك برشا أسئلة في داخلك تحب تسأل عليها أما كي تاخذ من سيت معين ولا من منصة معينة ساعات ما يجاوبوكش على برشا أسئلة
0: بهياتك الصحة إسلام سي شهاب نفس السؤال الحقيقة وانت تعرف ان المنتدى يعيش تحديات كبيرة المنتدى اليوم مش منتدى ما كنت في بداية حس حكيت على انه مصادر المعلومة ما كانتش متوفرة بكري مش كيف طاو تو المسار تتعدد والمنتدى ولا عنده تحديات. التحدي هو انه يساعد التلميذ في انه يجاوب له على الاسئله المناسبه ويعطيه نظره مختلفه مغايره للبرنامج ويعطيه الاضاءه في الممكن، ولكن في نفس الوقت منتدى في حد ذاته يواجه صعوبه انه الواقع اليوم فيه تعدد لمصادر المعرفه. كنت تحكينا على الصعوبة هذه اللي انت اكيد راك عشتها، خاصة كي تشوف الاسئلة متاع تلامذتك، اسئلة تلامذتك تبان في الاسئلة، في بعض الاحيان في الاسئلة بركة تعرف اللي راهو تلامذة اخذوا المصادر هذيك
3: تاع
0: المعلومة من مصادر المعلومة هذيك من مصادر مختلفة، وبالتالي تنجم تكون تولي مقولة ثابتة مش سهل باش تحرر العقل التلميذي منها.
3: فعلا يعني سواء داخل القسم أو في إطار المنتديات البكالوريا نحن نتحرك في إطار ما حددته وزارة الإشراف، خاصة ونحن نتقاطع مع الامتحانات فيما نقدمه داخل الفصول. لا يمكن أن أقدم معلومات لا علاقة لها بما نصت عليه البرامج الرسمية. يعني أحيانا الآن ما نلحظه وعلى وزارة الإشراف أن تتحرك إزاء البعض، يعني البعض تستشعر أنه رو يتناول حبوب منع الفهم بشكل منتظم، يعني لا تستشعر وجود إضافة، بل أصبحنا ننظر ونقدم دروس مثلا في مادة العربية بالعامية على أساس أننا في إطار التبسيط. نحن نعاني إشكال في مستوى التواصل، تستطيع الفكرة أن تكون مكتملة لدى التلميذ وقد يستوي التلاميذ في الفهم، ولكن التفاوت يتم بعد ذلك في الكيفية التي بها سيعبر، إلى أي مدى أنا أمتلك قنوات لغوية وأمتلك معاجم وصيغ وأمتلك ما به أستطيع أن أعبر عن الفكرة دون أن تتشوه الفكرة وهي في الطريق إلى الورق. إذا ما كرسنا هذا الفهم، وكما تفضلت بالذكر بعض المعلومات الرديئة وبعض حتى كيفية الطرح قد تستقر في أذهان التلاميذ، يعني لابد أن لا يتطاول البعض على تقديم دروس إن لم تكن مؤهلا لذلك. وما معنى أن نقدم دروس في العربية بالنسبة للسنوات النهائية باللهجة العامية؟ يعني الأمر رهيب، والأمر لابد من وزارة الإشراف أن تتحرك في إطار هذا، ولابد أن يكون ثم مصفات، لابد أن ننتقي ما يتم تقديمه عبر هذه الشبكات، لأن تقديمك لدرس عبر الشبكات يعني لست حرا حرية مطلقة، ثم مسؤولية، لأنه ثم ضرر سينتج وسيكون إزاء هذه المنصات التي تقدم الأشياء بشكل عشوائي، رغم وجود أشياء في منتهى الجدية وفي منتهى العمق، والبعض لهم من طلاقة اللسان ومن الفصاحة ومن البيان ما به يستطيعون التعبير عن الفكرة بشكل جيد وزرحها في أذهان التلامذة بشكل واضح، ولكن لا يمنع أنه ثم الاتجاه الآخر الذي لابد من مواجهته وبشكل صارم.
0: هذا كعليش احنا لاحظوا باش نحكوا على المنصات، مثلا وزارة التربية فعلت منصة جسور هكا،
3: اي منصة جسور،
0: منصة جسور
3: وهي والدخول اليها مجاني، وتطوع عدد كبير من الأساتذة مشكورين وقدموا عديد الدروس في مجالات مختلفة، ودائما يتم التنسيق حتى لا يتم الاشتغال على ذات المحور اكثر من مرة ويتم اهمال بعض المحاور. وبما انها تحت اشراف وزارة الإشراف فلا بد ان تكون متناغمة تماما مع تنص عليه البرامج الرسمية، وبذلك ستكون دافعا يؤهلك، لأنه أخطر ما يمكن أن يقع فيه التلميذ هو لملمة كم من المعلومات التي لا علاقة لها بالبرنامج، وإنما ستدفع فيك وتغذي فيك الوهم، وهم الاستطاعة، بينما أنت تحلق بعيدا إن كنت تحلق أصلا.
0: فإحنا منتدى البكالوري هو مناسبة لأنه للتحليق في عالم الأفكار وعالم الرؤى والمعاني. ذلك علاش احنا باش نرجعوا لتلامذتنا، كنا نحكوا على المنصات، يعني التحديات اللي تواجهها التلميذ بصفه عامه هو تعدد المصادر، تعدد مصادر المعلومه وتعدد المنصات. وكنا نحكوا على المنصات، منصه جسور فيها ماده دسمه مهمه، ماده الحقيقه تجمع بين المنهجي والمعرفي في العربية، في التاريخ الجغرافي، في كل المواد، في كل أولاد، في كل الشعب، في كل المستويات، زادة الابتدائي ثانوي وإعدادي، وهذا مهم جدا مش نحكو أنه رأى وزارة التربية قاعدة تخدم في الحكاية دي، ولكن احنا زادة نقوله أنه تلميذ الحاجات متاعه، حاجة التلميذ هل أنه الحاجة المعرفية بطبيعة الحال لا حدود لها، وأنه هل باش نرجع لكم تويكا، ساعات واحد يقول انا عندي كي نمشي للمنتدى ولا نحاول باش نفهم حكايه في منصه من المنصات، ثم حاجيات عندي. كان تحكوا لي اي الواتي تحكي لي على، وانت تويكا في كل واحد في حضره السيد العربيه سي شهاب، ايا كانت العربيه ولا في الفلسفه ولا يعني شنو هي الحاجيات اللي نتاعك وانت كي تمشي للمنتدى البكالوريا؟ ماهيش اسئله فقط، حاجات معرفيه منهجيه، اما ماهوش في السياق هذاك. ساعات الواحد يمشي للمنتدى لانه يحب يحقق السكينه والطمانينه، في نفس الوقت يحب يتعلم كيفاش يطرح الاسئله. شنو هي حاجياتك وانت ماشيه المنتدى، وهل انه المنتدى لقيتي فيه تلبيه لحاجياتك المعرفيه ولا لا؟ تفضل.
2: كما سبق ذكرت من بكري، قلت لك بالنسبه لي المنتدى كان شغف، كان اني باش نمشي ونكتشف اول حاجه الفضاء وكيف تتم عمليه تبادل الاسئله، تبادل الاجوبه بين التلامذه، بين التلامذه والاستاذ ايضا. كنت نمشي مشبعه بالاسئله، نحب نسالهم ونحب نتلقى على اجوبه. الحقيقه معناتها باتصال بالبكالوريا ما نتصورش التلميذ يمشي منتدى بغايه اخرى ابار انه باش يشبع الاسئله المتعلقه بالبرنامج نتاع العربيه ولا باي ماتير اخرى.
0: باهي يعطيك الصحه. ومهم يعني انت عشتي تجربه انك تمشي للمنتدى البكالوريا، شنو الحاجات اللي كنت تتمنى تلقاها فيهم؟ مثلا ساعات واحد يقول والله انا مشيت خذيت اكتسبت حكايات ولكن حسيت كلي ناقصه شوي، وانت عشت هالتجربه شنو الحاجات اللي ناقصه وتتمنى كانت تكون موجوده في المستقبل، في المستقبل القريب بطبيعه الحال؟
2: والله انا حسب ما عشت التجربه ما حسيتش فما حاجه ناقصه. انت نوع الاستاذ، فما اساتذه توفر لك كل ما انت تستحق من ملخصات، من معلومات، من منهجيه. فما اساتذه تكتفي بانها تعطيك معلومات وملخصات. ساعات التلميذ يمشي باش قادم على حاجه معينه يلقى حاجه اخرى جمله، يعني ينجم يتحط في مواقف ويتلز انه يقعد غيانك بشكل وقت ما يضيعش، خاطر باك ووقت نضيق وكل. دونك نتصور انه التلميذ يعطي افكار للمنتديات القادمه انه يعملوا مثلا ورشات للتلخيص، ورشات للمنهجيه، ورشات للمعلومات. وكل تلميذ حسب النواقص اللي عنده يمشي للمنتدى هذاك المعين، للبروف هذاك بالذات، يعني للتلخيص والا للمنهجيه.
0: بها على كل حال هي راي طرحت حاجة مهمة جدا، كيفاش المنتدى البكالوري يتحول من ورشة واحدة فيها استاذ يقدم في مادة تفاعل ويتفاعل إلى نظام ورشات؟ شو رأيك في الفكرة؟
3: أردت فقط تعقيبا على ما ذكرته أميمة، أنه بإمكان التلميذ أن يلج للموقع منتديات البكالوريا بن عروس ويقترح كل الاقتراحات، وكل الاقتراحات تدرس وتؤخذ بعين الاعتبار، ويتم تطويع ما سيأتي وما سيبرمج من محاضرات ومن دروس وفق تلك الاقتراحات، طبعا إذا كانت اقتراحات وجيهة وتصب في مصلحة التلميذ.
0: صح. لكل حال سي شهاب، يعني كيف تنظر الى المنتديات في المستقبل في هذه الازمنه الجديده هذه، في التحديات الجديده؟ حتى انت
3: لابد ان تكون فيها جراه، لابد ان تكون فيها علاقه مختلفه مع التلميذ، لابد ان حتى الفضاء لابد ان يتغير في مستوى شكله، لابد ان نفسح المجال واسعا للتلميذ حتى يدلي بصوته وحتى نسمعه وحتى ندرك ما هي هواجسه وما هي مطامحه واحلامه وما هي اهم الاشكالات التي لديه، لانه احيانا يعاني التلميذ من إشكال معرفي، ونحن حينما نتعاطى معه في الامتحانات نتصور أن الإشكال منهجي بينما هو يفتقر أصلا إلى المعلومة. فالتلميذ لابد أن تكون له المعلومة ولابد أن يحسن التصرف فيه بما تقتضيه اللحظة وبما يقتضيه الامتحان.
0: ألف شكر سي شهاب لدينا منتصر عربية في معهد ابن مندور بن عروس. شكرا اللي تلمت معهد ابن مندور بن عروس، تمت رابع أداب، آية الواتي، ريم ظهراوي، رؤى جديدي، أميمة رقيق، إسلام محمودي، يسر العبيدي. نشكركم على الحضور والتفاعل بتاعكم، إن شاء الله قدمنا الإضافة في حصة منتدى البكالوريا، الرهانات والتحديات، ودائما ننظر إلى المستقبل وأنتم المستقبل بطبيعة الحال. إلى لقاء أصدقائي في حصة مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة. شكرا.
4: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية، إذاعة تونس الثقافية. مسرح
9: فرقة الإذاعة التونسية،
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
9: تأليف الحكيم.
1: سينما
11: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
1: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. حديث المسرح.
13: To be or not to be.
14: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
15: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
16: Qu'est-ce que tu as fait?
1: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
16: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح. كما تعودتم مساء كل يوم اثنين، هذا الموعد الخاص بالفن الرابع وبأهل هذا القطاع في تونس وفي الوطن العربي ولما لا في العالم أيضا. سعيدة جدا طبعا أن ألتقي بكم مستمعينا أحبائنا وأيضا المسرحيين أينما كانوا في هذا التوقيت بالذات في هذا الموعد اللي طبعا نستضيف فيه تجارب مسرحية متعددة ومختلفة إلى آخره، كذلك نطرح فيه الإشكاليات ونتحدث فيه عن آخر المستجدات في تونس وفي الوطن العربي. تأمن لكم هذا اللقاء تقنيا زميلة مريم بن قارة من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قصد الله. تتواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و 96.1، التردد الأفقي على النايل سات على 11900، الموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn، وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. مرحبا، إذا اليوم سعيدة جدا الحقيقة أيضا أنه أستضيف قامة مسرحية عربية عراقية بالتحديد. سعيدة جدا أنه طبعا هي حاضرة معنا في تونس في إطار مشاركتها في مهرجان عريق ومهرجان علي بن عياد للمسرح، وطبعا هو مبدع مسرحي مخرج في الأساس، ممثل مخرج باحث ناقد مؤلف أيضا، واسم الأسماء البارزة لأنه نتابعه أيضا مقالاته الهامة في الشأن المسرح، والحقيقة لا يكتب فقط في الشأن المسرحي لكن يكتب أيضا في الفن التشكيلي في الفنون بشكل عام، ولديه هذا الانفتاح على الفنون الأخرى رغم اختصاصه المسرحي. سعيدة جدا باستقبال الدكتور محمد سيف، أهلا وسهلا. مرحبا، مساء النور، نورتنا.
17: شكرا شكرا شكرا لك وللإذاعة التونسية وشكرا لهذا التقديم الجميل.
16: مرحبا بك دكتور، نورت تونس، أنت صديق تونس.
17: أنا صديق ومن تونس.
16: نعم، الصديقة هذه طبعا عندها أسس بطبيعة الحال، فما روابط وجدانية وروابط يمكن أن أقول موضوعية أيضا.
17: طبعا لا، أنا تربطني في تونس حاجة أخرى. أنه أنا طلعت من العراق مباشرة إلى باريس.
16: نعم.
17: وأول دولة عربية أزورها بعد فترة طويلة في إقامتي في فرنسا هي كانت تونس. ومنذ ذلك اليوم صار نوع من التشبث بيني وبين، وهي متشبثة بي وأنا متشبث بها، ولا نفترق حتى هذه اللحظة.
16: صحيح جدا، وحتى وإن نتصفحك في هالمسيرة بشارة المهمة والمليئة بالأعمال المسرحية، سواء كان تمثيل في البداية ثم إخراج ثم بحوث كتابات إلى آخره، كتابات ترجمات لأنك أيضا مترجم، لأنك ترجمت الكثير من الكتب لكبار كتاب المسرح. شفت أيضا أنك أصدرت كتاب في تونس.
17: أصدرت كتاب في تونس مسرح حول مسرح الطفل.
16: مسرح الطفل.
17: من دار نشر.
16: دار سحر. دار سحر.
17: سحر ولا
16: سحر.
17: نعم. مال الله يرحمه.
16: الله يرحمه محمد الرصاع.
17: محمد الرصاع.
16: الرصاع. نعم.
17: هذه أثناء إقامتي في تونس، لأنه أنا قمت في تونس سنتين ونص.
16: نعم.
17: مثلت وأخرجت واشتغلت مع المنصف السويسي. أيوة، قدمنا ثعلب والعنب، يعني سيدي بنادم وجوقفة، أنا ونصف سويسي كممثل ومساعد مخرج، مخرج مساعد عفوا. وكنت أؤدي الدور الرئيسي في العرض أيزوب، وأخرجت مع المنصف، أخرجت لمنصف السويسي وزوجتي الله يرحمهما.
16: نعم. خديجة السويسي.
17: زوجته مونيا الورتالي.
16: مونيا الورتالي.
17: أربع ساعات في صبرا وشاتيلا قدمناها على في تونس أيضا. بعد ذلك اشتغلت مع فرقة وجيه الجندوبي، قدمنا مسرحية المهجورة، قمت بإعدادها وإخراجها وأحلناها إلى اللهجة التونسية وقدمناها في تونس عدة
16: هذا أي سنة مع وجه؟
17: في نفس هي أنا يمكن في سنة 2000 هكذا 2000 أنا ظليت سنتين ونص يعني ضمن هذه الفترة كانت بعدها ودرست في جامعة نفابغيل لمدة سنة وبعدين عدت إلى باريس من حيث ما أتيت يعني وظلت علاقتي في تونس هذه بين الألي والغتور يعني
16: طبعاً وطبعاً هذه العلاقة أكيد أن إلى جانب أن علاقة كما قلت أنا وجدانية لكن أنت من الأسماء البارزة بطبيعة الحال وأكيد أنه سواء كان الندوات أو المهرجانات أو
17: طبعاً
16: هذا
17: طبعاً
16: أنت تضيف يعني طبعاً لهذه المهرجانات خلينا نعطي فكرة بسيطة فقط للسادة المستمعين على هكا أهم الشهادات ربما منذ البداية أنت خريج معهد الفنون الجميلة
17: في بغداد
16: في بغداد أطروحة التخرج كانت بمسرحية الجمجمة
17: لناظم حكمة
16: وسنتحدث عن الشعر لأنك مغروم بالشعر
17: طبعا طبعا
16: وكنت كنت في هذه الدفعة أنت الأول على الدفعة
17: نعم
16: جميل ثم أيضا أنت خريج مدرسة جاك لوكوك المختصة في فن الحركة والبونتوميم واكتشاف الفضاء المسرحي أيضا كذلك بكالوريوس من جامعة السوربون في مادة العناصر المسرحية في السينما
17: من خلال أوبرا كارمن
16: لبيتر بروك كذلك دكتورة في علم
17: ماجستير
16: اجتماعي
17: بعد ذلك
16: ماجستير أيضا في
17: دراسة مقارنة بين منهج ستانسلافسكي
16: هذا دبلوم معمق يعني
17: الماجستير
16: في منهج ستانسلافسكي للتمثيل
17: وليس علاقته في الممثل أي أنني مررت إلى الجمهور من خلال أداء الممثل يعني عكست العلاقة
16: جميل
17: هاي الدبلوم المعمقة وبعدين مع الدكتوره مع جون دوفينيو هي اللي كانت عن المسرح العراقي
16: على المسرح العراقي
17: لانه هو كانت عندي رغبه شديده ان اقدم دراسه مقارنه بين بريش وستانسلافسكي بين المنهجين وقدمت له البحث وكان فرحا به وقال لي هذا نعرفه اكثر منك احنا نحن نريد شيئا لا نعرفه
16: جميل
17: فأريد تتحدث
16: درس هذا هذا درس في حد ذاته
17: درس مهم جدا
16: نعم لأنه ننطلق من الخصوصية
17: بالضبط قال أنا بدي أعرف أنت شو عن مسرح
16: من أنت
17: فاتجهت اضطريت قال لي سوي لي شيء عن مسرح العراق اللي ما عندنا في المكتبة الوطنية أي معلومات مهمة عن هذا المسرح فدكتوراه في المسرح العراقي ستلقي الضوء على خصوصيات مهمة ثم أنت ستنظر إلى المسرح العراقي عن بعد عن مسافة وليس وأنت
16: في داخل
17: وفعلا اشتغلت على الموضوع
16: وقتها من اخترت يعني التجارب اللي اخترتها
17: المسرح العراقي بشكل الككل. عام يعني يعني اخذت المسرح العراقي متغيراته وتطوره ويعني العراق بمجمله سياسيا واجتماعيا والى اخره انت مضطر حينما تتحدث عن المسرح
16: تاثيراته
17: طبعا
16: نعم
17: وتتحدث على اهم مخرجيه قاسم محمد ابراهيم جلال حق الشبلي يعني إلى آخره من الأسماء الفرق المسرحية المهمة وتأثيرها وحقيقة هذا ما أفادني كثيرا لأنني عادني بشيء جعلني أن أنظر إلى المسرح العراقي عن بعد وليس من الداخل لأن من الداخل أنا كنت جزءا منه ولكن حينما تكتب عنه من الخارج ستراه بنظرة مختلفة
16: بشكل آخر طبعا نظرة نقدية ربما نظرة أكثر موضوعية
17: نقدية وتحليلية وأكثر موضوعية بالضبط وقبل أن قبل الستينونس تدهورت حالة جون دوفينيو الصحية فقال لي ما أقدر أستمر معك المادليجة يعني حولني إلى أحد تلاميذ المهمين وناقشت الدكتورة
16: جميل كذلك دكتورة في علم اجتماع

0: وهذه عناصر تكوينية مهمة لأي بحث، خاصة فيما يتعلق في المسرح. فحتى لو يعني الباحث لم يعتني في هذا الجانب فإنه مجبورا يتحدث عن ربما دون أن يعرف أو دون أن يغور في المنهج.
1: دكتور، يعني هالاهتمام بما هو أكاديمي، يعني التكوين كان من خلال المسيرة هاجسك، يعني أكثر من اختصاص، أكثر من شهادة، كان يمكن مثلا أنك تكتفي بالتمثيل أو الإخراج لأنك كنت متميز فيه.
0: صحيح.
1: ربما
0: صحيح.
1: شخص آخر ربما يمشي للتمثيل، ولكن أنت اخترت أنت تراوح بين الاثنين.
0: هي
1: لماذا؟
0: حقيقة حينما تذهب إلى أوروبا تكون اختياراتك محدودة. يعني أنا ذهبت إلى فرنسا، كنت مغرما في الأدب الفرنسي،
1: الشعر الفرنسي،
0: الشعر الفرنسي،
1: بودلير
0: بودلير ورامبو وبولونير وإكسترا، يعني كان عندي هذا الاهتمام. فذهبت لكي يعني أكتشف هذه اللغة وأكتشف هذا العالم الساحر الذي كان بالنسبة لي. وحينما ذهبت شاهدت أحد العروض المسرحية التي وجدتها مختلفة تماما عن تصوري أنا كرجل مسرح. احنا في المسرح العراقي او العربي بشكل عام نؤمن باللغه، باللغه بالدرجه الاساس، يعني الممثل لدينا هو عباره عن اللغه، واذا بي اشاهد عرضا يعتمد على الجسد. فقلت لهم شو هذا العرض؟ قالوا لي هذا العرض يقدمه مجموعه من ممثلي جاك لوكوك. قلت لهم شو جاك لوكوك هذا؟ احنا نعرف مارسيل مارسو. قالوا هذا جاك لوكوك، هالشكل وهالشكل والى اخره. ومن حسن الصدف ذهبت إلى مدرسة مارسيل مارسو لكي أسجل بها. لم أقبل لك أنا لأنه كان عمري 24 عام في ذلك الوقت. كان مفترض يكون عمري 20 أو 22 أصغر. فقلت للسكرتيرة كيف وين أروح الآن؟ أنا جاي لك. قلت لي أكو مدرسة جاك لوكوك، وين هذه جاك لوكوك؟ فذهبت إلى مدرسة جاك لوكوك ودخلت فيها وسجلت، لأنه شفت أنه المنهج مختلف تماما.
1: نعم، تأثرت به، أنت كتبت عنه بعد ذلك.
0: ترجمت شعرية الجسد لجاك لوكوك، قمت في ترجمته بطلب من فاي لوكوك زوجته وإلى آخره. يعني عملية كان يقودني الاكتشاف، فعل الاكتشاف، بدليل أنني كنت أدرس عند جاك لوكوك صباحا ومساء، وفي الليل كنت أدرس في الجامعة في السوربون. وكنت في وقت العطلة أتمرن على مسرحي أنا وفرنسيين لفاز بندر، أنا المخرج في ذلك الوقت، وكنت أبين أتحدث اللغة الفرنسية. فكان هذا عالمي هوس في المسرح وفي الدراسة وفي العمل.
1: حتى اللغة كانت تحدي بالنسبة لي،
0: وحتى اللغة
1: لأن
0: تحدي،
1: كنت تحب أنك تتعلم هذه اللغة. يعني
0: أنا دخلت إلى فرنسا لا أعرف كلمة بونجور ماذا تعني، يعني لا أعرف كلمة واحدة من اللغة. كنت أتحدث الإنجليزي، ولهذا عزمت على أن أتوقف عن الكلام بالإنجليزي وأتحدث بالفرنسي حتى لو أرتكب حماقات الدنيا كلها.
1: لم تدرسها، تعلمتها باليومي بالممارسة.
0: لا درست، درست في الأوغوسونت يعني سنتر أوروبي، ودرست في السوربون وخدت دبلوم في اللغة الفرنسية.
1: جميل.
0: أي طبعا، يعني
1: هذا يخليني نفهم دكتور، لأنه فما جدل اليوم قائم في مش فقط في تونس، في الوطن العربي بشكل عام، حول مسألة التكوين، أنه هذه المسألة ضرورية جدا للمبدع، أنه لا يكتفي بهذه الموهبة أنه مخرج أو ممثل أو كاتب.
0: طبعا طبعا طبعا. شوفي مثلا سماح، أنا كممثل عراقي يعني تعلمت على يد أساتذة مهمين في العراق، مثل قاسم محمد، إبراهيم جلال، سامي عبد الحميد. لا سيما أن المسرح العراقي كان في ذلك الوقت لديه آباء مهمين ومعلمين كبار. فإحنا درسنا المسرح، يعني حينما أتيت إلى فرنسا كانت لدي عندي بجاج، يعني حقيبة من المناهج، ستانسلافسكي، مايرهولد، باختنكوف، ليبيوموف، يعني لم أكن إنيغونت جاهل وأمي أو سأكتشف المسرح لأول مرة.
1: بالعكس، جاي
0: من مكان مضيء. بدليل حينما كنت أتحدث مع الطلبة في جاك لوكوك وأحكي لهم عن مايرهولد وباختنكوف ما يعرفوهمش. حتى جاك لوكوك قال لي أنت تعرف ذولا؟ وين تعلمت عليهم أنت؟ أنا درستهم في العراق. فهو
1: استغربوا يعني أنه في وطن عربي درسوا.
0: طبعا. يعني أنا وجاك لوكوك لمدة 3 أشهر كنا في علاقة

0: طوندو يعني متوترة، كان يعني لأنه أنا صعب أن أقبل منهجه الذي تعلمت أنه اللغة أساس، وهو شاف عندي هذا الترفع أنه هذا ماذا يعتقد، ماذا يظن نفسه. ولكن بعد 3 أشهر أصبحنا أصدقاء، بدليل أنه حينما كان يذهب إلى المسارح الأوديون أو الكوميدي فرانسيز يصطحبني معه.
1: جميل،
0: يعني أصبحنا في علاقة أخرى تماما.
1: علاقة حوارية أيضا، حوارية مش فقط صداقة. أيوة. يعني كنت
0: وأرادني أن أعرف منهجه بشكل جيد.
1: جميل. وربما أيضا أنت أثرت فضوله، لأنك جاي من بيئة أخرى ثقافية، من مسرح آخر،
0: وخاصة هذا حدث في مشهد، قلت لك إحنا في علاقة كلش طوندو، كنا متوترة وكان لا يطيقني، بحد قال لي لماذا لا تذهب إلى كلب مال جمناز، ايش عندك في مدرستي؟ بل هذه الدرجة كان يطردني. هو كان يجهلني حتى لا يعرفني. وانا لست مترفعا، وانما كان عندي كم
1: لا تقبل بسهولة، تناقش
0: اريد
1: يعني
0: ان اناقش، انا اعرف ان افهم
1: بالضبط.
0: وفي يوم من الايام هو كان لديه يعني درس يجمع كل الطلبة فيه، فكنا قاعدين كل الطلبة مال المدرسة، وكان يدرسنا على كيف الممثل يتحول من شخصية إلى أخرى في آن واحد، أو كيف يصبح الممثل إلى عنصر من عناصر الطبيعة. فقال لي سيف قوم على المسرح، قمت أنا. قال لي أريدك أن تمثل لنا شخصية حتى في اللغة العربية أو بالإنجليزية، أي لغة، اختار اللغة وتمثلها أنت. فأنا حقيقة حضرتني شخصية عبد الله بن الحسين، وما أتذكر اسمه، شخصية من شخصيات ثورة الزنج لمعين بسيسو. هذا عبد الله بن الحسين، معروف إيش، بعد المعركة يذهب للبحث عن رأس البحراني، أحد قادة الثورة، فيدخل يبحث بين الجثث، بعدين يجد رأس البحراني، يجثو عليه ويقول هذا هو رأس البحراني. عرف البحراني كيف يقسم أشلاءه، جسد مقطوع الرأس فوق بساط المعتمد بأمر الله، ينظر إليه المعتمد ويسأل أين الرأس، هذا هو رأسك يا بحراني. ومن يعني فد تيرات، فد حوار دراماتيكي جميل جدا، ويعني
1: قوي. أنا مؤثر
0: يعني أنا الآن ألقيته بشكل سريع.
1: جميل، لأنك ما زلت حافظه دكتور.
0: فهو خلص المشهد، بدأ يصفق، قام جاك لوكوك طويل القامة، ودائما كان يرتدي ملابس رياضية، وقام يصفق كأي طفل. قال لي هاي أي لغة أنت تتحدث فيها؟ قلت له اللغة العربية. قال لي لا هذه ليست اللغة العربية. قلت له هذه اللغة العربية.
1: والله الأغنية. والله اللغة.
0: وكانت في ذلك الوقت معنا ربيعة بن عبد الله.
1: الفنان التونسية.
0: ولينا الطيب الأبيض، لينا الأبيض من لبنان. قالوا هم صفقوا وفرحوا، ربيعة ولينا الأبيض فرحوا، شافوا اللغة العربية تتموضع جيدا وهذا. قالوا ما يقولوا، قلت له هاي اللغة العربية. قال أنا أعرف العرب ما يتحدثون هكذا. قلت له أنت تعرف
1: لا تعرف العرب.
0: أنت تعرف اللهجة يعني وليس المهم. ففرح واكتشف أنني فعلا ممثل، وقال لي، قال لي أنت تمتلك مواصفات ممثل محترف وإلى آخره وكذا. قلت له نعم. قال لي الآن انسى هذا الموضوع. قلت له ايش تريد أعمل لك؟ قال لي هذه الشخصية اللي مثلتها أريدك أن تمثلها وأنت عبارة عن قالب من الثلج، صلب ويذوب شيئا فشيئا إلى أن يتحول إلى ماء،
1: مش يخرجك من عالمها اصلا.
0: أيوة.
1: نعم.
0: فهاي التمثل تماثل مع عناصر الطبيعه.
1: نعم.
0: فدخلت الى المسرح ايضا، هذا هو راس البحراني، عرف البحراني كيف يقسم اشلاءه، جسد مقطوع الراس فوق بساط. بدات اذوب والى ان تحولت الى قطرات.
1: جميل.
0: فرح واكتشف انني بدأت
1: أفهم وجهة نظره. نعم.
0: من تلك اللحظة علاقته اختلفت معي.
1: نعم.
0: وحتى علاقة الطلبة اختلفت معي.
1: نعم.
0: لأنني كنت دائما منعزلا. لأنني أقلهم جودة للغة
1: الفرنسية. نعم.
0: أقلهم اختلاطا، كنت منعزل، نوع من التحفظ. حتى مثلا ربيعة ولينا أبيض علاقتي بهم سلام عليكم سلام لا أكثر ولا أقل. ما فيش علاقة تواطؤ كعرب يدرسوا ذلك اللحظة أصبح نوع تواضع وكذا وإلى آخره
1: اعتزاز.
0: أيوة فبدأت العلاقة تختلف.
1: هذا يجرني نفتح قوس لأنه وهو مؤلم نوعا ما انه هم يعرفون عنا نحن نعرف عنهم كل شيء وهم لا يعرفون شيئا. صحيح. يعني ونبقى في هذه المجهود اللي هو نحن في غنى عنه المفروض انه احنا نعرف بانفسنا بطاقاتنا. أيوة. بمواهبنا.
0: يا سماح هذا لوكوك العظيم وهذا لوكوك الذي عاش في ايطاليا ودرس والى اخره كان يسألني أسئلة ساذجة جدا.
1: نعم.
0: قال لي عندكم معهد فنون؟ قلت له عندنا مسرح 5 سنوات ندرس.
1: طبعا.
0: ندرس أداء إخراج تمثيل سينوغرافيا ديكور أدب تأريخ. قال قلت له أي 5 سنوات. قال لي وكيف تروحوا للمعهد مواصلات لو على البعران لو على
1: عندهم
0: نظرة يعني قلت له ايش فيك انت مجنون. قلت له بابا بلد بغداد هذه.
1: في قبل حتى الجامعات بغداد يعني.
0: قلت له بغداد هذه ام هذا يعني كلش متطور حضاريا. قلت له انا امي بالخمسينات كانت ترتدي بنطلون وقميص وشعر. قلت له معقوله؟ قلت له طبعا. شلون عندكم هالتصور هذا؟ تصورون احنا نعيش في زمن الف ليله وليله
1: والتبرج
0: والخيمه والكذا. فيعني هكذا قلت لك لوكوك يسأل هذا السؤال.
1: نعم.
0: فكيف تريدين ببعض الناس الذين غير لا يعرفون شيء؟
1: وهذا أثر بشكل كبير على المسرح.
0: طبعا.
1: إلى الآن.
0: طبعا.
1: يعني هذه ما بينهم وبينهم يعني نوعا ما نوع من المسافة.
0: أكو نوع المسافة كبيرة. ولكن أعتقد أنه هم الآن بدأوا ينظرون الموضوع بشكل آخر. يعني بدأ المسرح العربي يفرض حضوره من خلال العروض اللي قدمت فيه الطلبة اللي درسوا وإلى آخره. يعني الآن النظرة مختلفة تماما.
1: صحيح.
0: على الرغم من أن يعني الإعلام دائما يصدر أنه العرب في حالة حرب وأنهم في حالة وكذا والمرأة مضطهدة والرجل العربي وهذه
1: نعم.
0: كلها خرافات حقيقية لا زال حتى هذه اللحظة تعشعش في عقولهم.
1: نعم.
0: أنا مثلا في زمانات كان يسمون العربي الطليعي. قلت لي ماذا تسمون العربي الطليعي؟ لأنه يعتبروني أنا طليعي أنه منفتح متفتح. ثم لا هذا كلام مغرض.
1: نعم.
0: أنتم هذا كلام غريب. العرب كلهم متفتحين كلهم ناس.
1: صحيح.
0: يعني من هاي الأشياء تحدث. إحنا يعني هاي نوع من الضرائب التي
1: وهذا ليس ذنبهم هو في الحقيقة. لا. ذنبنا نحن.
0: ذنبنا نحن.
1: نعم.
0: وذنب الإعلام أيضا. الإعلام عندهم إعلام خاص مسيطرين عليه ناس مغرضين.
1: ونحن أيضا فترة هذه التراجع أثرت علينا لأنه الترجمة كانت مهمة. نحن نترجم. صح. لهم وهم لا يترجمون لنا مثلا.
0: لا يعرفون
1: يعني
0: شيء.
1: فهذا أثر بطبيعة الحال.
0: لا وإحنا حتى يعني ما عندنا مراكز يعني مراكزنا الثقافية في بلدانهم ليس لها دور.
1: أغلبها لا تعمل لا تفعل شيء.
0: لا تفعل أغلب. شيء يعني أكثرها تقوم في دور بوليسي ضد أولاد البلد نفسه.
1: نعم.
0: وفي حين أنهم واجبهم يقدمون البلد ثقافيا وحضاريا وإلى آخره.
1: نعم. مع ذلك طبعا مع هذه الاختصاصات وهذه الدراسة المعمقة أيضا اخترت البحث واخترت إلى جانب الترجمة أيضا البحث وهذا مجال آخر أيضا مرهق أيضا دكتور محمد.
0: هو
1: سيف.
0: حقيقة
1: لماذا لم تواصل في التمثيل رغم أنه الكل أشاد بموهبتك يعني؟
0: أنا حقول لك. أقول لك.
1: يعني غريبة نوعاً.
0: أنا أسست 3 فرق مسرحية في فرنسا. 3 فرق مسرحية.
1: الضفتين.
0: مسرح
1: العابر.
0: الجراج.
1: الجراج.
0: الضفتين. مسرح الكلمات العابرة.
1: العابرة. نعم.
0: لا العابرة لحد الآن موجود. وقد قدمت منه الكثير من العروض كمخرج. أكثر شيء كمخرج.
1: نعم.
0: في التمثيل في الكلام العابر رجعت من جديد إلى التمثيل. وكنت دائما أمثل حقيقة. أنا مثلا في الضفتين قدمت 11 قصة من ألف ليلة وليلة كممثل ومخرج في عنوان. يعني في مسرح بول إلوار.
1: نعم.
0: قدمت 11 حلقة كل 15 يوم أقدم حلقة.
1: نعم. جميل.
0: أنا وممثلة ناتالي ممثلة فرنسية معي كانت. وكنا نقدمها لمدة سنة كاملة.
1: نعم.
0: وهكذا يعني كنت التمثيل لم يفارقني دائما. ولكن كي تمثل بالفرنسي وبالمسرح عليك فغيما أن تكون أن تكون ابن هذا البلد، نعم. ابن هذه اللغة،
1: لأن اللغة هي ثقافة،
0: أي ثقافة، وثم عملية الأداء فيها يعني يفترض أن يكون تمكن عالي وإلى آخره. أنا جيت وعمري لا أتحدث لغة، أنا تعلمت اللغة.
1: وأيضا أمر آخر دكتور، أنه اللغة الفرنسية أو المسرح الفرنسي، لا أدري توافقني ولا نعم، رغم وجود هالأسماء الكبيرة لكن لا يشبه المسرح العربي. العربي عاطفي، في حرارة،
0: بالضبط، مختلف،
1: يعني والآخر نوعا ما بارد.
0: مو فقط لا، هو مش بارد، وإنما هو أيضا يعتمد على اللغة يعني. ولهذا مثل أرتو التجه إلى مسرح بالي، لأنه قالوا علينا أن هاي اللغة دمرتنا، لأنه تدعو نحو الحركة يعني. أيضا الفرنسيين ثرثارين مثلنا،
1: يحبوا الكلام، صحيح،
0: ولكن هي لغتهم صعبة،
1: هي الدول المتوسطية كلها يعني
0: هم صعبة، اللغة الفرنسية صعبة. كي تمثل بها حقيقة عليك أن تمتلك زمام اللغة،
1: صحيح،
0: هاي واحدة. المهم هذا لا يمنعني من التمثيل في اللغة الفرنسية، ولكن جبناها أنه لماذا ذهبت إلى البحث. التمثيل حافظت عليه لحد الآن، أمثل يعني. آخر أعمالي في فرنسا من 3 سنوات قدمت الملك لير، شخصيتين، أنا الملك والبوفون المهرج، وأنا المخرج وأنا الممثل فعلا، قدمناها ويعني حد الآن الشغل في المسرح كممثل. ولكن بالنسبة للبحث
1: في الوطن العربي معروف أكثر أنت كباحث،
0: يعرفوني كباحث
1: بالضبط، بالعكس يعني.
0: أنا هذه مرة في مرة أخذت أحد عروضي للملك لير، اسم العرض اسم الحريق الى طنجة المشهدية،
1: نعم،
0: ففي طنجة يعرفوني باحث والى اخره،
1: ناقد
0: او ناقد والى اخره، واذا اكتشفوا انه انا مخرج وممثل بحيث قالوا انت تمثل انت تخرج، ما يعرفون، في حين في العراق يعرفون، في تونس يعرفون انني ممثل، لانه شاهدوني مع المنصب السويسي والى اخره. بالنسبه للبحث او لماذا استمريت في البحث او استغرقت في البحث، انا من كنت في فرنسا كانت عندي إقامة طالب،
1: نعم،
0: وهذه الإقامة تتجدد كل سنة بعد ما أن أقدم أنني مسجل في الجامعة،
1: نعم،
0: أنني طالب لازلت في الجامعة، فالحكومة الفرنسية تجدد لي. كملت الماجستير، كملت جاك لوكوك اللغة الفرنسية، جاك لوكوك البكالوريوس، الدبلوم معمقة، الدكتوراه، فكنت مضطراً أن أسجل كل عام في الجامعة
1: حتى تبقى
0: كي أبقى طبعاً. في فرنسا، ليس حبا، لا ليس، لم تكن لدي رغبة في البحث،
1: طبعاً في أنك تبقى أبقى تكتشف
0: يعني. البحث أتيت إليه مجبرا، لا
1: لكن الآن طبعاً
0: لأن أصبح جزء من حياتي،
1: جزء من حياتك طبعاً،
0: أصبح جزء من حياتي أنا مثلاً.
1: وأيضاً نحس أنه مسؤولية بالنسبة لك، أنت أخذت على عاطقك أنك مثلاً تترجم أعمال،
0: نعم. أنا حقيقة يعني دائماً أقول أنني أتيت إلى الكتابة عن طريق الخطأ، خطأ ارتكبته ذات يوم أو حماقة، ولكن اكتشفت أن هذه الحماقة جميلة جداً، فاستمريت في ارتكابها.
1: جميل، نعم.
0: فاستمريت في ارتكابها حتى هذه
1: هو اللحظة. أحلى تعريف للكتابة على فكرة.
0: لحد هذه اللحظة أنا أقعد صباحاً أفطر، أخذ ابني أوصله إلى المدرسة وأرجع أقعد أكتب وأقرأ. أي تلميذ،
1: نعم.
0: حتى لدي أصدقاء قالوا أنت وين لديك الوقت بحيث تنتج المقالات وهي الترجمة، شنو هاي؟ قلت أنا حياتي كلها قراءة وكتابة،
1: نعم.
0: ما عندي أي شيء، إذا ماكو عرض مسرحي أنشغل فيه فأقرأ وأكتب،
1: نعم. مهنة، لأنها مهنة،
0: مهنة، قلت لهم هذه مهنة
1: كاتب يعني، نعم.
0: وهذه أصبحت جزء من حياتي يعني.
1: نعم.
0: بالنسبة للترجمة لجأت لها حقيقة حينما اكتشفت أنه الكثير ما نكتبه أو نبحثه قد قيل من قبل آخرين، وأن الكثير من الترجمات التي قرأناها ظلت ترجمات تعود إلى السنوات الأولى،
1: نعم.
0: يعني كلها قديمة بائدة،
1: وحتى نوعية الترجمة سيئة،
0: هذا
1: أحيانا تجد كتاب يعني أخطاء لغوية،
0: مو فقط لغوية، حتى مفاهيمية،
1: حتى مفاهيمية، أيوة. صحيح.
0: فأنا بدأت أبدأ أترجم كمسرحي،
1: نعم.
0: للمسرح،
1: نعم.
0: ومن أقرأ الكتاب وأجد فيه ضالتي، وأعتقد أنها سيجد القارئ المسرحي أو المسرحي ضالته، فأبدأ في ترجمته،
1: نعم.
0: ولهذا حينما ترجمت مثلا أرسطو مصاص دماء المسرح الغربي.
1: الغربي نعم.
0: هذا يعني كتاب كان مستفزا للكثير من
1: نعم عديد الكتب التي ترجمتها الحقيقة.
0: يعني واحد من الترجمات هو هذا مثلا كتاب يتهم أرسطو بأنه مصاص دماء المسرح الغربي.
1: الغربي نعم.
0: في حين أنه أرسطو بالنسبة للمسرح
1: لفلورنس
0: فلورنس دوبون فلورنس دوبون في حين أنه أرسطو بالنسبة للمسرحيين والأدب وكذا أحد الأعمدة الأساسية. فلورنس دوبون في هذا الكتاب تقول أنه هذا الرجل أوهمنا أنه فهمنا أنه المسرح هو نص
1: نعم.
0: في الوقت اللي ويتحدث عن المسرح الأغريقي الذي هو لم يره ما بين أرسطو والمسرح الأغريقي 100 سنة.
1: سنة. نعم.
0: ولهذا صدر لنا المسرح وكأنه نص في حين أن المسرح في ذلك الزمان هو عبارة عن بيرفورمانس أداء
1: جسد يعني
0: جسد أداء
1: نعم. نعم.
0: يفهمين علي؟ فهذا صار هو من طلع الكتاب بالفرنسي أثار مشاكل
1: ثورة كانت
0: فمن ترجمته إلى العربي أيضا أثار الضجيج.
1: ربما هذا يزيد يخليني نسأل سؤال، هل في في في أوروبا يعني وفي فرنسا سهل أنك تضرب هذه المقدسات ربما في المسرح بين الطفلين، سهل أم صعب؟ يعني يقبلون نحن في العرب لأنه في الوطن العربي صعب جدا أحيانا أنك تغير أنك صح. تنتقد يعني ربما القدامى يعني
0: حتى في أوروبا يعني حتى الشيء. في أوروبا في هذا الكتاب فلورنس دوبون لا زالت حتى هذه اللحظة تعاني منه، ولكن هي لي باتونت يعني هي مكافحة هي سيدة تعرف جيدا الأدب اللاتيني والروماني بالذات فيعني عندها ما تقوله وهي أستاذة كبيرة يعني فهنالك كثير من وقف ضدها وهناك الكثير من وقف معها، ولكن هي لا يهمها الآن، أكو أجيال تمشي على خطاها بحيث أننا حينما نرى مثلا هانس ليمان عندما قدم مشرح ما بعد الدراما يصب من حيث ما لا تدري في كتابات فلورنس دوبون في الوقت أن فلورنس دوبون ذكرت هانس ليمان قالت حتى احنا لماذا هانس ليمان ذكر العالم أيضا بأن المسرح هو عبارة عن بخفغمونس وليس نص
1: فقط
0: بداية ووسط وحكاية وإلى آخره
1: الشكل التقليدي يعني
0: المسرح. هي حتى هي قالت نحن لم نكن محتاجون إلى هانس ليمان لكي يذكرنا بأن المسرح أداء، ما هو كان المسرح أداء والذي أوهمنا بكل هذه هو أرسطو.
1: نعم.
0: تلاحظ؟ فأنا حتى هانس ليمان قمت في ترجمته.
1: نعم. وبهذه الفكرة ربما نذهب إلى هذا المسرح اللي هو كوني يعني لا طبعاً. يعترف بالحدود بالأعراق بلا آخره لأنه صح. عندما يتحول إلى يعني تجليات فقط يعني وأداء لا تهم اللغة التي يقدم
0: لا.
1: بها
0: لا. لا. نعم. وهذه من الأخطاء الكبيرة يعني حقيقة اللغة، لأنه أنا من جيت من العراق إلى فرنسا كان لدي دعوتين، دعوة من أنطوان بيتيس في مسرح شايو مدرسة شايو للتمثيل ودعوة من أريال مونشكين تقريها أنت الآن في المقدمة ذاكر هذا الشيء، وحينما أتيت بما أنه لا أتكلم اللغتين اللغة الفرنسية لن أذهب إلى أنطوان بيتيس ولن أذهب إلى مسرح الشمس لأنني كنت أعتقد كي أقوم بالانتماء إلى هذا النوعين من المدارس
1: لابد أن تجيد الفرنسي
0: في حين هذا ستنفوتيز أكبر خطأ وحماقة ارتكبتها في حياتي أنه لا يحتاجون إلى ذلك يعني مونشكين ثلاثة أربع
1: رفضت أنك تذهب
0: خجلا وخوفا من أنه أفضح أنه ما أجيد اللغة الفرنسية كيف سأمثل وابتعدت وظلت أشاهد عروضهم عن بعد، وأنطوان فيتيس نفس الشيء يشاهد أول عرض مسرحي شاهدت في حياتي فرنسي هرناني لأنطوان فيتيس وأول مقال مسرحي أكتبه عن أنطوان فيتيس لتلاحظين يعني بدل ما أروح أقدم نفسي إلى أنه كذا لا أنا ابتعدت وخذت نوع المشاهد البعيد وبديت أتابع هذا إلى أن أتعلم اللغة الفرنسية، لحين ما تعلمت اللغة الفرنسية صار من الصعب أن تذهب وتشتغل معهم.
1: لماذا؟
0: لأنه خلاص اتخذت طريق آخر بديت أسس فرق مسرحية
1: وبديت أخرج طريقك الخاص
0: أيوة بديت حياتي الخاصة بس هذا لا يمنعني من اكتشافهم يعني فيتيس أنا كاتب عنه على الأقل 7 أو 8 مقالات مسرحية بالأخير تعرفت عليه كنت في
1: ما الذي يميز تجربة فيتيس؟
0: فيتيس واحد من المخرجين المسرحيين المثقفين جدا فيتيس واحد من المخرجين الذين يعتبرون من الممثلين الأوائل في المسرح الفرنسي. فيتيس واحد من المترجمين المسرحيين لسبعة لغات. فيتيس كان سكرتيرا لأراغون وهو في عمر 16 سنة. فهو يعني شخصية مسرحية ومثقفة بامتياز. وعروض المسرحية يعني
1: هذا رفضت يعني دعوته.
0: ما رفضت خوفا
1: خفت من الدعوة
0: خوفا من اللغة خوفا من تلاحظين عندما اشتغل السولية دي ساتام على كلوديل بول كلوديل 11 ساعة. أنا شاهدت مسرحية 11
1: ساعة مسرحية
0: أيوة 11 ساعة.
1: احنا الآن ساعتين ويقولوا لا كثير ساعتين.
0: هناك سحر حقيقي هناك سحر سحر الممثل وسحر الإخراج وسحر السينوغرافيا والإيقاع. فأنت 11 ساعة بها استراحتين بس ما بدك حتى الاستراحة تروح لها.
1: جميل.
0: عروض مهمة يعني.
1: جميل. نمشيوا لأريان مشكين. تقول أريان مشكين تقول المسرح يحررني وإذا كنت نائمة يوقظني. وإذا تهت في الظلام يقودني إلى شمعة. وإذا كسلت يحركني وإذا كنت خائفة يشجعني. وإذا كنت جاهلة يعلمني. وإذا كنت متوحشة يجعلني إنسانة. وإذا كنت شريرة يعاقبني. وإذا حاولت الهيمنة والقسوة يحاربني. وإذا صرت سوقية يهذبني. وإذا لذت بالصمت يحرك لساني. وإذا توقفت عن الحلم يسميني حمقاء. وإذا ما نسيت شيئا يذكرني به. وإذا شعرت بالشيخوخة يعيدني طفلة. وإذا كنت حزينة يفرحني. وإذا عميت يوقد أمامي كل الأضواء. هذا هو المسرح الحقيقي.
0: وهو هذا وصف جميل للمسرح اللي تشتغل عليه هي يعني.
1: لذلك اخترت الشمس هي.
0: أي ولهذا
1: النور يعني.
0: بالضبط كل ما تقوله في هذا الكلام مونشكين هو حقيقة ما تشتغل عليه يعني. مونشكين أستاذة مهمة جدا. أستاذة و شو نقول أكو ناس نسميهم صنايعية. يعني مونشكين من الناس الذين يعرفون كيف يصنعوا المسرح. يعني تعطيهم أي شيء يحولوا لك إلى مسرح.
1: صحيح.
0: ولهذا أنه لا يمكن أن تفصل المسرح عن حياة مونشكين. على الرغم أنه
1: أنت تأثرت بها.
0: أنا لا أستطيع أن أشتغل معها. لأنه هي يعني أنت الممثل في مونشكين عليه أن يعمل كل شيء. يكون طباخ ومنظف وكناس وبائع حلوى بين العروض يعني الممثل في مشكين يطب الصبح يطلع بالليل.
1: عنده تعريف آخر.
0: تعريف يعني آخر. والممثل لدى مشكين ليس من حقه أن يمثل في مكان آخر. هي في النوع عندها نوع من الدكتاتورية. نوع من تقول لك كي أحافظ على بناء الفرقة لازم أحيط به من كل الجهات. لا تلاحظين. ولهذا أنه هي مثلاً ما عندها الآن ممثلين كبار. كل الممثلين الكبار الذين كانوا معها طلعوا منها. لأنهم لا يستطيعون الاستمرار عندها كي لا يموتوا. فبقت شنو تبنى
1: لأنه يبقى اسم أريان مونشكين. أيوة. وهم لا
0: أيوة يعني فأكثر الممثلين المهمين طلعوا منها.
1: لكن هي ليس من باب الغرور أو ربما الدكتاتورية لكن باب فلسفة يعني.
0: هي
1: عندها
0: فلسفتها هي منهجها هذا أنه ممثلها ملكة مش ملك فرقة أخرى. صحيح. لأن هي تتعب عليه ما تريد تعبها يروح إلى شخص آخر.
1: صحيح.
0: لتلاحظين. صحيح. وهي أيضا أوتوريتير يعني. هي
1: سلطة
0: عندها سلطة يعني. أنا مرة لقيت حضرت حوار بينها وبين يوجينا باربا. أيام من زيارة باربا إلى مونشكين استضافتها لمدة 10 أيام. حوار بين فرقة مونشكين وفرقة
1: أوجينيو باربا.
0: فباربا تحدث عن حرية الممثل في الانتقال من تجربة له وقالت أنا لا لا لا لا لا أقبل هذا المطل. هي ما تقبل تريد.
1: لكن جميل استطاعت أن تصنع لها اسم يعني ومنهج.
0: ولكن هذا لا يعني أنها غير مخرجة
1: كبيرة.
0: ممثلة ومخرجة كبيرة.
1: نعم. أنت ترجمت لها طبعا ومنها هذا الكتاب مسرح الشمس محطات ومسارات أريان مونشكين.
0: هذا هو كتاب جمعت في المقالات التي كتبتها عنها عروضها.
1: نعم.
0: والقسم الثاني ترجمات لحوارات مع منشكين. حوارات التي تتحدث فيها عن نفسها كمخرجة وعن تجاربها المسرحية، ماذا يعني بالنسبة لها الارتجال، ماذا يعني لها الماسك، كيف تتعامل مع القضايا السياسية في العالم.
1: نعم.
0: يعني جانب مهم من حياتها في مسرح، كيف تأسس مسرح الشمس.
1: نعم.
0: كيف تبلور، كيف وإلى آخره. يعني هذا كتاب من قسمين، قسم
1: المقالات اللي كنت وقسم من كتبوا عنها.
0: حاوروها. فأنا مترجم وكاتب فيها.
1: وكتب جميل جميل، وهذا الكتاب يعود بقوة على فكرة. هناك الكثير من الإعلاميين والمختصين يسألون عن هذا الكتاب، وربما عودة للاهتمام أكثر بهذه التجربة، التعمق فيها أكثر. من خلال أريان منوشكين يعني، ومن خلال تعريفها للمسرح.
0: بالمناسبة منشكين درست عند جاك لوكوك.
1: تلميذته.
0: طبعا.
1: تلميذته تمردت عليها.
0: أيوة.
1: يعني هي خرجت عن جاك لوكوك لكن لا تقبل أنه.
0: ولكنها تستشهد به. تستشهد بصرامة تمارين جاك لوكوك المسرح.
1: نعم جميل. هذا تعريفها كيف ما قلنا للمسرح. بالنسبة لك
0: رؤيتها للمسرح.
1: نعم.
0: هكذا.
1: بالنسبة لك أنت اليوم دكتور. نعم. وأنت يعني تشارك في ندوات مسرحية، تحضر مهرجانات عربية وغيره، إذا أردنا يعني من وجهة نظرك أن نعرف المسرح العربي اليوم، وهل يمكن أن نقول المسرح العربي يعني بكل هذا الإطلاق؟
0: أنا ضد مقولة المسرح العربي.
1: نعم.
0: نقول المسرح في الوطن العربي. لأنه المسرح العربي إحنا لا نمتلك هوية مسرحية، ليس لدينا مدرسة مسرحية عربية. لا مدرسة مسرحية في التمثيل، لا في الإخراج، لا في السينوغرافيا. فتبقى المسرح في الوطن العربي. يعني هسه إحنا نقول المسرح الفرنسي أو المسرح في فرنسا، أنا أفضل المسرح في فرنسا. لماذا؟ لأنه المسرح ظاهرة شمولية وعالمية.
1: نعم.
0: ما هي خصوصية المسرح الفرنسي؟
1: مثلاً
0: خصوصية المسرح الفرنسي مثلا عندهم مولير، عندهم فلان، عندهم فلان، عندهم مدارس مسرحية، عندهم التوجهات مسرحية مختلفة أسسوا فيها لتعريف والمصطلح الغربي وإلى آخره. احنا في الوطن العربي ما عندنا هذا الشيء. احنا لازلنا نتكئ ونعتمد ونستند على كل ما يأتي من الغرب. فكيف نقول المسرح العربي؟ أنا أفضل أو بكل تواضع أن أقول المسرح في الوطن العربي، المسرح في تونس.
1: لكن هناك محاولات الآن لجمع يعني هذا الكل، هذه التواريخ يعني تواريخ المسارح يعني في العالم العربي
0: يعني
1: لمسرح واحد يعني.
0: ليست العبرة في الجمع. يعني ماذا يعني أن نجمع؟ يعني إذا نجمع التاريخ التجارب المسرحية العربية بلا شك هنالك تجارب مهمة جدا. ولكن هل أسست لمسرح عربي حقيقي؟ لا زلنا لحد الآن نتخبط بمفهوم الدراماتورجي. الدراماتورجي مصطلح ملتبس بالنسبة للكثير
1: وغير واضح أصلاً.
0: يعني يقول لك أنا عملت دراماتورجي. شنو الدراماتورجي؟
1: وكذلك أي شخص يقوم بالدراماتورجية.
0: أي واحد الآن يقوم في الدراماتورجية، في حين أنه الدراماتورجية، وأنا من الناس اللي كتبوا كثير في الدراماتورجية.
1: نعم.
0: عن الدراماتورج هو الشخص الذي ما بين المؤلف والمخرج. يعني هو وسيط بين النص المكتوب والإخراج.
1: نص على الركح.
0: أيوة.
1: نعم.
0: تلاحظين؟ ولهذا وظيفة الدراماتورج ليس هو المؤلف. وإنما هو الدينامو الذي يسير أو ينشط كل هذه الأنظمة بنوع من الوعي والدراسة وإلى آخره.
1: نعم.
0: يعني يقول يلزم النص وسويت
1: هو عندما تجمق إعادة كتابة النص ربما بالنسبة لنا.
0: إعادة كتابة النص، إعادة تأويل، تفسير، شرح، تكثيف. ولهذا الدراماتورج الآن تخصصات، دراماتورج السينوغرافيا، دراماتورج الإضاءة.
1: يعني الدراماتورجي ليس فقط للنص.
0: لا، أصبحوا دراماتورجيات.
1: نعم.
0: كل واحد عنده اختصاصه، حتى دراماتورجي المترجم. يعني كومون سابيل بيتر فايس.
1: نعم.
0: حينما أراد أن يشتغل عن مخيمات التصفية الهتلرية النازية كذا، فجمعوا مواد كثيرة وشهادات وإلى آخره بحوث 800 صفحة. فإجا قال كيف أقدم هذا العمل 800 صفحة؟ فاتصل باثنين مترجمين دراماتورجيين قال لهم تشتغلون على هذا النص، فعادوا ترجمة 800 صفحة وكثفوها وقدموها له كنص
1: مسرحي
0: ساعتين أو ثلاث ساعات. هذا شي يسموه يسموه دراماتورجيا ترجمة
1: ترجمة
0: ترجمة. شوفي حتى الدراماتورجيا في الترجمة يعني إذا الدراماتورجيا ليس مهمة أو وظيفة.
1: هذا ماذا عن ماذا يعبر؟ هل إحنا نحن نستهلك بقينا نستهلك نأخذ المفاهيم ونستهلك دون
0: وعي بالمصطلح
1: دون وعي بالمصطلح نعم يعني وليس فقط في الدراماتورجيا يعني فما
0: أشياء كثيرة يعني أنت الدراماتورجيا في الأساس هو منطق ألماني يعني أول من نظر له يسينج أيام المسرح الألماني وثم انتقل إلى بريشت المسؤول الأيديولوجي وكذا إلى أن وصل إلى فرنسا أنطوان فيتيش تمرد على هذا المفهوم قال إحنا لا نحتاج إلى مفكر أيديولوجي يشرف على تجربتنا إحنا أولى ونحن أكثر معرفة في عملنا فأنطوان فيتيش حول مفهوم الدراماتورج إلى المخرج المفكر المخرج الدراماتورج الداخلي من العرض من داخل العرض فهنا وظيفة الدراماتورج المسؤول الأيديولوجي في النسبة للمسرح الألماني اختلت انتهت وهنا تشظى مفهوم الدراماتورج أصبح عدة وظائف وليس وظيفة
1: نعم جميل دكتور هذه تصلنا بعد 10 سنوات يمكن دكتور محمد سيف يعني هل ترى أنه هناك تفاعل من المسرحيين مع الكاتب مع الناقد مع ما يكتب يعني مع كتاباتك أنت وكتاباتك يعني غيرك من الباحثين والنقاد يعني معنى آخر لمن تكتبون هل فعلا ترى هذا الحوار نقاش يتناقشون معك مثلا يتحاورون يحاولون فهم هذه ربما المفاهيم الجديدة أو القديمة كيف ترى التفاعل
0: تقصدين
1: المسرحيين أهل المهنة أهل المهنة
0: هي أكون مشكلة كبيرة بين النقد والعرض يعني الناقد المسرحيين لا يقبلون النقد الذي يكون ضدهم وقليلا ما الممارسين المسرحيين يستمعون إلى صوت الناقد ودائما يعتبرون الناقد تابعا لهم في الوقت الذي وأنا مع محمد مؤمن في هذا الموضوع أن الناقد مبدع
1: طبعا
0: فنان شأنه شأن أي مخرج وأي مفكر مسرحي وإلى آخره
1: أكيد
0: كونه هو لا يتبع هو الآن يقوم بقراءة جديدة لهذا العرض وفق مفاهيم ومفردات لا يمتلكها لا يمتلكها لا المخرج ولا الممثل إذن هو في موقف الفنان المبدع الخلاق من عليه
1: لماذا اليوم نهمش الناقد لماذا؟
0: لأنه معرفيا الناقد أعتقد معرفيا الناقد أكثر معرفة من المخرج والآخرين لأنه الناقد باحث الناقد رأي آخر للشيء متفرج متميز هو يعني كيف ترجم كيف وصف المخرج المخرج هو المتفرج الأول للعرض لأنه هو الذي يشاهد التمرين يشاهد تأتين إلى الناقد الناقد متفرج آخر مثلما المخرج أول متفرج للعرض الناقد هو الرأي الأول في هذه العملية تلاحظين لأنه عنده وجهة نظر
1: متفرج
0: أخرى.
1: مبدع
0: متفرج خلاق إنه حينما ينظر إلى العرض يستطيع قراءة ما لم حتى يقصده المؤلف يعني الجانب اللامرئي من العرض باستطاع الناقد المفكر الناقد المبدع أن يستقرئه تلاحظين مش أي واحد مش أي ناقد أنا لا أتحدث عن الناقد الصحفي الذي ظل وبات وأصبح وكان لا أنا أتحدث عن الناقد الذي يتغلغل في العرض يتغلغل في جوانيات العرض المسرحي ولهذا مثلا أنا حينما أكتب عن المسرح أنا لا أعد نفسي ناقدا أصبحت ناقدا لا أعرف كيف قلت لك أنا أتيت إلى الكتابة ارتكبت حماقة
1: أنا والنقد أيضا
0: لا أعتقد هنالك تخصص أنا أكتب عن العرض لأنني مهموم بفن الممثل مهموم في فن العرض مو في اكتشاف الفضاء.
1: نعم.
0: فحينما أكتب على العرض أكتب عليه من الداخل.
1: ثم وتختار طبعا العرض.
0: أختار أنا لا أكتب, أكتب عن كل العروض. يعني هو يشاهد عروض المبار للبعض مهمة هي. يعني عروض مهمة ولكن لا تكلموني.
1: لا.
0: هذا لا يعني أنها سيئة. ولكن أنني لا أمتلك ما أقوله عنها. أو إذا قلت شيء ربما سأظلمها. فأفضل أن لا أظلمها. أو أخليها.
1: يعني أنت تكتب عن عمل من وجهة نظرك هو الجيد.
0: أيوة. أنه فقط. أنا أكتشف أنه مهم. مهم. ويستحق أن أدافع عنه. يعني ضد ما العروض التي تظلم أيضا. يعني مثلا أينشتاين مال صديقنا الذي توفى
1: أنور الشعيفي.
0: أنور الشعيفي.
1: نعم.
0: حينما ظلم في قرطاج المسرحية. صحيح. كتبت عنه بحب وبقوة لكي أظهر أنه هذا العمل مهم جدا.
1: صحيح. مهم.
0: ومغاير ومختلف.
1: ومختلف.
0: كيف لم ينصف هذا العمل
1: فعلا الله يرحمه. نعم.
0: يعني في يعني هذه من الأشياء اللي أنا تستفزني.
1: نعم.
0: يعني لن أضع نفسي
1: دفعتك ذلك أو كتبت خلينا نقول مش دفعت مش في مفهوم الدفاع
0: ليس بدفاع.
1: لكن كتبت كذلك عن جاكراندا.
0: جاكراندا دفعت عنها.
1: نعم.
0: كثير.
1: نعم.
0: مدافعت عنها حاولت أن
1: تبرز أهمية
0: هذا العرض وعمقه.
1: نعم.
0: حقيقة.
1: نعم.
0: لأنه عمل صعب. عمل صعب لن يعطي نفسه بسهولة المتفرج.
1: نعم.
0: لماذا نعود المتفرجين على السهولة. ثم حينما تجد نص مثل جاكراندا وإخراج جاكراندا بمن العمق وفي طبقات في ثلاث مستويات
1: للفهم
0: متداخلة مع بعضها البحث. صح. تحتاج إلى نظرة ثاقبة وتحتاج إلى متفرج مهم. وإلى ممثلين كبار. أنا حقيقة شاهدت العرض في القاهرة.
1: نعم.
0: وكنت مبهورا به.
1: نعم.
0: مبهورا حقيقة. يعني أنا شاهدت لنزار السعيدي ثلاث تجارب.
1: نعم.
0: قصر السعادة. مهم جدا. مهم. كتبت عنه.
1: نعم.
0: تائهون.
1: نعم.
0: كتبت عنه.
1: نعم.
0: وجاكراندا.
1: وجاكراندا. نعم.
0: تائهون وجاكراندا كتبت عن تجربة الدراماتورج والمخرج وكيفية
1: تعامل
0: صناعة
1: يعني
0: مختبر مسرحي يبلورون من خلاله عرض فرجوي مهم وعميق ويعتمد على مرجعيات قوية مثل شكسبير. وكيف يجعلون هذه المرجعية الشكسبيرية.
1: نعم.
0: مختلطة مع محتويات وتاريخ وسياسة المجتمع التونسي.
1: نعم.
0: تلاحظين هذه عملية ليس بسهلة.
1: سهلة طبعا.
0: ليس سهلة.
1: نعم. للأسف يعني الوقت يدهمنا. نذكر فقط أنه تم تكريمك في مهرجان علي بن عياد للمسرح.
0: أيوة.
1: إن شاء الله ألف مبروك.
0: شكرا
1: تستحق.
0: شكرا شكرا.
1: وكذلك تشارك في ورشة بعنوان الممثل بين الذاكرة
0: الانفعالية والتكنولوجيا.
1: والتكنولوجيا يعني موضوع الدورة السنة هو المسرح والتكنولوجيا.
0: أيوة. اليوم. نعم. اليوم أنهينا الندوة الأولى.
1: نعم.
0: كان معنا الدكتور محمد مجوني فوزية الدكتورة فوزية
1: المزي
0: بالحاج المزي
1: بالحاج
0: المزي تؤكد على
1: وطبعا
0: تسيير
1: لطفي عربي السنوسي. نعم.
0: وكانت مهمة جدا.
1: نعم. حول المسرح والتكنولوجيا.
0: التكنولوجيا.
1: نعم.
0: وطرحت آراء مهمة جدا في هذا الجانب.
1: مرحبا بك دكتور. أشكرت. نورتنا. أشكرت. ساعة أشكرت. واحدة طبعا لا تكفي الحقيقة. نورتنا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. إن شاء الله دائما مبدع ومتميز ومرحبا بك دائما في تونس. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا.
1: الله يخليك.
0: دائما اقول عنك انت انسانه مكافحه.
1: الله يخليك.
0: وانا احب المكافحين.
1: الله يخليك. شكرا جزيلا. شهيده نعتز بها. شكرا مريم بن قرف الهندسه التقنيه. شكرا لتابعونا الكل على موجات اذاعه تونس الثقافيه. نلتقي غدا في حدود الساعه 10 صباحا في برنامج المشهد الثقافي. الى اللقاء. مع تحياتي سميح قصد الله.
2: حديث المسرح.
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
5: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
6: تذكرش قدام من ضربة. تذكرش قدام من ضربة.
7: قديش يا زهرة قديش.
2: ليني دي خسرت.
7: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
8: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة.
9: حوارات في الرواية والقصة.
7: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
10: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، موضوع جديد في برنامج حدائق السرد، البوح والذاكرة في فن اليوميات، كتاب دفتري صديقي مثالا للدكتورة نجوى عمامي. مرحبا بك يا دكتورة، مبروك هذا الإصدار الجديد عن دار خريف للنشر والتوزيع، يوميات، وأنت مختصة في فن اليوميات، وورد هذا الكتاب في 188 صفحة من الحجم المتوسط.
11: نعم، الكتاب في اليوميات انطلق من أكتوبر، من سبتمبر 2023 إلى حدود أكتوبر 2025.
10: نعم دكتورة بسمة بن سليمان، كاتبة وناقدة أيضا، مرحبا بك.
12: أهلا وسهلا، شكرا لك على الاستضافة.
10: العفو، هذا حقك مدام، في كل وقت يعني، ونحن نحتفي بالكتاب التونسي بالإبداع في السرد، يعني ما يتعلق بالرواية، بالقصة القصيرة، بالمذكرات، بفن الرسالة، وباليوميات، وأدب اليافعين، وأدب الأطفال أيضا.
11: مشكور على ذلك سي محمد.
10: البوح والذاكرة في فن اليوميات، لو ننطلق نجوى عمامي في تعريف إذن هذا الفن الذي بدأ ينتشر في السنوات الأخيرة في تونس والوطن العربي، وقد انتشر كثيرا في العالم. نعم
11: نعم، بالنسبة إلى اليوميات هي جنس أدبي حديث ظهر في الغرب في أوروبا في القرن 19، ثم انتشر في الأدب العربي بداية من القرن 20. ما هي اليوميات؟ اليوميات هي كتابة ذاتية، الكتابة يوما بيوم، أن نضع التاريخ وأن تنطلق، يمكن أن تكون كتابة، يمكن أن تلصق صورا، يمكن أن ترسم، المهم هو أن يكون هناك هذا التتالي اليومي لرصد اليوم اليومي وما يحدث وما تختاره من لحظات تعجبك تريد أن توثقها أن تدونها، لأن آفة الإنسان هي النسيان، وبهذا التوثيق اليومي يمكننا أن نحافظ على حرارة بعض اللحظات سواء كانت فرحة أو حزينة أو غير ذلك. أدب اليوميات هو أيضا أدب مرجعي باعتبار أن السرد هو ذاته الكاتب والشخصية، وفي ذلك سنجد ما تفضلت بذكره في العنوان البوحة وربط بالذاكرة.
10: نعم، ومع ملاحظة شكلية أن التاريخ يعني يوضع من البداية.
11: نعم.
10: مثلا الجمعة.
11: نعم.
10: مثلا 22 مثلا مارس، 22 أكتوبر.
11: نعم.
10: إلى غير ذلك، ثم يرد النص والتوثيق.
11: بالنسبة إلى التاريخ يختلف في بعض الأحيان، هناك من يضع الشهر فقط، الشهر أو السنة، فما من مثلي مثلا أنا أضع اليوم، مثلا اليوم الجمعة 24 أفريل 26. معني المهم هو أن تشير إلى التاريخ، ومنظرو هذا الجنس الأدبي يعتبرون أن السمة الأساسية، المحدد الأساسي لفن اليوميات هو كتابة التاريخ، حتى تختلف عن أن تكتب مثلا رواية وتضع في آخرها اليوم الذي أنهيت فيه، تلتقي قليلا مع الرسالة، لكن الرسالة هي أيضا أدب ذاتي، لكن أمر مختلف.
10: أمر مختلف.
11: نعم.
10: دكتورة بسمة بن سليمان، هناك أيضا من يخلط بين المذكرات وبين اليوميات وحتى الرسائل.
12: هي في الحقيقة أجناس متجاورة، السيرة الذاتية، اليوميات، المذكرات، ولكن الذي يميز اليوميات أنها تكتب يوما بيوم، أو تكتب في أيام معينة، وأيضا تحدد كما ذكرت دكتورة نجوى بتاريخ محدد، تنطلق ربما من لحظة، تنطلق من تفاصيل ذلك اليوم، مع فيها مواكبة لليوم، انطلاقا من اليوم تكتب اليوميات، أو لعلها تخرج بذلك اليوم من ضيقه، من وطأته، من ثقاله، لتحولها إلى بناء تخيلي فيه صناعة ربما لعالم بديل، انطلاقا من تلك التفاصيل اليومية. يعني هي تخفيف.
10: نعم.
12: لذلك الثقل الذي نعيشه في الواقع.
10: هذا مهم جدا. لذلك إذن هذا الفن اخترنا نتحدث عن قضية إذن البوح، بما أنه ذاتي، بأنه يقوم إذن على جانب سيري، يلتقط بعض التفاصيل في اليوم، وقد يعود بنا أيضا إلى الماضي. الانطلاق لابد أن يكون إذن في الحاضر مكانا وزمانا، ثم هناك ارتداد، هناك عودة، هناك إذن فلاش باك إذن. نعم. نحو الماضي نجوى.
11: نعم. نعم. الانطلاق دائما يكون باللحظة الحاضرة. التقطت مثلا حدثا أثر في، أو شيء حصل من حولي، أو قولة، أو غير ذلك. الرجوع إلى الماضي ليس دائما.
10: نعم. تجربة مدام. نعم. نجوى الآن. الآن ستكتبين رواية شفوية الآن، ونحن في الاستوديو إذا نسجل هذه. نعم. حسا نقوم بتجربة إذا فورية، نمر هذا للمستمعين الأعزاء. نعم. على سبيل إذا الطرافة والتجديد في ذلك. نعم. ماذا يمكن أن
11: سأكتب يومية في هذا؟
10: نعم الآن مباشرة. طيب. نعم.
11: طيب. الجمعة 24 أفريل 2026، نهضت على الساعة 8 صباحا، وحضرت فطور الصباح، ثم جهزت أيضا، بدأت في طبخ الوجبة الغداء تجهيزا لخروجي بعد منتصف النهار للقائي الكاتب والناقد محمد عيسى المؤدب، والدكتورة الكاتبة والناقدة بسمة بن سليمان، في إطار برنامج حدائق السرد الذي سيتناول وسنسجله في الإذاعة الثقافية، إذاعة تونس الثقافية، على الساعة 1 ظهرا، نتناول من خلاله دفتري صديقي. أنا متشوقة جدا لهذا اللقاء، باعتبار أن السيد محمد عيسى المؤدب والدكتورة بسمة بن سليمان سيقدماني لي تصورا وقراءة مختلفة لما كتبته، لأن ما كتبته وما دونته يوميا انطلاقا من سبتمبر 2023 إلى أكتوبر 2025. أنا كتبته لكن الحرية قائمة للقارئ الذي سيتقبل الكتاب وسيتقبله حسب الجنس، سواء كان ذكرا أو أنثى سيختلف الأمر، سيتقبله أيضا انطلاقا من ثقافته ورؤيته. أنا الآن جهزت نفسي وسأغادر، سيصحبني زوجي وأذهب إلى الاستديو.
10: نجوى عمامي تكتب يومياتها، إذن شكرا على هذه المباشرة، أنت ستوثقينها لا شك إذن بعد أن تستمع إلى الحصة. إذن دكتورة بسمة سليمان،
11: عفوا أنا وثقت ما عندما حضرت في السنة السابقة، تجد في كتابي دفتري صديقي أنني وثقت لقاءنا في حدائق السرد.
10: ستقرين بعض فقراته. حضور الذاكرة إذن مهم جدا في اليوميات، في ربما هو بمثابة التعليق على الواقع، على ما نعيشه في الحاضر.
12: فعلا هي اللحظة التي تكتب في اليوم الحاضر قادح يستعاد من خلاله الذكريات ماضية، يعني بعض الإشارات في الواقع، بعض الإشارات في اليومي تحيل على أحداث سابقة، قد تكون تلك الأحداث مفرحة أو أليمة، قد تكون ضاغطة وقد تكون محررة للنفس. وبالتالي فإن وهنا تلتقي اليوميات بالسيرة وتلتقي بالمذكرات أيضا، فلذلك قلت أن هناك تقاطعات وهناك تلاق بين هذه الأجناس الثلاثة، فلا معزل لليوميات من العودة أو الرجوع إلى صيغ إنشئنا مذكراتية، ولا يعني مهرب من العودة إلى تفاصيل في السيرة الشخصية قديمة تعود إلى الطفولة أو إلى الشباب، إلى لحظات فارقة وعالقة في الذاكرة.
11: سأعلق وأضيف على ما ذكرته الدكتورة بسمة، ليس دائما تحصل هذه العودة إلى الذاكرة. حسب تجربتي ربما في كتابي الأول يوميات امرأة حالمة كان الأمر معناها موجودا بكثرة، كأنني كنت تحت ضغط ذكريات أثرت فيها وبقيت عالقة. وجدت نفسي في الكتاب الثاني أقل تخلصا من الذكريات الماضية، ربما كانت الكتابة تنفيسا وبرئا ومحاولة تعافي من وطأة ذلك الماضي. لهذا في كتابي الثاني دفتري صديقي يحضر وتحضر اللحظات الحاضرة أكثر.
12: نعم. هل يمكن أن أضيف حول ما ذكرته الآن حول حضور اللحظة الحاضرة؟ وهذا أكيد في دفتري صديقي، لأن الغاية من كتابة هذه الدفاتر هو تأكيد العلاقة بالحاضر الذي يقال أنه بعد التقاعد سيكون فارغ ولا معنى له. هي تريد أن تمسك بهذا الحاضر وأن تعيشه ألف مرة بعد أن حرمت منه، ربما تحت وطأة الوظيفة والضغوط.
11: نعم.
10: هذا مهم جدا. نعم. نعم. لابد أن نذكر إذن بعض الأمثلة التونسية إذن في كتابة فن اليوميات. نذكر حسون المصباحي رحمه الله. الكثير من كتابات يعني يكاد يكون مختصا في كتابة هذا الفن. يوميات الحمامات 2017، أيام في إسطنبول إذن،
11: وهذا يوميات منيخ،
10: حائز على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، هذا كتاب أيام في إسطنبول، يوميات الكورونا أيضا، ويوميات ميونخ 2001. نعم.
11: ويوميات الذهبات،
10: ويوميات الذهبات أيضا، كمال الرياحي أيضا كتب في فني.
11: نعم. له كتابين، الواحد صفر للقتيل، وهذه التي تحمل هذه الجثامين أو مؤخرا صدر. ثم هناك العديد اليوم من الأسماء التي كتبت، وفي معنى معرض تونس اليوم
12: الأستاذ لازهر الزناد أصدر.
11: نعم، لازهر الزناد،
12: يوميات في بر الأمريكان.
11: نعم. نعم. ثم الأستاذة مسعودة أبو بكر أيضا،
10: مسعودة في باريس،
11: لا، عن كتاب باريس جديد،
10: كتاب جديد
11: عن غزة.
10: آه نعم.
11: يوميات عن غزة.
10: نعم يوميات عن غزة.
11: مازلت لم أطلع على.
10: هناك أدلة عربية أيضا كثيرة لكن نذكر بعضها، يعني يوميات الحزن العادي محمود درويش وثق فيه يعني المشاعر وكذا بعض يومياته.
11: لكن هذا ليس من اليوميات.
10: أي نعم بعض قريب من ذلك. كذلك رسائل، وأنت تحدثت عن الرسائل، رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان فيها شيئا من جوانب اليوميات.
11: غسان كنفاني السياسية لكن لم أستطع الحصول عليها.
10: نعم. وكذلك ثم كتاب مهم أيضا وثقت فيه رضوى عاشور أوراق الزمرد تأملات يومية وشخصية. نذكر أيضا ليو تولستوي أيضا.
12: نعم من أهم اليوميات التي كتبت
10: خاصة فيما يتعلق بالجانب الفكري والأخلاقي.
12: أخلاقي صحيح.
10: ومحاربة أو رفض الحرب. كذلك كافكا، وأنتم تعرفون أكثر مني إذن كافكا كتب عن اليومي الكابوسي.

0: حدائق السرد.
1: الخميس 24 من أكتوبر سنة 2024، تسلمت عشية اليوم كتاب صديقتي ريحان بوزغندة إلى أبي بريدنا السري، ولأول مرة تساءلت كيف لم أفكر في الكتابة إلى أمي التي غادرت سريعاً دون وداع. لماذا لم يخطر في ذهني للحظة وأنا أفقد أمي بأزمة قلبية وأنا لم أتجاوز 29 من عمري أن أكتب لها رسائل أو أترك أثراً مسجلاً لمشاعر إنسانية حزينة صادقة يعيشها كل البشر؟ هل كان ألمي أكبر من أن تتحمله الأوراق وأنا أفقد والدتي فجأة وينهار من حول العالم في مدة وجيزة وقد تزوج أبي سريعاً؟ ربما. عندما توفي والدي رحمه الله في سبتمبر سنة 2018، أمضيت شهوراً وأنا أمسك بالهاتف كي أكلمه كما تعودت يومياً، بل إنني كنت أحياناً أنسى وأقول لنفسي لم أكلم أبي اليوم، وأخذ الهاتف ثم أتذكر. يا له من فراغ رهيب يحاصرنا حين نشعر بصمت الغياب. هاتفي لا يرن برقمه، وعاجز أيضاً عن أن يتم مكالمة يومية أقوم بها، منذ كان الهاتف قاراً إلى أن صار جوالاً. هي مكالمة قصيرة أسمع فيها صوته وتمتلئ نفسي بالبهجة والطمأنينة. الكتابة هي الملجأ والدواء، وهي الخلود للإنسان ومشاعره وهواجسه وآماله. لذلك رسم الإنسان منذ آلاف السنين الصور والحروف والكلمات على الحجارة والجبال والكهوف والمقابر. والكتابة هي شاهد على زمن، بل أزمان وحضارات كان لأهل تونس الفضل فيها، لكن أريد لها أن تشوه بنشر تاريخ مزيف يحتاج فعلاً إلى مراجعة. فنحن ندرس لأبنائنا أجيالاً بعد أجيال تاريخاً نعلمهم فيه مثلاً أن عليسة القادمة من وراء البحر هي من أسست الحضارة الفينيقية، كما نعلمهم أن قبائل عربية قدمت من أرض الحجاز عبر الصعيد المصري هي التي انتشرت في مناطق من تونس وبقيت قبائل عربية خالصة وأصيلة. لكنني حين أستمع إلى جدتي الهمامية وهي تسمي الملعقة غنجاية وجلد الخروف نطع والرجل تراس والطفل شنتي والسيدة للا، وهي كلمات بربرية أمازيغية، يداخلني الشك في تلك الرواية، خاصة وأن آثاراً فينيقية وبونية وجدت كثيراً في منطقتنا، كما حافظت بعض الأسر البربرية من جيراننا في منطقة مش وسند قروناً وإلى اليوم على خصوصياتها حين انغلقت على النفس وتوارثت لغة الشلحة البربرية. أما العادات بيننا فهي مشتركة. وإذا كان للكتابة كل هذا السحر، فأنا لا أدري لماذا أضعت كثيراً من الزمن حتى أتخلص من كسلي لأكتب. في الحقيقة ليس الكسل وحده السبب، فأنا كنت منغمسة في أداء واجبات أم وزوجة وربة أسرة وأستاذة لانشغال الزوج في عمله ليبلغ المكانة التي يسعى إليها. فالكتابة هي خلود لآثار الإنسان الكاتب حين يكون صادقاً، وهي نقل لتاريخ الأشخاص والمجموعات ومحاصرة لحظات حميمة، بل هي فن ينتصر به الإنسان على الموت. من كتاب دفتر صديقي نجوى عمامي.
0: حدائق السرد. مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة البوح والذاكرة في فن اليوميات، كتاب دفتري صديقي مثالا للدكتورة نجوى عمامي. تحضر معنا أيضا الدكتورة بسمة بن سليمان كاتبة وناقدة. دكتورة بسمة بن سليمان، تحدثنا في بداية الحصة إذن عن هذا الفن، فن اليوميات، وقليلا من الحديث عن البوح وكذلك الذاكرة، وذكرنا بعض الأمثلة التونسية والعربية وكذلك العالمية. الآن أستاذة دكتورة، قدم لنا هذا لو سمحتي هذا الكتاب.
2: إذن هذا الكتاب هو يوميات خاصة يعني أو تتميز بشكل خاص وبزمن محدد. هي ليست يوميات كتبت على أحقاب متطاولة أو أزمنة متعاقبة طويلة كما هو الحال مع يوميات تولستوي مثلا. هي كتبت في مرحلة طويلة جدا وفيها مجالات متعددة. هي يوميات محددة بتواريخ معينة وتقريبا سنتين أو أكثر من سنتين، تقريبا ثلاث يعني من 2023 إلى 2025، ومرتبطة بلحظة تحول في حياة نجوى العمامي. هي لحظة استعداد لمغادرة العمل ولحظة تحول أيضا في ذاتها من مدرسة إلى باحثة إلى دكتورة. فهي لحظة انتقال هامة وفارقة أرادت أن تواكبها يوما بيوم. ربما أرادت أن تواكب مشاعرها، اهتماماتها، تلك التحولات، وأن تتخفف من كل الضغوط التي مارسها عليها العمل، خاصة في مرحلة أحست فيها بالضيم وبالنكران. إذن فهي يوميات فيها سعي لإثبات وجود و لاعتراف أو لاقتلاع اعتراف: أنا امرأة قوية حرة مفكرة، أنا أم حنون، أنا عاملة مجدة رغم الظروف، وأنا أيضا أنظر إلى واقعي وإلى حاضري بطريقة إيجابية متفائلة. لن أركن ولن أهمل ولن أوضع على رف النسيان، وسأسجل كل لحظاتي بطريقة تجعل وجودي له معنى. سأعيد صياغة وجودي، سأعيد صياغة ذاتي انطلاقا من هذه اليوميات. ربما حددت تلك المرحلة لتقول إنها مرحلة مفصلية، مرحلة انتقالية، سنرى ما سيحدث بعدها وسنتخفف مما كما ذكرت مما حدث قبلها. وهذه اليوميات هي بنيويا يعني
0: سنعود للجانب البنيوي.
2: لا مشكلة إذن.
0: نعم بعد إذنك دكتورة، إذن ربما ما قلته يتضمنه تصدير في قصيدة نزار قباني، قصيدة شؤون صغيرة، ديوان حبيبتي، شؤون صغيرة تمر بها أنت دون التفات، تساوي لدي حياتي جميع حياتي، حوادث قد لا تثير اهتمامك، أعمر منها قصور وأحيا عليها شهور، وأغزل منها حكاية كثيرة وألف سماء وألف جزيرة. هذه يعني خلاصة ما كتبته أنت في ثلاث سنوات، ثلاث سنوات يعني من 2023 إلى 24 إلى 25، وتهدينا أيضا هذا العمل إلى من سكنوا فؤادي وفكري وأناروا سبيلي، وبثوا في الدفء والحب والأمل والفرح، وهونوا علي أعباء الحياة. نعم دكتورة.
3: نعم، بالنسبة إلى التصدير هو كما ذكرتم هو خلاصة نظرتي إلى الحياة. أنت الذي يخاطبه هو أنت الذي يخاطبه نزار قباني وأخاطبه أنا على لسانه، يمكن أن يكون متعددا.
0: نعم.
3: هو هذا الذي يمكن أن يتجاهلك الذي لا يقدر قيمتك، سواء كان في العمل، في الجوار، في الصداقة، إلى غير ذلك.
0: الدكتورة بسمة سليمان مشكورة، تحدثت عن معلومة مهمة جدا، ربما تكون إذن مدخلا لك حتى نتحدث في شأن هذا الكتاب الجديد المهم. وهو أنك قد تخلصت من مرحلة إذن قد تكون فيها إرهاق نفسي وجسدي وفكري، التعليم وشجونه وشؤونه، وتفرغت فيما بعد إذن إلى أن تكوني زوجة وأما وكاتبة باحثة مؤسسة لتجربة في الكتابة.
3: الدكتورة بسمة بن سليمان باعتبارها أستاذة في المعهد فهي فهمت ما عشته. إذن في أواخر سنوات التدريس عشت ظروفا سيئة في آخر معهد درست فيه، وأنا لم أذكر المعهد لأنه غير مهم. الحدث هو في حد ذاته هو ذلك الإحساس بالضيم، وأنا معناها في الخامسة والخمسين، السادسة والخمسين من العمر، بعد أكثر من 30 سنة تدريس جبت فيها البلاد التونسية، من قيروان، جابس، جرنبيليا،
0: وصولي إلى تونس العاصمة.
3: في تونس العاصمة درست في الوردية، في مارس، في بوغتفة، في سيدي حسين، في الحديقة، في باردو، محمود مسعدي، إلى غير ذلك. فكانت اليوميات كأنها نوع من التنفيس، بناء الذات، رجاع، معناها نوع من معناها أن تجعل من ذاتك تشعر بأنها تستحق الأفضل. ولهذا ذكرت بعض الأمور، وذكرت ما التدهور الذي عرف شهدته ساحة التعليم. إذا التلاميذ لا يقدرون اللغة العربية، وهم لا يقدرونها لماذا؟ لأنهم عاجزون عن قراءة جملة وقراءة نص، وهم
0: لغات بشكل عام. نعم،
3: طيب، لكن نتحدث عن اللغة العربية. تلاميذ سنة أولى ثانوي درست قسما 3 تقريبا فقط يتقنون أو يقرؤون النص، البقية معناها هناك تهجية، لا يستطيعون. إذن هناك خلل في النظام التربوي يخص كل اللغات، واللغة العربية باعتبارها لغتنا الأم.
0: نعم، طيب، سنعود إلى بعض هذه الشؤون الصغيرة والتفاصيل. إذن نعود إليك دكتورة بسمة بن سليمان فيما يتعلق بالجانب البنيوي لهذه النصوص.
2: نعم، هي نصوص في الحقيقة كتبت ضمن مقاطع سردية منفصلة، كل مقطع سردي فيه تاريخ، حدث، و دعوة إلى التأمل. هي دعوة ذاتية، هي تتأمل ذاتيا تلك في من خلال ذلك الحدث تفاصيل حياتها، وتنظر إليها بطريقة أعمق، تحاول أن تعمق الحدث وتحوله إلى لحظة تفكير. ولكنها في الحقيقة ليست منفصلة باعتبارها يعني مبنية على تيمات متقابلة، يعني ثنائيات، يعني التيمات المتكررة في هذه اليوميات رصدتها كما يلي: العمل في مقابل التقاعد، أو التقاعد في مقابل العمل، الفقد في مقابل الاحتفال، فقد الخال في مقابل الاحتفال الصغير سواء بقدوم الأبناء أو بمناسبات عائلية، البيت باعتباره عالم دافئ، والعالم الخارجي، العلاقات السمية، وفي مقابلها العلاقات الدافئة، العلاقات القائمة على المحبة، الألم، وفي مقابله الجمال، ألم يعانيه الجسد ربما من الفتق أو بعض الآلام الظهر، ويقابله ذلك المظهر الجميل الذي تعتني به. فهي من خلال يومياتها تحاول أن تقدم صورا أو بورتري كما يقال، وذكرت أن اليوميات يمكن أن تكون أن ألصق في كل يوم صورا تخلد ذلك اليوم، فهي تخلد مظهرها بذلك الشكل الجميل: أنني موجودة وحاضرة، وأنا أنثى كاملة الأنوثة رغم بين ظفرين السن، وهي ما زالت في مقتبل العمر، والألم وكل تلك ربما الندوب التي تركها الزمن ربما في جسدي، فأنا جميلة وحاضرة. المحور الجامع أيضا لهذه اليوميات أو لهذه المقاطع السردية المنفصلة ظاهريا هو الأنا الكاتبة، هي محور دون أن تكون متضخمة. هي أنا متأملة واعية رصينة، يعني تنظر إلى الحدث وتراه منطلقا لفهم ذاتها وفهم الآخر وفهم العلاقات ربما التي مرت بها ولم تكن كما يجب، وكيف يمكن أن تؤسس للحظة حاضرة تحاول أن تثبتها، تحاول أن لا تجعلها تنزلق وتهرب منها. هذه اللحظة ثمينة جدا في عمر نعم معين.
0: نعم، وهذا تجلى حتى من العنوان دفتري الأنا، يعني حاضرة دفتري صديقي. قبل أن نعود إلى الدكتورة نجوى في مسألة إذن الانزياحات الكبرى التي يمكن أن يثيرها هذا العنوان، هذا الاستعمال، الذات والآخر أيضا، هناك حوارية داخل هذه اليوميات.
2: نعم، هي حوارية بالأساس مع الدفتر.
0: نعم
2: صحيح. لنبدأ، هو دفترها صديقها. الأصل في القولة خير يعني جليس في الأنام كتاب. نعم. إذن صداقة الكتاب، إذن حولت صداقة بين مكتوب وقارئ إلى صداقة بين دفتر، بين صفحات بيضاء تكتب عليها وتبوح لها.
0: تجلس معه جلسة حميمة
2: وهو يقبلها كما هي، لا يدينها، لا يحبها محبة مشروطة،
0: لا يكرهها
2: يصغي إليها، يحسن الإصغاء وربما يساعدها على فهم ذاتها. الآخر هي مستويات، يعني الآخر يمكن أن يكون من العائلة، يمكن أن يكون ذلك القريب، وحضور العائلة هام جدا، يمكن أن يكون من خلال الخال الذي يمثل النموذج والذي يمثل القدوة، وأيضا يمكن أن يمثل يكون من خلال ذلك الإداري الذي ظلمها ولم يتفهمها في لحظات هي بأمس الحاجة أن يتم التعاطف معها ويتم الاعتراف بمجهودها.
0: نعم، ممتاز جدا. نعم دكتورة الجوعمامي، يعني نعم، إضافة إلى لغة البوح والاعتراف، هناك حضور إذن في هذا الكتاب بما أنه يعالج مسألة الواقع أو الحاضر، زمن الحاضر، يعني حضور ما يسمى بالسيرة الذاتي في حياتك اليومية. ويمكن أن ننطلق من هذا النص، السبت 9 سبتمبر 2023، خرجت أنا وزوجي وابنتي ريمة بالأمس على الساعة 10 صباحا قاصدين عاصمة الجنوب مدينة صفاقس لحضور حفل عقد قران ابنة أختي، وهي طبيبة مقيمة في طب النساء والتوليد، وهي البنت الكبرى لأختي، والأهم من كل ذلك أنها أول عروس في عائلتنا. هذا مهم جدا، يعني نعم، استدعاء يعني نعم هذه التفاصيل من الحياة اليومية ورفقة نعم العائلة. ونعم
3: نعم، هذا فعلا ما أفتقده كثيرا. العائلة صارت مشتتة متفرقة اليوم، الإخوة في كل مكان. أنا أحيانا معناها أنقد هذا النزوح الذي صرنا نعيشه في تونس، معناها العائلات، عائلتي الأصلية هي موجودة في مدينة المكناسي سيدي بوزيد فيما، لكن حتى في حياة والدي لم أستطع أن أكون حاضرة معه كثيرا، باعتبار أن البعد كل مرة أنا في مدينة بفعل وبتأثير اشتغال زوجي في الجيش الوطني، فالعائلة كانت مهمة كثيرا، باعتبار أيضا أنا الأخت الكبرى، ووالدي رحمه الله كان رجل تعليم أيضا، كان يردد على مسامعي وأنا صغيرة الأخت الكبرى هي الأم الثانية، وأنا استمتعت كثيرا بأن أكون هذه الأم الثانية، فإذا بي وأنا الأم أجد أبنائي خارج تونس، إخوتي بعيدون، الصداقات أغلبها معناها يتلاشى مع مرور الزمن، فهذا الإحساس بالقرب من العائلة يسعدني كثيرا، وأحاول قدر الإمكان وعلى صحتي وغير ذلك أن أتفاعل معه.
0: نعم، ما رأيك فيما قالته دكتورة نجوى؟
2: في الحقيقة حضور العائلة قوي جدا في مذكرات نجوى عمامي، وهذا يجعلني أستدعي، أو في يوميات، وهذا يجعلني أستدعي مذكرات سيدة عليا بابو، لأن حضور العائلة مميز، ومن خلال حضور العائلة نرى حضور الأنا الأعلى، ذلك الأنا الذي يشعر بالواجب. نعم. ويسعى أن يقوم بالواجب، ويعطي قيمة كبرى للعلاقات العائلية، للانتماء. إذن فذلك يعبر عن انتماء لا معزلة للذات، للفرد، للأنا عنه. أن الذات ترى نفسها في مرآة ذلك الانتماء، وترى أن تلك الذات لا تكتمل إلا بذلك الانتماء. وفكرة الواجب حاضرة جدا، وفكرة المحبة والدفء. نعم. العائلي.
0: نعم.
2: حاضر جدا.
0: هناك دكتورة بسمة بن سليمان، هناك حوارية أيضا حاضرة، حوارية الواقع والحلم.
2: نعم صحيح. الحلم في الحقيقة هو ليس ذلك الحلم كما هو، يعني يمكن أن يكون موجودا في مذكرات أو في يوميات كحلم، حلمت بكذا، ولكن الحلم هنا هو يعني التوق إلى بناء عالم بديل من خلال هذه اليوميات، أن أنطلق، ذكرته في البداية، أن أنطلق من هذا اليومي، واليومي معروف بقسوته بضغطه، فأحوله إلى حلم. جلوسي على البحر فيه تسريح للنظر وحلم وخيال، وقوفي في المطار فيه حلم بذلك العالم الذي وراء الحدود، وحلم بمستقبل لأبنائي، مستقبل جميل. الحلم هو الأمل الذي بنته هذه اليوميات. الحلم أيضا هو التوقع أن الآتي سيكون على وتيرة ما أنا بصدد صنعه الآن، من استقرار، من أمان، من خروج من تلك الدائرة الضيقة التي وضعت فيها تحت التزامات العمل، وربما التزامات أبناء صغار في السن إلى غير ذلك. إذن فالحلم هو أن أصنع ذاتي من خلال هذه اليوميات، كيف أراها وكيف أريد أن يراها الناس، يراها الآخر، من أنا بالتحديد. أريد أن أعرف ذاتي انطلاقا من تلك الصورة ومن تلك النظرة التي تبدو قد لا ترى في الواقع، قد لا ترى في المرجع، ولكن اليوميات هي مرآة لهذه الذات الحالمة، هي حالمة بالأساس، ولكنها تسعى إلى تحقيق ذلك الحلم بشكل ما عبر الكتابة.
3: نعم، مشكورة دكتورة بسمة. سأضيف إضافة إلى ما ذكرتي، هو صحيح أيضا هناك الحلم الذي يتجاوز نجوى عمامي المرأة الأم إلى الوطن، فكأنني معناه أحاول أن أكون أنا نموذجا للمرأة التونسية التي نعرفها، المرأة الفاعلة، المرأة التي تشبه أمي وجدتي وجداتنا إلى معناها الماضي، في الماضي البعيد. ولهذا مثلا في إحدى اليوميات ذكرت أروى القيروانية، وذكرت معناها عقد قيران موضوع في متحف في سيدي يحيى في سوسة، يوثق لعقد قيران سنة 1700 أو 1800، وفيه شروط للمرأة التونسية. إذن
2: صديق القيرواني.
3: نعم. إذن فهو حلم بأن نكون، مع أن تكون وضعيتنا أفضل كما كنا نحلم بذلك ونحن فتيات في الثانوي وفي الجامعة، وأن تكون بلادنا أفضل كما نحلم دائما لبناتنا، لأبنائنا، لأحفادنا. هذا هو معناه يتجاوز الأنا إلى الآخر، إلى العالم الرحيب، إلى الوطن، إلى تونس التي نرى في أن تكون خالية من الأوساخ، خالية من الفساد، خالية من المصالح المتضاربة وغير ذلك من هذه الأمور.
2: إذن هو حلم الأستاذة التي لم تتخلص من ذلك البعد التعليمي، أنني أعلم بطريقة ما حتى من خلال مذكراتي،
3: ولا نستطيع أن وظيفتي. حتى بناتي أحيانا يذكراني لبنتي، يذكراني لذلك، معناها دائما بقي ذلك المعلم الأستاذ الذي يوجه، الذي يحاول أن يوضح إلى غير ذلك.
0: وهذا لا يعدم إذن الحديث عن مجموعة من القضايا التي ترافق إذن هذا البوح وهذا الاعتراف الذي نجده إذن في هذا الكتاب.
2: نعم صحيح. إذن أولا يجب أن نميز الاعتراف، هناك اعترافين في الحقيقة، نوعان من الاعتراف. طلب الاعتراف أن يعترف بي أنا هنا، أنا نجوى ولست تلك المرأة التي يستهان بها في لحظة ما، إذن فهذا اعتراف، اقتلاع لاعتراف معين. وهناك اعتراف آخر قريب من البوح في الحقيقة، وليس كاعترافات القديس أغسطينوس في القديمة، اعترافات بالذنب واعترافات يعني بالخطيئة، واعترافات بأنني، وتولستوي أيضا ذلك النزع الاعترافي، أنني فعلت كذا، وتلك الصرامة الأخلاقية. نرى نجوى عمامي متوازنة في هذا المستوى، هو بوح، هو أقرب إلى البوح، بوح ربما بلحظات الألم، بوح بمسائل كانت ربما لا تجد راحة في قولها في العلن، ولكنها مع دفترها إذا صديقها تبوح وتعبر وتصرح بها. إذا هو بحث عن لحظات الحميمية، هي الحميمية هنا أكثر منها اعترافات بالمعنى يعني الرسمي لفكرة الاعترافات.
0: نعم هذا أكيد. وبالإضافة للتفاصيل اليومية والشؤون الصغيرة والتفاصيل الصغيرة، هناك قضايا كبرى تخذينها إذن داخل المجتمع. رفض الظلم، رفض استعمال المرأة إذن كصورة جاهزة أنها إذن أقل حظوة من الرجل، أو الرجل المتسلط، أو المجتمع الذي ينظر للمرأة نظرة إذن دونية، إلى ذلك من القضايا التي يمكن أن يعيشها أي إنسان يعني في الواقع.
3: نعم. هناك في الكتاب ما ذكرته أستاذ محمد عيسى، معناها أثرت مجموعة من القضايا التي عاشها مجتمعنا. مثلا تجد في أحد اليوميات ذلك النقاش الذي أثير في مجلس النواب في هذا الطلاق الذي سيبرم عند عدول الإشهاد، وما يخفيه من ضرب لمكاسب الأسرة.
0: طبعاً.
3: يعني لا أقول مكاسب المرأة،
0: مجال الأحوال الشخصية.
3: مجال الأحوال الشخصية
0: وأروى القيوانية في الذاكرة.
3: نعم. والتي يجب، معنى كنا نطمح في أن تكون أفضل، في أن نحقق العديد من الأمور التي كنا نطمح إليها. ستجدون أيضا في اليوميات ظاهرة تقتيل النساء بعد الثورة. إذن كل مرة نسمع بقتل الزوج لزوجته في أشكال معناها
0: مروعة،
3: مرعبة ومروعة، تجعلنا نضع الإصبع على الداء ونحاول، أو معناها أحاول أنا من خلال يومياتي، أن ألفت الانتباه إلى علماء الاجتماع، إلى علماء النفس، حتى نتجاوز ما يحصل. مؤخرا منذ تقريب 3 أيام استمعت إلى هذا التلميذ في سوسة الذي صور زميلته بالذكاء الاصطناعي ونشر فيديوهات مخلة بالحياة، أثر فيها كثيرا، كتبت في ذلك يومية. معناها كيف لتلميذ سنة ثانية ثانوي، معناها في 15 أو 16 من عمره، أن يرتكب أشياء مفروض في القسم، معناها التلاميذ هم زملاء أصدقاء معناه لا نصل إلى هذا الانحطاط الأخلاقي.
0: نعم، وهذه قضية الذكاء الاصطناعي والتحديات الكبرى التي تعيشها مش فقط العائلة، حتى المدرسة والمعهد والجامعة في تثقيف إذن التلامذة والطلبة في كيفية استعماله، لأنه الآن يعني الذكاء الاصطناعي يعني يستعمل بطريقة إذن غير مقننة، ليس هناك ضوابط قانونية ومرجعية ثابتة، وليس هناك تثقيف وتدريب و...
3: لكن ما يهزني هو غياب الأخلاق.
0: غياب الأخلاق،
3: لأنه عندما درست قديما معني في السنوات الماضية كنا نتحدث دائما عن العلم والأخلاق، معناها ان تركنا العلم وحده
0: هو نحن نعاني بعد اذنك مدام نجوى، بعد الثورة نعاني من مسألتين، مسألة انعدام الأخلاق وانعدام العمل.
3: نعم صحيح. كل تبع بعضه، معناها هذه السلوكيات التي صرنا نراها في كل مكان، معناها تذهب الى المستشفى الى السوق الى، معناها هناك عدم احترام.
0: أيه.
3: هناك ألفاظ بذيئة، معناها صار أحدنا يحاول أن يتجنب معني بعض الأماكن، كأن الناس فقدوا البوصلة، فقد معني الأخلاق تدهورت وخرجوا
0: انهيار.
3: ما لديهم البعض طبعا،
0: البعض طبعا. نعم. أعود إليك وأنت من سيحكم على هذا وسيثري هذا فيما يتعلق بجمال جماليات الكتابة.
2: في الحقيقة النقطة التي يمكن أن تكون مفرزة لجمالية معينة هو هذا الجمع التفاوضي، أسميه هو تفاوض منطلقه تفاصيل صغيرة، تلك التفاصيل الصغيرة هي التي تفتح باب التفاوض مع الواقع، مع الشأن العام. هذا أهم جدا، وهذا يقرب اليوميات من المذكرات، لأن يعني المذكرات الأساس فيها هو الجمع بين الخاص والعام. إذن تلك المساحة من التفاوض وتلك المساحة من صناعة الذات بطريقة أخرى، وذلك الحضور للأنا هو حضور متوازن، حضور فيه قمت بكذا، فعلت كذا، رأيت، تأملت بطريقة فيها هدوء ومرونة تقرب الكتابة من الآخر، من القارئ. إذن فهي دعوة لقراءة الذات بطريقة فيها تأمل، يعني فيها ذلك التفاوض بينني أنا الكاتبة وأنت القارئ، هناك مساحة للحوار. إذن أهمية هذا الحوار إذن مبني على نوع من التفكيك الذي يطرح إمكانية الحوار. هنا من هنا يمكن أن نتحدث عن جمالية معينة، عن إنشائية معينة. أنا أنشئ، أنا أكتب، أنا أقاوم بكتابتي لأصنع يعني ذاتا مثل ما أراها أنا ومثل ما أريد أن يراها الآخر، على شكلة ما يقول به لاكان، في أنني لا يمكن أن أرى ذاتي إلا في مرآة الآخر، وفي هذه الدفاتر دعوة للآخر أن يرى ذاته من خلال مرآتها هي الشخصية.
0: نعم. تطور مشروع الكتاب إذن في هذا الكتاب، إذن هناك احتفاء بالواقع بقضاياه برهاناته في مقابل إذن تقلص حضور الذاكرة بشكل كبير.
3: نعم، من خلال تجربتي في كتابة اليوميات معناها لاحظت معناها هناك تحولات، هذه التحولات يمكن ألا نلتفت إليها ولا ننتبه إليها. معناها الذات البشرية، أنا كذات عندما أقرأ يومياتي وما يحصل لي يوما بعد يوم ولاحظ أنني أتغير أنا أيضا،
0: أكيد،
3: ويمكن أن لا أنتبه إلى ذلك، لكن عندما نجد الأمور محددة ومدونة ننتبه إلى ذلك.
0: الآن أقترح عليك لكي ننهي هذا الحوار الجميل معكما إذن فقرة قصيرة إذن من الكتاب بصوتك دكتورة نجوى، تفضل.
3: نعم. يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، نتصور ونحن في فورة الشباب وعنفوانه أننا نملك كل الحقيقة، ويصور لنا اعتدادنا بأنفسنا وثقتنا في قدراتنا أننا نسير بخطى رصينة واضحة بكل مسؤولية وحرية. هو غرور الشباب الذي يدفعنا إلى رفض النصح، وربما هو صراع الأجيال الذي يجعلنا ننظر إلى والدينا نظرة نقدية، فهم عندنا تقليديون محافظون، ونحن نحمل فكرا حديثا متنورا. هو غرور مدمر أحيانا يقودنا إلى خيارات خاطئة وآلام وأوجاع نتعلم منها ونعتبر، فنحن لا نتعلم من فراغ بل من تجاربنا ومن خيباتنا. هي سنة الحياة تتكرر وتتواصل من جيل الآباء إلى الأبناء.
0: شكرا دفتري صديقي دكتورة نجوى عمامي. في الحقيقة سعيد جدا إذن دكتورة بسمة بن سليمان إذن بحضورك بضيافتك، شكرا لك.
2: شكرا يعيشك
0: دكتورة نجوى. إذن شكرا
3: شكرا شكرا، كان لقاء ممتعا حقا بما أثرتمه وما أشارت إليه الدكتورة بسمة.
0: دعوة إذن للقارة التونسي إذن للاطلاع إذن على هذه التجربة الجديدة. دكتورة نجوى عمامي مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
1: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
2: العمدوني. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيينا لكم مستمعينا الافاضل. انتم الافضل دائما لانكم اخترتم الثقافيه، وانتم اخترتم هذه المواعيد المتعدده والمختلفه والمتنوعه، ونسعد نحن بذلك. شكرا جزيلا لبقائكم اوفياء لهذه الموجات، شكرا جزيلا انكم معنا وانكم تواكبون الجديد الجديد دائما على هذه الموجات ومن خلال هذه المؤسسه، مؤسسه الاذاعه التونسيه، فخر التونسيين جميعا. إذن باقة من الأغاني، وفضلا عن ذلك أيضا باقة أخرى من المواكبات، ونعمل دائما على أن نواكب الجديد الجديد. لا تغادرونا.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، والتحية دائما لكم فضيلنا، ونواصل دائما اللقاء معكم على الموجات نفسها، موجات ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. وقد أصدرت دار طباق للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية فاصل مؤقت، هذه الرواية للروائية الإيرلندية سالي روني، وهي الترجمة العربية لعملها الأخير الذي صدر بالإنجليزية سنة 2024. هذا العمل حقق انتشارا واسعا على مستوى عالمي، وتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعا خلال فترة قصيرة من صدوره. الترجمة كانت بتوقيع الكاتبة والمترجمة إيمان معروف، والأحداث متنوعة ومختلفة، وتدور حول شقيقين يعيشان مرحلة اضطراب نفسي وعاطفي بعد وفاة والدهما، إذ يواجه كل منهما أشكالا مختلفة من الحزن والوحدة وإعادة ترتيب العلاقات الشخصية. تستمر طبعا هذه الرواية في الاشتغال، ونحن نعلم أساسا أن روني قد اشتهرت بالتركيز على العلاقات الإنسانية المعقدة والهشاشة العاطفية من خلال سرد يعتمد

على التفاصيل اليومية الدقيقة وأيضا توترات الحياة الداخلية للشخصيات. الرواية تتنقل بين مسارات عاطفية متعددة تربط بين الحب والفقد والارتباط العاطفي والارتباك النفسي، وتقدم صور مكثفة عن جيل عاش تحولات اجتماعية وعاطفية معقدة، وهذا ما جعلها ربما تحظى باهتمام نقدي واسع منذ صدورها. نعلم أيضا أن سالي روني معروفة بمواقفها العلنية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وقد سبق لها أن أعلنت تأييدها لحركة المقاطعة الثقافية لكيان العدو، ورفضت التعاون مع بعض دور نشر كيان العدو. اعتبرت ربما البعض قال هذه المواقف المعادية هي نابعة من قناعات أخلاقية. هي أيضا تحدثت عن نفسها وقالت قناعاتي إنسانية مرتبطة بقراءة سياسية أوسع للواقع العالمي. ربما هذا ما أضاف لها بعدا حضوريا أيضا كبيرا، وأضاف لحضورها في النقاشات الثقافية خارج الإطار الأدبي البحت. اللقاء متواصل ودائما نستمع إليكم ونستمع أيضا لمقترحاتكم الغنائية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً مستمعينا الأفاضل، دائماً أنتم معنا إلى حدود الساعة 8، ولا يوجد أروع من التواصل معكم، ولا يوجد أروع أيضاً من تفاعلكم، ولا يوجد أجمل وأحلى وألذ وأمتع من هذا التواصل الرائع والتناغم معنا من خلال تقديم المقترحات الغنائية وأيضاً المواضيع المختلفة. نسعد بكل ذلك، ومرحباً ومرحبا بكم جميعا. إذن نعمل دائما على المواكبات المختلفة في هذا الصالون الثقافي الإمتاعي المواكباتي الآني، وأردنا هذا المساء أيضا أن نستقبل الأستاذ توفيق شحدورة، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلامذة والطلبة، ونحن نتحدث علميا معرفيا بحثيا فكريا. هذه الجمعية الناشطة، وسعيدا يحضر معنا هنا في الاستوديو. اهلا وسهلا استاذ توفيق.
2: اهلا دكتور رمزي، عسلامه.
1: لبس عليك.
2: الحمد لله، ان
1: شاء الله الصحه مليحه،
2: ان شاء الله الحمد لله، ان شاء الله رجعنا نتواصل، ان شاء الله قاعدين نواكبوا عنا تسع عنا ما تعرف عنا بعض فروع في جابس، في تطاوين، في بنظرت، في بعض، في اغلب الجهات، وقاعدين نتواصلوا مع الاولياء عنا. احنا توا ما تعرف الامتحانات الوطنيه معناتها قاعدين نتواصلوا مع الاولياء ومع التلامذه، وقاعدين احاط بهم وقاعدين ما تفهم بعض
1: صعوبات،
2: خليت بعض ما تبيش مشاكل، هي بعض
1: صعوبات انتم تتدخلوا تجاوزها،
2: وقاعدين نحلوا فيها ان شاء الله مع تواصل مع الوزارات ان شاء الله.
1: فهمتني ان شاء الله. استاذ توفيق، المهم لبس عليكم.
2: والله لبس.
1: انت صحتك لبس.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. لا يوجد اروع من ذلك، لاننا نعلم في الفتره الاخيره الاستاذ توفيق تعرض لوعكه صحيه، ولكن رغم ذلك ثم التواصل والجمعية تتفاعل، وموجود الأستاذ توفيق وهو على فراش المرض، ولكن يتفاعل مع المنخرطين. هذا ما بلغنا أستاذنا.
2: الحمد لله. احنا دكتور رمزي معناتها كجمعية وانا كرئيس جمعية رغم المرض وكل، لكن من الجمش نقعد من نصوتش، خاطر احنا النشاط نتاعنا تطوعي متطوعين، ونحب وانا كيما وانا وولدي معناتها التلامذه والطلبه نحترم كل كولادي،
1: كلهم ابنائك،
2: ماذا بيا معناتها كلهم ينجحوا، كلهم يدرسوا في ظروف طيبه دون معناتها ضغوطات دون مشاكل. وهذاك علاش احنا خلينا معناتها ديما فهمتني نواكبوا، وديما ندعم، ديما نتواصلوا معاهم لحل هذه المشاكل.
1: نعم، هذا مهم، هذا مهم راسي توفيق، انك تقول لي كل التلامذه كل الطلبة أبنائي، هذا يحسب لك أنت حسب علمي أنه حتى عندك ابن ويبدو لي أنه يدرس خارج أرض الوطن
2: في ألمانيا، والحمد لله.
1: نعم، ولكن الأستاذ توفيق مضحي بالغالي والنفيس خدمة للآخرين، خدمة للتلامذة للطلبة، دون دون دون مقابل، يعني أنك متطوع.
2: علاش نحبوا نحن؟ نحبوا احنا نوفروا سرتو الجيل الجديد، ما ذاك تعرف احنا في تونس التلامذة الكل ماذا بيهم الطلبة ياخذ الباك ويحب يمشي للخارج. احنا ماذا بينا نعملوا أرضية طيبة باش تلامذتنا وباش الناس الجديدة يقعدوا يخدموا بلادهم ويعيشوا في بلادهم في ظروف طيبة وفي ظروف. هذاك علاش احنا معناتها نسعى وقاعدين نجريو باش الطلبة نتاعنا باش الناس او الجيل الجديد فهمتني يلقى أرضية طيبة في تونس ويقعد في بلاده ويخدم في بلاده، وعليش يقعد يتغرب للبرة وما
1: تفهم هذه معناها من ناحية، ومن ناحية أيضا لتحصيل مستقبله وتحسين وضعه وأنه تونس أرض طيبة وتسع الجميع. هذا هو
2: هذا هو
1: صحيح. أنت سطر لي المسألة، متأكد ان انت ما تاخذش مقابل معناها في الجمعية؟
2: لا احنا ما عندناش مقابل،
1: متطوعين.
2: احنا متطوعين اي فهمتني، انا المخالطين نتاعنا معناتها الاولياء.
1: نعم.
2: فهمتني، ما عندناش حتى من دون مقابل، احنا
1: دون مقابل
2: معروفة معناتها الجمعية الوطنية اولياء التلاميذ بدون مقابل،
1: دون مقابل. في حين انكم عندما تتفاعلون وتتواصلون مع السلطات المختلفة، نتحدث طبعا عن المربين، نتحدث عن معلمين، عن اساتذة، عن اداريين، على الوزارات المختلفة، لانكم انتم تتفاعلون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معناها تتفاعلون مع الجميع، هما ياخذوا مقابل ام انتم بدون مقابل؟
2: بدون مقابل،
1: متوعي. نعم نعم. لا، ما شد انتباهي استاذ توفيق، البارحة اصدرتم بيانا، خلينا تقرأنا البيان بعد اذنك ولا نقرا هنا؟ تفضل.
2: يسر الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة أن تتواصل مع منخرطيها من أفراد الشعب التونسي العزيز بعد أن تحرر من قيود العبودية واحتضن أنوار الحرية، لنؤكد دعمها الثابت لرئيس الجمهورية في توجيهاته الإصلاحي وخاصة في مجال التربية والتعليم. وقد باركنا كجمعية مبادرته ببعث مجلس أعلى للتربية، ولكن بعد مرور أشهر على ذلك لاحظنا ما زال لاحظنا أن مبادرات فردية من وزارات المعنية، وزارة التربية وزارة التعليم العالي، ولئن باركنا توجه الرئيس فإننا نعرب عن قلقنا من هذه المبادرات الوزارية التي لم تشارك المجتمع المدني، ولهذا ما يدعونا إلى التنديد لجميع المبادرات الفردية التي تقوم بها الوزارات المعنية، لأننا طالبنا سابقا بتفعيل المجلس الأعلى للتربية ليضع استراتيجية إصلاحية، ولكن ذلك لم يتم إلى حد اليوم.
1: نعم. إذن
2: وزاد ما تبعه وهذا ومن هذا المنطق ندعو سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التسريع في تفعيل هذا المجلس، وأن تواصل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي فهمتني عملها دون شروع في هذه العملية الإصلاحية التي تتطلب تشريخ جميع الوزارات وعدد من الخبراء من أجل جيل مبدع يعانق وطنه ويؤمن بقيم الاعتدال والوسطية.
1: نعم، مهم جدا لو تكرمت طبعا هذا لا لا لا لا البيان. إذن قلتم يسر الجمعية الوطنية لأولياء التلامذة والطلبة أن تتواصل مع منخرطيها من أفراد الشعب التونسي العزيز بعد أن تحرر من قيود العبودية واحتضن أنوار الحرية، لتؤكد دعمها الثابت لرئيس الجمهورية في توجهه الإصلاحي وخاصة في مجال التربية والتعليم. وقد باركنا كجمعية مبادرته ببعث مجلس أعلى للتربية، ولكن وبعد مرور أشهر على ذلك لاحظنا مبادرات فردية من الوزارات المعنية، وهما وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولئن باركنا توجه الرئيس فإننا نعرب على قلقنا من هذه المبادرات الوزارية الفردية التي لم تشرك المجتمع المدني، وهذا ما يدعونا إلى التنديد بجميع المبادرات الفردية التي تقوم بها الوزارات المعنية، لأننا طالبنا سابقا بتفعيل المجلس الأعلى للتربية ليضع استراتيجية إصلاحية، ولكن ذلك لم يتم إلى اليوم. من هذا المنطلق قلتم ندعو رئيس الجمهورية إلى التسريع في تفعيل هذا المجلس، وأن تواصل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي عملهما دون الشروع في هذه العملية الإصلاحية التي تتطلب تشريك جميع الوزارات دون استثناء وعدد من الخبراء من أجل جيل مبدع يعانق وطنه ويؤمن بقيم الاعتدال والوسطية. إذن يعني شنو ثم حاجة انتم موجودة في الوزارات، شنو الموجود ثم إصلاح؟ هو حاليا حسب علمي ما ثمش حتى حاجة معناها، ولا ثم حاجات
2: ما فما سي نورمال احنا كما قلت لك بكري عندنا معناتها فروع بارتو عندنا اولياء اتصلوا بالفروع نتاعنا اتصلوا بنا انا شخصيا معناتها بعض الطلبه من المعهد العالي لاصول الدين فهمتني ونددوا بمقترح حذف شعبة التراث الإسلامي وقالوا إن هذه الشعبة
1: هنا تتحدث على وزارة التعليم العالي باش نرجع لك في الوزارة هذه
2: وقالوا إن هذه الشعبة لها إضافاتها داخل جامعة الزيتونة ونحن كجمعية نرغب في عدم حصول أي تغيير في المنظومة التربوية والتعليمية إلى أن
1: يفعل ربما
2: يفعل المجلس الأعلى للتربية وهو الذي سيقوم بالعملية الإصلاحية التربوية
1: بقوسين خليني نحطك في الإطار اليوم لأن الأسبوع الفرت وعدناكم أن تكون معنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما حال هاتفناهم وهاتفنا أساسا معناها ديوان وزير التعليم العالي السيد الأسود لا أعرف الاسم ولكن لقبه الأسود الأستاذ الأسود تحيانا طبعا إن كان في الاستماع إلينا ولكن الديوان من حقه ذلك طلب منا أن نراسله كتابيا حتى يعين من يحضر معنا ويجيب على التفاعلات هذا من حقكم كديوان أستاذ الأسود مراد الأسود فلا من حقك ذلك وهذا منطقي ومعقول لذلك الأسبوع القادم أستاذ توفيق ستجيبكم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هكا بلغنا نحن لكن أيضا الوزارة يلزمها تطلع على مفاد هل الدعوة هذه علاش مش تحضر هي في إذاعة مش مشكلة أسبوع آخر ننتظرهم من الأسبوع القادم إن شاء الله يوضحوا المسألة هذه فيما يخص هذه الشعبة ومش هذه برك لأنه عن عدد كبير لا محالة من الطلبة عندهم نقاط عديدة وننتظر وإن شاء الله طبعا إن شاء الله الوزارة الكل هكا معناها أو كمش مشكلة نبقى ونستنى ومش مشكلة ننتظر وهذا به
2: دكتور فما بعض الطلبة يندوا باش بعدم إجراء الامتحانات في الجامعات هذاك علاش في الجامعات جامعة الزيتونة هذاك ونحن ما حبوش نوصلوا للمرحلة هذه ماذا بينا نفضوا المشكلة هذه قبل ما عندما
1: نعم هو لا محالة العملية إصلاحية خلينا نحطك في الإطار في ما يخص هذه المسألة لأنه في إطار عملية الإصلاح العامة اللي تقوم بها الوزارة وضمن عملية تشريكها للمشرفين على الأجزاء الجامعية شنو عملت الوزارة معناها هي تتواصل وتعطيهم تقولها معطونا مقترحات فيما يخص هذه النقطة أو تلك وهذه الجامعات بصفة عامة يعطوا مقترحات فمثلا فيما يخص هذه النقطة المجلس العلمي بالمعهد العالي أصول الدين أيد المحافظة على شعب التراث الإسلامي إلا أن جامعة الزيتونة رفضت ذلك واقترحت حذفها طبعا هنا صحيح انتم تهاتفكم يهاتفوكم الطلبه ولكن كيف ما قلت لك ننتظر الاسبوع القادم ما نعرفوش وزاره التعليم العالي والبحث العلمي قالت راسلونا وهذا حقها قالت راسلونا ونحن نجاوبوكم هذا طبعا من خلال تواصلنا مع الديوان ان شاء الله يكون السيد مراد الأسود إن شاء الله يكون في الاستماع إلينا طبعا والأسبوع القادم علش ليه طبعا سواء هو أو من يمثل الوزارة نحن أو الناطق باسم الوزارة المكلف بالعلم في الوزارة يعنينا من يكون المهم دائما التفاعل والتواصل لأننا هنا نتواصل مع الجميع وما يعنينا هو الغنم للجميع فيما يخص العملية الإصلاحية الجمعية الوطنية الأولية التلاميذ والطلبة يدخلكم نحبذوا ننتظروا الإصلاح الإصلاح يكون عند المجلس الأعلى للتربية اللي يترأسه رئيس الجمهورية ويقولوا نحن نبارك للرئيس نبارك رئيس الرئيس تفضل سي توفيق نختم معك لو تكرم
2: نحن لما أنا كشخصين كتوفيق شحدورة وكرئيس الجمهورية الوطنية لا أبقى أنتظر إلى أن أنا سأتقدم إلى وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء إن شاء الله وعندي مقابلة مع وش نشوف المشكلة هذه باش نحلوها إن شاء الله تتحل معناتها معناتها ويتفاعل القانون هذا في مجلس التربية
1: معناها نعم أنت تقول أنت إذن العملية إصلاحية من الأفضل وربما ثم مبادرات ثم حاجات ربما ترقى بالدولة ترقى المهم أنا فهمت المقصود متاعكم من خلال هذا البيان هو الإبقاء على كل شيء في انتظار أساسا تفعيل المجلس، وانتم هنا تنددون بأي تحرك من الوزارات في انتظار رئيس الجمهورية أنه يفعل المجلس في أقرب وقت. هذا هو، هذا اللي فهمته، هذا هو. حبيت نشكرك شكر خاص الأستاذ توفيق شحدورة رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والطلبة، الذين معكم مستمعينا الأفاضل. نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، ونحن الاسعد دائما ان نكون معنا ونواصل رحلتنا دائما من خلال المواكبات المختلفه. مهم جدا الحديث دائما عن العلم وعن المعرفه وعن الثقافه وعن البحث، ولا يوجد اجمل واروع من ان نتحدث اساسا عن المنتوجات الابداعيه الثقافيه المختلفه. اردنا ان يكون معنا هذا المساء احد اساتذتنا داخل الجامعه التونسيه، وهو مدير مدرسة الدكتوراه بالمعهد العالي أصول الدين جامعة الزيتونة، دكتور نور الدين الجلاسي. مساءك سعيد.
1: أهلا وسهلا، مساءك أسعد.
0: أهلا ومرحبا. نسمع دائما، أنا أستحضر في يوم من الأيام دكتور نور الدين عندما هاتفناك ومباشرة طبعا هاجمتنا، قلت أنا سعيد لأنكم اليوم نظرتم أو التفتتم إلينا كجامعة الزيتونة، هذا يبدو لي سنة 2016. فقلت لك أنا ذاك دكتور نور الدين أنت لم تهاتفنا، لم تطلب منا المشاركة، ولكن مرحبا ومرحبا بك، وقلت لك مرحبا بك متى شئت. هذا المساء طبعا نقول لك حللت أهلا ونزلت أهلا، أهلا ومرحبا.
1: وبيك سيدي، إن شاء الله مالا في المستقبل سأزعجك بالمقابلات
0: يعني. نعم، لن تزعجني. إذاعة تونس الثقافية يا دكتور تشرع طبعا أبوابها وأحضانها لكل الأساتذة داخل الجامعة التونسية ولكل مثقفين ولكل أفراد الشعب التونسي دون استثناء. هذا واجبنا في مؤسسة الإذاعة التونسية، ولا مزية لنا على أحد.
1: يا سيدي هذه نعتبرها دعوة ملحدة.
0: نعم. نتحدث عن مدرسة الدكتوراه ونتحدث عن هذا الحصاد هذه السنة، نتحدث طبعا بصفة عامة عما طبعا وقع إنجازه وهذا الحصاد المعرفي والفكري في مدرسة الدكتوراه بهذا المعهد.
1: أقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نتلمت المهمة هذه في 1 نوفمبر 2024.
0: نعم.
1: كان معايا بطبيعة الحال ثلاثة من لجان الدكتوراه، عن ثلاثة لجان احنا، فلجنة لجنة تجمع تقول عامة في معهد الحضارة الإسلامية ورئاسي برهان النفاتي، وعندنا في معهد أصول الدين لجنتين.
0: نعم.
1: الأولى كان يرأسها سي رضا البخاري، وتويكا تنحى هو وتولى سي منير الكليلي.
0: بالتوفيق دائما للجميع.
1: وعندنا كيف اللجنة الثانية يرأسها سي محمد فوزي مهاجر، هي لجنة أصول الدين والحضارة الإسلامية.
0: نعم.
1: اللجنة الأولانية ذكرت لك هي لجنة القرآن والحديث والسيرة والشريعة والقانون والاقتصاد والمالية الإسلامية.
0: نعم.
1: يعني طويلة برشا وأعضاها كثر، ولذلك هي ساعات يعني تلقى صعوبات في تحصيل النصاب باعتبار الكثافة العددية.
0: هذا يقلق ويزعج أحيانا، لكن يقلق علاش يلزم العدد يكون كبير؟
1: لا والله هيك تو التقسيم اللي مشينا فيه مع السيد مدير المعهد على اساس قسمنا بالشكل كي من هكايا.
0: به به به
1: بالشكل كي من هكايا لكن وقع بس
0: لكنوا في صالح الطلبه. دكتور اي حاجه في صالح الطلبه جميعنا معها، جميعنا يبارك ذلك
1: اكيد. فلذلك اول شيء بدينا نعملوه هو جرد الملفات.
0: نعم.
1: يعني تحيين النواقص، يعني كيفاش نقولوا الملفات، بينا شنو يجب يكتمل، باش هي الطالب شو باش مطالب باش ينجم يسوي الملف نتاعو باش ما يتعطلش الباركور نتاعو، وفي نفس الوقت كانت العجله بدات تدور يعني فيما يتعلق بلجان الدكتوراه اللي قاعده تجتمع وقتها، وفما لجان المناقشه اللي قاعده اتناقش.
0: اسمع دكتور، لو فيما يخص النقطة هذه، ثم عدد من الطلبة عندهم سنوات وأودعوا ملفاتهم. صحيح انت توا عندك نقولوا عامين ولكن ايضا يلزم الاستاذه بصفه عامه، اي لو كان نحط رواحنا نحن في مكان هذا الطالب او ذاك وقد اودع ملفه. انا نستحضر في يوم من الايام عندما اودعت ملف الدكتوراه بقيت 3 سنوات باش ناقشت، فالمساله خطيره جدا. وهذه انا كنت باش نتقدم للمحكمه، كنت باش نمشي نشكي انا ذاك بجامعه تونس. لا فهمتني اش نحكي ولا معناها مشكل، لكن زيادة لكن اي تفضل اي لك الكلمه طبعا. لا انت فهمتي اش نقصد ولا، انه الطالب احيانا وقت تكون العطاله من الاداره تحمل مسؤوليتها مش الطالب.
1: تحب نرجعوا له بعد شويه؟
0: نعم
1: خليني نذكر لك شنو اللي عملنا. المهم انه من جمله ما عملنا انه وحدنا الوثائق الاداريه بين المعهدين، باش هو كما باش كانوا معهد مستقل على الثاني. هي مدرسه الدكتوراه واحده تشمل جوج معاهد باعتبار معهد القيروان مازالت تاهلتش فيه الدكتوراه. حاولنا انه نعملوا توحيد لهذه الوثائق الاداريه، وهذا كان بعمل الاداره فهمت كيف. قلنا في كل وقت نرسلوها ونطلبوا رايها، وعندنا الوثائق الداله على ان كنا نشاوروا، كنا يعني نحطوا في علم الاداره ايش قاعدين نعملوا. واذا كان عندك راي تعديل نقولوا الاداره يعني اتفضل، وكلمه يعني ما تبدا تسكت على الوضعيه هذه بتعتبر هذا عبارة على
0: رضانه ونقدم القدام. نعم دكتور، فيما يخص هذه المسألة أو كما بعضنا معناها هل أنه في صالح الطالب أنه نوحده ذلك، وإلا أنه مدرسة الدكتوراه تشمل أكثر من معهد؟ فقط سؤال.
1: هي توا القانون أنه مدرسة الدكتوراه تؤهل في إطار معهد هو اللي يسلم الشهادة تاع الدكتوراه.
0: نعم.
1: والمعاهد تتبع الجامعة من حقها باش تأهل الدكتوراه وتنضم إلى نفس المدرسة. لذلك علاش تويك عنا القيروان هي ستنضم إلينا في المسألة هذه، وأساتذتها هم منضمين لنا، وبالتالي ينضموا إلى اللجان بطلب يعني الأستاذ يقدم طلب الالتحاق باللجنة الفلانية حسب اختصاصه ويقبل ملفه في العادة، فما حتى إشكال. والمطلوب منه أنه يواكب اللجان ويحضر في أعمال اللجان هذه، وبطبيعة الحال كما هو يشارك من حقه أنه باش يشرف ومن حقه باش يناقش ويأطر وأهله ما جرى.
0: لا نختلف ولكن أنا باش نزيد نرجع سؤالي مرة أخرى، هل هذا في صالح الطلبة؟ نقطة أولى. نقطة ثانية، هل أن هذا في صالح الأستاذ؟ هل أنه توفر مثال الأستاذ اللي باش يجي من القيروان لتونس ثم معلوم على الأخر ثم فلوس ياخوها مقابل التنقل، ثم معناها مبلغ مالي مقابل الإقامة والإعاشة إلى آخره؟ هذا حبيت نعرف فقط يا دكتور.
1: هذه أسئلة تتجاوبني أنا، في راتب الأستاذ لما يكون من القرآة في إطار التأطير عنده جزء مهم من الراتب نتاعه يتعلق بمنحة التأطير.
0: هذا الراتب ونحكي هنا على التأطير، معناها مقابل للتأطير نتاعه. أنا مازلت نحكي
1: التأطير. وزيد هو لما يأطر بطبيعة الحال الطلبة ويناقشهم على التحفيز، ياخذ تحفيز
0: أي
1: في الدكتوراه ولا في الماجستير.
0: اسمحني، عدد كبير يعني أستاذنا أي أستاذنا عدد كبير لا محالة، عدد كبير من الأساتذة هذا المساء قد يعاتبونك. لا أتحدث عن جامعة زيتونة فقط، أتحدث بصفة عامة من أقصى بنزرت إلى أقصى الجنوب. البعض منهم قد يعاتبك ويقول لك راهي هذيك معناها المنحة من ناحية سعيك هي ضعيفة مقابل وقت نحكيه على التعتير، ولكن نحكيه على الراتب أيضا يقول لك هو الراتب ضعيف مع أين انتقالي. أحيانا نجد مشكل في جامعة تونس أو جامعة المنار وقت ليتواصلوا مع أساتذة أخرين من القيروان ومن صفاقس ومن سوسة ومن جندوبة أو من جابس لحضور ليس للإشراف بل على الأقل حتى عضوية في في في لجنة لجنة يوم المناظرة، معناها لجنة مناظرة للطالب. هذا مشكل. ابقى معنا دكتور نور الدين أجلاسي، مدير مدرسة الدكتوراه بالمعهد العالي أصول الدين جامعة زيتونة. ابقى معنا، سنذهب طبعا لمكتبة الثقافية، بعدها نواصل الرحلة معك. ورائع صدقا، رائعة هذه المحاورة معك، لأنك تبين عن مسائل عديدة ومختلفة ربما تؤرق الطلبة أو تؤرق عددا من أساتذتنا. ابقى معنا.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: مكتبة الثقافية.
4: مرحبا بمستمعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم لجيفري إدوارد غرينز، عنوانه بوب دايلان بروفيت ويزاوت غاد، بمعنى بوب دايلان نبي بلا إله. وهذا الكتاب نشر عام 2024 في جامعة أكسفورد، ويضم 347 صفحة. بعد 9 سنوات من حصول بوب دايلان على جائزة نوبل في الأدب، ازداد حجم الأدبيات المخصصة لفهم حياته وأعماله بشكل كبير. هذا الكتاب فيه حديث عن هذه الشخصية التي تحصلت على جائزة نوبل، وكيف أنه اكتسب نوعا من النبوة، وأنه صار رسولا من غير أن يرسله إله. في تقديم هذا الكتاب سنعتمد المادة التي قدمها أندريان ماتوس في عرض هذا الكتاب. وهذا الكتاب اعتمادا على هذا العرض قد أثار الافتتان الواضح بهذا الموسيقي الذي كان بدوره موضوع افتتان بالنسبة إلى الأمريكيين باعتباره كاتبا ومؤلفا موسيقيا. وبالنسبة إلى هذا الكتاب، يهدف إلى إعادة النظر في الدراسات الثرية التي كتبت عن أعمال بوب دايلان مع محاولة وضعها ضمن الإطار الأوسع للنظرية السياسية. في هذا السياق ينظر إلى بوب دايلان على أنه نبي الانقسام، أي أنه شخص يتحدث دعما للذات الحرة ومطالب العدالة الاجتماعية كما ورد في الكتاب والالتزام بالله، لكنه يصر باستمرار وبشكل مأساوي على التباينات والصراعات بين هذه المثل. ومن خلال أخذ هذا التعريف في الاعتبار، يتركز الاهتمام على أهمية دايلان في تاريخ الفكر السياسي أكثر من شعره وأسلوبه الفني. المؤلف هو عالم نظريات سياسية وأستاذ في جامعة بنسلفانيا، وقد ركزت أعماله السابقة على الظلم وعلى النظرية العامة للديمقراطية والليبرالية في عيون الشعب. الحجة الأساسية التي بني عليها الكتاب هي أن مفهوم النبي هو أفضل أداة لفهم أعمال دايلان في هذا السياق، ويتبع التعريف الذي اقترحه ماكس فيبر من أن النبي يعرف بأنه يتمتع بسلطة كاريزمية تنبع من قدرة الفرد على الكسب على أتباع وعلى الحفاظ عليهم استنادا إلى الصفات الشخصية الفريدة للفرد. هذا الفهم هو الذي يعتمده المؤلف، وهو يعتقد أنه هو الذي يوجه الانتباه إلى المعنى الاجتماعي والسياسي للموسيقى. وتبدو هذه الفكرة جذابة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما تقع في حجج دائرية، وغالبا ما تنتج سيرة تمجيدية بدلا من حجة نقدية متينة. السيرة التمجيدية تعرف بأنها نبرة مفرطة في التقدير تجاه موضوعها، وتعد مقدمة الكتاب وخاتمته أمثلة جيدة على ذلك، بدلا من تقديم موقف نقدي واضح للمؤلف وتحليل أعمق للدراسات السابقة، تميل النبرة إلى الطابع اللاهوتي. ففي المقدمة يقول أدريان ماتوس، يستخدم المؤلف نبرة متواضعة شبيهة بالأسلوب الرهباني عند الحديث عن ديلان. يقول: لقد شككت أحيانا في مدى ملائمة المشروع، متسائلا في لحظات ما إذا كنت معدا لاستكشاف أعماق دايلان، وفي لحظات أخرى إذا كان هناك ما يكفي في المنجم لتبرير استخراجي. بينما في الخاتمة تكون النبرة قتالية تجاه القارئ الذي قد لا يدعم الحجة فيقول أعود إلى منظور القارئ المتشكك الذي ذكرته في البداية، القارئ الذي يشكك في مشروع معالجة دايلان بمصطلحات النبوية. ينبغي التأكيد، يقول المؤلف، على أن المرأة لا يحتاج للإيمان بالنبوة ليأخذها على محمل الجد. هذه مقتطفات من تقديم هذا الكتاب، واعتمدنا على أدريان ماتيوس الذي راجع كتاب بوب دايلان نبي بلا إله، وهو لجيفري إدوارد غرينز. مع تحية توفيق جريرة.
3: مكتبة الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
0: العمدوني. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وتحية متجددة لكم. هو في أنا نوصل رحلتنا، ونواصل دائما مع ضيفنا دكتور نور الدين جلاسي، مدير مدرسة الدكتوراه بالمعهد العالي لأصول الدين جامعة الزيتونة. من جديد أهلا وسهلا.
1: أهلا بك يا رمزي، مرحبا.
0: إذا نواصل معك الرحلة أستاذنا، ونواصل ونحن نتحدث إذا عن هذه المدرسة وعن أجواءكم في هذه المدرسة، وخاصة عن هذا العمل وهذا الاجتهاد خدمة للطلبة. هذا ما فهمته دائما،
1: خدمة الطلبة. احنا أصدرنا لهم دليل الطالب البحث.
0: نعم.
1: يعني كتيب هدايا فيه يشمل أعداد مذكرات الماجستير وطروحة الدكتوراه من الغلاف إلى الفهرس، مرور بالضوابط العامة، الخط، حجمه، الأدوات، عدد النسخ، تنظيم الصفحات، ضبطنا فيه المفاهيم الأساسية في البحث العلمي، الإشكالية، المنهج، المنهجية، أبرزنا المناهج العلمية في البحث العلمي بصفة عامة، بينا لهم مكونات كتيب الأرصدة وتوزيع يعني الأعداد على هذه الأرصدة، عملنا الاستمارات المعتمدة للدكتوراه الخاصة بالطالب، الاستمارات المعتمدة للدكتوراه الخاصة بالأساتذة وباللجان. آخر ما عملنا فيه حطينا لهم الأمر المتعلق بالانتحال العلمي، فهذا يعني جزء من الإنجازات عملناه في مدرسة الدكتوراه. عملنا دروس التكوين اللي هي دروس المنهجية الوجوبية والدروس الاختيارية الوجوبية في الاختصاص.
0: نعم.
1: وسهلنا على الطلبة الابعاد ان عملنا لهم طريقة الزوم باش ينجموا يتابعوا الدروس من بعيد، وفي نفس الوقت كنا نسجل الدروس هذوما وننزلوهم على صفحة مدرسة الدكتوراه بالفضاء الازرق هذا فيسبوك، باش الطالب يتابع الدرس نتاعه غاديكا، والا بعد يتابعه حضوريا وإلا عن طريق الزوم ينجم يلقاه ويعاود يقرأ منه ويخرج منه المطلوب طبق للجذاذة المطلوب منها تعميرها باعتبارها جذاذة من جذاذات الدروس اللي هي واجبا ويحضرها، وإلا هي اختيارية ولكنها وجوبية، يعني وجوبية في الاختصاص. يعني لما تكون أنت مثال طالب في المالية الإسلامية يجب الدرس الوجوبي في المالية الإسلامية سواء منهجية وجوبي، وإذا كان هو في المالية في صميم الاختصاص يصبح وجودي بالنسبة لي هو.
0: نعم.
1: انتفاه. نعم. فهذا يجوز من اللي عملناه. حاجة أخرى اللي عملناه هي يعني إحنا شددنا شوية الحق في قبول الطلبة، وهذا بحضور لجنة من رئاسة الجامعة، من نواب رئيس الجامعة، من المديرين، مديري المعاهد، من رؤساء اللجان إلى غير ذلك. وهذا يراه ماهوش مسألة احنا سددنا على خاطر نحبوا نشدوا، لكن هو تطبيق لتعليمات الوزارة. الوزارة تقول لنا يعني منذ عام 24 كل لابد من تحديد وتطبيق شروط صارمة للتسجيل بالدكتوراه بمختلف الاختصاصات بما يمكن من استقطاب الطلبة المتميزين دون سواه.
0: نعم.
1: متفقين. وهذا تبعا للبقاع المفتوحة للتسجيل. ما تنساش طبعا السؤال اللي سألتولي بكريك على أساس بهم الطلبة يتأخروا، في المناقشات نتاعهم.
0: احيانا لا لا لا بين قوسين بين قوسين راهو مش سؤال نحن بين قوسين نحن صدن خلينا نقول لك ونحن وسطاء يا دكتور نور الدين دكتور نور الدين نحن نبلغ اساسا هذه التساؤلات الطلبة هناك عدد من الطلبة ممن أودعوا ملفاتهم لسنوات وإلى اليوم لم يناقشوا المسألة عادية ربما أتناجم أنت راهو دكتور نور الدين تنجم تقول لي أنا تحاسبني وإلا الطالب هذا يحكي معايا ويحاسبني على 2024-2025 وقت لي أنا توليت معناها إدارة هذه المدرسة يا دكتور دكتور هي استمرارية الإدارة هنا وقت لكن نلقاو طالب أودع ملفه سنة 2023 وإلى اليوم لم يناقش 2023 معناها
1: شوف رمزي رمزي فما فما فما الحالات هذه
0: أي
1: ما نجموش نجاوب عليها هكا في المطلق
0: نعم
1: يجم واحد يعرف الملف شنو اللي فيه
0: مثلا
1: لو أن الطالب يرتكب خطأ
0: نعم
1: خطأ في مثلا يجي يغير العنوان نتاع الدكتوراه رسالة نتاعه نتاع الطروحة نتاعه في العام الثاني والعام الثالث وبعدين يجي يودع والحق هو الإداعة كان قبل ما هوش بطريقة يعني دقيقة يعني في في المسألة الإجرائية لأنه المطلوب من الطالب ما يودع حتى خلينا قرار ما يودع الطالب إلا بعد ما يستوفي كل الوثائق القانونية في الملف نتاعه ويكون الملف نتاعه ما خالي من أي إشكال وقت يتفضل يودع
0: نعم.
1: أما إذا طالب عنده إشكال يودع لي بعدين هو باش يفصل
0: يا دكتور نحن لا نتحدث لا نتحدث عن هذه المجموعة نتحدث عن ملفات كاملة ونتحدث عن من أودعه بصفة عامة راهو أنت لا لوم يا دكتور يا دكتور دكتور لو تكرمت أنا طبعا أنقل لك فقط وأقول لك يا دكتور راهو لسنا كاملين لست كاملا ولست كاملا ونعلم أنك تجتهد ربما في عدد من الأبواب خدمة للطلبة والذي يعنيك هو التفاني في خدمتهم هذا مهم هذا
1: لا هذا احنا نعمل وجوهنا في هذا
0: مع
1: التنفيذ
0: نعم.
1: كل اللي فهم أنه نحاول نحل المشاكل
0: في
1: إطار القانون وفي إطار اللجان
0: نعم لا لا لا ثم مشكل داخل الجامعة التونسية بصفة عامة دكتور وخاصة خاصة لجان الماجستير والدكتوراه واللجان اللي تجتمع وعلاش تبقى فترة طويلة وهذا يغيب ومشكل هذا الأستاذ وهذا جاي من بعيد وغير ذلك إلى متى ستتواصل هذا نزيف راهو نزيف للعائلة التونسية وأنا أطلب هنا وهي مناسبة وفرصة أستثمرها معك لأخاطب جميع أساتذتنا دون استثناء نقول لهم لو تكرمتم كل واحد منكم يضع نفسه مكان هذا الطالب وراهو الطالب هذا عن عدد كبير من الطلبة اليوم خلينا نكونوا واقعيين اليوم فما شكون يبات في جراج لكن أنت في فراش وثير غيرك في جراج وربما أنت في يوم من الأيام معناها كنت مثله وبالتالي لنفكر مع بعضنا البعض في هذه المجموعة من الطلبة وثم طلبة أجانب وخاصة جامعة الزيتونة جامعة معناها هي الكبيرة هي الجامعة اللي تجمع ربما البلدان العربية وهي لأمها عدد كبير أيضا من الطلبة الأجانب من أندونيسيا من تركيا من مالي من عدد كبير من البلدان العربية وبالتالي هي التعايش فيها يلزمها يكون أسلم وأسلم وأسلم والمرونة أيضا من أساتذتنا تكون أكثر ونعرف أنهم هم مرنين ولكن نطلب دائما بالمزيد دكتور نور الدين
1: والله احنا اشقل الطويكة فما حاجات تفاصيل اللي هي متعلقة بالخصوصيات ربما في بعض اللجان ما نجمش نتكلم فيها لأن
0: نعم. نعم.
1: عبارة على نتحفظ فيها
0: أي.
1: لكن بصراحة يعني طويكة مثلا إذا كان أنا اليوم نطلب من رئيس اللجنة باش يسرع لي في اللجنة بالتنسيق يعني وكثير هالأيام هذية، إذا به يصدر بلاغ من إدارة المعهد تقول أنه تنعقد اللجنة هذية يوم 1 جوان 2026. وأنا أشرت وكابة في براسة للسيد رئيس اللجنة هذية، قلت له الملفات تتعطمت ومصالح الطلبة تعطلت وعندنا طلبة راي بشتوف الإقامة نتاعهم. أحيانا يتخذ القرار ما يكونش مصيب في الإدارة، وإن شاء الله هم يعدلوا هالقرار هذايا ويقدمون اللجنة باش الأمور تمشي، لأنه احنا ما عندناش مصلحة باش تعطل الطلبة،
0: نعرف
1: حتى باش تمشي الأمور.
0: أنا على يقين من ذلك. أنا
1: هذا يتول مراس يعني بعثها للسيد رئيس اللجنة، وإن شاء الله يعني هو يأخذ هذا بعين الاعتبار وتمضي الأمور. ما تنساش حاجة في رمزي روحة، كثير من الطلبة والأستاذ تقع غارق ما بين الإشراف والتحقيق وبين يعني قراءة الرسائل التي تحال عليه سواء كان مقررا أو مناقشا.
0: صحيح.
1: والرسائل هذه ما يعني في 300 و400 صفحة. صحيح. ومع دروس ومع انشغالات، وكان مثلا ما يشب
0: صحيح. صحيح. صحيح.
1: صحيح طويلة عادي جدا مش يوخر 6 شهور 8 شهور عام على ريجور.
0: أي.
1: أما في الحقيقة بشتوس العامين وثلاثة هذا يروا ينبغي أن يدرس كل ملف على حدة.
0: نعم.
1: لأنه أحيانا فما إشكالات إما ما خلص وإما أنه القطاع عامين مثال ما سجلش برا بعضهم.
0: نعم.
1: إشكال يعني.
0: صحيح.
1: لكن قد يقول لك أنا أودعت عام كذا.
0: أي.
1: لكن أنت هو عندك إشكال إداري أنا ما نجمش أدخله.
0: أي لكن أسمعني دكتور، لكن المشكل خاص بالطالب يتحمل مسؤوليته، ولكن المشكل خاص أيضا بالإدارة فالإدارة

0: إما مشكلة إخلاص وإما مشكلة انقطاع وبعد يحب يحاول يرسم وإما فاتوا الخمسة سنين ومش فايق وإلا مثلا معني في نوع من التكاسل أو نوع من هذا، فأنا ما نجمش نحل مشكلة اللي هو القانون وواضح فيها.
1: نعم نعم،
0: ما نجمش تعمل حتى شيء.
1: معقول معقول جدا، ونحن مع تطبيق القانون صحيح، اي ناقفوا مع الطلبة متاعنا، ولكن بالفعل انا معقول جدا كليك وقت اللي نقوله نحن جميعا نحتكم الى القانون، القانون هو اللي ينظمنا ويسيرنا. دكتور ثم مسألة، وايضا عدد من الطلبة يبدو لي انك تعرفهم، ايضا مجموعة من الباحثين اصحاب شهادة عليا، كيفهم كيف اي واحد عنده الشهادة وينتظر الانتداب؟ يبدو لأنهم خضعوا لمناظرة وشاركوا في المناظرة وتم انتدابهم، ولكن هم يتسألوا متى سيوقع الأستاذ الدكتور نور الدين الجلاسي على انتدابهم، وقتاش باش يمضي على ذلك؟ يبدو لأنه الجامعة والمؤسسة اللي هي المعهد العالي لأصول الدين يبدو لي أنا مو أمضاو، فقط مازال الإمضاء متاع الدكتور نور الدين الجلاسي.
0: المسألة مش في رمزي، المسألة مش كما وصلت بالبساطة هذه هذوما مش انتداب. ساعة أول حاجة مش انتداب بالمعنى الانتداب الرسمي،
1: أي
0: سميه هذايا مرحلة ما بعد الدكتوراه.
1: نعم،
0: الناس يترشحوا وعندهم حق 3 سنين وسنة مدولهم عام رابع. هو كل عام
1: هما خذوا 3 سنين.
0: اي توا كانت 3 سنين.
1: لا هما كملوا 3 سنين ولا ما كملوا سينور الدين؟
0: لا لا لحظه خليني نفسر الوضعيه باش نبدا واضحين.
1: لا لانك انت قلت هما 3 سنين ومدوا لهم عام رابع.
0: لا لا لا توا يعني هي كانت عندهم في حدود 3 سنين، عندهم الحق 3 سنين.
1: هذا القانون، هذا القانون معمول به في جميع الجامعات.
0: لو تسمح. نعم. رمزي احنا النيونس هي في كلمه انتداب.
1: لا لا مش انتداب، هو هذا معروف معناها، هذه رأي الآلية، هذه الرئيس يبسط بها معناها
0: هذه آلية
1: باش نعاونوا الطلبة الباحثين.
0: احنا ما حبينا باش ما يقعش اشكال في ذهن المستمع انه هو انتداب.
1: لا لا لا لا لا لا
0: ما حبينا بين النقطة هذه. المهم 3 سنين وسنان فيهم بعام رابع. طيب الاشكال وين؟ الاشكال وين؟ أنه فما عقود ما تجددتش باعتبار أنها ما تستجيبش للمعايير المطلوبة بالنسبة لمرحلة ما بعد الدكتوراه. أنت تعرف أن كونترا ست أن كونترا، العقد هو عقد وشروطه يعني تمشي على الناس الكل. فما اللي ما يخل بشروط هذه بطبيعة الحال أنا مانيش
1: معني شكون المقاييس وإلا المعايير دكتور معني
0: ولا المقاييس ولا الشروط ما تستجيبش، ولهذا أنا ريت من الصالح أني
1: هي ثم لجنة دكتور، ثم لجنة
0: لا هو طويك الأمر هذا يرجع إلى رئيس الهيكل.
1: رئيس الهيكل، شكون رئيس الهيكل؟
0: هو أنا رئيس الهيكل.
1: به معناه القرار هما قدموا وثائقهم وانت لقيتها ما تستجيبش.
0: لا مش قضية الوثائق، مش قضية
1: ما لشنو
0: معنا باركور ولا عندك عام الأول والعام الثاني والعام الثالث. انت مطالب ببحث، هذا أساس العقد هو بحث موجود موضوع نتاعه مسطر ومنضى عليه باعتبار انه هذا عقد يعني.
1: به
0: اذا انت ما تنجزش البحث نتاعك
1: لا لا ساده نتاعهم اللي يشرفوا عليهم.
0: قال شوف فما حاجات اللي هي تفاصيل شكون يشرف شكون ما يشرف.
1: لا لا ساده هما معناها شنو، هل انه الاساتذه رفضوا ذاك لانه يبدو لي انه لا ياخذوا الاساتذه ولا
0: الاشراف الاول؟ وهكذا احنا سالنا اللي اقدم منا في الخطه هذه واللي هو اكثر مؤهل حتى على الاجابه باعتباره استاذ قانون. سالناهم قالوا رئيس الهيكل هو صاحب الاشراف الاول على الحكايه من هكايه، ونجم يتيح الاشراف لاي اساتذه اخرين. المهم مش هذا المهم، المهم
1: لا لا كيفاش تقولي ماهوش هذا يا دكتور؟ دكتور لكن المشرف عليه الاستاذ المشرف عليه يجيز له، تولي معناها المساله هنا ربما البعض منهم يقول لك المساله ولات شخصيه، البعض منهم يقرا هكا لانه علاش؟ خاطر انت وقت الدكتور وقت اللي انت تقول فمشينا لمن هم اقدم الى منا. ليه هي المسألة حسب القانون يا دكتور؟
0: رأيي تكلم راو على الناس اللي عندهم تجربة.

0: عبره بالقانون هم اللي يجاوبونا باختصار ياسر. انا مفروض يعني ما ندخلش في مساله كيما
1: الحكايه.
0: اما نحب نقول لك باختصار ياسر انه السيد هذايا المشتكي ما عندوش ما يدل على انه قدم جزء من البحث نتاعه في اخر سنه تم انهاء عقده فيها. بعض حكايه
1: يعني ما علاش الاستاذ نتاعو امضاله؟
0: والله الاستاذ نتاعو انا تو انا عرفت الخلفيه تو تكلم لي منها تكلم فيها هذه عرفتها كنت فاه الاصل انه من
1: كيفاش سمعني
0: لو تسمح يعني
1: خلفيه شنو والله لا والله لا فهمت المساله نتاع الخلفيه علاش قلت لي
0: لا يعني تو انت تسالني على سؤال دقيق كي يتعلق بحاله معينه يعني انت عندك ثم شكون نحكي لك على موضوع
1: لا معين. يا دكتور هو مجموعه بقوسين نحن هاتفونا معناها راهي تجينا مهاتفات ونحن ننقل ذلك
0: على كل حال في رمزي تو انا مضبيه لو كانت تناديني مثال وتوريني شنو اللي في الوثائق إيه؟ ما هكايا بال كيفاش نقولوا
1: لكذلك ننسق
0: حبيت نقول لك باختصار سيدي
1: اي ننسق لذلك ننسق لذلك وتحضر معنا هنا في الاستوديو ويحضر معنا ايضا تحضر معنا هذه المجموعه وعلى الرحب والسعه نحن ما يعنينا يا دكتور ما يعنينا هو حصول الفائده للجميع ما يعنينا انكم كلكم تكونوا لباس وانه نقدموا بالبحث العلمي
0: ما عندناش مشكل
1: اي نحن نحبذوه هو فقط دائما نقدمه ما نعطلوش نحن رانا في الأول والأخير نحن وسطاء من أجل التجاوز وفي الأول والأخير نتحاور يا دكتور لنرتقي فقط
0: سي رمزي أول حاجة ما قلت لك أنا ما نجيش نتكلم كامل صراحة على تفاصيل متفقين
1: نعم
0: لكن نتكلم بصفة عامة فما شروط في العقد يجب يكون توفرها في الشخص اللي هو طرف في هذا العقد هذا إذا هذه الشروط هذه ما تتوفرش يعني مش بالضرورة العنود راهو حتى القانون ايش يقول لك؟ يقول لك راهو يمكن قطع العقد في أثناء السنة الجامعية.
1: أها.
0: وممكن عدم تجديد العقد بعدم كتابة تقرير إيجابي. هذا ايش يقول القانون؟ فهمت فيها؟ فاحنا ما تعصبناش على الناس وإلا المسألة شخصية ولا غيره. متفقين
1: هذا هو يعطيك صحة على الأقل للتوضيح. لانه معناها البعض ثم شكون تواصل معنا قال نحن نعرف طبعا نواياه الطيبه هذا اللي قالوه البعض من هالمجموعه قال لك نعرف نواياه الطيبه ولكن الذي يعنينا على الاقل ان نتجاوز ذلك الى ما هو افضل واللي يعنينا قالوا الحديث اساسا على الى الحديث على انه الجامعه تكبر وتنير اكثر وتشرق اكثر وتحتضن ابنائها اكثر هذا اللي يعنينا جامعه الزيتونه ليست جامعه عاديه نحن نتحدث عن جامعه عريقه دكتور نور الدين
0: اي يا سي رمزي نعم. احنا رانا ماشيين في الخدمه هذه ونخدم نعم. الطلبه بدليل انه فما حتى شكون قال قبل ما صارش اني مدير مدرسه الدكتوراه يكون متواجد في مكتب الدكتوراه اربع ايام ورا بعضهم ويبدا من
1: مصباح نعم نعم نعم
0: من جمله ما حاولنا نعملوه في مع الطلبه
1: أي.
0: حاولنا اثنان نعملوا الملتقى العلمي الطلابي الاول
1: جميل
0: وهذايا اعلناها نهار 4/5/25 واعلناها في اجتماع اللجنه الهيئه العلميه والبيداغوجيه لمدرسه الدكتوراه في 27 سبتمبر وحطينا لهم كموضوع المراسله اللي بعثتها لنا وزاره شؤون المراه والطفوله وكبار السن واعطتنا هي جمله من المواضيع حبينا الطلبه يخدموا عليها
1: جميل
0: مع الاسف ان اعلنا عن هذا لكن الطلبه ما فيناش تجاوب من الطلبة
1: واضح.
0: على كل حال احنا ماش باش نفلسلو باش نعاودوا العام الجاي المطالبة للطلبة بهذايا
1: نعم
0: وطالبناهم كيف انا كراك لما تشارك في ندوة علمية بورقة علمية راك تاخذ قسم من هذوما من الأرصدة وراك لما تحضر الندوة عندك كيف راهو عندك قسم من الأرصدة
1: نعم.
0: المهم الأساسي ودروس التكوينية رانا عملنا 27 درس
1: نعم اي طبعا هي لا بالنسبة للدروس التكوينية فيها الإجباري وفيها الاختياري ولكن أيضا راهو ضروري جدا. ما انا عندما اتابع خاصه انشطه جامعه الزيتونه واتابع مثلا مدرسه الدكتوراه، ما نعرفش عندكم مجله علميه محكمه ام لا حاليا بالنسبه لمدرسه الدكتوراه؟
0: لا احنا كمدرسه الدكتوراه ما عندناش.
1: علاش علاش علاش يا دكتور؟ لا لا سانتظر سانتظر دكتور نور الدين الجلاسي انه يبشرنا في القريب، يقول احدثنا مجله.
0: انا اطرحه على المسؤولين في الجامعه ونمضي فيه، لكن عندنا اكثر من مجله
1: راهو. إيه
0: عندنا المشكلات وعن التنوير.
1: دكتور نور الدين نرغب في بصمتك في مدرسه الدكتوراه، سننتظر قريبا تبشرنا بمجله علميه محكمه حتى يبتهج الطلبه اكثر ويسعدوا بذلك اكثر.
0: معك احنا مصدر ثم المساله الماليه والقانونيه والحقيقه الاجراءات هذه راهي ماهيش بالبساطه. احنا
1: لا اسمع انبسطوها وننجحوا في ذلك يا سي نور الدين.
0: نتكلموا مع المسؤولين في الجامعه على اساس
1: شكون سي عبد اللطيف؟ سي عبد اللطيف يتفاعل معاك مجرد تحكي مع سي عبد اللطيف. سي عبد اللطيف كان مدير معهد الحضارة يتحرك بطريقته أيضا ويبادر، وأيضا الآن في على رأس الجامعة، الأكيد أنه سيتفاعل إيجابا. لا
0: أكيد.
1: وأيضا لا ننسى صديقنا الأستاذ محمد الرزقي.
0: أكيد
1: أي صديق محمد الرزقي وهو نائب رئيس الجامعة. أنا سابقا عندما نسقت في يوم من الأيام كي يكون معنا نسقت مع سي محمد الرزقي أستاذنا الجليل، فقال لي أرغب أن يكون معك في المباشر دكتور نور الدين الجلاسي. عموما أنرتنا أستاذنا، أردت أن أشكرك لتفضلك بقبول دعوتنا هذا المساء أن تكون معنا في هذا المباشر، وطبعا نحن في كل ذلك لا نرغب في شيء، هذه إذاعة ثقافية ترغب في الأفضل لكم جميعا أنتم سواء في جامعة زيتونة أو في غيرها من الجامعات، في المدارس، في دور الثقافة، في المكتبات العمومية، كل الوزارات نرغب أن تزدهر، كل الإدارات نرغب أن تزدهر، أن ينعم كل تونسي بالخير العميم في هذا الوطن الجميل. هذا ما نرغب إليه وما نطمح إليه دكتورنا الفاضل. سأنسق معك أيضا للحضور معنا مستقبلا دكتور
0: إن شاء الله.
1: ربنا يحفظك، شكرا جزيلا.
0: إحنا عملنا ستوند، أول ستوند معرض الكتاب العرض الدولي هذايا، وقدمنا فيه منتجات الزيتونة. إن شاء الله العام الجاي يكون تنسيق خير ونحطوا مع ستوند هذايا ملتقيات نعملوا يعني كيفاش نشاط ثقافي يعني يعبر على صوت الزيتونة وعن إنتاج أساتذتها.
1: نعم، حاليا من يدير معهد المعهد العالي لأصول الدين؟
0: أي
1: من يديره؟
0: مديره
1: نعم
0: سي عبد القادر النفاتي.
1: نعم نعم نعم سي عبد القادر، نعم سي عبد القادر النفاتي، ومدير معهد الحضارة
0: هو سي هشام قريشة.
1: نعم أستاذنا أيضا سي هشام
0: قريشة ومدير القيروان ورمزي تشيفها.
1: نعم طبعا نحن نرغب ونرجو منك أن تبلغ طبعا تحيانا لهذه الثلة من أساتذتنا الأجلاء، جميعهم طبعا نجله لثقافته ولأدابه ولأخلاقه ولرفعتهم، صراحة رفعتهم الأدبية والعلمية والبحثية والأخلاقية خاصة. جميعا سلامنا لهم جميعا، وسلامنا أيضا هذا المساء لجميع أساتذتنا بجامعة الزيتونة. طبعا ننتظر منك أن تبلغ طبعا تحيانا للجميع دكتور نور الدين الجلاسي، وتهانينا دائما لكم بنجاح الزيتونة على مستوى هذا الإشعاع العلمي والمعرفي وأيضا الأخلاقي، لأن الإنسان في العموم الإنسان بآدابه وبأخلاقه لا بزيه وثيابه. شكرا جزيلا دكتور نور الدين جلاسي، مدير مدرسة الدكتوراه بالمعهد العالي أصول الدين جامعة الزيتونة. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نوصل رحلتنا طبعا ما يعنينا دائما وأكررها، إذاعة تونس ثقافية يعنيها العلم، البحث، المعرفة، الثقافة، يعنيها أن يكون التونسي معتدلا في أدابه، أن يكون متصالحا مع هذه الهوية العربية الإسلامية، يعنينا كثيرا أن نرتقي بوطننا. هذا هو، لا شيء آخر، هذا هو الهدف الحقيقي لنا في هذه المؤسسة. لازلنا معكم، نذهب لهذا الفصل وبعده نواصل.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمزي العمدوني. مع رمزي
2: العمدوني. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل، نسعد دائما أن نكون مع بعضنا البعض، وتحينا متجددة لكم أينما كنتم. طبعا دائما أستحضر ما قاله الممثل والمخرج والمنتج والموسيقي الأمريكي وودي آلان، هذا الذي ولد سنة 1935، مما قاله، قال: طالما أنني لم أؤذي أحدا، والمسألة مهمة، فلا يهمني إن سعد بي الآخرين، إن أحبوني أم لم يحبوني، فأنا موجود على هذه الأرض لإسعاد نفسي لا لإسعاد الآخرين. نحن نقول إننا نعمل على إسعادكم مستمعينا الأفاضل، ولكن طبعا كل ذلك دائما له شروطه. نعمل على إمتاعكم بطريقتنا عندما ننتقي أساسا هذا الذي اخترناه قدوة، هذا الذي تميز، أبدع، هذا الذي تفنن. في كل مرة يحضر معنا أحد أساتذتنا داخل الجامعة التونسية ونتحدث عن أسرار نجاحه، وفي كل مرة يحضر معنا أيضا هذا المبدع. أردنا هذا المساء أن يكون معنا أحد الأسماء التي لمعت أساسا من خلال سواء الإعلام أو نتحدث أيضا في صنعها لعدد آخر من المبدعين، لا يوجد أروع من ذلك. طبعا ضيفنا هو الإعلامي الأستاذ مرشد السماوي. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير، السلام عليكم، تحياتي لكل المستمعات والمستمعين، وكل شكري وتقديري لك الإعلامي الكبير رجل الثقافة.
2: العفو العفو.
3: والإبداع كذلك، تشرفت بدعوتك اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية التي تعتبرها حقا فضاء على ملك الشعب التونسي، تتميز بالاحترافية الكبيرة وكلها تعيدنا إلى الزمن الجميل. أنا أشعر دائما أنني أرتاح إلى الإذاعة الثقافية في تونس، وهذا هام جدا، خاصة الآن في زمن الخروقات وفي زمن التجاوزات وزمن العولمة والتحديات الكبرى التي يعيشها العالم.
2: نعم.
3: أي أعتبر أنني بين أسرتي.
2: نعم، ونحن هذا يسعدنا، هذا يسعدنا كثيرا طبعا. ونحن صراحة ابتهجنا عندما لبيت الدعوة، فرحنا كثيرا، لأننا نعلم أن الأستاذ مرشد السماوي لا يذهب إلى المؤسسات الإعلامية، لا يلبي الدعوات، ولك عدد كبير من السنوات أنت شبه غائب عن الساحة، ربما أسباب شخصية، التزامات مهنية، التزامات عائلية، هذا طبعا نقدره ولكن نقدر أكثر استجابتك وتلبيتك لدعوتنا. صراحة أنك وافقت أن تحضر معنا، وعدد كبير ربما الآن من مستمعين يتساءلون عن هذا الاسم، الأستاذ مرشد السماوي الذي يحيلنا مباشرة على عائلة السماوي في صفاقس. ولا أعلم إن كنت أصيل صفاقس أم لا.
3: نعم، أصيل
2: صفاقس.
3: وفخر لي أنني أصيل صفاقس، وعندي أكثر من 3 عقود في العاصمة، وأعتز بانتمائي لصفاقس ولعائلتي المناضلة. أنا عائلتي، أنا ابن عم الوالد كان صاحب جريدة الحرية اللي عمل فيها فرحات حشاشة.
2: والوالد، أعطينا الوالد
3: يا شعب. الوالد بتاعي من مؤسسين بتاع الحزب الحر الدستوري، تاجر كبير، تاجر مسوق في صفاقس، كان رجل مهم جدا ومحترم. وأنا أعتبر نفسي قد حققت الكثير من أحلامي.
2: بصراحة قبل أن نذهب للأحلام أستاذ مرشد، دعني أعود معك لهذه النشأة، النشأة في صفاقس والعائلة وعلاقة الوالد والوالدة بك وبأخوتك وعلاقتكم أساساً بالعلم وبالمعرفة.
3: والدي، أنا كما قلت لك حققت الكثير من أحلامي منذ الطفولة إلى يومنا هذا، لأن طموحاتي كانت كبيرة.
2: خلينا من الطموحات، أنا قلت لك الوالد شنو علاقته بالعلم؟ كان يشجعكم على العلم أم لا؟ جاوبني على أسئلتي.
3: جدا.
2: طوى أنسى الورقة، أسمعني.
3: أيوة.
2: أنسيها.
3: أيوة.
2: الورقة. أيوة. وركز معايا.
3: والدي سي عبسلام السماوي
2: الله يرحمه
3: كان تاجر مسوق، وكان بالمدينة عتيقة في نهج العطارين في قلب المدينة العربية اللي نقولوا
2: صفاقس.
3: وكان شقيقي الأكبر هو السند متاعه، الله يفرج عليه، ندعو له بالشفاء.
2: شو اسمه؟
3: كان منير.
2: اي ان شاء الله يكون بالاسم
3: هذا سيدنا الكبير. هذا كان مع هو السند متاع الوالد، وعمل طويلا مع السيد الوالد، وفي نفسه احنا علمنا الوالد اننا نحترم الناس.
2: قبل هذا قلت هذا سيدنا، ما بين هالكلمه يا سي مرشد صح؟
3: بسم الله عليك.
2: محليها.
3: وعندي اختي هي للا، نقولها للا هي نجوى. اختي اللي بعده هو. وعندي شقيقي الاخر اللي عشت انا وياه جنبا الى جنب حتى في المدرسه، حتى حتى في الابتدائي.
2: شو اسمه؟
3: مراد.
2: مراد. واختك شو اسمها؟
3: للا
2: نجوى.
3: ايوه
2: للا نجوى، ان شاء الله يكونوا في الاستماع، نحيوهم تحيه كبيره.
3: الله يخليك. الوالد بتاعنا علمنا ان نحبوا بعضنا، اننا نلتف حول، اننا نقرا وندرس، أننا نحترم الناس، أننا نعمل الخير كما عمل هو حياته كاملة، أنه نبحث على من هو مستحق لإعانة. كان يقولنا كان ربنا على هذه.
2: والوالدة،
3: الوالدة لا نزيها، الله يرحمها.
2: الله يرحمها.
3: طيبة جدا. أم النوري بوزيد، أخت النوري بوزيد.
2: خالك أنت؟
3: خالي النوري بوزيد وصديقي، أنا أكثر واحد صديقه، لأني أنا نفهم جنونه.
2: المخرج جنون الكبير، المخرج التونسي الكبير.
3: أختلف معه في بعض المواقف ربما. أختلف، لكن أحبه لأنه خالي، وأعتقد أنه رمز من رموز السينما العربية والعالمية. وتأسفت أن لما هو في المدة الأخيرة غلطت في شارع قامت الدنيا وحطت ناس تحب تعمل الصفحات بتاعها تحركها، قلت لهم حذاري، احترموا الراجل واحترموا تاريخه.
2: نعود لهذه العلاقة، علاقتك بالوالدة وعلاقتك بالوالد في الصغر هذه، لك الفترة هذيك الأولانية.
3: أنا كنت ناشط ياسر وأنا صغير، وكنت في المدرسة في الابتدائي قريب يعقدوني إلى السيدة متاعي. علاش؟ لأنه المعلمين المربين يحترموني ويحكوا معايا وكأني رجل أكثر من عمري.
2: علاش؟ شو السر؟
3: السر أني أنا كنت أتحمل المسؤولية، عندي ثقة في نفسي، كنت جريء. شيطان باللغة متاع التوانسة.
2: هو لا محالة.
3: والوالد كان يقضيني تلكابو وأنا صغير. أنا صغير في
2: الحقيقة. أنت اشتغلت مع الوالد وأنت صغير؟
3: أنا ما
2: رفقته معناها؟
3: رفقته، نعم. في دكان
2: عول عليك.
3: عول علي في كل حاجة منين أنا صغير. لين غادرنا الوالد، أقل حاجة يجي ما يقول لي أنت تحل المشكلة هذه. أنت عندك كذا، أنت تشوفني فتشني على الناس المستحقين. تو موسم كما هكا غير تو كلام، مش بدي كلام، معناها موسم كما هذا يقول لي شوف لي الناس المستحقين باش نزلهم خرفان هكا. يعني الوالد بتاعي كان يدق على الباب كما تو ويهزلوا معاه القرط، معناها باش يقول لك خليه باش يلقى باش ياكل،
2: ما يعطي الخروف
3: ومعه الواحد يقول لك تفضل ويدق عليه يقول هذا ما نسيت بالحاج بربي ما نحب حد يسمع. فهمت؟
2: الله الله الله،
3: أيه هذه مش خروف ولا اثنين ولا
2: أيه
3: فهمتي؟
2: والله
3: الحمد لله.
2: اسمع ما والله ما بنوا الكلام هذا،
3: وكان يقول لنا ما نحبوش تحكيوا على الصدقات.
2: ايه
3: نفس الشيء، امي تربت أيه تربت على على الشيء هذا.
2: شنو اسمها الوالدة؟
3: نزيها.
2: نزيها ايه،
3: امي كانت، امي كانت جدتها
2: ايه
3: يعني جدتها مصرية،
2: من مصر،
3: من مصر، من مصر، من اسكندريه، لانه جدها كان تاجر كبير في اسكندريه وتزوجها، وجدتي جات عمرها عامين في مولوده في مصر في اسكندريه، ام يعني ام النوري بوزيد.
2: هي
3: وجدتي هذه جدت امي كانت في المواسم وفي في الاعياد وفي المناسبات تعمل البقلاوه وتعمل الحاجات تاع الصفقسيه نتاع
2: الحلو. شو العائله
3: منيف؟ بس منيف هي مصمودي.
2: هذاك علاش، هذاك علاش احيانا وقت نفكروا نفكروا في الحلو وفي الصفيقس نفكروا مصمودي.
3: هي مصمودي نفس العائله بالضبط. هي كانت تعمل الحلو هذيا وتوزعوا. يقولوا لها علاش انت تعمل هكا؟
2: قالت مجانا.
3: اي مجانا، لا تحب توزع للناس المستحقين، جيرانها خاصه. تقول لك ليهم زمان ما ما ما ما ذاقوش، ما يعرفوش، ليهم زمان لازم نعطيهم. فهمت؟ وهذه تربينا عليها.
2: نعم.
3: ونحس انا انا انا شخصيا سمحني واحد يحكي عن روحه شوي، ما نرقدش الا من نسعد الناس اللي يستحقوا واللي الناس اللي نحس بهم. علمني والدي هكذا وتعلمت في المدرسه اني احترم الكبير، وانني انا نذكر وانا صغير نقرا، كان عندنا المعلمين نتاعنا الله يرحمهم كان
2: شكون تستحضر من المربين؟
3: نستحضر سي عبد السلام التركي. انا كنت في مكتب الهلال عامين، وبعد حولنا العزيز عثمانه يعني في مكتب جديد خرج من بلاد العربي، وكان عندنا سي عبد المجيد الحاج قاسم ربي يطول عمره، سي عبد الرحمن اللحياني موجود،
2: حاج قاسم صفاقسية
3: معروف هذا، عنده منتج في إذاعة صفاقس كان موجود تو بعد، ورجل هام جدا لأنه يعني ولا بعد أستاذ ثانوي. وكان عندنا سي محمد الزغلد الله يرحمه كيف كيف، كان عندنا سي عبد المجيد خنفير، ناس أقطاب، ناس سي مختار الدريرة، هذو ما مشايخ بعد ولاو، وناس يحرصوا علينا باش نتعلموا باش نترباو باش نعرفوا نمسكوا البلومه، نبسوا القلم كيف واحد يضربونا اذا كان تعملها معوجه. اليوم تمشي تلقى مدير بنك شد الستيل وشدوا بطريقه ماهيش لان احنا جيل، لانه احنا جيل نتاع انترنت نتاع نتاع نتاع
2: خلينا خلينا فيك الجيل هذاك البنين وبهي، وانت دائما طبعا تستحضر هذه اللحظات الجميله. به المرحله الابتدائيه كيفاش كانت؟ كانت جميله
3: والله، جميله جدا.
2: اي
3: والله كنا محظوظين لان كانت المعلمين نتاعنا يحترمونا.
2: نعم.
3: ويحسبونا كاننا كبار، وخاصة إذا كانك أنت قوك محترم ولد أصل ومتربي وترجع أصحابك تتولي تعلم مع جيبلة معناها
2: نتاع
3: ناس متربية،
2: نتاع
3: ناس نتاع ناس مش بتطيش، فهمتي؟ يحترموك يقدروك.
2: يقول لك تعديت للمرحلة الثانوية.
3: مرحلة ثانوية كنت في الحي الزيتوني، يقولوا اللي هو 15 نوفمبر اللي صار فيه مؤتمر صفاقس في طريق العين. وكانت تجربة ممتازة جدا، قريت عام في ليسيت غارسون في طريق جابس. كانت ممتازة. بعد مشيت للحي الزيتوني قريت فيه حتى الواحد، وبعد في المعهد التقني بعد أحسن تجربة كانت لي في المعهد، لأنه أنا عندي أخويا وقتها يقرأ في البكالوريا في السكسيون آ، يقولوا وقتها يبقى عربية، قروا كله عربية وكلهم خرجوا قضاة وخرجوا محامين وغيره وكذا.
2: خلينا نرجع بك اللحظة، تستحضرها سنة سادسة وك المناظرة وتستحضر كيفاش يطلع اسمك في الجريده والا
3: انا قعدنا ثم حاجه قعدت فيها شويه سيستانس يعني انا وخويا عدينا مع بعضنا، هو
2: سيزياب
3: ثمانيه اشهر تقريبا خويا مراد، احنا نقولوا محمد هو في الدار نقولوا محمد. سي محمد قعدوا يستناو لانه انا في ساعه سمعوا باسمي نجحت مازال ما خرجش في الجريده اللي يخرج في الجريده التونسيه اليوم.
2: ايه
3: كان جريده تخرج. ايه وهكي يا فرحتك كنت تلقى اسمك موجود معلق في في المدرسه وتلقى زاده في الجريده تخرج جاي تشريها انت من الجمرك.
2: أه
3: وتشريها وتلقى اسمك موجود.
2: ايه
3: والحمد لله ان نجحنا الزوز مع بعضنا
2: الحمد لله.
3: وقعدنا ديما نقرا. هو مشى المعهد التقني بعد رجعت. ايه انا قريت هذيك. ايه كنت أنا في حي الزيتوني.
2: أي
3: كان أسادة ممتازين جدا.
2: أي
3: كانوا يحترموني نفس الشيء.
2: أعطينا الأسماء يا سيد. تتذكر ولا
3: عندك, عندك سي شيد الحبيب الله يرحمه. كان عندنا سي مجموعة كبيرة معناها ناس نعتقد أنهم مثلا كان يقري فينا سي عبد المجيد بودية.
2: أي
3: كان يقري فينا الشيخ جبير. كان برشا معناها كانوا ناس في على مستوى عالي جدا.
2: أي
3: من كل شيء تحس روحك وكأنك مكش في مع الثانوي بل أنت في كلية في أكاديمية كبيرة. في طريقة عمل سي أحمد الزغل الله يرحمه كان هو مدير المعهد اللي بعد ولا رئيس بلدية صفاقس الكبرى. والنخبة اللي خرجت من غادي وأنا في صغري عمري 11 سنة تقريبا أكتب الشعر. انا عملت اول قصيده وكتبتها ونشرت في المجله وانا عمري 11 سنه. نشرت
2: شنو اتذكر عنوانها؟
3: اتذكر الامل الخائب والاسف فيها.
2: واحد علاش؟
3: يقول لقد انطفت عيون السماء بالبهو المشرق المنير بالفرحه الكبرى بالتغريد بالغنى الارواح ميته العقول في سباتها العميق المسكين على التراب حافي

0: مفكرين وشعراء وأدباء كبار تربيت عليهم.
1: أي.
0: تربيت على شعراء المهجر،
1: أه.
0: على إيليا أبو
1: هذه
0: مابي، على جبران هذه خليل
1: هذه
0: جبران،
1: سي سي
0: حافظ
1: سي
0: إبراهيم،
1: سي, سي مرشد.
0: أي.
1: قبل ذلك القصيدة هذه المعروفة الرصافي،
0: الرصافي
1: أي. أي. العراقي.
0: أي.
1: يقول فيها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي
0: وقد أثقل الأملاك ممشاها.
1: أي رائع. بي انت
0: وحافظ
1: تقول
0: ابراهيم
1: لحظة
0: تربيت على ابن رشيق.
1: لحظة
0: ايوه
1: لحظة شبيك تسرع بيا. اي بيه تحب تعطينا
0: توا من كورجي انا اصلا.
1: سارة
0: انا لعبت في نادي الصفاقسي من اصاغر حتى الاوسط.
1: بيه قبل ما نمشي ولا
0: للكورة
1: للكورة توا كنت تقول لي ثم اسماء لادباء والا الشعراء ها انت تاثرت بهم ولا قريت لهم؟
0: قريت لهم وتاثرت بهم.
1: اعطيني
0: شعراء المهجر، ادي ابو ماضي، جبران خليل جبران، حافظ ابراهيم، وبعد قريت لابن رشيق وقلت لابن القاسم الشابي.
1: أي.
0: ونجيب محفوظ وابو تمام ومحمود العقاد، هذوما تربينا عليهم، والمقفع ومصطفى خريف.
1: أي.
0: وقريت على العروس المطوي. هذوما كلهم هذوما خلقوا مني داني حتى في كتاباتي.
1: أي.
0: في يعني السنوات هذوما في الاربع سنين هذوما نكتب في الرقميه.
1: أي.
0: حتى كتاباتي اشعر كانني متاثر بشويه.
1: خليني خليني توا من الشعر ارجع لي توا للكوره. وانت صغير كنت تلعب كوره؟
0: فعلا
1: لعبت. شنو لعبت؟ مينيم كادي جونيور سينيور؟ حطني في الإطار.
0: حتى الاسبوار. جاني والدي قال لي ما نحبكش لانه انا تغششت يوما ما.
1: مينيم كادي جونيور اسبوار.
0: اسبوار بعد يجيك وقت اللي احنا جونيور.
1: اي
0: في الاسبوار مثلا.
1: اي
0: توا كيف يجيب لك وليد عمره 4 سنين يقول لك قد تشريه بوه وتلقى ما يعرفش يلعب كوره. يمكن يزمك توا تكون صحاب انت بالممرن. حكايه توا حكايه. أي. اخرى.
1: بيه.
0: قبل كانت برشا مواهب.
1: أي.
0: وفلوس ما ثمش. توا برشا فلوس ما ثمش مواهب.
1: بيه. ارجع لي توا معاك انت.
0: انا والدي جاني قال لي ارجع للتنس انظف.
1: لا توا لحظه توا هكا اسمعني باش تروب لي توا المخ. اسمعني بيزي مرجل حطني في الاطار. انت تحكي على التنس ولا تحكي على الفوت؟ انت تحكي على كره القدم.
0: انا كنت في التنس
1: من الاول
0: صغير بكل تعلم على التنس.
1: تنس
0: وبعد مشيت وانا صغير بالكل.
1: أنا نتذكر نتذكر ملعب تنس في طريق المطار. ما نعرفش
0: لا كان تحت السور
1: واحد اخر.
0: هو قبل تنس تنس كلوب دي سفاكس.
1: باهي
0: عمرنا 5 سنوات واحنا نلعبوا في التنس.
1: باهي
0: وكانت ممتازه جدا ونخبه فيه وخرجوا منها خرج منها بن فرحات وجويني وشلي هذوما ابطال عالميين معناها من غادي. وبالتالي وانا حسيت انه مدلي بقى.
1: قداش بقيت في التنس؟
0: بقيت تقريبا 4 سنوات وانا صغير.
1: هي
0: حتى
1: هي.
0: مشيت كادي تقريبا في مينيم كادي في نادي الصفاقسي.
1: نادي الصفاقسي
0: كان يراني فينا سي شيد داود الله يرحمه.
1: هاي
0: وسي محاسي الفخفاخ.
1: هاي
0: وبعد تالي خذنا.
1: شنو الرقم اللي تلعبه انت؟
0: 10.
1: رقم 10. شكون تستحضر من اللاعبين؟
0: انا وقت اللي نلعب مينيم حمد العقربي يلعب سينيور اللي عمله حمد العقربي في ليزونترنمون.
1: هاي
0: في التمارين.
1: أي.
0: شيء فوق الخيال. رجل يلعب ساقه يمين يسار حاجة أخرى. حمد العقربي ألهمه. اختار ذويب كان ممتاز وكان ود الحومة في بلاد العرب. كان يسكب حد دار جدي.
1: أي.
0: سي محمد محفوظ الله يرحمه كان صديق النوري خالي.
1: وقرا
0: معاه سي محمد الصحفي الكبير.
1: بيه خليني توا معاك ديما ركز لي.
0: أي.
1: عليك انت لأنه عدد كبير من المتابعين من الإعلاميين سألوني قالوا لي أن لك معناها يكون لك ركن قدوات في الحياة وما تستضيفش الأستاذ القدوة الإعلامي الأستاذ مرشد السماوي فهذا يحسب لك سيدي الكريم.
0: الله يخليك.
1: فصدقا خلينا نرجع معاك. إذا لعبت مينيم كادي بعد في الجينيور شنو الأمور؟
0: بعد جينا سي محمد الرباعي سي رباعي وقتها اللي مكلف باللاعبين.
1: اي
0: قال يقسموا بقى حليب اقسموا انت ولياس بن صالح 40 فرنك وقتها بطل الحليب. وصل لي قال ما ذيته ياخذ الحليب الناس كل علاش تعطيه في
1: على جندي
0: نص باكو
1: معناها اداء فريته و...
0: وانا وقتها انا عشت متواضع جدا.

0: بيعلمنا أن لا نتكبر على الناس ولا نحسب رواحنا احنا مركنتية والناس ضعاف. لا لا لا، احنا متربين في حومة بلاد العربي، في دار جدي اللي هي متحف اللي اخذتها جمعية توا دار بوزيد، وعشت في سيدي عباس في قرمدة، تلقى قرمدة وانا اصيل قرمدة اللي هو 2.5 كيلومتر تقريبا على البلاد، وعشت في جنان اللي هو فيه 5000 متر تقريبا، وتعرف الصفاقس في الصيف يطلع للجنان وفي الشتاء يمشي بلاد العربي، وعشنا في بلاد العربي وعشت معه في الحوم معناها. ما كانش عندنا هكا الفوارق الاجتماعية، هكا الشعور بانك انت غني والاخر فقير. لا لا، بالعكس احنا ودينا يعلمونا اتنسيون، يقول لك رد بالك، راك يزمك تحترم الناس، يزمك هكا ما تشعروش اللي هو راه واحد ناقص حاجه. والدي يقول لي ناقص حاجه، قل لي نعطيه، ما تقولش كما يعمل مع عائلته الكل، وما يهموش يا تشكروا يا ما تشكروش. احنا مشيت هكا وقعدت انا هكاك حتى مشيت مرحله كبيره في الصحافه، وبعد وبعد في النجوم. كيف كيف
1: خلينا نقدموا دوا به. اي وصلنا للاسبوار. الوالد
0: هو ارجع للتنس.
1: شعملت
0: انت انت ماكش مرتاح، ارجع للتنس.
1: وانت انت ما ارتحتش في الاسبوار؟ ما ارتحتش
0: ما في فتره معينه، لانه تحس انه الناس ما ثمش رعايه، ما ثمش امكانيات وقتها، ما كذا ضعيفه الامكانيات. انت جونيور تلعب جونيور، معناها كان دبرتها تاخذ تيكي باش تفطر في البيك فان اللي هو ريستورون صغير في وسط البحر، معناها يتسمى دبرتها.
1: تو رجعت رجعت للتنس.
0: رجعت للتنس وقعدت بيريود نلعب بالتنس حتى هوايتي. تو انا كبرت، تو هوايتي المشي.
1: بهي خليني توا بعد هالكتابات وبعد التأثر معناها كي تحكي لي على عدد كبير من هذه الأسماء التي اطلعت عليها وأسماء أعلام. وأنت تتحدث عن ابن المقفع، تتحدث منذ قليل على أبي القاسم الشابي، عن إيليا أبو ماضي، عن لا أعلم حافظ إبراهيم، ذكرت لي محمود عباس العقادي، ذكرت لي جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، ذكرت لي أسماء كبيرة. نعم، إذن بعد هذا من يقرأ ذلك، من يطلع على الكتب، من هو شغوف بالمطالعة لن يكون الإعلامي. ومباشرة كنت تراسل الصحف.
0: نعم.
1: أي
0: أنا أول بدايتي كانت في 79، وقيت روحي بسي خالد الغانجي الله يذكره بالخير.
1: أي
0: كان شد فيها صحيح وقال لي لازم تكون معنا في جريدة الإعلان، أنا كنت أراسلهم. بعد عملت مكتب الإعلان في صفاقس مع الأخ عبد الحميد عبد مولى ناشطه موجود ولا وكنا وطلعت الإعلان إلى مستوى آخر. وكانت عندي تجربة، بعد جات دار الأنوار جاسي صلاح الدين العمري وشد فيها صحيح، قال لي أكيد تكون معايا، وأسست معه دار الأنوار اللي هي
1: انت اللي من مؤسسي دار الانوار.
0: انا من مؤسسي دار الانوار.
1: نعم.
0: شكون اللي كانوا 4 من الناس ولا 5 موجودين؟ كان سي صلاح الدين العامري الله يرحمه، وكان عندنا خالد الغانجي، عمر الطويل، ظفران المؤذن، وفيصل بعتوت، وبعد جاء سي حسن حماده كان عمرو الشروق، وكنت انا شاد مكتب الوسط والجنوب في صفاقس من شويه، راه تقريبا 12 سنه وطلعتها إلى لأني بعد الأنوار جت الشروق، وبعد الشروق اليومية جت اسمه المصور، الأسبوع المصور مع الأسبوع المصور مع سي محمد بوحرب. وأنا كانت عندي اسمع، احنا عشنا موزيك كما علمت ولدي توي إنه يعيش موزيك، وحبه كثيرا صفاقس ودافع عليها وأنا بعيد عنها، ولكن نحب تونس، أنا نحب تونس بك المزيك متاعها.
1: نعم.
0: بك اللهجات المختلفة، بك العادات المختلفة، أشعر وأن تونس بلد ثري جدا وعزيز على قلبي.
1: نعم.
0: أنا سافرت 50 دولة 54 دولة، ما نجمش نعيش إلا بتونس. كل الإغراءات اللي جاتني كل رفضتها على أني أبقى في تونس، وعملت رحلة طويلة مع صاحبة الجلالة، ونحضر في كتاب بسميها
1: نعم سنعود لذلك. أي
0: وبعد الأنوار أنا ساهمت في تأسيس مجلة الملاحظ مع الأخ أبو بكر الصغير والخبير مع الأخ عبد اللطيف.
1: ثم إذا انتقلت من سفيقس لتونس العاصمة.
0: انتقلت في بداية التسعينيات 93-94 انتقلت وكانت عندي تجربة ممتازة مع سي عبجيل دمق العميد في الرأي العام وبعد مع الصديق والأخ الذي هو اللي كان سبب باش دخلني للكرة. يعني هو كان كوارجي عبد العزيز جريدي الله يرحمه جريدة الحدث، وبعد الحدث عملنا الرأي العام مع سلاح خوه الله يرحمه
1: أيضا. أنت من المؤسسين؟
0: من المؤسسين نعم، مؤسسين ومحرر فيها، وكانت عن تجارب أخرى.
1: يبدو لي عدد كبير
0: تجارب أخرى في أضواء في الحقيقة في مع الأخ أنور بالي، كانت تجربة ممتازة في السور، وكان وشعرت أني ديما ألتف ما نحبش أنا نحب
1: المساء زيادة.
0: المساء هي حتى لتو المساء
1: نعم،
0: والمساء كانت مقسومة على اثنين، هكا حكاية أخرى
1: طويلة. ما فهمته وأذكر مستمعينا الأفاضل وجميع ما التحق بنا أن ضيفنا هذا المساء في هذا الركن قدوات في الحياة هو الإعلامي الأستاذ مرشد السماوي. فقط أنا أردت أن أعلم أستاذي مرشد،
0: أيوة،
1: أنت ساهمت في تأسيس عدد كبير من الصحف ومن المجلات، هذا
0: نعم.
1: اللي فهمته.
0: نعم، وكانت لي مسؤوليات زادة أخرى، أني أنا في 2009 بعد 17 سنة تونس تقريبا دعيت لأكون مدير مكتب الجنوب اللي هو مكتب صفاقس لدار الصباح.
1: نعم،
0: وقبلت بذلك لفترة صغيرة، قعدت عام وثلاثة شهور تقريبا وعدت إلى العاصمة لأني تعودت، لأني أتنفس في العاصمة وفي شوارعها وفي شارع الحرية وفي الجهجوريس وشارع حبيب بورقيبة وحب صفاقس عشقها.
1: أستاذ مرشد عندما نزقت مع هذا اللقاء طبعا وبعد أن رحب وقبل دعوتنا صراحة طبعا انتشيت واستمتعت له هذه الروح، عنده روح المزحة والملحة وروح الدعابة الجميلة ويتأثر بسرعة ويضحك ويبكي في الآن نفسه، معناها هذا هو الأستاذ مرشد السماوي. هذا ما قالوه لي، قالوا لي ستجد رجلا مختلفا به. سنذهب إلى مسألة أخرى.
0: أيوة.
1: بعد أن أسست عددا كبيرا من هذه الصحف،
0: ثم صحيح ثم صحف تعديت عليهم
1: اللي تقريبا
0: اللي هي كانت تجربة مع عبد الرزاق شابي أنا وياه في أضواء.
1: عبد الرزاق يا ماما يا ماما
0: يا ماما أي صديقي وحبه جدا، وكان كان زميلي في دار الأنوار قبل وفي الأسبوع والأسبوع العربي
1: هي
0: كانت
1: شو التجربة اللي معاه
0: الأسبوع العربي
1: ممتاز. لا قلت لي كانت كل التجربة
0: أنا كنت مستشار تحرير سواء معاه ولا معاه في الأسبوع العربي.
1: أي هو رئيس تحرير، هو رئيس تحرير،
0: هو رئيس نشر تحرير، وعبد الرزاق كان طيب جدا وشعرته
1: لا مش كان هو الى الان هو
0: لا
1: طيب
0: لا وقتها احنا التجربه كانت ممتازه لان عبد الرزاق خويا احنا اخوه احنا اصحاب احنا شوف انا في دار الانوار اتنفس في دار الانوار، انا كنت ادخل دار الانوار نبكي.
1: نعم،
0: مدام عمري هي المسؤوله وهي مولاة الدار.
1: نعم،
0: تعرف هذا هي. نعم، ورجعتني في برشا مناسبات قد أرجع سلاح موسي عليك ونحبوك ونقل هذه دارنا. نعم، أنا وفي جدا ما نحبش المشاكل، ما نحكيش حكاية أخرين، أنا نحكي إلا على الزمن.
1: نعم،
0: الجميل.
1: نعم،
0: على المواقف الممتازة، على الناس اللي تعزك. هذا يصلح العمري ما هوش عارفي وصاحبي.
1: نعم،
0: بويا نحس فيه والدي.
1: نعم،
0: فهمتي، وكلهم اللي خدمت معاهم هكا يا أخوتي يا نحس به ما
1: عليهم الناس هكا معناها. اسمع، وهذه الرسالة أيضا لأبناء جميع المؤسسات، مؤسسة تلفزة، مؤسسة الإذاعة، ودار الصباح، ولا أتحدث عن الإعلام فقط بل جميع المؤسسات، كل واحد موجود في مؤسسة وينتمي لمؤسسة يشرق بها وينهض بها ويجعلها مزدهرة واللي يفض أساسا بالخير بالحب واللي يكون وديعا واللي يكون رفيقا واللي يكون رقيقا وإن تجاوز الحدود يقتلع من مكانه، وليتأكد من ذلك، واللي يتأكد يقتلع من مكانه في أي وقت واضحا. فالأستاذ مرشد يتأثر يقول لك أنا ولد الدار هذه. أستاذ مرشد
0: أيوة،
1: فضلا عن ذلك أنت تحدثت لي توا على هالمسيرة هذه،
0: لكن لعبة الفلوس أنا والمساومات
1: لا ما تبعتش بيها.
0: لا لا، من المساومات في الجرائد والحسابات الفلوس تجي بعد.
1: يا أستاذ مرشد
0: أعطيني راحتي،
1: أستاذ مرشد
0: أعطيني نخدم الشعب،
1: تخرش بيها الموضوع.
0: أيوة تفضلي،
1: تفهمنا اتفقنا.
0: أي اتفقنا.
1: يلا فهمي. خليني في نقطة مهمة أستاذ مرشد، سيب الأوراق تركز معايا، انسى هالورقة اللي قدامك ما عادش ترجع لها. اي
0: لا، ثم ركن، ثم حاجه هامه
1: اللي هي
0: لازم نقولها لاني الرحله هذه بكلها نتاع الصحافه اللي هي فاقت الأربعون سنه سندي الكبير والمدعمه نتاعي هي زوجتي مدام نور هذا.
1: ترجعوا لهذا،
0: هي استاذ مرشد، هي عشقي
1: استاذ
0: وحبيبتي ووقفت الى جانبي وضحت بكل شيء من اني اكون صحفي.
1: علاش تحبذ؟
0: عندي جنون معين تقبله هي تحبه.
1: سي مرشد، سي مرشد.
0: أيوة.
1: سي مرشد، تسيب الورقه.
0: اي تفضلي.
1: لا لا
0: لا، غير الورقه.
1: لا توا قلت لك انسى الورقه.
0: اي تفضلي.
1: باهي، خليني خلينا نركزوا شويه مع بعضنا. لقاء مازال متواصل معاك، وبعد قليل باش نسألوك على الناس ذوما اللي ساهموا في صنعك وباش تذكرهم. واضح. من بينهم الزوجة الفاضلة الأستاذة نورهان، وأيضا ابنك الأستاذ أحمد، سنعود لذلك. ما تسرعش أنت، خليش أنت خايف لا يوفى اللقاء وأنت ما ذكرتش وتروح للدار وتحاسبك. ما تخافش يا سيدي. ما تخافش الليلة باش تتعشى. اسمعني يا سي مرشد، ما تخافش، حتى كان ليلة ما ثماش عشاء، عشاك عندي أنا. واضح. أرجع لي توا، أرجع لي ربي يحفظك.
0: الله يخليك.
1: إذن أستاذي
0: أيوة
1: ركز معايا وسايب الورقة يا أستاذي مرشد. نحن توا حكينا على المرحلة هذه، وسألناك على سر نجاحك، عرفنا اللي أنت قريب برشا من العائلة، نقطة أولى. الوالد والوالدة زرعوا فيك قيم فاضلة، المعلمين والاساتذه ومحيطك في الشيقص زرع فيك اداب ومبادئ عليا، هذه حاجه باهيه. الحاجه الاخرى توا وقفنا عليها هي الوفاء، وانت وفي لدارك الكبيره دار الانوار. به شو نمروا من هذا ايضا الاستاذ مرشد، وعلمنا من اصدقائك انك صنعت نجوما، نجوما في الفن، وصنعت نجوما معناها في الإعلام، صنعت نجوما في الرياضة، هذا كله. به خلينا نتلقوا بالفن وخلينا نعرفه. وأنت وفي أستاذ مرشد، أنت وفي على الأقل للدار، للديار اللي ربيوك كيف ما قلت أنت، قلت ربيت فيهم وطلعت فيهم. هل أن بعض الأسماء أيضا وفية للأستاذ مرشد؟ به ذكرنا بعض الأسماء، معناه الفنانين اللي كانوا قراب منك وإلا أي يعطينا.
0: شوف أنا مثل الأستاذ الكبير والفنان المبدع الذي صنع مجده بيده، مع حد ما عمل عليه مزيه، هو معروف.
1: اللي هو تقول اسمه محمد جاموسي.
0: اسمه محمد جاموسي،
1: يعطيك الصحة.
0: اسمه محمد جاموسي اللي هو أسطورة. ويزمك تعرف اللي تحب تعرف الفن، تعرف يزمك تقرب سي محمد جاموسي وتفهمه وتحكي معاه. انا كنت اجالسه، اخف من دمه ما ثمش.
1: الله الله،
0: ثقافته واسعه جدا وعلمنا الكثير. ونقول له يا سي محمد يا اخي، نقعد انا وجمال الشابي الفنان الكبير
1: نحيوه زاد،
0: نحبه جمال اخويا. فهمتش؟ نقول له علاش الحمامه تجي تركز على قنصليه فرنسا هونية والولايه، وقت الولايه ثم المظاهرات والدنيا والواحد. هذا في الثمانينيات. يقول بان تحب الحريه هكا، يعطيها لك فيس على الكلمه. علاش الفنان ما يطلع الا ما يطلع للعاصمه؟ علاش قاسم؟
1: انت تسأله ولا هو يسأل؟
0: انا نسأله. علاش قاسم كافي؟ علاش انت تنصح فيه ما تقول له برا امشي لتونس؟
1: هو نصح قاسم كافي،
0: هو نصح قاسم كافي، ونصح حميده حمزه، احنا نقولوا حميده احمد حمزه اللي هو كان جار دار جدي، ونقول له وصفوه، وقد ما يطلع وصابر. بعد جاء صابر، احكيوا على صابر لانه صابر حكايه طويله. قول له، يقول لك سباق تولد وما تربيش. صفاقس هي منبع الفن. أيه؟ منبع صفاقس الثقل متاعها. أيه؟ من لا يعرف صفاقس يزمو يتعلم أن صفاقس الثقل متاعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والديانة.
1: أيه؟
0: والكورة والفن. صفاقس متاع حجم اقليم كامل يعطيهم الصحة كعملوها توقف. يعني صفاقس ثقلها كبير جدا وتاريخها كبير.
1: الفن قلت لي وارجع لي سي محمد جاموسي. خليك
0: محمد جاموسي
1: ما تفتحش قوس وتسرح وتخليه.
0: محمد جاموسي مرة سألته حكاية. قلت سي محمد شين غنية تغني فيها تقول جميل يا جميل عشكون تغني انت شكون جميل تغني عليه؟ قال لي يا سيدي انا قاعد كنموني
1: جميل يا جميل يا جميل يا جميل تاع سي محمد جاموسي.
0: جميل يا جميل يا جميل يا احلى رفيقي وعز حبيب جميل جميل جميل يا جميل. ونكتبها وكيفاش قالها وعلاش قال جميل. قال لك انا كان
1: جميل يا جميل محمد جميل.
0: قال لي خالك راهو تزيد وليد. قال له شو اسمه؟ قال له اسمه جميل سماه جميل. اي قال نتاع شنو في الكاسون تروا بتاع سوقوا بيا خليني التادي. قعد عمل يده على خده ما وصل بين داره ودار خاله مش بعيدة في سفر. إلا ما بدأ يعمل بصباعه يقول جميل يا جميل جميل يا جميل. كتبها ولحنها وغنها.
1: الله الله الله الله.
0: محمد جاموسي راهو حاجة أخرى. محمد جاموسي وقت الأواد وقال أرجع تونس شقاد مع أبوك نخدمي. لأنه هو كان عنده محراث الجاموسي معروف وكان قاري في ليست تكنيك مش قاري حاجة أخرى. بعد دخل الفن. كي دخل الفن ومشى لفرنسا ما نجمش يقعد حب يطير ينطبق. هو ابوه عيط له يا اخي مشى غنى ريحه البلاد يابا. ريحه البلاد.
1: اي خلينا في جميل
0: على مخ
1: أسمع.
0: وجميل هذيه كملها ولحنها وعدها. افهم افهم انت كيفاش كان كيفاش
1: الاغنيه
0: الاغنيه تتولد ما تكتبش ما تصنعش.
1: اي
0: ما هي الصناعه كما توا يلعبوا على الصوره ما يلعبوش على الصوت وعلى الالحان. عندك قطب اخر من اقطاب الفن انا اعرفه جيدا منذ كان هو
1: خلينا ساكت في اسمه محمد الجاموسي. اسمع

0: مرحبا
1: سي محمد الجاموسي. نعم.
0: شكون شكون عندنا من الفنانين الكبار توا حاليا؟ سمي لي.
1: لا ما عندنا عدد كبير من الأسماء.
0: سمي لي من الأقطاب.
1: لا ما ما ما ما ما, ما تحرجنيش في هذا. أنا متبع بين قوسين، أنا مغروم أيضا بالمشارقة، لأنه اليوم ما نحبذش، مع احترامي للأسماء التونسية، مع احترامي للأسماء التونسية، أنا نحب برشا. خلينا نقول لك
0: أيوة.
1: أنا ثم أصوات نحبهم، أنا كي نقول مطرب نقول رياض بوراوي، نقول أمينة فاخت. خليني نقول لك سعيك، لحظة مو أنت تدفعني هكا، تدفعني دفعا أنت توا. إيه ثم أصوات تطربني، ثم أصوات أخرى نحسها من تعرف فلوس، مع احترامي ليهم معناها. نحب سي محمد الجبالي، هنا صوته روعة. سي محمد الجبالي
0: جاري كان في
1: أنا توا أرجع لي توا محمد به. محمد جاموس شكون اخر انت توا؟ اعطيني عندك شكون اخر اسم اخر؟
0: سي لطفي بوشناق.
1: هي لطفي بوشناق.
0: انا اعرف لطفي بوشناق 40 سنه التالي. اعرفه مضيف الطائره مع سي مع احد اقاربي قائد الطائره اللي هو اللي هو سي طاهر المراكشي، وكان يدندن ويغني معاهم. بعث لي سي طاهر والمجموعه والكل انه
1: لطفي بوشناق. انا ذاك انت تعرفه قبل المجال الفني معناه، وهو صديقك. انا ذاك
0: ضيف الطائره. لا اعرفه انا.
1: تعرفه؟
0: انا
1: ثم علاقه.
0: انا قريب.
1: لا وثم علاقه بينك بينه؟
0: وبعد ده انا توترت العلاقه، لانه اول ما بدا فرض نفسه وفرض بصوته.
1: انت انت انت شنو عملت في هذا؟ يعنيني انت كتبت عليه.
0: انا كتبت عليه ودفعت عليه في عديد المناسبات.
1: باش شكون اخر من الفنانين؟ شكون اخر من الفنانين؟ شكون اخر
0: في اول الثوره؟ في اول الثوره
1: لا
0: منعوه حتى باش يغني في كرتاج.
1: ايش قلت انا؟ اسمعني.
0: قلت لا تهدموا اهرامات لتبنوا قبورا مسكونه.
1: اسمعني.
0: وتعرف القبور المسكونه شكون هما؟
1: اسمعني.
0: ايوه
1: اسمعني. عندنا انا ما نعرف حتى شيء.
0: انا
1: اسمعني يا سي مرشد. سي مرشد
0: ايوه
1: ما نعرفش انا. لا ادخل لي وتعرف انت القبور المسكونه، ما نعرف لا قبور مسكونه ولا سكنت ولا دخلتها. يا سي مرشد
0: سي مرشد
1: لو تكرمت خلينا في اسرار نجاحك انت، لانك انت اليوم تحضر باش نقفوا على اسرار نجاحك.
0: ما زلت نتعلم.
1: لا ما شاء الله عليك. انا يطلبوني يقولوا لي ان لك الى اليوم لم تستضف هذا القامه هذه، وعاتبوا الناس يعاتبوا فيه، يقولوا لي على شلتاو ما جابش سي مرشد السماوي، يعاتبوني. فبعد بعد الفنان لطفي بوشناق شكون اخر؟ اعطيني اسم اخر.
0: صابر.
1: فضلا عن صابر، قبل صابر.
0: صابر من اصوات الاصوات
1: قبل صابر
0: اللي اعتبرها
1: قبل صابر.
0: قبل صابر عندك رياض بوراوي، اعتبره الاخ الذي لم تلده امي، ومدرسه قائمه بذاتها وبيش بحد، لانه هو شوف هذا يقول عليه كرم محمود تونس، لكن هو عنده نغمات وعنده حاجات لو يختص ويعرف كيفاش يقود السفينه نتاعو. لانه انا وقت اللي وقفت له وساندته في التسعينيات قالوا راه عنده هنشير كبير باعه في صفاقس يدفع له مرشد اسمه وقت انا محضنه في داري.
1: نعم.
0: ونعاون فيه وقفت له ونجح نجاح رهيب.
1: خليني نعطيك معلومه.
0: عاد الى صفاقس من جديد.
1: اسمعني برك. خلنا نعطيك معلومة، أنه الأستاذ رياض بوراوي في كل لقاء
0: ممتاز.
1: لا أنت توا خليك تتكلم كي أنا نتكلم. اسمعني عاد
0: تفضل.
1: مو باش نسمو بعضنا باش نجمو نتعامل. سي رياض بوراوي يقول أنه الأخ الذي لم تلده أمي هو الأستاذ مرشد السماوي، يقول أعانني واحتضنني هو وزوجته الأستاذ النورين. هذا ما قاله الأستاذ رياض بوراوي، وهو من الأصوات الجميلة. من أيضا يبدو ذكرت لي لطيفة قبل.
0: لطيفة عرفاوي هي في بدايتها. لطيفة أنا أول حديث في الصحافة المكتوبة عام 81 في الأنوار، أنا كنت الحديث مع
1: أول لقاء صحفي.
0: أول لقاء صحفي، ويجيبوا لي إذا كان ثم لقاء صحفي قبله هو، فهمتي؟
1: كان معاك انت لطيفة العرفية معاك انت. نعم.
0: وقالت وقت العنوان نتذكر تقول التونسي، تقول المستمع التونسي فنان ويحب الفن الرفيع، حاجة كما هذا. وكانت لطيفة أنا أحترم فيها ثقافتها.
1: نعم.
0: أخلاقها العالية الراقية. عدم نكرانها الجميل
1: حاليا كي تتواصل معها الى يومنا هذا.
0: الى يومنا هذا
1: خلينا نقول لهم هذوما محليك من الناس اللي يعترفوا بالجميل. من ايضا قلت لي صابر رباعي.
0: صابر رباعي
1: شو العلاقه بصابر؟
0: والله صابر رباعي منين عمره 10 سنوات
1: أي.
0: في الكورال
1: اي
0: وانا اعرف عينته.
1: لا اش عملت خلينا من المعرفه انت ايش عملت له؟
0: حتى وصل لسن تقريبا 20 قبل ما يمشي للعاصمه يتحول بتام مراه ولا ماكينه بتاع بتام وقفوا له ما فهمتش.
1: لا ما نذكروش على المؤسسات الاشاريه. أيوة. لا سي مرشد انت ولد اعلام اسمعني بعد.
0: أيوة.
1: انت ولد اعلام ركزوا توا. أيوة.
0: صابر
1: سي مرشد. أيوة. سي مرشد. أيوة. كنا نعمل لك هكا معنا اسمع.
0: أيوة.
1: شوف سي مرشد ثم حكايه انت ولد الاعلام ما نذكروش مؤسسات خاصه
0: عفوا
1: ما نسمعوش اسمعني
0: بس.
1: ولو تكرمت سي مرشد نحب نعرف علاقتك بأي شخص تذكره مش باش تحكي لي على المسيرة متاعه لأن نحكي على المسيرة متاعك أنت أنا مش نحكي على مسيرة شخص. أي أنت دفعت عليه قدمته للإعلام مش عملت له صعبك.
0: أنا كنت أدفع عليه كان سي الهادي الله يرحمه.
1: شكون الهادي هذا؟
0: بوه.
1: أي
0: سي الهادي الله يرحمه. طيب رجل طيب ومربي ومدير مدرسة
1: باهي. أعطيني أنت ايش عملت له؟
0: كان يجيني هو مدام نجوى ونكلم سي محمد عبد الكافي.
1: أنت شكونها مدام نجوى؟
0: مدام نجوى هي أمه.
1: باهي خلينا نعرف مو قل لي يجيني بوه وأمه ويكلموني وأنت ايش تعمل؟
0: وأنا نكلم سي محمد عبد الكافي
1: اللي هو
0: مدير إذاعة صفاقس ونقول له سي محمد أكيد هذا
1: لازم يتعدى
0: صوت ممتاز لازم يتعدى والحبيب الأسود شاعر.
1: اللي حبيت نفهمه وقفت معاه
0: اي وقفت
1: دزيت معاه باللغه الشعبيه العاديه
0: وتعدى في اول اغنيه يلحنها هو اسمها اغرب من الخيال يا دنيا مألوف
1: عجيب. مانيش نحكي على سيرته هو
0: كتبها الحبيب الاسود.
1: انا نحكي عليك انت دورك
0: ودفعته
1: انت دفعت
0: يعرف هو يعرف وعائلته
1: يعرف اللي انت دفعت
0: يعرف وما ينكرش ما ينكرش هذا لكن للاسف ما يقولوش. انا مشتوش في لقاءاته ونقالوا اخواته كلهم نعرفهم الى يومنا هذا وصحابه.
1: خلينا من تعرفهم واصحابك
0: هو لما التقي به صدفه.
1: اسمع سي مرشد عنده هكا تعويجات يا سي مرشد. سي مرشد اي خليني في سؤالي جاوبني عقد سؤالي. أي. علاقتك به دفعت عليه ضربت عليه دفعت معه الى الامام.
0: نعم.
1: اي وهو الان معناها في اوج عطائه.
0: أيوة.
1: هي هل اي
0: والله نفرح.
1: اي ليه نعرفه تفرح اما يرالك بيه معناها هو انت قلت انت معناها ما ذكرش اسمك.
0: انا ما طالب شيء انا عمري ما طلبت من حد فلوس.
1: هو ذكر مالش ما عايز تذكر فيه توادي انت لكن لا. هو ماهوش جحود معناها شنو
0: هو هو هو شنو هو ما يحبش هو ما يحبش يعترف بالجميل شحب يعمل. اذا كان هو ما يحبش يقول راهو فلان وقف لي واعمل لي وفي سوء يعرفوا حاجات الناس كل تعرفها في سباق يا اخي
1: بلاد نمر الكوره تو خلينا الفن ثم اسماء انت اصدقائك شكون؟ اعطيني بعض الاسماء.
0: اسكندر سويح.
1: أي؟
0: اسكندر سويح منين عمره صغير هو شاب.
1: نحب نحيي طبعا كل اسم نذكره هذا المساء نحيوه تحية من القلب إلى القلب كل الأسماء. نعم.
0: واسكندر ليومنا هذا صحابنا جدا. أي. وكان صديقي في الرحلات الكبيرة مع نادي صفاقسي اللي نقعد بالسبعة سوايع والثمانية سوايع.
1: أي.
0: والعشر سوايع.
1: شو تتذكر مع
0: نقعد أنا وياه نلعب جاكي.
1: أي. شو تتذكر ثم حازة هكا
0: اسكندر كما هو في الكورة يراوغ كما في الحياة ثكيك
1: يراوح
0: يحب يفدك اي لانه مش قلبك يبرك ويطيح حتى في الكعب
1: يراوح خليه يراوغ بنينا. طبعا تحية كبيرة طبعا هو المهندس في الميدان. باهي شكون اخر من اللاعبين شكون عندك اخر؟
0: حاتم الطرابلسي.
1: حاتم اي
0: ركونيسون تو
1: شنو
0: احبه حاتم صديقي جدا
1: الى الان.
0: اي انا في
1: الى الان
0: الغدوة.
1: نعم
0: الى الان. واسمعوا محلاه
1: تحيه كبيره طبعا. لا خلينا
0: فقيرا واصبح ملياردير ولم يتغير.
1: خلينا نحييه لانه الان بصدد تمثيل تونس في كل متابعه نتابعوه الا ويمثلنا تمثيل جيد سفير رائع. يمثل الاخلاق التونسيه يمثل الاخلاق العاليه والتربيه ويمثل الاداب الرفيعه للتونسي. حاتم طرابلسي هو المرآة نتاع التونسي الاصيل. به نتعدى شكون اخر؟
0: اسمه جربان.
1: أنيس بوجلبان. اي
0: عندي قرابه في العائله لكن صديقي. أي. جدا وانيس رجل متربي جدا. أي. جدا. أي. جدا. أي.
1: وحشام خجول.
0: لا متربي.
1: لا مش في الكوره
0: خجول.
1: لا ما في الحياه
0: خجول. وعينته ناس متربيه
1: برتو. شكون اخر؟ ثم اسماء اخرى
0: ونلعبوا الكارطه في الطياره.
1: شكون اخر؟ ثم أسماء كبيرة
0: برش.
1: به خلينا توا واللقاء قارب الختام أستاذ. أيوة. أستاذ مرشد ملاحظناها أيضا صراحة.
0: أي.
1: في الـ لـ لـ ربما وهذا يحسب لك معناه ثم لاحظ ثم حاجة ثم حاجة ثم حاجة السنوات الأخيرة.
0: أي.
1: معناها في العادة الإعلامي الإعلامي الذكي الإعلامي الفطن الإعلامي النبه هو الذي يقرأ الأحداث هو الذي يستشرف المستقبل هو الذي يقرأ المستقبل هو الذي يتابع الواقع ويتنبأ هنا هذه الفطنة متاع الإعلامي. الأستاذ مرشد السماوي عندك فترة وهذا طبعا ما أصره لي عدد من المقربين منك وعدد من الأصدقاء قرأ وكتب قرأ الواقع استشرف الواقع وكتب وكان له مقال في يوم الأيام يقول مثلا يقول أن ولي العهد لدولة عربية شقيقة يقول أتنبأ له بمستقبل كبير وأنه سيكون أحد زعماء العالم وسيهندس مستقبل العالم. وبعدها ظهرت الحكاية.
0: هذه قلت في 2011.
1: أنت قلت هذا ولا ولا؟
0: أنا قلت وكتبت ودونت موجود في جريدة الخبير.
1: أي.
0: في نص صفحة.
1: شو قلت؟
0: وحللت قلت ثم شاب مهندس.
1: أي.
0: عربي.
1: أي.
0: سيكون ولي عهد سيكون له شأن وسيغير العالم وسيحكم سيمسك بخيوط اللعبة السياسية. أي. والاقتصادية والمالية عالميا. وثبت الكلامي هذا وما زلت نحكي فيه.
1: انت انا ذاك قصدت شكون انا ذاك؟
0: قصدت محمد بن سلمان.
1: نعم.
0: محمد بن سلمان اعتبره رجل ذكي جدا.
1: نعم.
0: ويعرف شو انت تشوف اللي صار كل تو في الحرب الاخيره.
1: أي.
0: كيف تصرف هو؟
1: اي لا ثم خلينا نتفقوا ثم حكمه ثم رصانه ثم رزانه وثم فراسه
0: ثم دهاء سياسي
1: ثم فراسه
0: فراسه. أيه.
1: نعم نعم
0: يا رجل.
1: نعم.
0: لانه والده رجل عظيم.
1: أيه.
0: رجل رسول السلام والتسامح. والسعوديه راهو غيرهم ما يحبوش يحكيوا ياسر 130 دوله يمولوا فيهم ويعطيهم يقول لك لا احنا ما نحبوش نقولوا لا يا اخويا وعلاقتنا بالسعوديه احنا.
1: نعم.
0: هامه جدا
1: في هذا هل انا الاعلامي
0: لو 70 سنه ما عنده ولا مشكله معه
1: استاذ مرشد.
0: أيه.
1: الإعلامي الذكي والفطن يجب أن يقرأ الواقع يجب أن يتابع أعطينا نصائح في خاتمة هذا اللقاء.
0: نعطيك حاجة.
1: أي.
0: الصحفي اللي ما عندوش خلفية ثقافية واجتماعية وسياسية تحركه يمشي بيها حاجة أخرى وما تقليش إن شاء الله يكون أكاديمي ولا عنده قفة بالشهيد يجب الموهبة موجودة فيه يجب عنده يشمها
1: موهبة
0: بالدونسي يشمها معناها
1: يتنسمها
0: يشوفها.
1: أي. أي.
0: يعني حتى في الكورة انا مثلا في الفينال هذه نتاع امس.
1: أيه.
0: عرفتها فهمتها لانه العمليه شكون اللي ربح هما.
1: أيه.
0: ربح ممرن
1: به لحظه
0: جمعيه ربحت جمعيه
1: سي مرشد. أيه. سي مرشد في خاتمه هذا اللقاء.
0: أيوه.
1: اسرار النجاح في رايك. أيه. انت. أيه. يلزم الواحد شنو هو يتحلى مثلا الصبر
0: الصبر. نعم.
1: اي يكون البداية قلت لي يكون امين وصادق هكا
0: امين وصادق فعلا ويزم يكون يحب بلاده.
1: اي
0: انا احب بلادي الى حد النخاع.
1: نعم.
0: انا علم تونس ما يخرجش من من من تو نحلك.
1: اي اي اي
0: اي معناها وبلادي بالنسبه لي انا هي كل شيء.
1: نعم.
0: علاش كثير على بلادي نرجع ليها
1: في الكتابات نتاع الاستاذ مرشد.
0: أي.
1: كتاباتك أستاذ مرشد دائما أتأكد مسألة معناها تقول أنا غيرتي على وطني وغيرتي على الأمة العربية الإسلامية.
0: فعلا
1: هذا هو.
0: أي فعلا يعني على القضية قضية مش حدود قضية وجود احنا
1: واضح
0: نكون واحد موجودين أو
1: التحية
0: لا.
1: التحية الزوجة منذ قال خلينا نذكرك بها قلت اللي وقفوا معايا قلت لي والدي والدتي قلت لي أخوتي.
0: نعم.
1: زوجتي سندي. أي أبناء
0: أحمد
1: ابنك أبني. حي الأستاذ أحمد. أي
0: ابني ذكي جدا
1: الحمد لله
0: محامي ممتاز وناجح
1: الحمد لله
0: لأنه هو خذ القيم الكل متاع.
1: نعم.
0: جده.
1: أي.
0: خذ القيم الباهية متاع العائلة كل متاع أبوه متاع الوسط اللي عاش فيه.
1: نعم.
0: وقرا على روحه
1: من ايضا
0: دكتوراه مرحله ثالثه
1: الحمد لله
0: بجداره واستحقاق.
1: نعم. من ايضا شكون تحب تحيي اخر
0: والله احيي كل الناس اللي حتى اللي قلتوا معايا.
1: اي لا هذا باش تحيي زملائك في الاعلام، تحيي
0: الاعلام عندي
1: ذكرناهم الاسماء كل ذكرناهم حيوهم.
0: اي ثم واحد حب الرحم عليه اللي نحبه جدا جدا صحفي لامع،
1: اي
0: هو
1: اي وليد ليلي
0: حساسي، وليد ليلي صديقي،
1: اي
0: صديقي جدا جدا،
1: اي نعرفه اللي هو سيلين وقت اللي دخلنا
0: نشوفه حساسي، انور حساسي الله يرحمهم الزوز،
1: الله يرحمهم
0: جمال الدين كرماوي صديقي الله يرحمه زاد، نحبه ياسر.
1: أيه.
0: عبد العزيز جريدي صديقي جدا جدا لانه رجل ممتاز ورجل وطني ويحب بلاده. احنا شوف
1: ثم ثم ثم اغنيه، ثم اغنيه انت كتبت كلماتها،
0: ايوه
1: ثم اغنيه انت كتبت كلماتها باش ناخذوها من الكلمه، نحن ثم اغنيه امي هذه انت كتبت كلماتها باش ناخذوها من الكلمه، وبالتالي تحيه ليك
0: الله يخليك،
1: وتحيه لعائلتك، وتحيه للاسماء الكل اللي ذكرتهم. وحبيت نشكرك مره اخرى على تلبيتك الدعوه انك معنا.
0: شكرا وسامحني كان قطعتك في بعض
1: انا نعتذر منك، انا نعتذر منك يا استاذي، انا نعتذر منك هذا المساء اني قطعتك لاني حبيت نحكي عليك انت مش على اسماء اخرين، انت في كل مره مكريم برشا تذكر اسم وتحب تحكي عليه هو، ف وانا نحب نحكي عليك
0: انا نسيت اللي انا انت في اذاعه نسيت لاني شعرت اني في فضاء ابداع.
1: اي
0: والله انت يا دكتور راك
1: العفو،
0: والله
1: لا العفو
0: احترمك
1: العفو العفو
0: وحب فيك الفكر والثقافه والابداع
1: العفو
0: وشكرا معناها
1: العفو.
0: عمري ما جيت نهار انا دقيت الباب كان نجيب خطاب صديقي كان كل احبابي ونرفض اني نمشي للاستديوهات.
1: يا سيدي فرحنا رغم
0: نحبكم ونعتز بكم
1: ربي يعز مقدارك،
0: هذه ملكنا نحبوها.
1: اي اي اي
0: ولابد ندافع عليها،
1: هذه مؤسسه الشعب
0: الرئيس يدافع عليها.
1: نعم.
0: ويحبها.
1: نعم.
0: دار الصباح لما الرئيس شد صحيح في دار الصباح
1: اي كان حطوها الاغنيه هي تمشي اغنيتك وانت يتكلم ما يصير هذه كلمتك انت.
0: حسيت ان تونس راهي بخير لاباس عليها.
1: نعم
0: والله الشرفاء في كل المواقع راهم موجودين في تونس.
1: نعم.
0: ولاد الوصول موجودين.
1: نعم.
0: وعندنا زعيم مانيش نعمل في الدعايه او نرمي في الورود.
1: اي
0: والله العظيم لانه كان جاري ونعرفه
1: الاستاذ قيس سعيد.
0: الاستاذ قيس سعيد راجل ممتاز جدا.
1: نعم.
0: وطني.
1: نعم. صادق
0: صادق الى اقصى الحدود.
1: حبيت نشكرك شكر خاص الأستاذ مرشد السماوي، وصلنا معك لختمة هذا اللقاء الذي أمنته تقنيا زميلتنا مريم جارة. الأغنية الآن التي نحن نبثها هي كلمات الأستاذ مرشد السماوي وألحان وغناء أداء المطرب الرائع أيضا الأستاذ رياض بوراوي. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الخيرات، ليلة سعيدة وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: لقاء جديد يجمعنا وإياكم على موجات صوت ردة الحياة في هذه الفسحة الأسبوعية على طريق الإبداع، والأكيد أننا نجتمع على محاولة إبداعية جديدة كان الدكتور فؤاد قد اختارها من بريد البرنامج الواصل إلينا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا عنوانه في قلبه اثنتان، وهو بقلم الكاتبة ريحان لطرش.
2: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان في قلبه اثنتان لصديقة البرنامج ريحان لطرش. كالعادة دكتور فؤاد في هذا الركن، هل من كلمة أولية حول النص وصاحبته؟
3: أبدأ بالحديث عن صاحبة النص وهي ريحان لطرش. ريحان لطرش كاتبة في أول شبابها، هي كاتبة ذات 16 ربيعا كما يقال، وهي التي أعلمتنا بهذا فيما بعثت به إلينا من الرسائل التي عرفت فيها بنفسها وبتجربتها. هي كاتبة شابة إذن، وهي من جهة سوسة، وهي مولعة بكتابة الأدب شعرا وقصة. هذا إذن بالنسبة إلى ريحان لطرش. أما نصها هذا الذي نتناوله اليوم بالتحليل والنقاش، والذي سمته كما أشرنا إلى ذلك منذ حين في قلبه اثنتان، إذن نصها هذا قصيدة عمودية كتبتها على بحر المتقارب، وهو كما تعرفين أستاذ عروسية وزن عروضي له إيقاع مخصوص، وكثيرا ما يستعمل بحر المتقارب في كتابة القصائد والأناشيد الحماسية، هذا معروف. فلا عجب إذن أن تعتمده الشاعرة الشابة ريحان لطرش في قصيدة تدور على نصرة القضية الفلسطينية وعلى نصرة غزة وتلبية ندائها.
2: نعم.
3: لاحظي إذن أستاذ عروسية أن فلسطين وقضيتها ونضالها وصمود شعبها، لاحظي أن هذا كله يظل معينا لا ينضب، ينهل منه الشعراء قصائدهم ويستوحي منه الكتاب ما يستوحون من النصوص المعبرة عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية وعن تضامنهم مع الأشقاء في الوطن السليب. بالأمس القريب، ولا شك في أنك تذكرين هذا، بالأمس القريب نظرنا في نص تحليلي لفتح الجميع يدور على فلسطين وعلى محنتها.
2: نعم.
3: وعلى مستقبل قضيتها. واليوم ننظر في هذا النص الشعري لريحان لطرش. هكذا إذن يظل القول مسترسلا لا يتوقف، ويتنوع القول في فلسطين بين الشعر والنثر وبين الإبداع والتحليل. تلك هي فلسطين التي تظل على الدوام رمزا للنضال ورمزا للمطالبة بالحق السليب.
2: نعم.
3: قبل مواصلة الحديث عن هذا النص، نستمع إليك أستاذ عروسية لتقرأي علينا هذه القصيدة التي بعثت بها إلى البرنامج الشاعرة ريحان لطرش، وهذا ما دأبنا عليه في برنامجنا هذا فقبل الحديث عن النصوص لابد من الاطلاع عليها ولابد من الوقوف على خصائصها. إليك الكلمة إذن لتتفضلي بقراءة هذه القصيدة الشعرية لريحان الأطرش وعنوانها في قلبه اثنتان.
2: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. في قلبه اثنتان، أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، وقال سأحضن حلما قديما وأركب بحرا قليل الأمان، لأجل الأميرة أسري ليال بأسطول فخر طليق العنان، وطوعا أشد الرحال إليها وإن كان دربي كثير الرهان، وكرها تجاهلت ظلم الحبيب وقلت سريعا لمحو الهوان، أترحل كي يهجر الورد خدي ويأتي الخريف قبيل الأوان؟ أتلقي بوعد قطعناه يوما وتهجر وكرا لأجل الحسان؟ أتبني قصورا من الوهم بحرا وقلبي أسير وطوع البنان؟ وناي الشفاه تغنى بحلم سقيناه شهدا بكل الحنان، فها أنت تنكث عهدا بلطف فمن أين تأتي بهذا البيان؟ ولاحت بعيني حبيبي دموع وفيض من الحب والامتنان، وقال تعالي أقاسمك حزنا وهما ثقيلا بهذا الزمان، حبيبة قلبي وراء البحار تقاوم ذئبا عظيم السنان، تنادي أيا أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان، فمغتصبي لا يراعي الأصول يدوس المواثيق في كل آن، صفاد يكبل رجلي قهرا وأسمع ركض البغيض الجبان، أريد انعتاقا لأغسل شعري ببحر يعانق ظل الجنان، وقال حبيبي بغزة قلبي تراك فهمت بقلب اثنتان، بأسطول حب سأركب بحرا فبيني وبين الهوى شاطئان، فنحن الصمود بعزم نسير لكسر الحصار وطرد الكيان. الإمضاء ريحان الأطرش.

0: هذا هو إذن أستاذ عروسية نص ريحان الأطرش الذي سمته في قلبه اثنتان، وقد قرأته كالعادة، أعني بكلامي هذا أنك تقرأين النصوص كما يجب أن تقرأ النصوص. هو نص نابع من الواقع الحي، وهذا الواقع مأسوي مرير يصول فيه الظالم ويجول، ويقف فيه الشعب الفلسطيني عزيزا أبيا مناضلا مكافحا. من هذا الواقع انطلق صوت الشاعرة،
1: نعم،
0: وقد أرادته حداء للمسيرة النضالية للشعب الفلسطيني ولأهل غزة بصفة خاصة. وقديما أستاذ عروسية كان الحادي يحدو القافلة بغنائه ونشيده حتى يخفف عنها مشقة الرحلة ومتاعب السفر، فما أشبه اليوم بالبارحة كما يقال. وهذه هي ريحان الأطرش، وهذا هو الشاعر في زمننا الحاضر يجدد ذلك الدور القديم، دور الحادي الذي يرافق القافلة بما يغني من الغناء. وغناء ريحان الأطرش هو شعرها الذي ضمنته هذه القصيدة.
1: نعم.
0: نبدأ بالعنوان في قلبه اثنتان. لا شيء في هذا العنوان ينبئ بصراحة ووضوح عن مضمون القصيدة، بل في العنوان خبر عن رجل أحب امرأتين. معنى هذا أن عنوان النص يجعله أدخل في شعر الغزل والحب والعشق، وهذا لا يتماشى مع ما أسلفنا ذكره في التمهيد للحديث عن هذا النص. نسجل هذا ونرجو أن يجيبنا النص عن هذا التساؤل، ونمر على هذا الأساس إلى متابعة بنية هذه القصيدة. نفعل ذلك فنراها، نرى القصيدة تتشكل على أساس ثلاثة أصوات. هذه الأصوات تنبعث من داخل القصيدة تباعاً، هي أصوات متتابعة متتالية متلاحقة. أما الصوت الأول، أي أول صوت ينبعث من هذه القصيدة، هو صوت امرأة عاشقة، هي جزء من الحكاية وتعيش أحداث الحكاية، وهي تتولى سرد الحكاية، هي التي تنقل إلينا الحكاية. هي ذات صوتين، صوت الشخصية الحكائية وصوت الساردة. لاحظي أستاذ عروسية هذا الازدواج الصوتي بالنسبة إلى هذه الشخصية الأولى المتكلمة في النص، نعني شخصية المرأة العاشقة. أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، هكذا ينطلق صوتها في الحديث ثم يسترسل قبل أن تنبعث أصوات أخرى في القصيدة. أخبرتنا بزيارة حبيبها ليلى في فصل الخريف، وحدثتنا عن حالته وهو بين الحزن والسعادة، لكنه محرج. ذاك هو مطلع القصيدة، ذاك هو منطلق الحكاية في القصيدة. في الأبيات الثلاثة الموالية يتغير الصوت، فنسمع صوت الحبيب وهو يقول لصاحبته إنه سيحقق حلما طالما راوده، وسيركب البحر ليلا من أجل أميرة، وهو يفعل ذلك راغبا في الوصول إليها مدفوعا بحب جارف لها. تستعيد الساردة وهي الحبيبة العاشقة كما قلنا مجال الكلام، فينبعث صوتها من جديد، ترد على ما سمعت من كلام صاحبها، وقد ظنت أن امرأة أخرى قد أغرته وشغلته عنها. هي الغيرة المشكلة الأبدية في مثل هذه السياقات. أحست بذلك فأخذت تنبه حبيبها إلى آثار هذا الابتعاد عنها، هي حتما ستعيش المعاناة، ثم تصل إلى حد اللوم لأنه قد غدر بها وهجرها وتنكر لها، هذا كله تقوله في القصيدة.
1: نعم.
0: علامة حيرتها وخيبتها وحزنها كثرة السؤال في بيت موال لذلك تعلق العاشقة الساردة على أثر كلامها في حبيبها، فإذا هو يبكي ويقول إنه يهب لنجدة حبيبة قلبه الأميرة المغتصبة التي تستغيث من وراء البحار، ويذكر اسم حبيبته التي يرحل في سبيلها. هي غزة يسميها صراحة، غزة التي سكنت قلبه وأصبحت شريكة فيه لحبيبته الأولى.
1: نعم.
0: بدأنا نفهم معنى العنوان في قلبه اثنتان. حبيبة هي المرأة التي أحبها، وحبيبة أخرى هي غزة التي أحبها أيضا وغدا مستعدا للتضحية في سبيلها.
1: نعم.
0: في الأبيات التسعة الأخيرة ينكشف اللغز وينتهي كلام العاشق ونفهم الحكاية ونقف على دلالة العنوان بعد أن صرح العاشق بما صرح وبعد أن باح بما باح به. تساءلنا منذ حين أستاذ عروسية، لعلك تذكرين هذا، تساءلنا ما علاقة قصيدة الحب والغزل بقصيدة التزام. نضالي بقضية فلسطين وبقضية غزة. طرحنا هذا السؤال لكن النص يجيب عن هذا السؤال. التجربة واحدة، هي تجربة حب، والنص نص عشقي حبي غزلي، ما في هذا شك. هو في وجه منه نص غزلي تقليدي الحديث فيه عن قصة حب بين رجل وامرأة، وهو في جانب ثان منه حديث عن قصة حب أخرى بين شاعر وأرض مغتصبة، بين الذات والوطن، بين ضمير حي هو ضمير الشاعر وقضية عادلة لابد من نصرتها.
1: نعم.
0: ما أستنتجه من هذا أستاذ عروسية أن ريحان الأطرش نجحت في أن تصوغ قصيدة الموقف فيها لا يخلو من طرافها. هي لم تكتفي بترديد ما نعرف من المعاني حول القضية الفلسطينية وحول نصرتها وحول مؤازرتها وحول التضامن مع الشعب الفلسطيني، هي لم تتحدث عن غزة حديثا يعرفه الناس لأنه متداول بين الناس، هي بحثت عن زاوية نظر لا تخلو من طرافها، قصة حب، قصة حب العاشق فيها مقسم بين طرفين، حبيبته الأصلية وحبيبته الرمزية. ولذلك قلت الرؤية في هذه القصيدة لا تخلو من طرف، لا شك في هذا. هذا إذن حديث عن النص من جهة مضمونه ومن جهة المعاني التي تطرقت إليها ريحان الأطرش فيه.
1: نعم. إذن دكتور فؤاد، بعد أن تبينا تفاصيل هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقتنا ريحان الأطرش، وبعد أن تبينا أن النص يعني ليس غزليا كما يكشف العنوان في ظاهره، ولكن هو في الحقيقة قصة مساندة لنضال يخوضه الشعب الفلسطيني على أرضه المستباحة من قبل الكيان الصهيوني، نأتي الآن إلى الكيفية التي شكلت بها ريحان الأطرش نصها هذا حتى تبلغنا هذه الصور وهذه الحقائق التي أرادت أن تبينها من خلال هذه المحاولة الإبداعية الشعرية. كيف شكلت نصها فنيا؟
0: في الحقيقة أستاذ عروسية، وقد نقلت حديثا عن هذا النص من مجال التعليق على مضمونه إلى مجال الصياغة الفنية، في الحقيقة لابد من الإشارة إلى التكامل بين المجالين، بين المضمون الذي نتحدث عنه في النص والصياغة التي نشكل بها ذلك المضمون، و هذا التكامل مرده إلى طبيعة الرؤية التي تنطلق منها صاحبة القصيدة. مرة أخرى أستاذ عروسية، أقول إن ريحان الأطرش في حقيقة الأمر هي رددت المعاني التي نعرفها، معاني النضال، معاني المؤازرة، معاني التضامن، معاني التصدي للظلم، تلك المعاني المعروفة في مجال الحديث عن كل قضية عادلة، وفي مجال الحديث عن الظلم والتسلط والجبروت.
1: نعم.
0: لكن ريحان الأطرشة فضلها الإبداعي إن صح التعبير يتمثل في أنها صاغت

0: هي الرؤية. بالمناسبة أستاذ عروسية، وأنا حريص دائما في هذا البرنامج على أن نستغل الفرصة بين الفينة والأخرى لكي نتطرق إلى بعض المسائل التي لها علاقة بالثقافة الأدبية وبالثقافة النقدية العامة. يقتضي منا التحليل المنهجي أن نفصل بين الحديث عن المضمون والحديث عن الشكل.
1: عن الشكل.
0: هذا الفصل هو اقتضاء منهجي تتطلبها آلة القراءة وآلة التحليل، لكن في الحقيقة النصوص نصوص بمضامينها وشكلها. لا وجود لفصل في واقع النص بين المضمون والشكل، لا وجود لمضمون دون شكل، ولا وجود لشكل دون مضمون. المضمون والشكل كما يقال وجهان لعملة واحدة، هذا هو واقع النص الحقيقي. وإذن حين نتحدث عن رؤية ونعلق عليها، حين نتحدث عن مضمون ونعلق عليها، فلابد من أن تكون ملاحظاتنا في خصوص التشكيل متماشية مع طبيعة الرؤية التي بنت موضوع ذلك النص. أنهي كلامي في هذا الشأن وأعود إلى مقاربة النص من جهة تشكيله الفني. أحببت أن أشير أولا إلى الظاهرة الإيقاعية المتوفرة في هذه القصيدة. فبحر المتقارب هو وزن يناسب مقامات التغني ومقامات الأناشيد ومقامات الأهزيج، هذا معروف وأشرنا إليه منذ حين. والنص عنوانه في قلبه اثنتان، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد للحب، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد فلسطين أو أغنية لفلسطين ونقيسه على هذا. إذن استعمال بحر المتقارب هو استعمال في محله. ثم أحببت من الناحية الإيقاعية كذلك أن أشير إلى روي القصيدة، رويها هو النون. هذه قصيدة نونية كما كان يقول النقاد العرب في مثل هذه الحالة، قصيدة نونية أي رويها هو النون. وصوت النون يحيل على ماذا؟ بغنته، بعمقه التنغيمي، يحيل على ماذا؟ يحيل على الحزن. هل من الصدفة أن النون موجودة في كلمة حزن؟ وهل من الصدفة أن كلمة شجن تشتمل على صوت النون كذلك؟ إضافة إلى الإيقاع، أريد أن أتحدث أستاذ عروسي عن الصياغة السردية في هذه القصيدة. القصيدة حكاية وأحداث وأصوات وحالات، وساردة تتولى ترتيب عالم الحكاية. الشخصيات الحبيبة الأولى ثم الحبيبة الثانية دون ما ترتيب، هما متساويتان في قلبي العاشق. لاحظي أستاذ عروسية ذلك التركيز على الحالة النفسية للشخصيات، فالقصيدة تصف تلك الحالة النفسية خاصة للحبيب ولصاحبته. التركيز على صورة المرأة المضطهدة المظلومة الأسيرة التواقة إلى التحرر والانعتاق وكسر الحصار، صورة غزة التي قدمت في صورة امرأة جميلة تريد أن تغتسل تبحث عن الطهارة لأنها دنست بأفعال المعتدين الظالمين. الإطار المكاني بحر وشاطئان، تونس من جهة وغزة من جهة أخرى وبينهما البحر. تعدد الأصوات داخل الحكاية أضف عليها حيوية كأنها قصيدة حوارية، الشخصيات تتبادل الكلام. ولاحظنا كذلك أن السارد جزء من الحكاية وشخصية من شخصياتها، هي في الوقت نفسه تعيش الحكاية وتسردها. وراء هذا العالم السردي كاتبة اسمها ريحان لطرش. هذه الكاتبة بما قالت وبما فعلت وبما صورت وبما رسمت من المشاهد وبما اختارت من الصيغ التعبيرية أكدت أنها مورطة في الحكاية، فالحكاية حكايتها هي أيضا. لاحظي كيف أن الكاتبة التي تقع خارج الحكاية تصبح مورطة فيها وجزءا منها وشخصية من شخصياتها. أضيف إلى هذا كذلك كثرة الصور والمشاهد المتوفرة في هذه القصيدة، وهذا أضف عليها حركية وحيوية وأصلها في الواقع تذكرين أستاذ عروسي أنني

0: قلت في مطلع حديثي عن هذه القصيدة إنها نابعة من الواقع، من الواقع الحي. صورة زيارة الحبيب في مطلع القصيدة ذات ليلة خريفية، صورة الشفاه التي تتغنى بحلم سقاه الحبيبان شهدا بكل حنان كما جاء في النص، صورة الحبيب وقد فاضت الدموع من عينيه، صورة غزة الأسيرة في الأصفاد، صورة غزة التي تغسل شعرها. إذن هي جملة من الصور والمشاهد كما قلت أثثت عالم الحكاية وأصلتها في الواقعية الحي. بالنسبة إلى الظاهرة التصويرية، لاحظت أستاذ عروسية أن النص، أن هذا النص يتوفر على تقنية في التصوير شبيهة بتقنيات التصوير السينمائي، خاصة في نهاية القصيدة. أضيف إلى هذا تعليقا على الأسلوب الخبري الذي يتناسب مع النسق السردي، كثرة الجمل الفعلية، كثرة الأحداث الحركية الحيوية، وكل ذلك كما قلت يجذر الحكاية في الواقع. أسلوب الاستفهام كذلك، أسلوب الجزم وأخذ القرار، السين مع الفعل المضارع التي تعني وقوع الفعل في مستقبل قريب. إذن كل هذا التلوين الأسلوبي كما قلت منح النص حركية ومنحه حيوية لا شك في هذا. وبهذا شكلت ريحان الأطرش قصيدتها، فنجحت في ذلك بوجه ملموس، وهذا يدل على أنها آخذة في التمرس بتقنيات الكتابة الأدبية والكتابة الشعرية.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به. إذن بخصوص هذه المحاولة الإبداعية في هذا الجزء من البرنامج، سنتوقف الآن عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة لننظر في الصياغة اللغوية. وأيضا لما نقول الصياغة اللغوية فهذا يعني تقييم هذه المحاولة الإبداعية لصديقتنا ريحان الأطرش، وسننظر ربما في مختلف نقاط الضعف التي تسربت إليها أو الهنات أو الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، لكن كما قلت مباشرة بعد النغم وشارة الركن.

0: في الميزان هذا الركن الذي نضع فيه النصوص تحت المجهر دكتور فؤاد، ننظر فيها من الجانب التقييمي ومن الجانب النقدي، فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقتنا ريحان الأطرش؟
1: حين نضع النص في ميزان اللغة نقول إن ريحان الأطرش تكتب بلغة عربية سليمة وبلغة شعرية منسابة وعفوية، وهذا كما قلت يضفي على نصها حيوية ويجعله مستساغا لدى من يقرأه أو لدى من يسمعه، لا شك في هذا. ومع ذلك ورغم ما أقول أود أن ألفت انتباه الشاعرة إلى خطأ نحوي وقعت فيه في البيت الثالث حين قالت لأجل الأميرة أسري ليالا. ليالا هي في محل ظرف زمان، وظرف الزمان مبني على الفتح، إذن كان يجب أن تقول لأجل أميرة أسري ليالي.
0: ليالي
1: الرفع هنا لا مبرر له ولا داعي إليه، واستعماله خطأ في هذا السياق بالذات. لعل تعلقها بالوزن هو الذي اضطرها إلى الوقوع في هذا الخطأ وإلى تجاهله، لعل تجاهلته لأنها ظفرت بالكلمة التي تضمن لها احترام الوزن، لكن مع ذلك هو خطأ، وكان عليها أن تبحث من الناحية الشعرية عن كلمة أخرى تضمن لها سلامة الوزن دون أن توقعها في الخطأ النحوي. قد يقول قائل هذا من جوازات الشعر، فللشعر جوازاته. شخصيا أستبعد أن يكون مثل هذا الخطأ النحوي داخلا في مجال الجوازات الشعرية والضرورات الشعرية. أدعو إذن ريحان الأطرش إلى البحث عن كلمة أخرى تناسب الوزن وتجعلها تتفادى الوقوع في الخطأ النحوي. أريد كذلك أن أناقش ريحان الأطرش في بعض المسائل المتعلقة بالصياغة الشعرية. تقول في حديثها عن غزة، تقول على لسان غزة: تنادي أي أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان. وجه المناقشة هو هذا السياق، سياق كلام يقوله الحبيب العاشق، وغزة هي التي تخاطب الحبيب العاشق، فمن أين جاء المؤنث؟ وجود المؤنث في هذا السياق لا يخضع لمنطق النص ولا لمنطق السياق الذي وجدت فيه هذه الصيغة، صيغة المؤنث. منطقيا كان يجب أن تقول الشاعرة على لسان غزة: تنادي يا أخي، هي تخاطب هذا الذي سيأتيها منجدا منتصرا لها هابا لنجدتها، هو رجل، فمنطقيا هو هذا أن تستعمل المذكر. هي استعملت صيغة المؤنث، وهذا كما قلت لم أجد له ما يبرره بحسب منطق الكلام وبحسب منطق الصياغة. هي تخاطب من حين تقول يا أخت؟ لا صلة لها في النص بينها وبين مؤنث. إذن فكري في الأمر، والكلام موجه إلى ريحان الأطرش. ربما مرة أخرى ما أوقعها في هذا هو الجري وراء سلامة الوزن. لعل الأمر كذلك، وهذا أمر على الشاعر أن تنتبه إليه. وتلك هي الصنعة الشعرية، هي اختارت أن تكتب شعرا بحسب النموذج العمودي العروضي الموزون المقفى، فلا بد لها عندئذ من أن تكون لها القدرة على الظفر بالصياغ التعبيرية التي تضمن لها احترام هذه الجمالية العمودية بأوزانها وبقوافيها. أوصي الشاعر كذلك بعدم تصنع بعض القوافي لضرورة الوزن، كأن الأمر يصبح مصطنعا، كأنها تضحي بالصياغة الشعرية في سبيل الوزن، وهذا يوقعها في النظم، يخرج بها من دائرة الشعر ويجعلها في مجال النظم، وأحيانا حتى في مجال الكلام النثري. في جميع الحالات هذا من عيوب الصياغة الشعرية حين نقع فيه. هذا ما أحببت أن أناقش فيه ريحان الأطرش، لكن بصرف النظر عن هذه الجوانب التي كنت بصدد الحديث عنها، أؤكد مرة أخرى أن ريحان الأطرش قد كتبت نصا محترما من الناحية الإبداعية. هو محترم من جهة الرؤية وما فيها من طرافة، ومحترم من جهة الصياغة الشعرية والتشكيل الفني. نص طريف، نص حي، نص موقع، نص فيه حكاية لها نسقها ولها شخصيتها ولها شخصياتها ولها نبضها بصفة عامة. أقول إجمالا وتلخيصا إن ما تكتبه ريحان الأطرش ينبئ بمستقبل واعد في مجال الإبداع الأدبي، وهذا نهنئها به ما في هذا شك.
2: منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، ما هي الملاحظة التي سنختم بها هذا اللقاء؟
1: في الختام أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشكر لريحان الأطرش حرصها على التعامل مع برنامج على طريق الإبداع، وحرصها على أن نرافقها في تجربتها هذه التي تخوضها في مجال الكتابة الأدبية. إذن الشكر لها مجددا مع تمنياتنا لها بالنجاح والتوفيق، وهي التمنيات ذاتها التي نعرب عنها دائما لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا اللقاء بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج ريحان لطرش، وأعني بذلك نصها في قلبه اثنتان، وكما تبين خلال تحليل هذا النص أن النص يتحدث عن حب فلسطين ومناصرة النضال الفلسطيني من أجل الحق في الأرض المغتصبة من طرف الكيان الصهيوني. شكرا لك على كل ما تفضلت به، شكرا مستمعينا ومستمعاتنا على المتابعة والوفاء. هكذا نأتي لختام هذا العدد من برنامجنا على طريق الإبداع، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد الجرجوري وعروسية أبو ميزة بالموسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: من ذا الذي يحاور السطور يهمس في أعشاش الطيور ثم يلاغم السهور ليشيع في أجوائنا أذكى العطور ولغة أخرى لكل العصور؟
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل سجل سجل سجل أنا عربي،
3: سجل أنا عربي.

0: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
1: مساءكم عربي أنا، أهلا وسهلا بكم في لقانا المباشر من برنامج عربي أنا لسهرة الاثنين 11 مايو 2026. تحية مريم جارة في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الإعداد والتقديم أينما كنتم. مرحبا بكم كالعادة مع مجموعة من الاستضافات العربية في لقاءنا المباشر إلى منتصف الليل. تحية مريم جارة في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الإعداد والتقديم، ومرحبا بك سيدة المستمعين في هذا اللقاء المباشر. نسمع نغم ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمي الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: عسلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
6: عربي أنا.
7: عربي أنا.

0: الأطوار.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل أنا عربي.

0: مساءكم عربي، أنا وسهلا بكم في لقائنا المباشر. نستضيف معنا من الأردن مباشرة مؤسس ومدير مؤسسة كلمة نغم للحديث على ملتقى الشهيدة شيرين أبو عاقلة. فادي شاهين، مساء النور أستاذ فادي.
1: السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. بداية شكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا بك. منذ مدة وأنتم تستعدون لتقديم ملتقى الشهيدة شيرين أبو عاقلة، طبعا فرصة معك للحديث عن هذا الملتقى.
1: نعم سيدتي، نحن في مبادرة لون كلمة نغم الدولية نقوم منذ فترة بالإعداد للفعالية للسنة الخامسة على التوالي لإحياء ذكرى الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة. نقوم بهذه الفعاليات من خلال معرض فني تشكيلي وفعالية إعلامية خاصة بهذه المناسبة، إعداد كبير من قبل إدارة المبادرة والأصدقاء المتعاونين لإنجاح هذه الفعالية إحياء لذكرى وتخليد

0: بالسنة الخامسة على التوالي، وسوف نبقى كل عام نحيي ذكرى استشهاد شيرين أبو عاقلة، كادرنا دعاء كوكي، إسراء السعودي. الجميع يعمل بجهد كبير وعالي.
1: نعم، متى ستكون هذه الفعالية؟
0: إن شاء الله سيكون الافتتاح بداية على صفحتنا الفيسبوك يوم الثلاثاء الساعة الثانية الساعة التاسعة مساء مشيئة الله.
1: نعم، قلت لي أنه سيكون هناك معرض، كيف سيكون هذا المعرض؟
0: إن شاء الله سيكون إلكترونيا بالبداية، والفعاليات الإعلامية إلكترونية، نركز على الجناح الإلكتروني لإيصال رسالتنا على في جميع أنحاء العالم على أوسع نطاق ممكن بمشيئة الله.
1: نعم، مهم جدا ذكرى طبعا الخامسة للشهيدة شيرين أبو عاقلة، اخترتم أن تكون هناك هذه دورة خامسة، وقلت أني ما زلت مواصلين على هذا الدرب، يكون اللقاءات تكون إلكترونية أو افتراضية أو كيف ستكون اللقاءات؟
0: إن شاء الله في البداية ستكون إلكترونية كما أسلفت على صفحتنا على فيسبوك. الهدف إيصال الرسالة والصوت والريشة واللوحة على أوسع نطاق عالمي، خصوصا أننا سنقوم بتمويل هذه الفعاليات على الفيسبوك لتصل رسالتنا بشكل كبير جدا وفعال.
1: مهم جدا، وطبعا بالتوفيق لكم، وأيضا مؤسسة لون كلمة، كلمة نغم لون الدولية، تقدموا مشروع على مدار السنة.
0: صادقا قمنا بتنظيم معارض إلكتروني أيضا بعنوان لبنان المحبة لبنان السلام قبل تقريبا أسبوعين، وحاز على إعجاب وإشادة كبيرة جدا من المشاركين وغير المشاركين. كان نجاح بشكل كبير جدا الحمد لله رب العالمين. أشرفت عليه الفنانة التشكيلية اللبنانية سارة كيرجينكو، والحمد لله تم على أكمل وجه. نحن دائما في مبادرة لون كلمة نغم الدولية تنطلق فعالياتنا بجناحين، جناح إلكتروني وجناح وجاهي، ومستمرين بذلك. وأنت يا سيدتي مرافقة لنا منذ سنوات طويلة، فشكر لكم وللإذاعة التونسية على دعمكم الكبير للمبادرة التي تقوم حصرا بفعاليات هادفة ومنتمية لقضايانا العربية في أي مكان ولقضايا الإنسانية حول العالم.
1: نعم، شكرا لك. طبعا تمنيتنا بالتوفيق، قلت لي يوم الثلاثاء، الثلاثاء القادم مش الثلاثاء هذا،
0: الثلاثاء الحالي 12 إن شاء الله.
1: يعني يوم غد، يوم غد سيكون
0: بمشيئة الله. سنبدأ تباعا بالفعالية الإعلامية، ثم ستليها إن شاء الله الفعالية الفنية التشكيلية.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق لكم. إذن الذكرى الخامسة اغتيال الفقيدة والشهيدة شيرين أبو عاقلة، الله يرحمها، وتحية من خلالكم لكل الصحفيين الميدانيين خاصة في غزة، والله يرحم كل شهداء فلسطين.
0: نعم يا سيدتي، كما نلاحظ بالمسيرة الإعلامية الآن تتجاوز عدد الصحفيين الشهداء في غزة وفي عموم فلسطين من بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة، 270 شهيد إعلامي وصحفي، ناهيك عن الإعلاميين الشهداء في لبنان لا ننساهم. فنأمل أن يصل صوتنا على أبعد مستوى ممكن لجان الصحافة العالمية، خصوصا في الأمم المتحدة، في أي مكان يعنى بحريات الصحافة. الصحفي يجب أن لا يستهدف، هذا قانون دولي، كيف يستمر استهدافه لهذه اللحظة؟ يعني لا يحق لأي أحد أن يتجاوز القوانين والأنظمة مهما كانت الحجة، مهما كانت السبب، مهما كان أن يشاء. لا يحق لأي إنسان قتل إنسان بالعموم، فكيف لمن لهم خصوصية كالإعلاميين أو الصحفيين؟

0: نعم، شكرا لك أستاذ فادي شاهين على هذه المداخلة، مدير ومؤسس من مؤسس كلمة نغم لون الدولية، وإحيائكم يوم غد الذكرى الخامسة للشهيدة شيرين أبو عاقلة. شكرا لك.
1: شكرا لك يا سيدتي، شكرا.
0: نسمع كوكتيل لمحمد عساف ثم نعود مع اللقاء المباشر.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: عسلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس، هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
9: عربي أنا،
10: عربي أنا.

0: تطوان.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل أنا عربي.

0: العبرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مع برنامج عربي أنا الآن مباشرة إلى العراق، ونستضيف معنا المخرج المسرحي والمنتج علي عادل السعيدي الذي كان يشارك منذ أيام في تونس، كان حاضر في تونس وشارك في المهرجان الجامعي المونودراما بسيدي بوزيد، وكان عضو لجنة التحكيم بهذا المهرجان. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور سيد فاتن، كيف حالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
2: الحمد لله، كيف أحوالكم؟
3: الحمد لله بخير، أنت بخير يا رب.
2: عايشك. طبعا كنت منذ أيام في تونس.
3: صح، أنا رجعت من تونس يوم 3 ماي. كنت في مهرجان الدولي الجامعي للمونودراما في ولاية سيدي بوزيد. كان المهرجان، أنا كنت عضو لجنة التحكيم مع الأستاذة فاطمة الفالحي من تونس والدكتورة سارة شكري من مصر، والمفروض كان رئيس اللجنة الأستاذ كرام عزوز، فكان عنده ظرف يعني تبع المهرجان صادم معه.
2: نعم.
3: أنا أول المونودراما في قرطاج، فما قدر يكمل معانا، كان معانا الحمد لله.
2: ممتاز. طبعا تحكينا على هذه التجربة في باعتبارك عضو لجنة التحكيم في مهرجان المونودراما للمسرح الجامعي.
3: طبعا أول شيء، أنا تعرفين أنا من محبين تونس ومسرح التونسي، فقط من اتصلوا فيه من إدارة المهرجان الدولي الجامعي المونودراما في ولاية سيدي بوزيد. كان فخور إلي، يعني فخر إلي أن أكون في هذا المهرجان كعضو لجنة التحكيم، المهرجان طلابي، فصارت الدعوة من الأستاذ مديرة المهرجان الأستاذة صريحة جلال، الحمد لله وشكر. طبعا أول مرة أنا أزور ولاية سيدي بوزيد، أحكي لك على ناس في ولاية ما شاء الله عليهم الكرم والضيافة، كل تونس هيك، بس سيدي بوزيد أول مرة أزورها. وكنا فرحانين في المهرجان وقدمنا وقيمنا الشيء للطلاب. أنا بالنسبة لي فخور أن أقيم طلبة من كل وطن عربي، كان من كل الدول، كان قيمنا 18 فريق تونسي ومن وطن عربي، وحققنا شيء يمكن أول مرة يصير في الدورة. في هاي الدورة احنا عملنا يعني أول، كان أول اجتماع مع أعضاء اللجنة، وطلبت أن تكون مديرة المهرجان معانا، كنا كل الفرق أن تكون فرحانة على الأقل في جادة تمييز أو تدقيق أو يعني إبداع أو أي شيء، يعني هذا الطالب من هو جاي يشتغل المسرح لازم أنت تفرح بشيء، حتى إن كان العرض ما تمو قوي كلش إحنا نساعده ونقف معه حتى يستمر المسرح. ف 18 فريق صعدوا على المسرح، أخذوا كل جوائز، أخذوا جوائز بإنصاف، في إنصاف إحنا حطينا جوائز حوالي 6 جوائز تمييز وباقي جوائز المهرجان، والحمد لله طلعوا فرحانين. وهذا فخر إن إحنا كنجم التحكيم بعد الاتفاق مع إدارة المهرجان، وإدارة المهرجان كانت مرحبة بهذا الشيء، والحمد لله حققنا شيء. وكانت تجربة إلي بالنسبة فخور بها إن في تونس، لأن تونس داعمة للشباب، وأنا كل شاب في أحد أعضاء اللجنة.
2: نعم.
3: الحمد لله وشكر، قدمنا شيء يليق باسم أنا، باسم بلدي كعراق، وباسم تونس وفي ولاية سيدي بوزيد. الحمد لله وشكر.
2: ممتاز، تجربة مهمة بالنسبة ليك في مجال المونودراما، وخاصة إذا كان نحكيه على الطلبة في علاقة بالمسرح، وانت تحدثت على المسرح الجامعي وأهمية المسرح الجامعي، وانت تعرف جيدا أهمية حضور ووجود المسرح الجامعي في تونس.
3: حضور باهي على آخر، حضور مميز. أنا تفاجأت، يعني طالب هو يألف، طالب هو يخرج، طالب هو يمثل، طالب هو سينوغرافيا، طالب هو الديكور. أنا حتى من كنا نعلن الإنتاج، قلت أنا ما أحب أقول الطالب أفضل ممثل أو الطالبة أفضل ممثل، أحب أقول الفنان، لأن هم اللي شيء عملوه على المسرح كان يعني أتوقع ما أتوقع أكثر اللي كنا متوقعين راح يكون. عملوا اشياء حلوه، اشياء ممتازه، اشياء مبدعه، كانوا يعني متضبطين على المسرح بالوقت في امور كلها. يعني كان احنا كل يوم نشاهد 6 عروض بالمهرجان، كنا نشاهد تلك العروض من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 9 بالليل. كان اكو وقت استراحه بين العرضين ساعه وساعه ونص لتحضير العرض الثاني. كانوا ملتزمين، كانوا محبين للمسرح، اكثرهم هم مو طلاب مسرح ولا طلاب جامعه من غير اقسام، اللي بالطب، اللي بالهندسه، بالتقنيات، بالهاي. كانوا يعني انا كنت اسالهم كل مخرج او كل ممثل او كل ممثله او كل مخرج يقول لي انا مو طالب مسرح، انا طالب تقني، انا طالب. فكرت اقول ما شاء الله، يعني هذا الشيء يفرح في تونس وفي دول الباقيه. الحمد لله وشكر. فخور، انا فخور ان في لجنه التحكيم وشفت 18 عرض، 18 ابداع، 18 نجم على المسرح، على المسرح التونسي، على المسرح ولايه سيدي ابو زيد. شكرا لتونس على هذه الاستضافه، شكرا لولايه سيدي ابو زيد، شكرا لاداره المهرجان، شكرا لوزاره التعليم العالي في تونس. كانوا يعني كل ما حبوا ان يستضيفونا باستضافه ممتازه في حتى يطلع المهرجان باحسن شيء. كان الختام والافتتاح بأحسن شيء، العروض كانت مميزة، ماكو عرض أي عرض أسئلة أقول له كان عندك نقص في الديكور أو شيء، قال لا كل ممتاز. كانت إدارة المهرجان، كانت المدام صليحة معاهم من الصبح، تكون موجودة من الساعة 8 صباحا أو الساعة 9 صباحا لحد ما يطلع آخر واحد المسرح، هي تتابع الأول بأول، تتابع الأخبار، تتابع. إحنا كأعضاء لجنة كان محتاجين شيء. كان مهرجان ممتاز وفخور ان هذا المهرجان انا مشارك به. شكرا لتونس مره ثانيه، شكرا لولاد زيد ابو زيد، شكرا لاداره المهرجان.
2: نعم، هذا بالنسبه لمشاركتك في تونس. بالنسبه ايضا لجديدك على مستوى الانتاج المسرحي، انتم كنتم قدمتم اخر مسرحيه ذكرني بعنوانها واللي تحصلتوا بها على عده جوائز حتى في تونس.
3: مسرحيه قمر احمر هي مو من انتاجي، من انتاج نقابه الفنانين العراقيين بالتعاون مع داره السينما والمسرح وزاره الثقافه العراقيه. طبعا كان داعم الاكبر لهذا العمل هو نقيب الفنانين العراقيين ومدير عام داره السينما والمسرح الدكتور جبار جودي، كان السند الي، كان داعم الأكبر لهذا العمل. هذا العمل شارك أكثر من دولة، شارك في تونس، حصلنا على جائزتين بمهرجان الدولي المولودراما في قرطاج، حصلنا على جائزة أفضل تمثيل وأفضل موسيقى، وشاركنا في مهرجان جرش في الأردن، حصلنا على أفضل ممثلة، وشاركنا في مصر في مهرجان القاهرة الدولي للمولودراما، حصلنا على جائزتين أفضل تمثيل وأفضل عمل متكامل في المهرجان، وشاركنا في مهرجان الكويت للمولودراما الدولي، حصلنا على جائزة أفضل تمثيل. هذا العرض قمر أحمر. الحمد لله شكر، أشكر رب أن في سنة 2025 أنا محصلت 6 جوائز لهذا العرض في مهرجانات عربية. الحمد لله شكرا، شكرا كبير الى نقيبنا الفنانين الدكتور جبار جودي، كان الداعم الاول لهذا العمل. الحمد لله شكرا.
2: نعم، ما زلتوا باش تواصلوا به قمر احمر ام هناك استعداد لتقديم عمل جديد؟
3: دعوه حاليا في مهرجان المغرب، المفروض احنا نكون يوم 2/6 في مهرجان المغرب، وعندنا اكثر من دعوه بعد له في وطن عربي وخارج وطن في اوروبا. ان شاء الله الله يمكننا ونكون موجودين في هاي المهرجانات الباقيه ونحقق اشياء يليق باسم بلدي باسم الكادر.
2: ممتاز. اذا قمر احمر ما زالت باش تواصل مشوارها في عده دول عربيه، في شهر جوان، قلت لي في شهر جوان، شهر 6 شهر جوان باش يكون مشاركه لكم في
3: ان شاء الله
2: في المغرب.
3: واحب اقول لك هذا المسرحيه قمر احمر هي ماخوذه من روايه للكاتب الاستاذ جمال حيدر،
2: وجه له تحيه.
3: الاعداد جميل الرجاء، وتمثيل الممثله الرائعه اللي حصلت على 2 جوائز كتمثيل في مصر في الأردن في الكويت كاترين هاشم وسينوغرافيا العرض الأستاذ عصام جواد وتصميم وتسييد الموسيقى حسين جميل وإدارة المسرحية علي حاتم عودة وأنا المخرج علي عادل السعيدي. سعيد أنا بهذا الكادر كانوا واقفين معايا في بغداد وخارج بغداد وأشكر التقنيين في تقنيات مسرح الرشيد في بغداد كانوا واقفين معانا في الكل في العرض لأنه العرض في بغداد مسرح الرشيد. الحمد لله شكر على كل حال إحنا قدمنا شيء يليق باسم بلدي هذا يكفيني أنا.
2: نعم شكرا لك علي عادل السعيدي على هذه المداخلة وإن شاء الله بالتوفيق دائما ومرحبا بك في تونس كل ما تحل على سهل بك.
3: شكرا لك شكرا لك استفادتين طبعا أنت الأول داعم خاصة بالأصداء تبعي يعني من يكون عندي إنجاز أو شيء أنت أول الناس التصفية وتقول لي علي لازم ننوع على أعمالك وعلى إنجازاتك. شكرا شكرا إذاعة تونسية شكرا لك شكرا لتونس أنا أحبكم أحب تونس.
2: شكرا لك علي عادل السعيدي على هذه المداخلة. طبعا شاركتك في عضو لجنة التحكيم في مهرجان المونودراما للمسرح الجامعي في سيدي بوزيد وأيضا مشاركة قمر أحمر في عدة مهرجانات وحصول هذه المسرحية على عدة جوائز هامة بما فيها تونس. تمنياتنا دائما بالتوفيق والنجاح. نسمع وردة في هذا النغم ثم نعود وصل لقاءنا المباشر.

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها وانا قلتها كانت عشانك كل غنى على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشانك كل غنى.

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشان كل غير على فرحك على جرحك على الصبر كانت

0: سلامة.
1: وإشني أحوالكم؟
0: لا بأس.
1: هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا.
3: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: عربي أنا سهرة مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أينما كنتم. كان حاضر معنا منذ البداية مؤسس ومدير ملتقى ومؤسسة كلمة نغم لون الدولية فادي شاهين، تحدث على تنظيم يوم غد لملتقى الذكرى 5 للشهيدة شيرين أبو عاقلة، سيكون خلال معرض فني وأيضا لقاءات تجمع وتتحدث عن الشهيدة شيرين أبو عاقلة. طبعا مشكورة

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: الأخضرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مرحبا بك السادة المستمعين في لقاءنا المباشر برنامج عربي أنا، وكان منذ قليل ضيفي في عبر الهاتف المؤسس ومدير مؤسسة كلمة نغم لون الدولية، تحدث على تنظيم الذكرى الخامسة لرحيل الشهيدة شيرين أبو عاقلة. سيكون يوم غد هذا اللقاء، طبعا من خلال لقاءات وخلال معرض فن تشكيلي يكون حول الراحلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة. وأيضا كان حاضر معنا منذ قليل من العراق علي عادل السعيدي، يتحدث على مشاركته في تونس وعضويته بمهرجان المونودراما لمسرح الجامعي بسيدي بوزيد، وأيضا على مشاركة مسرحيته طبعا مع مجموعة من المخرجين والممثلين في هذه المسرحية، مسرحية قمر أحمد، حصلت على عدة جوائز بما فيها تونس، حصلت على جائزتين وتواصل مشوارها في عدة دول عربية أخرى. نسمو أم كلثوم في القلب يعشق كل جميل.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
8: عبق الرشيدية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
10: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك رحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
9: سعلي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن الأخوات والأخوة المستمعات والمستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها المحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
10: فترة المخاذ.
9: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، وبدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقاومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي يهمنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقولوها عن الشعب التونسي، ما كانش في النخب نتاعه كما نتصور اليوم. النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت التاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة آلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما بنت تمامة وليلة سفاس. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الأسطوانات نتاع المشايخ المصريين، يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضنا له احنا،
10: سيد صفتي.
9: وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جاءت الأسطوانات نتاعه قبله، بعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914 وخلى أثر كبير هو وكامل الخلع، الأستاذ الموسيقي الكبير. ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد،
10: أستاذ حبيبة مسيكة
9: أستاذها، وسيد شطة. حتى وصلنا لزاوية الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة متاعها واللي يمشيولها الرواد متاعها اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس واللي أساسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحة رمضان بي في ناس
10: بالتحديد في ناس سيدي مفرج متفرع عن بطحة رمضان بي
9: في محي القصبة يعني. وكانوا معاه يجيو برشا معناها جاو برشا موسيقيين تعلموا غادي كما سي محمد التريكي وسيخ ما يستنى نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل حتى الشاب علي ستريتي وغيرهم تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله. ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كي احمد فاروز حكينا عليه وزكي مراد ليلى بو ليلى مراد الفنانه الشهيره
10: الشيخ علي درويش
9: الحربي علي درويش جا وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو لكن جا غادي معناها حتى سامي شوى كيف جاء تو نرجعوا له وقت نحكيه في الثلاثينات كانت ازدهار الحفلات الشرقيه في الثلاثينات. هنا الشيء اللي خلى انه تبرز ازمه نتاع هويه للموسيقى التونسيه الشباب نتاع الفتره هذيك بدا ينفر من خاصه في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم معناها على راس المالوف بالطبع وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة كان وقتها شاب هو صغير عمل مقال ونشره في العالم الأدبي قال فيها ونقرأ معناها بالضبط إيش قال. يجدر بناء النعيرة لفتة إلى موسيقانا التونسية ونتساءل ما هي وأين هي وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل معناها معايا برا ان ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش. ويزيد شخصيه الموسيقى التونسيه حسب رايه هو الفذة تتمثل فقط في اغاني البدويات وهن يترنمن في ظلال الخيام يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
10: سي مختار والمقال هذا كتبه بعد بعيده يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهره 1932 في حفل الكازينو
9: ونشرته العالم الادبي منشورته. وزاد قال انه المالوف لا يمت باي صله الى الفن التونسي يعني يعتبر انه هذا فن اجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف انه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح نتاعنا.
10: إيه لكن من المهم ان نشير الى ان الموضوع كان محل جدل
9: يعني. وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمة كان كبيرة هو صديق لأبو القاسم الشابي ولا شاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي زاد كيف قال أنا أنكر صفة أنه المالوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم عكس ما يروجوا فيه مشايخ المالوف في المجالس الغناء وفي المقاهي متاعهم وكل شيء. الحجة متاعهم شنية هي أنهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الأندلسي يقول سي مصطفى خريف أصبح منحصرا في دائرة محدودة من الناس وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار بينما هاجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي
10: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، ما عاشش برشا، توفى يوم 26 جويلة 39، يعني حوالي قلت 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ،
0: تونس مولد ومنشأ،
1: من مولد ومنشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذ الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزنديلي. قلنا فسرناش معنى الزنديلي في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية. قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجالس خاصة وبعض المقاهي. السجل جاوه الشركات التسجيل وسجل عديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيقة، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسع وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب ما شفت معناها أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا لنمط الموسيقى التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري.
0: شعبي حضري ما حبش كامل قليل يرفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. فكروا هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغربي،
0: محمد المغربي اللي قال محمد التريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، حب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه ليان على كل حال بعض اخيان، احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
1: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد نتاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
0: معاهد العليا
1: الموسيقيه تابعة وزارة الثقافه، ولا هي في الاصل خلوها من العروبيات نتاع الشيخ
0: هذاك، علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في القرن، في النصف الاول من القرن العشرين.
1: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
0: وصفاء وحتى أداء متميز، حتى معناها
1: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
0: قبل ما نواصل سي علي الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا التيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي في الفن؟
1: ما دامنا نحكيه على الشيخ العفريت، ناخذوه في بطايحي من نوبة ومن المالوف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش صالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى للعهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات، هي بنفسها هي شنيه؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة يولي معناها بتاع خلان مع فرد عمر يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. تو نذكر منهم معناها عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء، وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين وبدأ من دوافعها سي علي أنهم أبناء الأعيان من الناحية الاجتماعية ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبية، وكتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهرة هذه قال معناه ممنوع لأبناء العائلات الباهية،
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامة باعتبار أنه أخلاق وعبارة، وهذا صحيح. معناها كانت ردة فعل هذه كانت الصالونات مغلقة، معناها ما يجيهاش اللي يجي، كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شوية سياسة كما قلت الدعابة الغناء مع الأكل والشرب بالطبيعة. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي، ونشد المدايح الصوفية لعديناه حسن عمران كان يجي، سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: سلامية زاد
0: سلامية
1: الطريقة العروسية،
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان، محمد المملوك، محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب، الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر. اي من اشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل، هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان، أنها كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب، هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر، علي باش حامبة، الطاهر بن عاشور ما بدك، وكان يشبه ناديها النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا.

0: زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار ومصطفى أغا واللي هما كانوا مؤسسين الرشيدية. بعد بمدينة تونس كانت عدة مجالس متاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها، وكان نادي غرنوطة، نادي غرنوطة في نهج غرنوطة كان يجيه الأعيان متاع الخارين خاصة من جمع زيتون، قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات النادي التونسي، هذا النادي التونسي للسيرك اللي يسموه فيه
1: الناج الكوميسيون،
0: الناج الكوميسيون هاي كوميسيون بتذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد صدق بيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت أمورنا المالية مضاعفة وكل شيء. هذا النادي هذا هو مهد الحركة الوطنية والثقافية، كان في وسطه ما كنتش نعرف أنا المقرين عليه أنه جماعة مغرومين بالمسرح والصحافة والأدب والفن، معناها إذن هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم، وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون مالوف، ولا معناها موسيقى الحجرة موسيقى دو شامبر عند الغرب
1: يقولوا المقاصري. اسك المقصود به المقصورة،
0: مقصورة
1: أو الخلوة؟
0: أي المقصورة. أي خلاصة القول، الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع الصحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى.
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال، نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت، والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سيالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أداء زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشيدية على موجات الإذاعة الثقافية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة في على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون ديرونجي.
1: بالضبط في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون ديرونجي. البارون ديرونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صح

0: مصرف كبير في اوروبا، ومكمل مصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي اقرضت الحكومه التونسيه في عهد محمد الصادق بي الشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقه ماليه خانقه، وكانت ضائقه تكون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنه الماليه، واللي دخلت الاستعمار لتونس سنه 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الاكاديمي في فرنسا وانجلترا، واهتم بالحضاره العربيه، وكانت عنده بنيه ضعيفه وصحه معلوله، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسه. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، هذا التاريخ هذا ذكرته صحيفة لبتيماتا وقت اللي توفى سي البارون ديلانجي عام 32، قالت رجاء لأول مرة لتونس عام 1892
1: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
0: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كان هكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا لأنه عجبته المناخ متاعها المعتدل، خاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر سكنه. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد ومقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على قطاع العاتشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها برشا أو غيرها، يلقى قدامه سي البارون دي لونجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون دي لونجي، تغرم أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ حمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، تطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديك، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحها وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون دي لونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث الغناء العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولي هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدأ يعمل في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، طبعا مكتبته معناها معروفة ياسر، واستدعى المستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل البارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والأستاذ روبرت شالمان، هذو الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية من بعد عام 32. حتى الصادق رزقي اللي حكينا عليه من المؤسسين الرشيدين اللي عمل كتاب الأغاني التونسية، وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط، هداه له عام سنة 1917، لكن تو نحكيو عليه من بعد، فقط نحكيو على السيد الصادق رزقي، نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعمل استراحة غنائية ونواصل من بعد في مع البارون دي لونجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
1: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة.
0: هذه
1: من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرته الفنية.
0: هي الأخرانية.
1: وأظن أنا لحنها خصيصا لنعمة.
0: أي.
1: وعرضت على ما أظن في أول دورة
0: لمهرجان صالح.
1: مهرجان صالح.
0: سنة 1960. أي.
1: هي أغنية في تبع العراق، وأنا يظهر كذلك عبقرية الشيخ ميسرنان أنه يتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
0: في العراق، ما تقوم فماش فما العادة المزموم والسيكة والمحير. نسمعها مريم.

0: شكرا سعلي. حضرة السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصلوا رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية، نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بالخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها بارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من أحمد الوافي والفريق
1: كامل،
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل سي البارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف قيمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تسمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصو لها فقرة سي علي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاعها المقامات أربع الأوهام وهكا
1: أربع درجات،
0: أربع درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم على
1: البقية. انت تو تذكر يعني الجمعيات،
0: جمعيات كون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما
1: النحاسية
0: كما الهلالية
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة.
0: أي.
1: ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في دار جمعيات موسيقية.
0: أي، وهذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هو عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919 أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوك. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوب محمود بورقيبة الشاعر وقال: احنا هذاك الموسيقى الأصلية متاعنا لحما ودما وباش ندافعوا عليها، لان وقتها حتى الرواد المقاهي متاع الملوف قلوا في السنوات هذيك. اذا كان قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن الملوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل اليه وضع موسيقانا الأصلية أصيلة من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب اخر، يقول: اضحى صالون البارون اثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا إذن من الناس اللي ساهموا مساهمه كبيره في تيار الحركه الاصلاحيه الموسيقيه التونسيه. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، معناها كان تولد سنه 84 وتقلد خطة عامل وكان مغروم بالتاريخ، ما هو مش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن تبارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القار، هو اللي ترأس من الوفد التونسي تراو من بعد، كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمر البكوش، معروف هدايا عمر البكوش، عضو مجلس كبير، وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية، وكان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية، كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي كنا عمل قصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت، كان الطبيب نتاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي نتاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية ومرفق زوجته مدام خياط، ونرجعوا لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعد دي، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزرحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذيك لا بأس بها، كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مارسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شاتلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض من نهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموه بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والموشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده معناها دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميس ترنان وياخو من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشيا في كذا يمشيله. وكان محمد المبلوغ زاد ما حكيناش عليه زاد كان عنده حانوت في سوق السراجين، محمد الجيد بسوق البلغجية، كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين، محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة كي تدخل سوق العطارين موجودة، الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان زاوية عسوية سيدي الشالي
0: ومنزل سي محمد لسرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. مروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس ترنان، باش نخصصوا له بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف من لازم نحكي عليه، احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916 وقتل الواقع انه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدارجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، دخلوا الجنرال العيد حزم يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد، وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر، هو كان منها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في مدينة بنزرت. سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين معناها يخلط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زادة شوية، وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي. 1919 سي علي تثبت شي هي العام اللي البارون دي لونجي كون فيها الجوقه نتاعو
1: الجوقه نتاع
0: والعام اللي خرجت فيها محبيبه مسيكا في قاعه الباساج هذيك نتاع سي اللي عمل بن كامله سي بن كامله ساعتك الصح نسيت هنا الفرقه الجوقه نتاع سي خميستين كان فيها الشيخ حمد التويلي التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي وكان معاه واحد اخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر احمد بطيخ
1: هو احمد دربال مشوره بطيخ
0: هو اسمه احمد دربال
1: اصيل مدينه بني خيار
0: ايوه مدرسه بني خيار كما كنا نحكيو كان هذا سي احمد دربال شهيره بطيخ عازف ممتاز على اله الرباب وعلى اله الكمانجا وخذا عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق من بعد بشوي بشوية اليوم ما صارش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم الشيخ محمد غانم ومن بعد المشدين المشايخ المشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني كانوا المجموعة هذية تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذيك الورلا كل ليلة كل ليلة كل ليلة قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم وبأجر زهيد هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933 عند فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفت الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعته جريدة قالوا راه حتى السقف متاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط
0: كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم من مشايخ هذوك وربي اعطاه ذاكرة قوية ياسر كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة ما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد هذا كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة التقليد هذايا بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس تنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت له الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الديان ومحمد الوافي وغيرهم ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم سي علي
1: الشاهد الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحارسيكا ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها
0: أو ترميمها
1: ترميمها الشيخ الكبير الشيخ طاهر الغرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت في بروايتها الثانية ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيدي وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.

أفعال.

0: الله الله.
1: بالوحش ضيق صدري وندم منه التنهيدة نتمنى

عدد ما تهت في بعدك، كثر ما خفت من بعدك، عدد ما تهت في بعدك.